كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

نهاركم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهار جمعة ما فيه كان الخير، وإن شاء الله نهار جمعة يتعدي لكم كيما تحبوا كيما تتمنوا، نهاية أسبوع مريحة للناس الكل، إن شاء الله كل حاجة تتمنوها تتحقق في صباحية اليوم الجمعة 2 أكتوبر. إن شاء الله الشهر انطلق بالكدا، ونتمنى لكم زيدا كل الخير في شهر أكتوبر، إن شاء الله يا ربي يتعدى فيه كان الحاجة البية، حافل بالأخبار البية بالأحداث المزينة، وإن شاء الله نستقبلوه برشة تفاؤل وبرشة طاقبية، باش هكاك إن شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايكا فام 23513000 على ذمتكم يوميا، وين ما انتم موجودين صباح عليكم برشا، كنكم في الطريق صحة قهوتكم مش الطريق سلمة ليكم، كنكم ديجا في الخدمة تاعكم، ان شاء الله ربي يعينكم وموافقين يا ربي، ان شاء الله صباح كله رزق وكله خير وكله بركة. تحية لكم زيدا كان تو مروحين سيسور ويحكم في ثنية تخلطوا كان سلامات، ونسلم عليكم برشا كنكم يوميا هذي الوقت تتنقلوا فيه تنافيوا فيه باش تخلطوا للخدمة تاعكم، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. وتحية اللي تابعوا فينا زيدا في الدار، نسلم عليهم برشا، تابعوا زيدا على اللي تابعوا فينا على www.mosaikafm.net اللي موجودين خارج حدود الوطن. بعد شوية موعدنا كيما عودناكم مع زابينج، ناخذوا فكرة على أهم التصريحات والأخبار في مختلف برامج موزايكا فام، وعنا موعد شوية آخر مع الميتيو، عنا موعد زادة مع الأكتواليتي، هذا الكل وأكثر يستنى فيكم في أول ساعة. صباح على سليم اللي رافقني في الإخراج، صباح على فاطمة اللي تسمعها بعد شوية في زابينج، هذه ميجدة الرومي لا تسأل قلت لنا اليوم هالصباح، يلا مرحبا بالناس الكل.

0: There's something on your mind. ليتا جيمس نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. أي تصريح أي خبر مخلط وش عليه نقولكم راكم متفلتوا حتى شيء على خطر فاطمة في زابينج يوميا تخليكم على علم وعلى اطلاع بأهم مسار
1: زابينج. فرصة لحقيقة باش نحس الأولياء والأمهات والأباء والأسر الكل باش بيحطوا صغارهم كان في الروضات القانونية ندخلوا طفولة بوينت إن سينو نمشيوا للمصالح المندوبيات الجهويات كامل الولايات. فيما يخص كل أسف احنا دوبل تداولت الصور في التواصل الاجتماعي تحركنا الناس الكل مشكور سيد المعتمد مشكور السلطة الجهوية الكل والقرار اتخذ من البارح لغلق المؤسسة الغير قانونية مالوريزمو هي في حالة تفتيش لحد هذا الساعة وإن شاء الله نتحصل عليها. السيد المتفقد عنده علم كوني باش تحل وأصدر قرار في عدم فتح هذه المؤسسة بالذات على خاطر هي كانت مديرة محضنة مدرسية وكانت سيرتها طبعا للفصل 46 يخالف القانون وفي شخص مديرة نتاع المؤسسة هذه تم إصدار غلق فيها بالرغم كانت قانونية وتم إصدار غلق فوري من طرف السلطة الجهوية في سنة 26. هي حبت انتم سكرتوا لي هذيك اني هاتوا نحل جديدة بمواصفات جديدة دونك كي قدمت هي سابقة لحقيقة السيد المتفقد دوبليري اسمها تلمو يعرف التصرف انتاحها بيزار شوية رفض فتح المؤسسة كتب فيها تقرير مخلة من لول معناها هي مخذات لوصل ايداء لا هي قانونية
2: الوليد
1: اخذانها انشارج هي واي مع مندوب حماية طفولة
3: وهما مش منصة منصات كل بنك اليوم عملت المنصة متاحة أطلقت المنصة متاحة وفما برشا بنوك ديت حملات متاع كوميونيكاسيون على هالمنصات هذوما وشروط والبارح مع نص الليل بالضبط برشا زادة من البنوك هذية نزون ببزي حاجات على المواقع الرسمية متاحة وإلا على مواقع فيسبوك تحكي على الرابط متاع المنصة هذية والشروط وغيره وغيره دونك هما راهو مش البنوك كل معنى احنا عنا في تونس اللي متحصلين على ترخيص من ممارسة النشاط هذية 23 بنكة دونك فيهم على الأقل أربعة اللي حقوا خسائر في 2025 هذوما ماكش تلقى عند الناس مش باش يكونوا معنيين بالاجراء هذا حتى البنوك اللي حقت ارباح راهو الارباح متفاوته اليوم كي نشوفوا اكثر بنك حقت نتيجه ايجابيه في 2025 نحكيوا على حوالي 385 مليون دينار هذا الرقم نتاعها دونك باش تخصص منه 8% باش تعطيه وفما بنوك اخرى رابحه من المبالغ نتاعها مش نفس المبالغ هذوك في البورصه مثلا اقل بنك رابحه 1.35 مليون دينار بلغتنا احنا مليار و300 مليون معناه دونك ديجا فما تفاوت حتى في البنوك اللي محقق أرباح دونك هذوما كل بنك حسب القانون كما قلنا متاع 2024 مش يخصص 8% من أرباح
4: بعد ما تم تقييم اللي صار في الصيف هذايا والدولة معناتها دخلت باش تعاضد ستيك على مستوى معناتها أنه ما نحبوش نشوفه معناتها شيء هذايا في مستقبلا وثم العديد من الإجراءات اللي وقع اتخاذها ونعمل على تطبيقها إن شاء الله في خلال دينا الحقيقة وإن شاء الله معناتها في من هنا للصيف 2027 العديد من الإجراءات الجديدة باش تعاضد ستيك حتى يكون نقص من الحدة اللي شفناها وأكيد معناتها احنا بالنسبة لنا هذه أولوية قصوى لنا في وزارة الصناعة فما على مستوى يعني الطلب كهرباء كان كبير برشا إن شاء الله في القريب العاجل يتم عرض كل التدخلات هذه في الإبان وقريب جدا إن شاء الله. من بين النقاط هي التسريع في المجال الانتقال الطاقي وخاصة منها العديد من الإجراءات لاستغلال المشاريع هذه اللي هي ربما انطلقت وما انتهتش لكن ثم إمكانية باش تنطلق ونعمل على التسريع حتى يكون جاهز للاستغلال.
5: حملة انطلاق أكتوبر روز هو أكتوبر ديما نقولوه أكتوبر روز هو شهر تلقصي سرطان الثدي ما يصيرش كان في أكتوبر راهو على مدى العام الكل يصير وشنو فيه هذا تلقصي ضد سرطان الثدي اللي هو أول سرطان عند المرأة. الحملة هذه اللي تبدأ ديما في أكتوبر تكون في كامل ولايات الجمهورية اللي تصير في أكتوبر ما تنطلق تواصل العام الكل إيسونسيلمون باش ديبيستاج دو كانسير دو سان مي زيد كيف حملة دون ادوكاسيون المرأة لازم تعرف كيفاش تعمل لوتو بالباسيون نتاعها كيفاش هي تتقصى وحدها سرطان الثدي ومن بعد فما ديزيكزامان كومبليمونتير كون بو فير دونك اليوم هي الحملة هذه هي حملة وطنية تنطلق اليوم في كامل ولايات الجمهورية من أن أكد زادة اللي هي على مدى العام الكل في التقصي الموجود في المراكز الكل وموجود في السبيطارات الكل واثنين وزارة الصحة عملت ديماموغراف فما في برسك الولايات الكل فما ديماموغراف اللي نجموا يعملوا فيهم تقصي
1: زابينج.
0: هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم. نهار الاثنين إن شاء الله يكون عندكم غضب جديد مع زابينغ جديد اللي يكون ديما حافل بالأخبار على خاطر نغيب عليكم سبت واحد. أكيد برامج موزيك FM والبرمجة متاع موزيك FM ديما متواصلة 7 على 7، برامج جديدة، برامج مختلفة، أخبار ديما موجودة حصريا على الموقع www.mosaikefm.net وعلى الباج أوفيسيال موزيك FM. تلقاو كل أخبار، كل فيديو، كل مهم جديد لأكتواليتي في تونس وفي العالم. بعد شوية نخذ فكرة على الويكاند كيفاش باش يكون الطقس في بوان ميتيو. هذه أم 21.

0: انتي زهرة بيوتيفول تانجول 45 دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل. تصيد فوا ميتيو.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الجمعة 2 أكتوبر سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية اليوم بعد الظهر على مستوى الجهات الغربية تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تبدأ في انخفاض طفيف تتراوح القصوى عامة بين 27 و 31 درجة كأقصى درجة باش نسجلوها، وبالنسبة للمرتفعات الغربية فإنه درجة الحرارة تكون في حدود 23 درجة. البحر مضطرب بشمال متموج ببقية السواحل، واليوم الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة سبت 3 أكتوبر الحرارة تقريبا كما اليوم تكون في استقرار. البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل، ويتواصل زادا غدوة طقس مغيم جزئيا يكون شوية كثيف السحب مع أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بعد الظهر كيف كيف نحكيه بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ويوم الأحد يتواصل الوضع الجوي زادا ملائم لنزول أمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية، ودرجة الحرارة تقريبا تقعد دون تغيير. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي الأخبار في ليز إيفينمون دو جور. خليكم في الاستماع لموزايك فام، مازال معاكم حتى الستة متاع الصباح. هذه بوثينة نابولي تعم بينا دوليش اليوم الصباح. تو تسيت في أول ساعة، مرحبا بيكم.

0: les événements du jour.
1: الخمسة وأربعين دقيقة نهاركم مبروك مرة أخرى إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل كنتم التحقتم مزيكا كافي مرحبا بيكم هذا موعدنا في أول ساعة مازلنا معكم حتى لستة متاع الصباح وبدينا معكم من الخمسة خلينا نحكيو على بعض النقاط اللي تم القروض ومطالب القروض على الشرف كنا البارح حكينا على الآلية متاع إسناد القروض على شرف اللي البارح بدأت تتفاعل عن طريق شروع المنظومة المالية والبنكية في تونس في قبول المطالب حصريا عن طريق البلاتفورم المخصصة في الغرض من طرف البنوك حسب ما جاء في منشور سابق للبنك المركزي حبينا نذكره بنقطة في علاقة بالقروض والتمويلات هذية وحكينا البارح على فترة الإمهال حكينا على القيمة متاع التمويل خط التمويل وحكينا زادة حتى على شكون اللي نجم ينتفع بالتمويلات هذية من أفراد وأصحاب مشاريع صغرى ومؤسسات اقتصادية صغرى أو متوسطة والشركات الأهلية فما نقطة زادة اللي البارح جونا برشة تساؤلات على النقطة هذية خلاف التأمينات إلى آخره والفوائد فإنه النقطة كانت هل إنه نجم عندي الحق إني ناخذ قرض من غير من عند أكثر من مؤسسة بنكية دونك الإجابة هي لا دونك جيت الإجابة ذي خط البارح شفنا هالسؤال ذي وجيت الإجابة من عند أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي يقول في تصريح للإذاعة الوطنية لا يمكن الانتفاع بقرض على شرف من أكثر من مؤسسة بنكية دونك بالنسبة لأي شخص معناتها نجم يكون عنده دو كونت في زوز بنوك مختلفة هذا زادة ما يسمحلوش انه ياخذ هو زوز قروض على خاطر فما مواطن اخر ينجم يكون في حاجة زادة هو بيدو وحقه انه يتمتع بالقرض هذا خلي زادة نحكيه على النقطة مهمة زادة اللي البارح تم الحديث عليها وتم زادة تداولها في علاقة بالصور واللي فيديو متاع القصر وعنا مدة قاعدين نحكيه على الموضوع هذا وشفنا خاصة انه في الفترة الأخيرة برشا الحقيقة من المستعملين وسائل التواصل الاجتماعي اللي يحكيوا على أي موضوع أي قضية تهم الرأي العام أو اللي برتشيوا خاصة صور بالنسبة للأطفال وهذا يعاقب عليه القانون وشفنا زادة أنه برشا شفنا حتى أخصائيين اللي يتحثوا على الموضوع هذا واللي يعتبروا أنه اليوم ما نجموش نهبطوا مع ليش الحق أن نهبطوا صور أطفال كل مرة تجي تحذير في سياقات مختلفة لكن وقت اللي يجي التحذير يكون واضح ويجي زادة يكون فما تذكير بمعنتها مدى خطورة الموضوع هذية وأنه خاصة كي تجي معناها الفكرة من عند وزارة الأسرة اللي تأكد المنع هذية متاع النشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لأنه هذية اليوم يمثل معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ للحقوق متاع الطفل تهديد لمصلحته انتهاك الخصوصيته وكرامته تعريض وتعريضه هو زاد المخاطر الاستغلال او التشهير او الوصم او حتى الإذاء دونك شفنا البارح ومهم برشا اللي صار من عند وزارة المرأة هو انه دعات مستعملي الفضاء الرقمي الى الامتناع عن نشر صور الاطفال ومقاطع الفيديو او تداولها مهما كان الغرض او الوسيلة فانها تأكد على انه التشريع الوطني وخاصة القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 واللي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية فإنه راه يرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل وذكر زادة أنه أي شخص ينجم يشوف معناتها أي صورة أو أي حاجة تهدد مصلحة الطفل ينجم يقوم بالإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل وكيف كيف هذا ينجم يكون عند المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 وإلا 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.

0: نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. بعد بالضبط 9 دقائق من طوال الموعد يكون مع مين قارا يكيف أحلى صباح الكل، تكون حاضرة معكم من 6 حتى للتسعة، من الاثنين للجمعة كالعادة برشا ربح برشا أخبار برشا جديد وكل ما يهمكم. إن شاء الله زيدا بشتختموا معنا الجمعة هذية وأول أيام شهر أكتوبر، إن شاء الله كين بالخير وكين بالربح وكين بالحاجات الباهية الكل. ذكركم بأهم الفقرات اللي تعودتوا بيهم، فاطمة تلقاها في دقيقة حظ، 46 دقيقة سبعة درج عندكم موعد مع الربح وعندكم موعد مع خير باش تربح يوميا عندك اخذوا شارج من اهداء موزيك كفام. 7:10 دقائق وزيد موعدكم مع الاكتواليتي في على الخوي، انا موعد مع اسكندر ابراهيم موعد الرياضي اليومي 10 مينوت كرونو. ما تنساوش زيد تنجموا تربحوا معنا يوميا ان بون داشا بقيمه 100 دينار من اهداء موزيك كفام. سهل برشا، تكلمونا على 71 100 وصلوا 1000، ان شاء الله مربوحه للناس الكل في صباح تربح تصبحوا جاوبوا على سؤال وتربحوا. ايمن زيد ينجم يربحكم في لو كوندكتور 100 دينار يوميا من اهداء توتال انرجي. جست حاولوا تكونوا الاسرع بتشوفوا اي من وين موجود، كل يوم يكون في بلاصه جديده بلاصه مختلفه وين تنجموا تشاركوا وتربحوا معنا وتبداوا ان شاء الله صباحكم بك الضحكه نتاعكم محليها وكالانرجي البيه اللي تبداو بها النهار. وكالعاده ساعتنا الثالثه موعدنا يكون مع اياد الدهماني كيما كان نهار جمعه تعودتوا بيه الكونسيبت جديد. اياد اختار انه كل مره يحكي على حدث تاريخي يم شخصيه تاريخيه والا حدث مهم في التاريخ، دونك يحاول يرجع لتفاصيل ونحاولوا زيدا ساعات نربطوا حتى بعض الاحداث التاريخيه او ما صار قبل مع الوضع الحالي في عدد من المجالات والا الدول في تونس ولا حتى في العالم. موعدنا زيدا يكون كالعاده في انتبه اشقال مع اهم التصريحات، وكالعاده في انتبه اشقال كل مره نختار موضوع. اليوم مش نحكيه على الاحتجاجات في المعاهد في فرنسا عشان الحكايه تلقاو التفاصيل معنا في اخر ساعه. ميرسي بوكو سلومه اللي رافقنا في الاخراج، ميرسي فاطمه اللي تسمعها يوميا في زابينغ. نهايه اسبوع مريحه للناس الكل، نهاركم مبروك ونهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفور.

صباح الفل، صباح الورد، إن شاء الله نهار مبروك سعيد. وبدأ شهر أكتوبر البارح، واليوم نهار 2 أكتوبر، جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله ليكم الكل. شهر جديد مازال كيبدأ إن شاء الله بإذن الله، في كان الأخبار الطيبة إن شاء الله، دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم، وإن شاء الله بقدرة ربي بالأخبار الطيبة في شهر أكتوبر كل، وإن شاء الله عطلة أسبوع ونهاية الأسبوع إن شاء الله تكون عطلته موفقة، إن شاء الله ترتاحوا شوية بعد بدينا نستنسوا عطاك هوا بالعطلة نتاع نهاية الأسبوع بعد ما رجعنا دوبل سيونس في شهر سبتمبر، بعد ما رجعوا صغيرات يقرأ. ونتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله الراحة، نتمنى إن شاء الله برامج عائلية ممتازة مع العائلة الكل، إن شاء الله ربي يحميكم وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. صباح نشاط والحيوية وكل الأخبار الطيبة نتمنها لكم من كل قلبي اليوم الصباح، أنا وكل الفريق اللي حاضر معنا إن شاء الله اليوم ويرافقنا على امتداد 3 ساعات ابتداء من توا حتى 9 نتاع الصباح بإذن الله. تعديوا معنا كالعادة، أحلى صباح.

الحلقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 2 أكتوبر: سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالجهات الغربية، باش تكون مصحوبة بأمطار، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة، ببقية الجهات البحر باش يكون مضطرب بالشمال لكنه متموج ببقية السواحل، حتى الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 27 و31 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. حتى غدوة السبت 3 أكتوبر الطقس راهو باش يكون مغيم جزئيا، كثيفة السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية باش تكون بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسطى، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع ثاني يوم من الشهر أكتوبر، يا رب يكون الشهر الخير، الفرحة، الموجات الإيجابية لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، اليوم عندك دفعة جديدة باش تتحرك القدام في الخدمة، راهي ثقتك في روحك باش تعاونك، وفي الفلوس حاول ما تستعجلش في المصاريف. الثور نهارك يميل للاستقرار والراحة، تنجم تسمع أخبار يفرحك وإلا زادة تلقى حل الموضوع كان مقلقك. الجوزاء اليوم نهار الحركة، الاتصالات، فما لقاء وإلا مكلمة تنجم تحلك ببين جديدة، حتى في الخدمة راهي أفكارك حاضرة. وإنت يا سرطان عندك اليوم طاقة ممتازة تخليك ترتب أولوياتك وتعرف زادة وين تحط مجهودك. فرصة صغيرة تنجم تكون بداية الحاجة أكبر، وفي العائلة لما ولا حديث من القلب باش يردلك الروح. الأسد ماديا فما بوادر تحسن أما يلزمك شوية عقل، وفي الحب راهي جادي بيتك عالية وكلامك عنده تأثير. وإنت يا عذران هارك مناسب للتأثير ترتيب والتخطيط، فما حاجة كانت مقلقتك الحمد لله راهي باش تبدا تلقى لها هكا حل واضح. وفي الفلوس زادة التنظيم هو مفتاح اليوم، وعاطفيا ميسالش ما تعقدهاش برشا. الميزان نهارك فرحة خاصة في العلاقات، تنجم تلقى روحك وسط ناس تحبك وتقدرك. والعقرب في الخدمة ما تكشفش كل أوراقك، ما تخليش أفعالك تحكي عليك، عاطفيا فما إحساس قوي وصدقي نجم يقربك أكثر من شخص مهم في حياتك. القوس ماديا حاول تستغلك الفرص اللي نحبك تستغلهم من غير تسرع، وفي الحب الضحكة والجو الخفيف يرجعوا لك الطاقة. إلي جدي خطوة بخطوة انت قاعد تبني في حاجة ثابتة، واليوم تنجم تشوف نتيجة التعب عملته من قبل. ولكن برج الدلو مثال جدا نحب نقول لك ما تخافش تجرب طريق مختلف، فإذا تحسوا أنسب ليك ابداعك راهو باش يلفت الانتباه. ونكملوا مع الحوت، اليوم حدسك قوي وأسمع للإحساس اللي يقول لك وين لازمك تمشي.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله الجمعه مباركه لكل اصدقائنا المستمعين، وان شاء الله طريق سلامه لخيانا ناس كل صباح وخياتنا زاد كيف نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار الطيبه. تطلبونا توت سويت حالا على 71 113 ألف، وان شاء الله باذن الله تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا معنا 100 دينار من اهداء موزايكا فام لو كوندكتور. ان شاء الله كالعاده مع صديقنا ايمن تنجموا زاد تخرجوا من الدار، خاطر قاعد برا من الدار هو اللي يكون رابح 200 دينار ان شاء الله مع صديقنا ايمن في لو كوندكتور باي توتال انرجي. برشا جوائز نهار الجمعه، منهم لا كارت دو ريشارج رقمها هو التالي 85 51 59 63 19 42 47 8 1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقه شحن بقيمه 10 دنانير.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحذر من نشر أو تداول صور الأطفال أو مقاطع فيديو خاصة بهم خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الطفل وخصوصيته وكرامته، وما قد يتعرض للاستغلال أو يعرضه للاستغلال أو التشهير أو الوصم والإيذاء. وأوضحت المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالوزارة عليسة خواجة لموزايك أن مخالفة القانون في هذا المجال تترتب عنها عقوبات تصل إلى السجن.
2: البلاغ باش يذكر المواطنين والعموم والأولياء بعدم نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي. تعرفوا تنزيل صور على مواقع التواصل الاجتماعي ونجم يتم التداول متاحة ونجم يتم استغلالها في أمور غير مستحبة بالكل في بعض المتاهات اللي ممضبين ما نحطوش فيها أطفالنا. وذكروا بالمناسبة بالقانون الأساسي عدد 63/2004 المؤرخ 27/2004 اللي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويأكد انه نشر المعطيات الشخصيه خاصه للاطفال راهو ملزم بعقوبات جزائيه نجم توصل حتى للسجن.
1: كما حذرت المكلفة بتسير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بوزارة الأسرة عليسة خواجة من خطورة العنف الجسدي واللفظي على الأطفال لما يتركه من آثار على مسارهم الاجتماعي والدراسي، داعية إلى الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال لدى مصالح المندوبيات الجهوية للطفولة بما يتيح التدخل والتعهد بالحالات في الوقت المناسب.
2: العنف أنواع، ثم العنف الجسدي كما نقولوا احنا كفوة إلى قرصان وإلا ضرب على اليد ولا على الرأس هذيك يمنعوا منع البيت. تعرفوا الآثار النفسية اللي تنجم يترتب عليها العنف كيف حتى العنف اللفظي، نقول كلمة مسيئة ولا نعمل تشبيه الحاجة على الطفل تعرفوا قديش يقعد الآثار نتاعها على نفسية الطفل وقديش تنجم تأثر له حتى على مساره الاجتماعي ومساره الدراسي والمساره النفسي. أكيد هذيك علاش كل أنواع العنف بما فيها العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف المادي راهو يمنعوا منع البيت. رجاء إلى إنه الكلمة تجرح إن الضربة توجع وإنه الآثار النفسية تبقى مدى الحياة. ثم آلية الإشعار لسيد مندوب حماية الطفولة، السيدة مندوبي حماية الطفولة موجودين على مستوى 24 ولاية، ثم أرقام خضراء يتم الإشعار عليها لو كان ما نجمش نتصلوا كيما نجم نتصلوا مباشرة بهم في المكاتب نتاعهم كما قلت لك موجودين على مستوى 24 مندوبية جهوية.
1: يشار إلى أن وحدات الأمن الوطني بقصر هلال من ولاية المنسير تمكنت أمس من القبض على صاحبة روضة الأطفال اعتدت على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك إثر تداول مقطع فيديو يوثق الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعهدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بيقصر هلال بالتحقيق في الواقعة بالتنسيق مع النيابة العمومية، فيما تتواصل الأبحاث لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. انطلاق المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية منذ أمس لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد على أن يتم تقديم المطالب وجوبا عبر هذه المنصات. وتعد أسبقية تقديم المطالب وقدرة الحريف سواء كان فردا أو مؤسسة على سداد القرض من أبرز المعايير المعتمدة في إسناد التمويلات. ولا تعني القدرة على السداد تقديم ضمانات عينية وإنما التثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة. وينص الأمر عدد 148 لسنة 2026 على ألا تتجاوز مدة سداد القرض 2 سنين مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى 6 أشهر. عالميا، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعم للحكومة اليمنية يعلن أن محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في السعودية تعرضت لهجوم نفذته جماعة الحوثي باستخدام طائرة مسيرة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
0: في تونس أحلى صباح.

0: صباح النور، صباح الفل، ان شاء نهاركم اسعد الايام، جمعه مباركه لكم الكل. صباح نور ايد،
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، ان شاء الله جمعه مباركه ونهايه اسبوع مريحه للجميع يا رب
0: امين. بونجور ندو،
2: ان شاء نهارك مبروك امين، وان شاء الله بون ويكاند للناس الكل، وان شاء الله لطفالي، ان شاء الله الجمعه فيك الخير يا ربي. في على الخوي اليوم موضوعنا نحكيه على يذولي من بين اكثر الحاجات اللي يستهلكوها التوانسه، نحكيه على لحوم الدواجن، وذكروا انه وزاره التجاره وتنميه صديرة التونسية كانت أعلنت على تحديد السقف متاع الأسعار القصوى لبيع لحوم الدواجن. زي نذكركم اللي كانت الحكاية في 19 أوت 2026، وعلى أساس أنه حتى آخر سبتمبر هي المدة اللي من المفروض فيها يكون فما تحديد متاع سقف الأسعار القصوى لبيع

0: رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، كيفاش نجموا نلقاو الأسعار أبغتيغ من اليوم ولا حتى من البارح 1 أكتوبر، كيفاش الأسعار بالنسبة للحم البيضاء؟
1: بارك الله فيك. بالنسبة للأسعار هذاك اللي كنا متخوفين منه سابقا، لأن كانت عندنا الإنتاج كان أقل شوية، لكن وقع تحيل الأرقام هذه كلها من أكتوبر حتى الجانفي، كانت وقع تحيينها وقع زيادة في الإنتاج، وإن شاء الله بقدرة ربي تبقى الأمور على حالها، ربما في الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعد القادم باش حتى مش باش ارتفاع الأسعار، باش يكون حتى الأسعار طايحة شوية، مش مقارنة مش ماهيش بزيادة، النقص ليس بزيادة. واحنا توا طالبين من أي بأنه هو اللي يبرح حر تجي التفصيل باش يبيع بكليات، نبهينا اليوم باش ما يخرجوش على التسقيف الموجود اللي السابق. يعني مش ولهذا عندنا السنة الجمعة الجاية إن شاء الله باش نزيدوا نقرصوا اللي ثم، ولهذا قلت لك وقع تحيل الأرقام. مثلا أكتوبر كان عندنا 15,000 طن، في شهر أكتوبر رجعت الإنتاج إلى 16,080 طن، يعني بزيادة. نوفمبر كيف 15,800 طن، ديسمبر 16,120 طن، جانفي 16,170 طن. وهذا اللي صار بالنسبة للزيادة،
2: معناتها النقص اللي صار بانقطاع الكهرباء والنفوق متاع عدد كبيرة، اليوم تم رتراباج متاعه ورجعنا لنفس النسب متاع العادة.
1: شيء طبيعي، رجعنا للنسق العادي، وإحنا حتى وقت انقطاع الكهرباء قاعدين نمشوا في النسق العادي، على خاطر أنا حكيتك بالضبط قلت لك رأوا المواطن تخلى عليه المكتب وتخلى عليه رونتري، يعني حتى العرض ولا أكثر من طلب، العرض أكثر من طلب، ولهذا صارت اللي صار. وما مجهودات المدخرين كلها كما الأربع مذابح الموجودين يعطيهم الصحة مشكورين، عملوا أكثر من طاقتهم باش حتى انسان ما يشعر بكما ثم نقص او ثم خلل في المنظومه. وخدمنا الناس كل على المجمع، سواء المذابح الاربعه هذوما سواء وزاره التجاره، خدمنا عليهم باش كنا ما يجي حتى نقص، ومشت الامور على احسن ما يرام، ماشي تو نحضروا حتى رمضان، تو رمضان قدرت ربي شهر اكتوبر
0: السادات بديت. سي ابراهيم خلينا نذكروا بالاسعار مادامك حاضر معنا اليوم. دوك كيف ما قلنا من اللي بديت معناها من شهر اوت واللي مازالت باش تتواصل حتى للايامات هذه.
1: والله بالنسبه للتو الاسعار ما تخرج من المذبح ب 7900 ويمشي التاجر التفصيل باش يبيع المشترك ب 8950، بس تبقى الامور على حالها الى ان ياتي ما يخالف ذلك. اللي باش هي يخالف ذلك باش يصيب النقص ليس بالزياده، احنا الزياده ضد الزياده، ما عندناش الزياده على خاطر نتعرف المواطن التونسي اللي يجيب المواطن التونسي كذا، وحنا بينا مستهلكين مساعد الناس. الزيادة الزيادة ما تكونش زيادة، قلت تربي السماء العليم، مع أن حتى إشكال في القطاع هذا كو حتى الوقع توريد الحاويات. كنا مثلا في أكتوبر كنا بنجيبوا أربع حاويات، خذنا على ثلاثة، جبنا ثلاثة حاويات خلطوا، يعني ديجا يعني كل حاوية فيها 302 و400 بيضة تفقير، يعني يعطونا 200، كل حاوية تعطينا 290 طن. في نوفمبر عندنا أربع حاويات، أيوة. في ديسمبر أنا أربع حاويات، حتى الشام في يعني كل في نخدم في أريحية، في أريحية تامة، إن شاء الله ماذا بينا المواطن التونسي يمشي ما يخلص منه. ونزيد حاجة أخرى من بين بشربين المواطنين، هي اللي تجيش الحي كان بثمانية ألاف، تجيش حي من منتج كان بثمانية ألاف، اليوم تجيش حي بخمسة ألاف وثمانية،
0: واضح
1: طاح بالبيت. واحنا بالمرصاد الى كل انسان باش يخرج على الطريق للواد، ماذا بينا اذا كان ثم اشكاليه او حاجه يتصل بالاداره الجهويه او يتصل بنا احنا، واحنا نقوم مقام الدنيا كل.
0: شكرا لك ابراهيم نفزي، يعطيك الصحه، ان شاء الله نهارك زين. مشكور جدا ضيفنا رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، ان شاء الله نهارك زين.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون قريتو. نشريو فورفي انترنت على ابي ما اريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what

0: معك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي اريدو.
1: اريدو طور عالمك.
2: ستوب، ما تبدلش الموجة. الويكان عنده رانديفو جديد والمودم تاعو الموزيكا. جديد الترندي اتشارخ الاغاني اللي عامله بوز في تونس والعالم من غير ما ننساو الاولد بات جولد التراكيت اللي عمرهم ما يخدموا. هيت كلاب ان ترانس ساعتين من زمان، زيد فيهم الفوليوم وعيش مع البيت. كل سبت واحد من 8 ل 10 متاع الليل مع ساوس الغريبي على موزايك اف ام.
3: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نت. فيبري لا تقعد تفيبري.

0: عزيزة جدي لتلقوا فيه كل ما تستحقوا لتكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة امشي لعزيزة.
1: مباشرة مع عدوات الأزد الجوي أخونا سليم شانهار كسعد ليين صباح نور
2: صباح خير أمين وصباح خير كيف مسامعين ذات مزيك
1: شانهار مبروك سعيد وجمعة مباركة نسأل على حالة الطقس إن شاء الله اليوم وفي نهاية الأسبوع
2: هو بداية من البارح العشية ظهرت خلايا رعدية كانت مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بدأت بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقية وين سجلنا على كميات 17 ملم في سبيبة من ولاية القصرين 16 ملم في السند من ولاية قفصة 15 ملم في العلية من ولاية القيروان و22 ملم من مازر بوزيان من ولاية سيدي بوزيد وتو بعد نصدروا القائمة التفصيلية للكميات على موقع الرسمي للمعهد. بالنسبة لليوم نحن تحت تأثير منخفض نسبي للضغط الجوي باش يتمركز على غربية بعض الأبواب المتوسط يسير في تيارات شرقية جنوبية شرقية رطبة بحرية نحو بلادنا وبالتالي بعض السواحل الشرقية معنية ببعض الأمطار المتفرقة والضعيفة والمتفرقة في الصباح. بالنسبة للعشية تظهر الخلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي البرد. هوني نذكر ولاية الكياف والقصرين معنيين بأمطار غزيرة بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة وإن شاء الله هذه الأمطار تكون أمطار الخير على بلادنا وربي يرحمنا بالغيث النافعة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات وتجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور الشعب الرعدية ونحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس ورجاء مخل البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجاسفة بما أنه البحر اليوم بش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم شرط توصل العاصمة سجلوا 31 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف كيف يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية سبت ولحد كيف كيف الخلايا الرعدية تكون تقعد متواصلة تكون مصحوبة بالأمطار بينما الحرارة تقع في نفس المستويات تضيع ودون تغيير.
1: يا سيدي يعطيك الصحة نهارك أسعد الأيام في لبنان.

0: dinheiro, tu sais mieux fêcher.
1: Andec Orange.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور
4: صباح الانوار
3: صباح اسعد دقيقه صباح الفل مرحبا هذا اخويا عربون محبه
4: بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الف صحه ان شاء الله تحب الايام الطيبه ان شاء الله جمعه مباركه
3: جمعه مباركه
4: نواره ورده
3: نواره
4: ورده
3: ورده
4: والله
3: نواره ورده ورده قل امين هذه ورده معناتها مش نواره
4: يعطيك الصحه على الورده اللي هديتها لي امين
3: بارك الله فيك
4: اسكندر جمعه مباركه
3: هذا دليل معناتها محبة الخوي الصغير ان شاء الله ربي فضلك لي
4: بارك الله فيك ربي يخليك ان شاء الله
3: حبك سكن
4: ربي يدوم العشرة ان شاء الله شمع شنو
3: يا اخي لازم يكون فما
4: وضح هذا عش خوي
3: يا دي صلي عني بها دي الوردة حمرا خلي صلي عني بها
4: هاي خوي
3: تعدي
4: لا لا يعطيك الصحة هاي نتعدي
3: عاملين معناتها انت منافس انت وعداله شكون منكم يجي
4: والله يخبروا بيدو غير العظيم دخلت لي الشك في مخي نسالته قلت له معين حكيت عليه البارح ولا لا احمد قال لي قلت له الموضوع هذا حكيت عليه قال لي ليه ما مش نقول لك
3: شنو قال حقيقه بزرق. مغادره معين الشعباني المنتخب هذا اللي حكي فيه عداله البارح
4: لا لا بس كمل
3: مسير سفره نحو المغرب
4: ولا
3: خلينا نحكي في المغرب شيء تفرهد
4: باه انت من تعرف علي تفرد ولا خلينا نكملوا الموضوع معين شعباني والناخب الوطني هو شنو كان نرجع لك اللي تكتب في الصحافه قبل في الجرائد شهد معين شعباني البارح في مطار تونس كرتاش هذه نبدا من غاديك
3: ما عادش يزمو يمشي المطار
4: هو بشيخه للطياره نحو المغرب وبيان سور التاويلات وكل الكلام مشى في الصونس انه معين شعباني قدم استقالته وغادر المنتخب الوطني التونسي وسافر نحو المغرب باش يناقش عروض اخرى غاديك جاته من غادي من المغرب هذا هو الذي تأويل والكلام اللي حاولنا أن نثبته فيها المعلومة هذه ونثبته في الكلام هذا وتأكدنا أنه ما هي إلا مجرد إشاعة الشعبيني علاش ماشي للمغرب بعد ما تم إلغاء الماتش تاع مالي اللودي نذكر هنا مرموك مش تلعب غدوة وتم إيقاف زاد التربص وغيره ماشي المغرب غادي كبش يلتحق بالعائلة نتاعو عائلته غادي مستقرة في المغرب معين الشعبيني دونك خذا يمات باش يقعد غادي كاب مع العائلة بعد عاد يرجع يخدم على روحه بالنسبة لموضوع الاستقالة والإقالة
3: عجبني معين هذا فيه
4: هو موضوع شنو علاش
3: عطا كمل تنبع الخلق
4: خليني ديما نكمل بعد كل شيء ربي جد خليني نكمل وبعد كل اللي تحب الموضوع تاع الاستقاله والاقاله موضوع ما فهمش منه معز مستير البارح المسؤول على المنتخب والمسؤول الاول على المنتخب الاول كان اكد انه معين شعبان باش يواصل مع المنتخب الوطني التونسي ثابت في المركز نتاعو باش يكون موجود في المقابلات الزوز الجايين نحكيو على المنتخبات المقابلات مع المنتخب الليبي في طار تصفيه الكان دونك حكيت الاستقاله ولا الاقاله رغم ما فهمش منه
3: واضح ابتسمت خاطر ما تفهمت لي معين ما تخلى العائله الكل غادي نسلم عليه ديجا اصدقائنا وياه معين ومش من توا ما تبارك الله من مينيموم فما 20 سنه نعرفوا بعضنا ولو انه عندنا مده ما حكيناش مع بعضنا لكن يبدو انه خلى العائله غاديك قد يكون تحسبا معناتها لاي تغييرات ثنائيه الابعاد تنجم تحصل تاع ها رجعهم ها رجعهم ها من جيبهم منها ورجعهم غادي يقول لك خلينا نستقر غادي هو يمكن الخيار الانسب نظرا للظروف اللي يحسبها صحيحه ويمكن من الاول
4: لعل زيد نقولوا لقى راحته غادي كلقى قدره لقى العائله نتاعو
3: قدره قدره لا يشبكش سلاني بي اسكندر
4: يا امين جاه ربي فنكملوا هالفقر على خير فنقول هالكلمتين يودي ما تمشيش في الصوت هذاك
3: ما تبداش انت تناقش فيا زيد
4: علاش
3: يحكي كذا شكون قال لك كلامه صحيح انا كنجي بلاصته نعمل لك
4: يا ودي هاي خليني
3: نكمل الفوضى اللي في الجامعه هذيا
4: السيد مش حكايه جامعه هذه امور شخصيه
3: خليني غاديك على خير
4: هذه امور تنجم
3: خلي الاولاد يقراو غاديك تجيبهم تونس يقراو بعد شطر الموسم نعاود نرجعهم خلي غادي قاعد على روح
4: تو احنا نشوفش قاعد نناقشوا الراجل خذ خيار في حياته احنا نناقشوا له فيه
3: محليه
4: مش هيك انا بتقول لك الامور اكثر منها تنجم تكون عائليه شخصيه اكثر منها تكون احترافيه كوره
3: رجع لي ورثي
4: كل شيء متفاضل ورثي بزاف خلينا نكمل بعد تنقول
3: بطلت مش لازم
4: والله العظيم
3: قصه حقيقيه من
4: استنى يا امين استنى خلينا نكمل نفسر لك الموضوع
3: نفسر ليش
4: معناها الحكايه ما عنديش ديما عندها هكا علاقه بالكوره ولا الخدمه
3: ايش قلت انا
4: هي البوتيتر قلت لك العائله قاطره حتى غاديك القرايه وغيره وغيره وغيره دونك قاعدوا غاديك بيان سور باش يكملوا السيكل نتاعهم
3: واللي قلت انا مش عكس هذه الجمله قلت انا قد يكون احسبها صحيح من الاول
4: مش كوره قلت لك هذاك انا بيني وبينك الموضوع هذا الاختلاف انا مش كوره باش تمشي الامور ما تمشيش الامور
3: حكاية مشيت ولا ما مشيتش هو يحب يستقر غاديك
4: يوف الخير الاخر مشيت طلع على عائلته مروح
3: جرى كما انا روح مشيت طلع على العائله بيان سور العائله اهم حاجه في الحياه ونحترم فيه الشيء ذا معين به رجع لك ورطة قصة حقيقية مرات المحترفة الأولى
4: بخليني يدين كملها للآخر
3: والله أحد نخرج
4: لا موضوع مهم لا لا مش خروج ودخول وقعد بحدي اسمعني مليح
3: مش طلع العائلة في
4: لا لا لا قصة قصة من القصص بالحق وقصة من الرابطة المحترفة الأولى باش تفهم معناها شنو قاعدين نعيشوا في الرابطة المحترفة الأولى. هو ملاعب يتضرب في التحذيرات نحكي لك لهنا على ملاعب يتضرب في التحذيرات الأخيرة في الصيفية هذه عمل إصابة عضلية تطلب الراحة تطلب العناية الطبية اللازمة وإدارة النادي نتاعو قتلوا راهو تو ما عندناش فلوس برا داوي على كيستك ريقل أمورك وجيب لنا بعض الفاتورات تو كي نبدا احنا عندنا الفلوس ترجعوا لك باه الملاعب ايش عمل بينسور مشى للطب عمل تصاور نتاعو لزيكو وغيره وغيره وغيره عمل الكيني نتاعو وبشوي بشوي بدا يحاول يرجع للفورما ويرجع للصحه نتاعو ويرجع للتمارين هزلهم الفاتورات قبل ما يرجع قالوا له راهو تو ما عندناش فلوس زيد اصبر علينا مازال حتى تو ما عندناش فلوس رجع للتمارين على روحه عمل كيما نقولوا جمعه مع المعد البدني جمعه فقط وخذاهم بعد القرار انه يدخلوه في المجموعه اذا كان قرار من الاطار الطبي للفريق نتاعو في اول كونتاكت وقت دخل مع المجموعه اول كونتاكت مع الكره تتحير له الضربه من جديد مره اخرى يعاود يرجع نفس سيكل طبيب دوايات تصاور كيني وبتبيع ليسونس خاطر هو عنده يعمل ديبلاسمون من بيجل تونس دونك لهنا نحكيه على ملاعبي وصل صارف على روحه قريب الزوز ملايين ونص 2500 دينار ومازالوا
3: دونك يلعب مع الأولمبي البيجي
4: لا إله إلا الله مازالوا له جمعتين أخرين المبلغ راه يظهر صغير يظهر صغير رغم أنه النادي ما رجع له حتى شيء.
3: قديش مبلغ اسكندر؟
4: استنيني يمين قلت زوز ملايين ونص بجهر ربي خلينا نكمل الوحدة كاملة بجهر ربي والله بالحق وخذ وردك وخذ هاو التليفون هاو خذ كل شيء خليني نكمل بجهر ربي المبلغ يظهر صغير قلنا 2500 دينار ورغم هذا فإنه النادي ما رجع له حتى شيء المبلغ يظهر صغير أما بالنسبة للملاعبي راه يعتبر مبلغ ثقيل عليه علاش نقول الكلام هذا خاطر الملاعبي شهريته اليوم في فريق في الرابطة المحترفة الأولى وفريق عريق واللاعب ذا يخلص 1000 دينار فقط شهريته مليون ومن ما ينزيدك أكثر من هكا من ما يخلص في حتى فرنك لا شهري ولا بريمات دونك أي واحد فينا كيولي يخدم ويعمل شهرية أو كيولي يحب في الدار يصرف ويحاول يعاون والديه على المصروف وغيره الملاعب ذا يلقى روحه اليوم في موقف محرج قدام الوالدين نتاعو خاطر تو سامبلومون ما عادش ينجم يداوي روحه ما عادش عنده الفلوس نتاعو اللي نجم يداوي بهم روحه ما عاد عنده ما يصرف الشيء اللي خلى والدته ربي فضل له تتلز باش تاخذ قرض خذت قرض من البنك باش ولدها ينجم يداوي نحكيوا على لاعب محترف في فريق محترف هذه حاله من حالات الكره اللي سميناها محترفه احنا اليوم في تونس هذه قصه واقعيه للاعب وقائد الاولمبي البيجي كما كنت تحكي اسمه بهاء الشيرني هذه قصه من القصص اللي نجم نقف عليها ونفهم حالتنا اليوم وين باش من بعد نبداو نحكيوا على انجازاتنا وفرقنا ومنتخباتنا نعرفوا احنا وين ونقيسوا روحنا وين باش ما نكذبوش على روحنا
3: والله شيء يوجع القلب والله هذا واحد ما نجم يقول يعطيك صحة اسكندر على مثل هذه القصص اللي صباح تخليك ما تتخمم مرتين اش بيك يا نادي نذكرك احنا في المونتين تحكي من بعيد نادي هاوك ميكرو قدامك تحب تتكلم
4: تقول اش بيك
3: ما نبكي وقاعدين خاطر بالرسمي والله اختك من اللعب
4: لا بالحق لا
3: معناتها مسكين الملاعب قداش قاعد يعاني في تونس والله معناتها اخذ يجي من بيجل تونس باش يمشي الكيني على كيستو ومن بعد من باي رجعوا يعاود مسكين يضرب مره
4: ويخلص مليون رابطه اولى فريق محترم جدا الاولمبي البيجي قائد فريق عم ناول راهو نقول لك مليون من ماي ما خلصش معناها كان مش يخلصهم راهو حتى لتو الشهر نتاعه راه مش يكفيه العلاج نتاعه معناها هو ديك الساعه حتى لتو يقولوا البرج فاتوراتهم خلصوك
3: ربي ان شاء الله يحرك
4: ربي يشفيه
3: فضيحه جديده في جامعه كره القدم الفرنسيه شنو اللي صار
4: هو التحقيق في ليكيب خرج ما سمعتوش ديغيرمون باسمك اصلا هيجي ما سمعتوش بيه في البريود الاخرى
3: لا
4: اسم قاضي الدول في فرنسا لا. اسمه محمد الصنهاجي وصوله جزائرية 20 عام هو المسؤول عن الأمن في المنتخب الفرنسي
3: أنا سمعت المسؤول عن الأمن في PSG قبل
4: لا لا هذا في المنتخب الفرنسي لا. والتحقيق هذا في الليكيب يكشف أنه الرجل هذا كان قريب برشة من الملاعبين برشة ملاعبين كبار تعديوا في الفترة ذيك الكل على كرة القدم الفرنسية وحتى التوى واستغل العلاقات هذه بشيخ قروض بشيخ هدايا بشيخ رحلات ويخذ هذا برشة سيرفيس كشخصي من بين الحاجات اللي معنى نسبت الى محمد صنهاجي هذا انه عنده حب يمول دار الدار نتاعو هذا اللي حب يشريها قيمتها 440 الف اورو يعني نحكي تقريبا مليار ونص تقريبا الدار هذا وطلب المساعده من 15 ملاعبي في المنتخب الفرنسي في لا جينيراسيون كل فيهم حتى صبر لموش وغيره في الاخر من عند الملاعبيه لم 215 الف اورو يعني تقريبا 700 مليون تويسه لمهم من عند الملاعبيه
3: سامحني تونسي هو
4: اصوله جزائريه
3: صنهاجي نفهم بلاصه صنهاجي
4: اي فما حتى في
3: برامج
4: اي وما مبابي من بين 215 ألف يورو عطاها 120 ألف يورو ديجا من المساهمات نتاع الملاعبية. زاد كيف كيف فايزة العميري الوالدة نتاع مبابي دفعت 7000 يورو لي نقولوا احنا تكاليف تاع علاج اسنان نتاع السيد هذا ما جبتي باش يداوي فمه عطاتو 7000 يورو من عندها هي واستغلوا زاد والدة مبابي في لي كونتاكت نتاعها مع دي ديشون تحب توصل له ميساجات تعديهم اترافير السيد هذا اللي في 2024 فار اكزومبل علاش ما عيطش مبابي زاد دخلت حتى قالت له شوف رين شرقي جيبو حاول جيبو راهو يستحق الدعوه عديت الميساج اترافير سانيجي سانيجي معناها نعطيك من الحاجات الاخرى زاد لي كونتاكت اللي عنده مشكل مع الكورجي كهو راهو طبعا نحكي لك على جمال ديبوز بار اكزومبل العطله نتاعو يخلص له ريبيري في وقت من الاوقات خاطر عاون اصحاب ريبيري في بعض هكا يقولوا الخدمات الاداريه عطاه وقتها 6000 يورو باش مشى عمل فاكونس في سيسيليا في استقلية. عائلة مبابي زاد جابت الليكيب اللي يلعبوا فيها ولاده ليكيب جمعيه هاويه نتاع وليدات صغار عملوا تورنوا التنقل نتاعهم الكل على عائلة مبابي دونك حتى ولاده زاد دبر لهم ماشي وغيره وغيره كلير فونتين زاد كيف كيف كل سنتر دو فورماسيون الكبير يعمل تربصات صعيب باش تلقى كيفاش تلقى لاكسي باش تحط ولدك غاديكا جميل ديبوز اترافير السنهيجي ولده تحط غاديكا لقى بلاصه في كلير فونتين وباش هاوكا كيما نقولوا عملوا كادو قالوا يجي المغرب هزوا الدار والمغرب اتصر تقريبا المغرب كيما نقولوا عنده جميل ديبوز غاديكا في مراكش ظهر لي وعملوا كهرباء وعملوا كل خدمات وغيره وغيره دونك هذوما كل حاجات استغلهم استغل تواجد السنهيجي ومازال تحل دوسيات اخرين نعاود نذكر مسؤول على امن المنتخب الفرنسي 20 عام كامل واليوم قاعد موجود يخضع للتحقيق القضائي وعنده اتهام رسمي عنده زاد مراقبة قضائية ورئيس الاتحاد الفرنسي كرة القدم قال مراه سلوك الصنهيجي هذا يتعارض مع ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
3: ما فهمتش بيهم عملوا منها مشكلة الناس للناس هذا شعار في تونس الناس للناس ونعاونوا بعضنا ما معناتها ونقفوا معناتها شبيه مكة خذيها بالخايب
4: قالك يتعارض مع ميثاق الاخلاقيات
3: لا شنو الاخلاقيات شنو عمل خذا رشوه هو
4: لا يخدم على روحه
3: ما خذاش رشوه معناتها هو
4: غادي كونفليكت دانتيري
3: الاولاد عندي مشكله تعاونوني يعاونوه يعمل في الخير معناتها عنده مشكله يكلموا يحلوا له وهما يحبوا يعملوا عليه مزيه ورسول صلى الله عليه وسلم ما رفضش الهدية ما رفضش الهدية في نهار فضيل كم عندك ما تقول
4: كم دم
3: ما دمانيش الرفيق هذا ما هذا مونتاليتي تونسي ما عنده حتى مشكل
4: ما مين تو
3: ما عنده حتى مشكل ناس للناس ناس بوجوها ما تشبيك سكندر
4: انسان يا اخويا
3: انا غنيه ونحب الهدية تعرف
4: يخدم على روحه يا اخو شهريه من اخلاقيه المهنه بالنسبه
3: لي هو
4: يودي ما تدخلش هذا في هذا يقول
3: هذا اسمه النفاق
4: ما تستغلش علاقاتك في الغادي في المنتخب الفرنسي مشي خذ فلوس وغيره وكريتك يقول
3: يخدم فلوس مستحق شي دار مع كلم اصحابه
4: عمل ديتاي زاد مهم وقت اللي ياخذ الفلوس يقول لهم تقعد ما بيناتنا سريه الامور على حتى حد ما يسمع
3: علاش يقول على قدره ما يحبش تاخذ قدره ما
4: انا حكيت القدر
3: لا والله لا لا ترجع
4: شكرنا مال
3: يا اخويا مال نتقابلوا معك بعد شويه ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس
2: دي مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

0: هنا روتس عمية في الشر
1: عندك أورانج
0: أحلى صباح.
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
3: مونوبري ديما معك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج. معك أحسن مرافقين ملسك العمرة عارفين. عمرة مرتاحة من الطيارة للوتيل. عمرة كما تمنيتها وأحسن كما حلمت بيها وأكثر. تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى عمرة مع تويزي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124 ولا ادخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
4: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغاد ب 17 دينار و800 فيه 23 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026. أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
6: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.

0: عمر تريزي بوكينج، تمنيتها اخترتها وعشتها.
1: شكون قال اللي ما يعمل العمرة كل الكبار؟ اليوم ما عادش نحكيه على العمرة للكبار كهو، لأنه اليوم العمرة وليت حلم يحقوا فيه كبار والصغار زيدا. كما نشوفوا بارشة دي جون وليوا يعملوا عمرة، يزوروا بيتربي حتى اللي يخدموا، ولا يبدأوا مربوطين بالكونجيات متاحهم، والوقت متاحهم يبدأ مربوط ومحدود. الإقبال متاع الشباب على العمرة زيد في السنين الأخرى، وليت العمرة بالنسبة ليهم فرصة باش يحقوا حلم كان ديما في بالهم ويمشيوا البيتربي كيما تمنيوا. هذا علاش تونيزي بوكينغ خامت زيادة في الناس الكل بتوفير عروض خارقة للعادة اللي تخلي كل واحد فينا يلقى العمرة اللي تناسبه ويختار زيادة فيها التفاصيل الكل اللي تهموه. هذيك علاش يعيش رحلة مرتاحة برشا من أولها حتى الآخرها بفضل خبرة 10 سنين في تنظيم رحلات العمرة وقربها زيادة من الحرفاء متاحة. هذي اللي خلى اليوم تونيزي بوكينغ توفر المعتمريها العرض اسمه فليكسي، عرض انت اللي تختار فيه التفاصيل الكل وتعيش به عمرتك كيما تتمنى وكيما تحب. دونك تختار السفرة متاعك، تختار وين باش تسكن، لوتيل متاعك، واللي تحب أي وتيل زادة تحب تكون موجود فيه، تنجم زادة السفر متاعك بين جدة والمدينة، دونك الترانسفير متاعك تنجم تختاره، وكيف كيف زادة حتى بين جدة والمدينة ومكة بالبوس ولا بالتجيفي، وحتى مدة الرحلة متاعك أنت زادة اللي تختار، تحب 7 ليالي 10 ليالي 9 ليالي ولا حتى 14 ليلة. هذا الكل معاهم برشا تسهيلات في الدفع والمرافق الخارقة العادة، المرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينغ. وهذه زادة يظهر لي اللي عاشوا تجربة مع تونيزي بوكينغ الكل يعرفوا الكلام اللي قاعدين نحكيوا فيه. وكي تحضر زادة العمرة متاعك على بكري راك تنجم تضمن أفضل الأسعار بتبيع. هذا مش غريب على تونيزي بوكينغ، لاجانس دو فواياج رقم 1 في تونس، وهذا بشهادة معتمريها الكل. تجربة العمرة مع تونيزي بوكينغ تخليك تعيش حاجة أخرى، عبادة، راحة، إحاطة، تخليك زادة تكتشف المزارات، تكتشف زادة القصص اللي صارت فيها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جبل أحد، كما الموقع على خطاه، كما غار حراء، كما غار ثور، وبارش زيادة أماكن أخرى نعلمكم اللي اليوم تفضل خبرتها والجدية متاحة. تونيزي بوكينغ تحصلت على أكثر من 95% كشهادات رضا للمعتمرين. بالحق أحسن ما تتمنى عمرة تونيزي بوكينغ. الأكثر معلومات نجموا تكلموا على رقم 171-124-171-174-124-124 ولا تدخلوا توت سويت على سيت tunisibooking.com تلقاو المعطيات والمعلومات الكل. تنجموا زادة تزوروا واحدة من الاجانس 35 الموجودين في كامل تراب الجمهورية. تونيزي بوكينغ تفرح بكم، تهدي لكم زادة تخفيض من 200 حتى ل 300 دينار لكل شخص وقت اللي تريزيرفي وتخلص زيادة بالحاضر. وهذه اللي خليك اليوم تنجم تتمتع بالعروض والتخفيضات. هذا الكل، هذا العرض صالح حتى لنهار 10 أكتوبر.
0: عمر تونيزي بوكينغ أكثر من 95% شهادة رضا لمعتمرينا. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صبح تربح.
4: زينة صباح نور.
5: صار
4: خير صح نور. يا شنو ركز عاد ليه يا زينة؟ هذه اسمع، هذه نعرفها في الإدارات تسمعها. يا تدخل الإدارات تسمع تسمعها كيكة زينة ولا ايه؟
5: صباح
4: الخير. هذه جنرمون نقولها موظف العرفو ديما. صباح الخير سي فلان. باه زينه شرب قهوتك ولا ايه؟
5: نزلت.
4: باه مالا باش تستحق انك تفيق لي شويه خاطر الطليعه اليوم صعيبه شويه. انا
5: نسيت
4: حاجه. فما دبدوب محلاه. دبيب مع الدب الرسمي مش مع دبدوب بلوش. مشى المسافه كيلومتر نحو الجنوب. ومن بعد مشى كيلومتر للغرب. ومن بعد مشى كيلومتر للشمال. واضح؟ مشى كيلومتر للجنوب، كيلومتر للغرب، كيلومتر للشمال، لقى روحه في نفس البلاصه. شنو هو لون الدبدوب نتاعنا؟ تبكرنا دبلي على وجه عليه اليوم شنو لون؟
5: لونه
4: اييه عقير. هذي سمعت انا عملت لي كرامب في مخي كيف كسبع. مشى كيلومتر للجنوب كيلومتر للغرب كيلومتر للشمال قاروح وفرد بلاصة. شو منا فيه هذا؟ شو لون الدب؟
5: لونه ابيض.
4: با با با با با با با با من لزينة من لزينة كيف شلعتها بالله؟
5: والله يكيك
4: والله ما لفهم تفسير تحم فسالك عليه
5: اي تفسالي
4: اما برافو ابيض. المكان الوحيد على كوكب الأرض نجم نمشيو فيه كيلومتر للجنوب كيلومتر للغرب كيلومتر للشمال ونرجع فرد بلاصة هو القطب الشمالي فقط.
5: اي هذيك عليك
4: بما انه طولت هذاك عليك لا اله الا الله صادقة اختي. ومادام معناتها احنا قلنا دبو في القطب الشمالي ما نجم يكون لونه كان ابيض. دونك برافو الف مبروك ليك ربحت ان بون داشا بقيمة 100 دينار من اهداء موزايك. نهارك اسعد الايام اختي الغالية. في الامان.
3: تربح تربح
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما.

0: هير مراد.
1: بخير امين.
0: بلاي ليش غلط فيها؟
1: والله العظيم كنت اعمل فيها في الخدمه ديك مع خير.
0: انت تعمل فيها يا عمرو الكومه؟ اه انت تعمل فيها
1: العرف الاول انا بعد ولا
0: اكيد ولا تعرف ولا يخرج فيها بعد. طيب ايه طلعت مانيش غلط. مع خير سي مراد جيب لك قهوه في يدي.
1: مريق
0: هاي يا اخوي نهايه الاسبوع وان شاء الله جمعه مباركه. بلمح البصر سي مراد اليوم تفضل اخوي ابدا من تحب وفكي ما تحب.
1: باقي في لمح البصر مين حركية طبعا لاحظوها فيها بداية كثافة في الجولان خصوصا على مستوى العقبة واحنا ماشيين للدندان بعدها هي على مستوى خزنة الدار نفس الشيء بالنسبة للبرد واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون عبر شارع 20 مارس في نقاوة الحركة فيها الكثافة المرورية طبعا ردوا بنا شوية في برد وعلى الاقل كل شوية تثبيتات النقصور ثم الاشغال الغادي اللي بتبيع في الحال معناها تنجم تخلينا معناها نوخر شوية في الخدمة والا حتى نجو نمشي اورانوتي في نفس المكان على مستوى شارع في بوغتفا كيف كيف زاد على مستوى حي ابن خلدون من قوى الحركة فيها بداية كثافة في الجولان ليكس ترواز هذا كيف كيف واحنا ماشيين إلى شارع مفتاح سعد الله عبر الروتيكس نفس الشيء نقاو فيها حركة فيها الكثافة المرورية وسط العاصمة على مستوى شارع المنجي سليم شارع باب منارة شارع الجزيرة تاوز هذا كذلك نلاحظوا فيهم حركة عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر باش تكثف الحركة وبطبيعة الحال الشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه الطريق الوطنية رقم 8 انطلاقا من نحلي وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية ونلقاو الانفراج على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي واحنا داخلين عبر شارع المغرب العربي الى وسط العاصمه وصولا الى ساحه 14 جنفي منها عبر نهج تركيا شارع المنصبي ساحه الزلاج بين كذلك نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان طبعا السرعه ماذا بينا نخفض منها قدر الامكان ما فيش شك زاد وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه ملاحظتنا اليوميه اللي هي يا نختاروا التليفون والا نختاروا السياقه واحد منهم راه سنين مع بعض ما يجيوش بطبيعه الحال زاد اخر نصيحه نعطيها معناها لمستعملي الطريق خصوصا عند الاقتراب من المعاهد ولا من مؤسسة تربوية السرعة راهي محددة بالقانون ب 30 كيلومتر في الساعة إن شاء الله اللي قاعدين يسوقوا توا يعملوا مثل هالنصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق ما نجمو كان نتمنى إن شاء الله بعطلة نهاية أسبوع موفقة وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة مراد شنهار كاس عند الأيام في الأمان.
2: Tes compétences ou de format à l'métier de l'aliyum. C'est de rentrer. GoMyCo dit qu'il te t'aide à l'étape supérieure avec ses parcours AI. AI Dev, AI for Professionals. Il y a le marketing, software ou cybersécurité. T'aides à l'essentiel, famazé de data, Excel ou design. T'alqa on a fait Tunis, Sousa, Nebel, Kerwin ou Tatawin ou en ligne Zeta. Pour plus d'informations, calme-moi à la 39 143 900.
3: عسلمة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو
5: أريدو طور عالمك بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
8: اما كي تتقص عليك الانترنت
7: تولي دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري

0: تسكر هبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور،
3: ديما الوقت هذايا يكون موجود معكم صديقنا أيمن المصري في قلب السيركولاسيون، يسألكم سؤال يخص السلامة المرورية، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الفايزين مبلغ 200 دينار كان جاوبوا صحيح. صباح خير يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء، اللي يعني يا رب نوسع بالنا بس في الكاس شوية، الناس كلها نازلة في وقت واحد فكله عايز يوصل ولاده، واللي رايح الشغل يعني وقت عبالنا في الربع ساعة ولا نص ساعة اللي هي من الساعة 8 للساعة 8 ونص، فربنا ييسر الحال وتبقى طريق سلامة للجميع.
3: يعني عملتها التجربة أيمن بتاع السيركولاسيون هذيك وسمعت بنصائحك مع طنطا وساعة البال وكل
4: شكلك ما وسعتش بالك.
3: كينك حابة
4: ما تقولي طب عملت ايه فاز خناقة؟ لا طبعا اكيد
3: لا، ما تدرجعت على نفسي، ما توقفت وقعت مع وحدي ندعي بالخير لكل السواق والروحي انا معاهم، ومن بعد معناتها كيفيت السيركولاسيون كملت معناتها طريقي. توسعوا بالكم، حتى اللي تغش غش وحده معناتها، مش لازم يتغش على الاخرين، ما يهبطش الشباك ماذا بيه زاد، خلي الشباك طالع، حكي ما تزور خلي الشباك طالع، ما تهبطش الشباك.
4: هي كانت في عركب، انا
3: غني وحدك في كرهبتك
4: اكيد. انا كنت قاعد دلوقتي، احنا دلوقتي موجودين على مستوى عين زغوان، الدنيا زحمه جدا، فحاولت ان انا اقول للناس نهدى شويه، فكان في عركه بسيطه بس مش مشكله ان شاء الله.
3: فمسوس تعاركوا قدامك
4: عادي؟ لا بس بالكلام عادي، اللي هو ايش بيجي تبي من هنا يا زيت، ما تقصش هكا شبيك هكا،
3: ما قالوش اشعار ما تصبح ذاك البيت.
4: لا هي كل الخناقه كانت شبيك يعني، كلنا كان
3: لبس لبس لبس.
4: اوكي انا اساسا وقفت الراجل ومش عارف اسمه. صباح الفل، صباح النور، اسمك ايه؟ سيف. ازيك يا سيف؟
5: الحمد لله.
4: ودين البنوته اسمها ايه؟
5: خديجه.
4: خديجه انا خديجه، وحضرتك
5: اسمك؟ ريفا.
4: رضا. رضا ولا رضا؟
5: رضا.
4: الرضا
5: بالمصري.
4: رضا بالتونسي، رضا بالمصري. لو سمحت هتوصلهم هما الاثنين اكيد.
3: ماشي هبطهم غادي وكملوا لصقيهم يا ايمن. يا ايمن
4: الساعة 8 يعني انت نداء ان احنا
3: ماذا بيك تلفوا معتها في ساعة السيد مسكين خاطر مش يحب يوصل ولاده 8. انا فاهم.
4: صحيت يا ايمن، هذيك ساعة لك دودي جاء عند
3: غير انت. ايمن امشي يا ايمن، اعطي سؤال.
4: سايف، لما اخترعوا حزام الامان اول ما اخترعوه عشان ايه؟
3: عالجو.
4: عالجو اكيد، عالجو اهو،
5: عالجو على خشب الطائرات في الجو.
4: عشان الطائرات في الجو. لا هو قال لك عالجو، تقول لي عشان الطائرات في الجو؟
5: اكيد هو اخترع اول ما اخترع الحزام الامان كانت الطائرات.
3: كلامه صحيح،
4: كلامه صحيح على الجو.
3: لا لا لا، ما نبداو بالطائرات من الاول. واول شركه عملته هي شركه فولفو، كان اوبسيونيل معناتها، كان ما كانش، كان اختياري، تحب عندك تحب ما عندكش، ومن بعد ولا
4: اوبليجاتوري. اختياري زي اختياراتي مدمر حياتي.
3: صحيح، هي
5: دي المره، دي اختيارات.
4: اختياراتك ما دمرتش حياتك وربحتك 200 دينار يا عم سيف. الف الف
3: مبروك. جري يا سيف، وصلناك الصغيرات يا اخي،
4: وصلهم بقى، اقابلك بقى بعدين، بديك ال 200 دينار. يلا باي باي يا سيف.
3: ودي يا ليه بشويه، ما عادش تراه راك، مش عاد تراه هاي من مروره بالله العظيم. البلاستيك تم بطلوا الاولاد القرايه، ناخد 200,000 تو كل واحد، نعطيه 100 ونمشي على روحي.
4: لا لا انا واقف معاه والله انا واقف معاه لحد لما
3: قال لك عليك. اخر مره عملها على الجمعه اللي فاتت، مسينا امريكا الروحي. يعطيك الصحه سيف ايمن، بارك الله فيك، نتقابلوا ان شاء الله معاك نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله 8 الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
2: الو كونديكتور.

0: ميكسي مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة النية والإصرار. النية الصادقة ما تتأجلش، على خطر الطريق للفرج يبدأ بالتخطيط. كي تخلي دعويتك تتحول للقرار واضح وتخلي خطواتك منظمة، تولي الرحلة متاعك أقرب من إنها تكون مجرد حلمة. العمرة عندها قيمة كبيرة وحقك إنك تعيشها براحة قلب من غير ما تعب روحك بالمصروف المفاجئ. هذك علاش فما حلول تمويل اللي تهم عمرة تعاونك باش تنجم ترتب أمورك بطريقة مرتاحة وبخطة تناسب الإمكانيات متاعك. اتمتع بتمويل عمرة بأسوان خارقة للعادة، وتنجم زيدا تتحصل على خيارات واسعة من ليزاجونس دو فواياج باش تختار اللي ربحك. مع تمويل عمرة اليوم وغدوة نأمنوا ونحققوا، وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: الفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم فور إلكتريك شالور تورنانت ب 149 دينار في عوض 169 دينار بالكارت لوفا متاعك. بلاتو 30 عظمة جون أورانج أوفولينا ب 10,990 في عوض 14 دينار و 410 بالكارت لوفا متاعك.
1: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: مع الفيبر توفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك ل 100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
5: Aïd Milit MG le 143, maïd ratej. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغاد ب 17 دينار و 800 في عوض 23 دينار.
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقروض والتمويلات على الشرف أمس الخميس عبر منصات رقمية تفاعلية خصصها 19 بنكا من أصل 23 بنكا متحصلا على ترخيص لممارسة النشاط البنكي في تونس وفق ما أفاد به الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان لوريمي. وأوضح لوريمي لمزيك أن 4 بنوك غير معنية بهذا الإجراء بسبب تسجيلها خسائر في 2025 وبالتالي هي غير معنية بالمنصة وبإسناد القروض على الشرف. في سياق متصل الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان لوريمي يوضح أن تخصيص البنوك نسبة 8% من الأرباح لتمويل القروض على الشرف ليس إجراء ظرفيا بل يتجدد سنويا وفق النتائج المالية والمقتضيات القانونية المنظمة للعملية. وبيّن أن البنوك تخصص هذه النسبة بعد المصادقة على نتائجها المالية لتعاد بعد ذلك عملية توزيع المبالغ المخصصة للتمويلات وفق الآليات والأجال التي يضبطها القانون. وزارة التربية تشرع بداية من أمس في تنفيذ برنامج جديد يتضمن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة وذلك في إطار مجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. توقيع الميثاق الوطني للصحة من قبل وزيري الصحة وتكنولوجية الاتصال وذلك في اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيليهيلث كونكت 2026 بتونس. ويهدف الميثاق إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر اعتماد التحول الرقمي لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات مع التركيز على حوكمة البيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يمثل منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة لربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية. وقال زواري عقب استقباله من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الدراسات المنجزة تؤكد أهمية المشروع مشيرا إلى الاتفاق على استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة المقبلة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية للمشروع وتفاصيل إنجازه. عالميا وبعد انتشار فيديو عملية تفجير انتحاري بالحرم المكي الجهات الأمنية السعودية في مكة المكرمة تفيد بأنها ألقت القبض على شخص تسبب في مضايقة المارة وإثارة الهلع والفزع بينهم مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة. وأكدت الجهات الأمنية السعودية أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم بشأن الواقعة لافتة إلى أن تفاصيل الفيديو المتداول تعود إلى فبراير 2017 حيث يظهر فيه مواطن سعودي في 40 من عمره كان يعاني من اضطرابات نفسية وقد قام بسكب مادة البنزين على ملابسه بالقرب من الكعبة المشرفة في محاولة لإنهاء حياته وليس تفجير نفسه بحزام ناسف كما هو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بلاغ إدارة اتحاد بنغردين اللي طالبت فيها الرابطة بتأجيل مقابلة الفريق ضد النادي الإفريقي المباراة نهار 10 أكتوبر من الجولة الخامسة. في البلاغ هيئة الاتحاد الطالب باحترام ترتيب الجولات واحترام الروزنامة وتحب تلعب الجولة الخامسة بعد استكمال كل مقابلات الجولة الرابعة. هذا ما فهمناه من بلاغ اتحاد بنغردين وبالتالي تطلب التأجيل إلى ما بعد إجراء مقابلة النادي الافريقي والملعب التونسي المؤجل للجوله الرابعه. تقول لك فريق اتحاد بن قردان وهيئه اتحاد بن قردان يقول لك بنلعب الجوله الخامسه كان يتم استكمال المقابلات في الجوله الرابعه. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة البارح قرر تأجيل النظر في اعتراض النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى وبيطلب من الزوز فرق زوز حبوا يزيدوا يطلعوا على التقارير وإعداد الوسائل الدفاع للجلسة القادمة. نقدم على الرابطة وبقية القرارات بعد اجتماع البارح. القرارات تخص الجولة الرابعة المقابلة على الجولة الرابعة جولات المقابلة الأخيرة تلعبت في البطولة. دونك نبدأ نحكيه على العقوبات كما عقوبة ترجي رجيس اللي عندها توبيخ وخطية مالية 5 ملايين من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان. زاد اتحاد بن قردان عنده توبيخ وخطية ب 5 ملايين من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان نفس السبب. النادي رادس فيقسي تمت معاقبته بتوبيخ وخطية مالية بمليون ونص من أجل إشعال الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان. والنادي الإفريقي عنده خطية ب 7 ملايين من أجل عود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من الجماهير في آخر مقابلة مع ترجي جرجيس. كان على النادي الإفريقي اللي وصل من البارح لبنغازي المدينة الليبية الفريق اللي نذكر يلعب غدوة مقابلة ودية مع نادي أهلي بنغازي الليبي. النادي الإفريقي قد يغيب على الماتش هذا بسبب إصابة تعرض لها مع المنتخب في التربص الأخير. اليوم توفل تحذيرات بالنسبة للنادي الإفريقي مع مدربها ماهر الكنزاري للمقابلة. نعاود نذكر غدوة مقابلة ودية في بنغازي مع علي بنغازي بالنسبة للنادي الإفريقي. بالنسبة للترجي الفريق يرجع اليوم للتمارين في انتظار التحاق المدرب الإسباني بابلو فرانكو في الساعات الجاية نهار لحد ماتش ودي مع الاتحاد العسكري الليبي في البارك بيبي دايما مدة 3 منتظر يحضر المدرب الإسباني الجديد للترجي بابلو فرانكو. الملعب التونسي يلعب اليوم مقابلة ودي من العشية في النايفر مقابلة مع الهلال السوداني. في ليغ دي ناسيون نعطيكم أهم النتائج بالنسبة للبارح. ألمانيا في المجموعة الثانية ربحت صربيا 2-0. في نفس المجموعة تعادل 2-2 بين اليونان وهولندا. اليونان الأولى في الترتيب عندها 7 نقاط بعد هولندا 5 نقاط والمنتخب الألماني عنده 4 نقاط في المركز الثالث. نحكيه على جولة أخرى جولة ثالثة من ليغ دي ناسيون في الجروب 2 في الجروب 4 الجروب الرابع الدنمارك البرتغال. البرتغال تربح 4-2 من غير رونالدو. البيتغال مع النرويج 2-1 البيتغال. البرتغال 9-9 حتى التو في 3 جولات بعد الدنمارك والنرويج. كل منتخب مع ذلك البيتغال عنده 3 نقاط. مش نحكي برش على برنامج اليوم بما أنه فما مقابلة وحيدة مقابلة القمة نصور نس كل تفرج فيها في ليغ دي ناسيون الجولة الثالثة من المجموعة هذه مجموعة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي اللي زوز يتقابلوا اليوم فرنسا إيطاليا مقابلة تبدأ 8:15 متاع الليل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو الفي بوان موزايكا فام بوان نت. نخليكم عامين وبقية الكيب في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

0: Get ready with me, Ventelan. And guess what?
1: ما أريد تمتاب تخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ما أريد.
2: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: ثانية 13 دقيقة نهاركم زيد الناس الكل في موبايل نيوز. اليوم شاجوا على فيديو اللي من أول ساعة الصباح دارت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي خليت برشا تساؤلات وخليت زيد حتى هلع كبير في صفوف مستعملي لغيزو سوسيو. نحكيو على الفيديو اللي شفنا من خلالها وكأنه فما تفجير صار على مستوى الحرم المكي هذي اللي خلى زيد شفنا حتى برشا مواطنين يعني تعتبروا انه تراجعوا معناها ديجا من الفيديو وشافوا الفيديو هذية اللي خلات برشا يدخلوا مثلا السلطات السعوديه اللي كانت هي بدورها بعد الفيديو اللي تنجموا تشوفوها دايوغ على الباج احلى صباح باي موزيك فام. السلطه السعوديه اللي اعلنت القبض على شخص اللي تعمد مضايقه المصلين واثاره الهلع والفزع بينهم في واحد من المواقع. ومفيد هالفيديو جوستمون المدور بعد زاد الشائعات عن محاوله المتهم تفجير نفسه حسب زيد البيان للأمن العام السعودي على منصة إكس، فإنه الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة كانت قبضت على الشخص ذي جست لأنه قام بمضايقة المارة وإثارة الهلع والفزع بيناتهم. وأكد البيان أنه الشرطة تعاملت مع المتهم بالوقت وبشكل فوري وتم اتخاذ إجراءات نظامية تجاهه وإحالته إلى النيابة العمومية. سلطات السعودية زيد أكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم حول الواقع هذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد زيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. هذه زيد الفيديو اللي تقريبا من الصباح خليت موجودة زيد حتى على تيك توك، خليت زيد برشا من المتابعين اللي يعتبروا انه الشخص هذه الفيديو دايوغ اللي هبطها على أساس انها جديدة، لكن الفيديو هذه بعد تبين انه ترجع حتى العام 2017. دونك تفاصيل الفيديو المداولة ترجع الفيفري تحديدا 2017، وين كان فما مواطن سعودي عمره 40 سنة كان يعاني وقتها من اضطرابات نفسية وقام بسكب مادة البنزين على الملابس متاعه بالقرب من الكعبة الشريفة، وهذا في محاولة لإنهاء حياته مش تفجير نفسه لا بحزام ناسف كما هو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي. دونك الفيديو من أصلها ماهيش جديدة وترجع العام 2017، لكن صحيح في الفيديو اللي قاعدين يدوروا هو انه الشخص كان تسبب في مضايقة المارة هو اللي تم القبض عليه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعادوا تفرجوا فيها على الباج احلى صباح باي موزايك فام.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلامة. Get ready with me. Ventelan. And guess what?
1: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ما أريد.
2: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
0: عسلامة. Get ready with me. Ventelan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
4: By the way لازم تكون أريدو.
0: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
1: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
5: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدل لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان وتطاوين و اونلي.

0: 8:18 دقيقة على موزايك اف ام. ان شاء الله طريق السلامة اللي مازال موصلش الخدمة. ان شاء الله ربي يعينكم, وان شاء الله باذن الله جمعة مباركة لكم الكل. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين. تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجعوا للحدث في التاريخ باش نحكيوا عليه اليوم, بما انه نادية في انتبه باش تحكي لنا على
2: الاحتجاجات
1: الشبابية ومتاع التلامذة في فرنسا. باش نرجعوا للاحتجاجات كي هم ماركي لفرنسا في مي 68, وباش نحكيوا على ابيزود معين كيفاش اختفى شارل دوغول لمدة أكثر من 6 ساعات حتى حد ما يعرف وين.
0: غو بونجور نادية, مرحبا.
2: غو بونجور أمين. بعد شوية كما كان يقول إيد باش نحكيوا في انتباه شقال على الاحتجاجات اللي موجودة في مختلف المعاهد اليوم. شارجوا على الأسباب زيادة باش نسمعوا شهادات متاع تلامذة وحتى الأساتذة, لأنه المشكل اليوم يهم مش كان تلامذة أو طلبة, يهم زيادة الأساتذة. بعد شوية تنرجعوا له بأكثر تفاصيل.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. مشروع من سناب ينجم يبدل مستقبل الويربل تكنولوجي, اسمها سناب سبكتاكلز, وهي جيل جديد من اللونيت سمارت اللي طور فيها سناب باش تدمج الاوغمانتد رياليتي مع الذكاء الاصطناعي. الفكره بسيطه, النظارات هذه فيها كاميرات وسنسورز تخليها تفهم المحيط اللي انت فيه. ركزت زياده على الاي اي انتجريشن وين تعمل تراكنج للحركه وتزيد ديجيتال اليمنتس دايركتلي مع الواقع, يعني تنجم تشوف معلومات تاثيرات 3D وانتراكتيف اكسبيرينسز قدامك من غير ما تستعمل سمارت فون. تقنيا التحدي الأكبر قدام سبكتاكلز هو كيفاش يوفروا تجربة قوية في حجم صغير. Processing power, low latency, battery life و maintaining user privacy. يمكن في المستقبل ما عادش نشوفوا المعلومات كان في سمارتفون ولي واتش, أما نلقوهم بسمارت كلاسز. أعطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. اتصال تونس تخمم في لي جونز ايتيديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسومة 30 ميجا. 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش. وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر. كما تعودتوا بها, فيبر تي تي والسلام. تيك

0: دكتور إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. نظرا لأنه اليوم الحدث في فرنسا هو إسونسيلمون التحركات الشبابية والاحتجاجات اللي متواصلة منذ أيامات، واللي نادية من بعد تعطينا التفاصيل متاع شنو اللي قاعد يصير في فرنسا، حبيت نرجع على أهم تحركات احتجاجية صارت في فرنسا على المستوى الطلابي والشبابي، ولكن مش فقط هذا، ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي، واللي صارت معروف للموفمون بتاع مي 68، اي سورتو فما ايبيزود نتاع كيفاش اختفى الرئيس الفرنسي وقت اللي نحكيه على شارل دوغول وعلاقة هذية بالاحتجاجات. سي ان ايبيزود يمكن ماهوش معروف برشا في علاقة بمي 68، نرجع نحكيه عليه. ولكن خلينا نذكره، احنا نحكيه على مي 68 معناتها لانه اغلب الاحداث صارت في ماي من عام 1968، ولكن هي الاحداث بدات قبل، بدات في مارس في احتجاجات في جامعه نانتير، بعدها هي انتقلت الاحتجاجات هذه الى جامعه السوربون في 3 ماي 68، بعدها صارت هكا المشاهد اللي برشا ناس اللي يعرفوا التاريخ شافوها نتاع لي باريكاد والصراع بين الشرطه واعوان الامن والتلامذة، عمليه l'occupation de la Sorbonne. ولكن المهم في احداث مي 68 هو انه الاحداث ما قعدتش فقط طلابيه والا شبابيه، انتقلت الى حدث اجتماعي، تبنوها لي سانديكا وصارت مظاهرات نتاع لي سانديكا نتاع النقابات، واللي تزامنت مع اضرابات عامه، خلينا نقولوا سبونتاني، اللي راهو معناتها نحكيوا على مظاهرات التقديرات اليوم تاع المؤرخين يقولوا كانوا المشاركين فيها بين 200 الف ومليون في باريس، نحكيوا على ديغريف اللي كانوا فيها 10 مليون عامل، يتحكى وقتها انه هذا اللي صار، وسعى ابوتي الى اجتماع كبير للمعارضه اليساريه والنقابات في ملعب في إحدى ضواحي باريس في ستاد شارليتي، معناتها في مش ضواحي ولكن في حدود مدينة باريس، وهذا يروا معناتها الحكي، وصار لو 27 ماي اجتمعت المعارضة وخرج مام ميتيرون يقول انه لابد من تشكيل حكومة انتقالية وتعيين بير مانديس فرانس رئيس الحكومة، وانه هو باش يترشح للرئاسة باش ياخذ بلاست شارل دوغول، شيء اللي اعطاه انطباع انه الحكم انهار وانه معناتها الحكم هذا ما فماش. لو لوندما اللي صار هو انه نهار 28 ماي الصباح 9:15 متاع الصباح دوغول خرج من الإليزي، مشى لقاعدة جوية في إسي اللي مولينو في ضواحي باريس، واخذ طائرة هيليكوبتر. وقتها معناتها الأنصار متاع دوغول وحتى رئيس الحكومة متاعه نشوف بالهم انه ماشي للمقر الاقامه نتاعو في كولومبي لي دوز ايغليز اللي هي معروفه مقر الاقامه الشهير نتاع دوغول، والفكره كانت انه دوغول ماشي باش يرتاح في مقر الاقامه نتاعو. اللي صار هو انه دوغول ما مشاش لمقر الاقامه نتاعو، طيرت الهليكوبتر انقطع الاتصال بها، و لطيلة ساعات رئيس الوزراء اللي هو جورج بومبيدو وقتها الوزير الأول الفرنسي ما يعرفش رئيس الدولة وينه، حتى حد ما يعرف. دوغول في الطيارة في الهليكوبتر عطى الأوامر باش إنه الهليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض باش لرادار ما يكبتيوهاش، وقطع الاتصال بالكوماندمان، وطيلة ساعات حتى حد ما كان يعرف شارل دوغول رئيس الحكومة رئيس الجمهورية الفرنسية وقتها وينه. بعد باش اكتشفوا انه شارل دوغول هز الطيارة متاعو من غير ما اعلم حتى حد، مشى هو وزوجته الى مدينة ألمانية اللي هي مدينة بادن بادن. في مدينة بادن بادن التقى ب خلينا نقولوا قائد القوات الفرنسية في ألمانيا، نذكره وانه بعد الحرب العالميه الثانيه كان فما حضور لقوات عسكريه غربيه من برشا دول، وكان الحضور الفرنسي في خلينا نقولوا جنوب غرب المانيا في منطقه بادن بادن، وكان القائد نتاعها هو الجنرال ماسو. جنرال ماسو اللي هو من اعضاد شارل دوغول، كان من قيادات الجيش الفرنسي في الجزائر، كان من انصار الجزائر الفرنسيه، ولكن قعد ان ليجيتيميست، قعد مساند للشرعيه. ووقت اللي صار لو بوتش دي جينيرو ولا محاوله الانقلاب على دوغول من انصار الجزائر الفرنسيه في 61، ماسو قعد مساند لدوغول. هذاك علاش دوغول معناتها دون بيير دو كو، من جهه خرجوا من الجزائر ولكن كافأه بقياده القوات الفرنسيه، كانوا يسموا لي اف اف ا هذوما لي فورس فرونسيز اون الماني في الستينات بقياده ماسو. ونذكروا تعرف اللي لي اف اف ا هذوما معناتها القوات الفرنسيه في المانيا قعدوا حتى العام 1990 ومعناتها منتهى ونهائيا كان في تقريبا 93. دونك كان فما حضور عسكري فرنسي في المانيا الى حدود سقوط جدار برلين والفتره القصيره اللي تلاتو. يقعد السؤال شمشا يعمل في بادن بادن؟ هنا نرجعوا للتيمونياج والشهاده نتاع الجنرال ماسو اللي يقول انه دوغول جاء اباتو منهار، استعمل كلمه انه قالوا توت فوتو معناتها كل شيء انتهى، وكان على قاب قوسين او ادنى من انه باش يستقيل ويقعد بريود معناتها في المانيا. ويقول ماسو انه هو معناتها قام بتشجيعه، خلينا نقولوا بين ظفرين، هزلوا المورال واقنعوا انه رجال من طين دوغول ما يهربوش من المعارك في المرحله هذه. اي سورتو انه دوغول كان افكتي، دوغول كان يشوف في روحه زعيم كبير في المرحله هذيك. لي سلوغون اللي رفعوهم الشباب وسورتو المفاوضات معناتها لي نيغوسياسيون لي زاكور دو غرينيل اللي في مرحله اولى رفضتهم النقابات و لو بلوكاج اللي صار، اي سورتو لي سلوغون اللي ترفعوا من نوع 10 سا سوفي، كانت الشعار اللي نذكروا أن دوغول رجع للحكم في 58، الأحداث في 68، 10 سنوات شعار الشباب الفرنسي وقتها، 10 سنوات يكفي أكهو. و إيديور راو معناتها صحيح دوغول رجع للوندما ورجع يحكم وقام من غدوة بحل البرلمان ودعا الانتخابات جديدة، والانتخابات الجديدة ربحها باكتساح قاسي، ولكن دوغول عام بعد في 69 استقال بعد ما خسر استفتاء. يبين انه صحيح مي 68 ما حققش اهدافه، ودايور اليسار خسر الانتخابات اللي جت من بعد، ولكن التأثير هو انه كان نفسي، كان ان ديكلونشور نتاع انه يا الشانجمون، فما عملية تغيير قاعدة تصير، فما جينيراسيون جديدة عندها طموحات نتاع ديمقراطية اكثر، ليبرالية اكثر، حرية اكثر، انفتاح اكثر، بروغريسيزم اللي هذا ما كانش صحيح فرنسا في عهد دوغول، كانت ديمقراطية ولكن كانت كمان فيها جانب أوتوريتير، جانب تسلطي للدولة، كان فيها ان كونسيرفاتيزم ولا جانب محافظ اجتماعي قوي برشا. اللي جينيراسيون هذايا بدات تغيروا، يدير دوغول فهموا، دوغول صحيح نجح ماسو على حد قوله باش يقنعوا باش في 68 ما يستقيلش، ولكن 69 استقال. اي دايور لي شونجمون تاع 68 شفناهم في لي زاكور دو غرينيل اللي اعطات راهو وقتها نذكروا اعطات 35% زياده في السميك، اعطات حقوق اقتصاديه ونقابيه كبيره برشا، ولكن سورتو بعده هو في السبعينات وقت اللي جاء فاليري جيسكار ديستا اللي ماهوش يساري، ولكن فهم انه فما تغيير في المجتمع ورغبه لاكثر حريه، لاكثر انفتاح، لاقل هيمنه للسلطه ولمركزتها، ادت للتغيير. دونك حدث كان مهم برشا مي 68. اي دايور كل ما تصير احتجاجات تلميذيه والا طلابيه والا شبابيه في فرنسا ديما ريفيرونس يرجعوا الغديكة، بقى انه يقعد زده دو جول اون فيجور كبيره، لانه صحيح وجعوا السلوغان تاع 10 سنوات يكفي 10 سنوات سوفي، ولكنه التقطوا وبعد بعام طبقوا واستقال وقعد في التاريخ كزعيم سلم الحكم واستقال رغم كل ما قدموا دو جول لفرنسا من محاربة النازية للمقاومة الفرنسية للنازية إلى بعدها المرحلة الانتقالية ثم الجمهورية الخامسة وبعدها استقال بعد 10 سنوات. دونك اليوم برشا كلام يتحكي على مي 68 شنية شو اللي صار في علاقة بالاحتجاجات الشبابية اللي موجودة اليوم في فرنسا، كانت فرصة باش رجعنا لإبيزود معين. إيه دايور إنه حتى كبار الزعماء اللي يظهروا في الأذان أنفيب وإلا حتى شيء ما يحركهم، هي كانت عندهم لحظات متاع ضعف، كما شفنا إنه دوغول في لحظة من لحظات هز طيارة ومشى لبلاد أخرى، ومشى مش لنابورت كالبيت، مشى لألمانيا باش يقابل جنرال فرنسي باش يقول له كل شيء قاعد ينهار وانا مستعد باش نتخلى على الحكم. دونك اليوم معناتها ما يلزمش تفهم كلامي انه راهو الاحداث الطلابيه ولا التلميذيه اللي قاعد تصير في فرنسا باش تؤدي لنفس الشيء، ولكن جوست باش نفهموا انه راهو الاحداث كيف تصير صحيح ما تعطيش النتائج نتاعها بالوقت، ولكن التاريخ عنده سون ريتم اللي يخلي الاحداث تتطور يا اما في اتجاه التصعيد إذا ما يتمش الاستماع لها، وإلا كما قام دوغول في أنه بسرعة في ظرف عام تأقلم مع الوضعية الجديدة، شيء اللي خلى أنه فرنسا على أكسيليري الترانزيشن متاع الجمهورية الخامسة في اتجاه أكثر انفتاح.
0: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا راجعين.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
4: تدلل تدلل
5: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن، ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
8: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
9: صباحكم مبروك السعيد مع ثاني يوم من الشهر أكتوبر، الصباح الخير للي قلبه أبيض ويحب يسمع ويبدأ صباحه بكلام زين. دخلنا نحن في أكتوبر والشهر مازال في أوله، يعني الحكاية مازالت تكتب والفرص مازالت قدامنا، شكون زعمة باش تزهر معاه وشكون باش يلقى باب محلول، وخاصة شكون باش يفرح بخبر يستناه. هو راهو عنا الأبراج النارية حمل أسد برج القوس، طاقتهم طالعة، عندهم عزيمة حماس باش يبدلوا حاجة في حياتهم، والخطوة اللي يعملوها اليوم راهي تنجم تكون بداية خير. لكن انت يا ترابي ثور جدي، خاصة نحكي معك انت يا برج العذراء، بشوية راهو الصوف يتبيع برزانة، الخير هو جاي والرزق راهو يحب نفس طويل. انتم ما تعرفوا اللي ما فما حد شي يجي بالسهل، اما راهو كيف يجي يفرح القلب. وشوفوا السرطان عقرب برج الحوت، ثاني يوم من الشهر هذا يعدكم بقلب القلب مرتاح أكثر، والحنان واللمة والكلمة الزينة راهي باش تكون عندها قيمة كبيرة اليوم. لكن نصيحتي للجوزاء ميزان برج الدلو، الدنيا راهي تحب الحركة معاكم، فما خبر، فما مكالمة، فما مقابلة، وإلا فكرة جديدة تنجم تبدل طاقتكم وتحل باب ما كنتوش حاسبين له حساب. وفي جملة خلينا نقولوا إنه ثاني يوم من شهر أكتوبر يقول لنا راهو مازال الخير في أوله، اللي فات فات ما عادش تفكروا، توا وقت الفرحة والبداية الزينة، راهو الخير القدام واللي مكتوب لكم ماهوش باش يفوتكم. ربي يجعل أكتوبر الشهر لبشارة رزق محبة راحة بال على كل الأبراج الفلكية.
7: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
8: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تبع أشغال ناديا الفورتي.
1: ما زالت التحركات الاحتجاجية بالنسبة للتلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا تتصاعد مع اتساع زادة حتى الرقعة متاع إغلاق المؤسسات التعليمية. اليوم الاحتجاجات هذية وصلت حتى للجامعات، وين أعلن اتحاد الطلبة تسجيل تقريبا 30 عملية إغلاق في عدد من الجامعات. من جهته رئيس الوزراء الفرنسي لو كورنو كان دعا إلى عقد اجتماع عاجل، وإذا كان بالتزامن مع العرض متاع مشروع ميزانية عام 2027 اللي ضمن زيادة في الميزانية المرصودة لوزارة التربية الوطنية. نذكروا أنه الاحتجاجات بدأت من نهار 21 سبتمبر من الأكاديمية متاع كريتي، وهذا شفناه في ضواحي العاصمة باريس قبل ما تبدأ. نهار بعد نهار تجد الاحتجاجات هذه، واليوم نشوفه أنه حتى الحكومة اعتبرت بعض المطالب مشروعة لكنها أدانت في نفس الوقت اللجوء إلى العنف، واتهمت حزب فرنسا الأبية بمحاولة استغلال التحرك السياسي قبل 7 شهور من الانتخابات الرئاسية. كان نحكي زاد على آخر بيانات وآخر أرقام قدمتهم وزارة الداخلية الفرنسية، تقول أنه فما 356 مؤسسة تعليمية تمست وتأثرت بالاحتجاجات ذي لحد نهار 34 سبتمبر. قوات الأمن وقفت تقريبا 625 شخص، إصابة 83 شرطي، ومن جهة وزير التربية قال أنه فما إصابات في صفوف الموظفين في صفوف الطلبة وحتى التلاميذ ما لا يقل عن 119 إصابة. نذكروا زيدا أنه نهار الأربعاء 30 سبتمبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أنه يتفهم ويسمع زيدا مخاوف الشباب والغضب متاعهم، لكن يدين في نفس الوقت أعمال العنف.
2: احتجاجات تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، حراك للطلاب بدأ الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المتخمة ودوامات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام. أكثر من 600 شخص تم توقيفهم في هذه الاحتجاجات، وأصيب عشرات من عناصر الشرطة، مع اتساع نطاق الحراك في عدة مدن فرنسية من مارسي إلى تولوز وليل وغيرها. أزمة المدارس لا تقتصر على الطلاب فقط، إنما تطال أيضا الأساتذة.
1: رئيس وزراء لو كورنو طلب زيادة من الوزراء امتاعوا الامتناع عن السفر في الأيام الجاية بسبب خاطر الاحتجاجات اللي قاعدة موجودة في الفترة هذه. ترى خلينا نشوف اليوم شنو المشاكل امتاع هالتلامذة والطلبة، وكيف فيش اليوم الوضعية متاع المعاهد في فرنسا. نسمع بان
3: des plafonds qui s'effondrent, des murs qui s'effritent, des fuites d'eau et même des rats. Dans ces différents lycées de France, les élèves sont contraints d'étudier dans des conditions insalubres, parfois depuis plusieurs années. En Seine-Saint-Denis, par exemple, au lycée Paul-Éluard, les lycéens documentent la dégradation de leur établissement sur les réseaux sociaux depuis 2023. Dans ce lycée montpelliérain, le plafond s'est effondré à cause des récentes intempéries, provoquant la stupeur des élèves. Idem à Villeurbanne, près de Lyon, où les fuites d'eau se multiplient, causant d'importants dégâts. Pas de plafond dans les classes, pas de chauffage, pas de lumière dans les WC, pas d'ascenseur, déplore encore cette étudiante du lycée Blaise Sandrard dans le 93. D'après l'Éducation nationale, la part d'écoles et d'établissements scolaires présentant une vétusté importante se situerait autour de 10% des 60 000 écoles, collèges et lycées publics.
1: اليوم زاد عدد من التلامذة والطلبة يطالبوا بتحسين ظروف التعليم وخاصة الاكتظاظ اللي موجود في الأقسام الدراسية. فما نقص زاد في عدد المدرسين، فما تنديد بارتفاع درجات الحرارة في وسط الكلاس خاصة خلال موجات الحر اللي شهدتها فرنسا العام هذية. واليوم معناتها يطالبوا بتحسين ظروف الدراسة في ظل زاد الارتفاع متاع درجات الحرارة، ويطالبوا زاد أن الأقسام تاعهم تكون أقل. نفس الشيء زاد باش نسمعوه في واحدة من الشهادات متاع الأساتذة اللي هما بيدهم اليوم، يقولوا انهم يتفهموا الوضعيه نتاع التلامذه والمطالب نتاع التلامذه، وهما بيدهم يلقاو روحهم في وضعيات اللي ما ينجموش يركزوا مع اكثر من 35 تلميذ ويكونوا موجودين في القسم الواحد.
4: On a des cafards qui se baladent dans les classes, dans les couloirs, ainsi que des rats. Qu'est-ce que je demande au gouvernement ? Changer tout ça. Les fenêtres, ils sont cassées. Il fait chaud dans les classes, pas d'eau comme vous avez dit.
5: En tant que prof, c'est désolant, c'est triste. Moi, je suis triste de voir mes élèves dans cette situation. Nous, en effet, on enseigne dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je viens avec mon enceinte, avec mon propre ordinateur, avec mes câbles. Mais c'est pas grave, nous, on fait comme ça. Mais les élèves, eux, par contre, ils en pâtissent énormément. C'est eux qui passent des examens à la fin de l'année.
6: Nos salles de classe, elles sont vides. On a des professeurs qui ne sont même plus là. On est 35 élèves par classe. On n'arrive plus à suivre les cours, en fait. C'est devenu ingérable.
7: Pour les élèves, se retrouver à 35 dans toutes les classes, c'est difficile. Enfin, les classes sont petites, on a une sensation d'étouffement de leur part. Et nous, de notre part, on a une sensation de devoir, enfin, de faire un travail moins bien, en fait. On ne peut pas prêter attention aux élèves en difficulté ou aux élèves qui sont plus forts. Enfin, on doit travailler pour un groupe sans que ce soit satisfaisant pour nous.
1: وزير التربية والتعليم الفرنسي قال إنه أكثر من 400 مؤسسة تعليمية في فرنسا اليوم جمعة باش تتوقف عن العمل مؤقتا بسبب الاحتجاجات الحاجدة للتلامذة في المدارس الثانوية. وقال زيدا في بث مباشر في قناة فرانس 2، قال في الوقت الحالي علمنا بإغلاق ما يزيد قليلا عن 400 مؤسسة. غدوة يحكي على اليوم الجمعة، وقال إنه سبب إغلاق المدارس ينجم يرجع إلى تدمير أنظمة السلامة من الحرائق في ظل الاحتجاجات. ويقول زيدا فما اعتداءات كبيرة قاعدة تصير على الموظفين والعاملين، وهذا اللي خلى كما قلنا اليوم فما 400 مؤسسة في فرنسا ماهيش باش يقراو فيها التلامذة.
8: إياد، شنو اللي قاعد يجرى بالضبط في المعاهد في فرنسا؟
9: شوف، فما زوز مستويات لفهم اللي يصير. فما المستوى المباشر اللي كيما أغلب وسائل الإعلام الفرنسية تحب تقدمه، هو جزء رو من خدمتهم ونقدموه، هو البحث عن الأسباب المباشرة متاع إنه فما مشاكل. نعرفوا إنه فرنسا عندها مشكل متاع مديونية وعندها مشكل متاع مالية عمومية، إذنك ما عندهاش معناتها اون ليني ليميتي باش تعمل استثمار في البنية التحتية متاع التعليم متاعها كيما الناس يستناو. دونك يحكيو على الاكتظاظ، على نقص المدرسين، على الغيابات، ولكن هذا وحده ما ينجمش يفسر لومبلور والا الحجم الكبير متاع الظاهرة. احتجاجات تقريبا على مستوى فرنسا الكل، من شمالها لجنوبها، مدن كبيرة مدن صغيرة. اي دايور، انا علاش بكري بديت حكيت بمي 68؟ كي ترجع انت الاسباب الاولى نتاع تحركات مي 68، تو تلقى انه المقالات نتاع وقتها يحكيوا على كيفاش انه ارتفاع عدد الطلبه في فرنسا في الستينات ادى الى انه المنظومه التعليميه ما كانتش تري بيرفورمانت. ولكن في الحقيقه راهو ما ننساوش اللي هي من بعد تحولت لغريف جينيرال في بلاد، راهو زاد تسمع كلمه غريف جينيرال تبعد في بلاد اللي ما كانش فيها شوماج. راهو نذكروا انه مي 68 سيتي لي 30 غلوريوز اللي معناتها الاقتصاد كان اكستراوردينير. دونك انا تقديري انه الفوس اتوندر، احنا اليوم في زمن الجينزي في مشكلة في فرنسا في العالم الكل، و اون نوفيل جينيراسيون ديما عندها سيز اسبيراسيون، عندها طموحاتها، عندها كيف تشوف العالم، كيف تحب تشوف التغيير. بيان سور ينطلقوا من انه ما فماش طواول وما فماش كليم والكلاس سخونه وقت اللي نقراو، ولكن لو فون هو انه فما ان شانجمون دو جينيراسيون. اي سورتو مع ثورة الذكاء الاصطناعي، منظومة التعليم كلها داخلة على مرحلة متاع تغيير. هذا اللي قاعد يصير، سي لو ماليز متاع مرحلة جديدة متاع شانجمون. كيما في السبعينات كان تغيير كبير على مستوى منظومة التعليم في فرنسا مع فاليري جيسكار ديستان، واللي تواصلت بعد مع وصول يسار الحكم مع ميتيران في 81. اليوم الأزمة الاقتصادية متاع فرنسا، الأزمة السياسية، المؤشرات على قرب وصول اليمين المتطرف للحكم، إضافة إلى أنه جينيراسيون جديدة عندها ثقافة جديدة ورؤية جديدة، إضافة إلى ثورة تكنولوجية اللي باش تغير برشا حاجات. انه راهو التلامذة هذوما راهم يخموا في 5 و10 سنين جايين شنو باش يخدموا، شنو مستقبلهم، وما عندهمش رؤية للعالم مع الذكاء الاصطناعي شنو اللي باش يكون. هذوما كلهم ديزانغريديون اللي يكون في تقديري من الغباء ولا من انعدام الرؤية انه نقولوا والله كان ركبوا دي كليم ونزيدهم طواول ويوليوا الكلاس فيهم 25، فانه
8: البعض قايد فيها اياد على اساس دليل ذاهم دليل تاع صغار لوجه في كل شيء باش ما يقراوش.
9: سي اكزاكتومون اللي تقال في مي 68 على اساس انه دليل هذوما الناس اللي دخلوا للجامعات ولاو في الجامعات قاعدين يدلوا على الدوله الفرنسويه. ولكن من بعد ثبت انه سي ان شانجمون تري بروفون في المجتمع الفرنساوي، مش كان واحد الفرنساوي، راهو معناتها الفتره هذيك كان شانجمون مي 68 صار جينيراسيون كامله في العالم. اليوم فما تغيير على مستوى الجنسي.
8: برشا انتقدوا في فرنسا اليوم مثلا التعامل الأمني مع الاحتجاجات 14-15 سنة يضربوهم وقدام دي كاميرا. معناتها نعرف في فرنسا راه ممنوع، معناتها ممنوع منعا باتا انك تعتدي على مينور.
9: شوف اللي ديريف ولا لي بافور بوليسيير كانوا دائما موجودين، ولانه لي ليميت نتاع انه باش تنجم تكون قادر على تسيطر على تحرك اللي عندك فيه مئات من الشباب قاعدين يحرقوا في ساعات ديبان وساعات كوكتيل مولوتوف وغيرهم، دونك ديما باش يصيروا لي بافور. واللي يصير هو انه ديما لي بافور هذوما ولا خلي يقولوا الأخطاء الأمنية شنو تؤدي لتأجيج الاحتجاجات هذيك، والاحتجاجات هذيك تولي من اللي كانت مجرد مطلبية باش تولي للمطالبة بالتحقيق ولا الحقوق والعودة لمسألة دولة البوليس وهيمنة الأمن. دونك هذا كل يخلي انه الأمور تزيد تتعكر، ولكن زادة يزم تشوف من وجهة نظر الأمنيين. يقول لك أنا عندي 400 ليسي مسكر، وكل ليسي يزمك تبعث له لي سي ار اس والشرطة وغيرهم، أي مع لأنه عندهم الإمكانيات بور جيري أوترومان. زادة سي كومبليكي.
8: واضح، يعطيك الصحة إياد، بركة الله فيك نادية، يعطيك الصحة مراد، عبد الناصر، كريمة، كل الليكيب، نعطيكم موعد إن شاء الله نهار الاثنين، نتمنى نهاية أسبوع مريحة لكل أصدقائنا المستمعين. شوية آخر موعد مع جيهان فيلمين.

0: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
1: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون، يحل التلفزة، يحل يوتيوب من التلفزة، يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
2: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
3: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في الفيديو اللي باش يتفرجوا فيهم.
4: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهمش يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية، ما يركزوش في حد شيء.
5: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف هكا رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
6: جيل مدمن التليفونات
0: صغير ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان اختياري.
7: أخلق له أنت موان دول وزير تبعده على تليفون.
8: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لينتوصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران موضع فرع من هار الجمعة.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
11: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
12: عيد ميلاد ام جيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
13: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
14: عسلامة، get ready with me maintenant. اول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
15: باي ذا واي لازم تكون اوليدو.
14: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوليدو، نخلصو بالكارت بانكير. and guess what،
15: اوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوليدو.
16: اوليدو طور عالمك.
17: هذه البرامج شتوت على موزايك اف ام، برامج نجحت تجدد، اصوات ترجع وحكايات جديده تبدا. اول ساعه نيتال فورتي، احلى صباح امين جارا، صباح الناس جي ان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح ونادم، وجديد كل على خميس افرو ماك، برنامج الارض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولاول مره ميدي ماك ويكاند، اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي واميره بنتوا، ترجع برشا جديد في فوا. حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الكافيه، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع اميره، موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعدن حوات في جلسة فان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فاروم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرامج الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان. Fréquence à 1 في تونس. Mosaïque FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية، حيث تجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 جوان 2027، وتعلن النتائج يوم 22 جوان، فيما تجرى دورة المراقبة من 28 جوان إلى 1 جويلية، وتعلن نتائجها يوم 11 جويلية. أما اختبارات امتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنين فتجرى أيام 17 و18 و19 جوان، وتعلن النتائج يوم 5 جويلية. فيما تجرى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 21 و22 و23 جوان، وتعلن النتائج يوم 9 جويلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحصي منذ بداية السنة الحالية 246 فضاء فوضويا لاحتضان الأطفال تم اتخاذ قرارات غلق في شأنها، وفق ما أفادت به لموزايك المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالوزارة علي سخواجة. والمسؤولة بالوزارة تدعو الأولياء إلى التثبت من قانونية فضاءات احتضان الأطفال قبل إيداع أبنائهم بها من خلال الاطلاع على القائمة التي تنشرها الوزارة على موقعها والإبلاغ عن الفضاءات المشبوهة عبر الرقم 1809.
2: احنا في الفضاءات الفضويه اللي تم التفطن ليها اللي هي عددها 246 وموزعه على كامل الولايات، يتم اصدار قرارات غلق في شانها يصدرها السيد الوالي، ونتبعوا زاده تنفيذ هذه القرارات. فما دعوه للاولياء انهم يطلعوا على القائمات الاسميه المنشوره على موقع الوزاره www.fam.gov.in باش يشوفوا القائمات الاسميه للمحاضن لرياض الاطفال، للمحاضن المدرسيه ونوادي الاطفال القانونيه اللي تخضع للاشراف والمراقبه والمتابعه لاطارات فقد الشيء البيداغوجي الخاضعي بالوزارة. والناس اللي يتفطنوا يراو اللي فما فضائيات داخل منها أطفال وخارجة وما فيهش أنساني ولا فيهش أي إشارة تفيد اللي هي مؤسسة قانونية، عنا زيدا واجب الإشعار، نتصلوا بالرقم 1809 باش نعلموا على الفضاء هذيك. احنا نمشيو نتفقدوا ونثبتوا هو موضع لكرات الشروط ولا لا. لو كان تنبنت أبيان لو ما عندوش كرات شروط يتم اتخاذ قرار غلق فوري بشأنه.
1: عالميا وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأنه من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في المدارس الثانوية بفرنسا اليوم الجمعة بعد يوم حافل بالتوتر، إذ أعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 2000 شخص على خلفية مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. وتندد الاحتجاجات بالبنية التحتية المتهالكة في المدارس والموارد غير الكافية وصعوبة الاختبارات. ملك إسبانيا فيليبي السادس يزور رفقة الملكة ليتيسيا مدينتي سبتة ومليلة في شمال إفريقيا يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت به السلطات الإسبانية. وتأتي الزيارة بعد موجة تدفق كبيرة للمهاجرين إلى سبتة خلال موفى جويليا الماضي، حين وصل أكثر من 70,000 مهاجر سباحة أو سيرا من المغرب خلال يومين فقط. وأدت تلك الأحداث إلى وفاة أكثر من 100 شخص، فيما أعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بينما ما زال آلاف آخرون في سبتة. تقرير مراد الدريدي.
3: بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدها جيبو سبتة، سيزور الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا منطقتي سبتة ومليلية الواقعتين في شمال إفريقيا في 13 و14 من أكتوبر الجاري. وكان الملك فيليبي دعا الثلاثاء الماضي خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالمزيد من الفعالية والتضامن في حماية الحدود الخارجية للاتحاد مع تعزيز التعاون بين الدول 27. وقد وصل أكثر من 70,000 مهاجرة إلى سبتة سباحة أو سيرا من المغرب في 30 و31 جويلية الماضي، قضى أكثر من 100 منهم خلال تدفق الكثيف وفق بيانات مدريد والرباط. وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب، غير أن الآلاف ما زالوا في سبتة حيث يسجل تدهور في الوضع في ظل اشتباكات واحتجاجات من السكان. ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة استقال عقب أسابيع من التدفق القياسي للمهاجرين على الجيب الإسباني والانتقادات الكثيرة التي تواجه حكومة بيدرو سانشيز من المعارضة اليمينية. وأكدت حكومة مدريد مرارا أنه على الرغم من تلقيها تنبيهات باحتمال حدوث عمليات عبور الحدود، لم يكن هناك ما يشير إلى تدفق بالحجم الكبير الذي شهد في سبتمبر. وتعود آخر زيارة قام بها عاهل إسباني للمنطقتين الواقعتين في شمال إفريقيا إلى شهر نوفمبر 2007، حيث زارهما الملك خوان كارلوس. وأثارت تلك الزيارة حينها أزمة دبلوماسية مع المغرب الذي يطالب بالسيادة على الجيبين.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا الكل. فاتي جمعة، طارت الجمعة، لطف يا ربي، الأيام باش تجري نعشى الإحساس، نحسوا وحدنا ولا برشا نفس الإحساس معنا. جاي الويكاند هاو، اليوم جمعة 2 أكتوبر، كمام حتى في الويكاند راهو باش تلقاونا وبرمجنا باش تتواصل وصوتكم باش نوصلوهم كالعادة في موعد قار اللي هو صندوق عجبة 71 113 013. دايوغ بعد شوية باش نسمعوكم إيش سجلتونا، لكن قبل شو نقولكم كالعادة صباح الناس هوني باش تلقاو معنا الأخبار الأكتواليتي على امتداد 3 ساعات، فقرات زادة متلقاوها كان نهار جمعة معنا على موزيك فم، والموعد القار هي عاد النغمة والصوت واللحن والكلمة التونسية على موزيك فم بصوت ثريا عبيد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: طب وعليش هكا سيد المخرج نبدأ صبحيتنا يلي نسيت العهد واخترت حب جديد؟ عليش تحيير المواجع؟ الناس قاعدة تسمع هكا كل واحد راه وسرح بخيله لبعيد وعملك التنهيدة وقال اي وحب جديد ونسيتني في العهد. ليه اعطينا غاني متاع حب وغرام وعشق هويم سلطانة هويم. ايش قولك في هذه 9:11 دقيقة على موزايك اف ام؟ مرحبا بكم، هذه صباح الناس عندكم ما تحكي وبيان سور لهنا موجودين باش نوصلوا صوتكم على 71 113 013. البارح الوقيت هذايا تعرف شكون اخذينا ولا لا؟ حكينا في زوز مواضيع مهمين داكتواليتي اللي البارح بداوا ينطلقوا، قلت لكم خليهم انها ايامات وبعد باش نعملوا سويفي. احنا القوه نتاعنا فيش انه الخبر مش نحكيوا فيه وننساوه، لا لا لا، نقعدوا نتبعوا ونوصل شنو اللي صار، فماشي جديد، هل نجحنا هل ما نجحتش كتجربة كبداية. دونك هذا كل أهل صار تعطيل، هل ما صارش، هل خدمت ما خدمتش، هذا كل باش نرجع وبينسور ونحكي وفيه. دونك البارح قلت لكم لقيت هذا لو 1 أكتوبر، ولقيت هذا كنا دخل معنا خبير في الشأن البنكي يحكينا على انطلاق التسجيل في المنصات. كل بنكة قلنا من 23 بنكة فما 19 اللي باش يمنحوا قرض الشرف، الرابط باش تلقاو على كل بنكة. دونك وذكرنا وقلنا حماية لمعطيتكم الشخصية وباش ما تحلوش ولا باش ما تحصلوش بلوتو في ديليان غلطين. دونك اليان بتاع الرابط بتاع المنصة راهو باش تلقاه كان في الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للبنكة متاعك، وإلا صفحة رسمية بتاعها بيسور على موقع التواصل الاجتماعي. في هذية دي ما نحبو نعملو عليكم باش ما تحصلوش، دونك عارفوا وين باش تنزلوا في الرابط. سينو من البارح لليوم نحب نسمعكم سجلتوا شنو اللي صار في انتظار انه

0: والموعد من صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: الو اختي جهين، بالله حكيت لي من عشرة ما قلت الاول بالاول وانا بيت نص الليل وما رقدتش ومحضره روحي، وهو حلت كيف من هنا وانا بديت ندخل وسعي بالك شي يقول لي فيش دي بي اتستشن تخباي الدخل السنوي وزيد يعطيك امبريمي يقول لك بعد مشي هزها وتعمرها وتهزها للدهية وترجعها لي. قال لي زي بالله سمحني كيفاش بيت تولي بعد الاول بالاول، معناه انا واحدة من السبعة وزارة التربية ونقفكم بعيد، معناه يظني نمشي انا لدرجة هوية متاعي اللي علق اللي يحب لي فيها تينو ناخو نهار باش نمشي. والله ما عندي ما نقول وكها، وربي يهدي وربي يهدي وكها وعيش اختي بسلامة.
3: بالله الكريدي توا عشرة في القيس طالبين اوراق اتيستاسيون دو ترافاي سي ان اس اي سوسيسيون سور سالير وترشنوا الاوراق دوكم. اللي انا خدامه وحده صغيره نعمل في الكاسكروتيت باش نحسنها، باش نشري ماتيريال، نشري كلي تقنوا عليها الخبز باش نحسن وضعيتي. كيفاه ما ناخذش كريدي؟ الشرف كان للي عنده شهريه.
4: بأخير جهين يقول لك الواحد يغني وجنح يرد عليه، جهين تتكلم وين نجاوب فيها ونحدث فيها؟ قال جهين افتح الخيرات وين في يدي قطة معدنوس، مش قطة مشموم هي بصناش نمية وتمر نسمع في المراسلة متاعك مثليين تقول ب15,000 وهنا في وسط السوق المركزية ب12 دينار طرف تمر طلع لي ب33 دينار. الخيرات فما موجودة الخيرات يا جهين بالحق صباح الخيرات، مي ما فماش مراقبة أسعار كي مش قادين الرح مراقبة الأسعار رغم المجهودات، لعل طاقة أكثر منهم على التسيب هذه أكثر منهم. ثم قوانين، قوانين رادع، قوانين تخطي، قوانين ما نعرفش أنا كل إنسان يخالف ولا إنسان شططها المبالغ فيها هذه من غلاء الأسعار مش معقول مش معقول.
5: صباح النور صباح الفل مزايك، هيا مرحبا بيكم في موسم المواد المفقودة كالعادة، لا روز لا سكر لا فارينة لا سميد لا جزوز لا مقارونة. بربي يا سي المسؤولين ونقول لك حاجة بركة ننصحك، اسمع مزايك تو تعرف اخر مصادر في البلاد اش فما واش ما فماش، تعرف الشعب اش قاعد يعاني، خاطر مزايك دي ما تجيب اخر ما فما الاحداث اجور تجيبها لك. بربي بربي اسمع مزايك.
1: صندوق عجب صباح الناس.
6: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي درا بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: نسلوا على طقسنا، إن شاء الله يكون طقس فيه هكا أمطار. نحبوا نتناوشوا بالمطر، ويظهر لي إنه شهر أكتوبر باش تشهد فيه كمية باهية من الأمطار. نقولوا إن شاء الله يا ربي، وناخذوا المعلومة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سليم بن ميلاد. سليم، صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان، وصباح الخير كاتمة سمعين ذات مزيك.
0: نقولوا لهم إنه أكتوبر ينجم يكون شهر فيه كمية باهية من الأمطار.
1: هو لو في توقعاتنا الموسمية اللي أزرناها بالنسبة للأمطار، ما يفهمش توافق كبير في واضح النماذج العمدية على كامل البلاد، بينما بعض النماذج تشير فما تسجيل كمية أعلى محليا، تكون أعلى بقليل المعدلات. هذا مبدئيا. بالنسبة لليوم، هو بداية مبارح، البارح العشية ظهرت خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة، بدأت بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم شمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية، وسجلنا كأعلى كمية 18 مليمتر في سبيبة مولاية القصري، 15 مليمتر في العلية مولاية القيروان، 22 مليمتر في مزر بوزية مولاية سيدي بوزيد، 32 مليمتر في بسند مولاية القفصة، و 60 مليمتر في الحمامات مولاية نابل. ونحن أصدرنا القائمة التفصيلية على الكميات على الموقع الرسمي للمعهد. بالنسبة لليوم، نحن تحت تأثير منخفض نسبي للضغط الجوي متمركز على غربية بحر الأبيض المتوسط، يسير في تيارات شرقية جنوبية شرقية رطبة بحرية نحو بلادنا، وبالتالي السواحل الشرقية معنية بعض الأمطار الضعيفة والمفرقة في الصباح، بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مؤقتة رعدية ثم شباب الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. هوني أهين الغزيرة نذكر ولاية القصرين والكيف، شكون معنين أمطار محليا غزيرة مع تساقط محلي البرد. بالنسبة لبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. بالنسبة للريح، من القطاع الشرقي قوية نسبية في محلين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية، ومعتدلة بقية المناطق، وتجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. ونحن أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس، والرجاء من أخو البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجاسة، بما أنه البحر باش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات. بالنسبة للحرارة، في انخفاض طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 31 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. بالنسبة نهار السبت والأحد، مازالت الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة، وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، والحرارة تقع في نفس المستويات تدير دون تغيير.
0: واضح هكا بتكون تقريب جمعة جاية، في انتظار إن شاء الله يا ربي تعم الأمطار على كامل البلاد إن شاء الله. شكرا لك سي سليم بن ميلاد، وتحية من خلالك لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بدينا نحكي ريتو تونس الكبرى، ارتفاع على المعدلات العادية بخمسة درجات اللي ما توصل الواحد وثلاثين، هذه يقولك سخانة الخريف ما يطيب. شو يقولون نحنا، اسفرجل على الرومانة هكا ولا ليه؟ اي خلنا نبدأ ونطمنوا على الرومان. سي بون رومان، حتى نعطيكم التفاصيل بعد شوية.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
3: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات، اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
4: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون، يحل التلفزة، يحل يوتيوب من التلفزة، يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
5: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
6: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صيلة ولا اتصال بالوالدي، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في الفيديو اللي يتفرجوا فيهم.
7: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهم يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية، ما يركزوش في حد شيء.
8: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف رجعته لهم وندمت، خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم، وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
9: جيل مدمن التليفونات، صغير ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان اختيريس.
10: أخلق له أنت موين دول وزير تبعده على تليفون. إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال والمراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان الألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
11: عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغات ب 17 دينار و800 فيه 23 دينار.
12: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: باش نحكيو على البلاد وباش نحكيو على خير بلادنا، مش نحكي على الرمان وما ادراك من الرمان. يا رمانه يا رميمنا، وقديش من واحد تغنى هكا على الرمانه، واحنا حتى في المثل نتاعنا يقول لك يا عبد هكا تحبوا ياسر يرك الرمانه من البر، انا نذكرها يرك الرمانه حمرة ومزيانة ومن البرة ومن الداخل مليانة. حسيلو ما ما ما ماذا بيكم ما تاخذونيش أنا روبير في الأمثلة الشعبية، ما أكيد واحد فيكم هكا عرفوا تو يكلموني على ريبوندور ويصلحوا لي المثل. دكتور كم مثل ياسر أنا نحبه. خليكم معنا على موزايك فهم، كما قلت لكم باش نحكيو على الرمان وعلى صابة الرمان وعلى توا قويل الرمان اللي تسموه احنا قويل الرمان. قويل الرمان هذوما وفيه وبداو وقتاش نقول أنا نلقاو أكثر هكا رمان ويربخ هكا في السوق والسموم كيفاش تكون، وهل إنتاج سنة فما مقارنة بعملناه والأكثر أقل. شكرا لضيفي سي إبراهيم الطرابلسي، عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالتجارة الداخلية ومسالك التوزيع باتحاد الفلاحة والصيد البحري. سي إبراهيم صباح الخيرات. شنو حوالك يا سي إبراهيم؟
1: أحتميكم وحدة السادة المستمعين.
0: ربي خليك، تنجم تنقذني في المثل الشعبي اللي أنا قلته عندك علي فكرة
1: ولا لي؟ والله استحضر وش حبيت استحضر والله
0: استحضر هكا ما يلومونيش كنانا، لوموني أنا وسي إبراهيم، أنا الاثنين ما استحضرناهوش. المهم يا سيدي إن شاء الله يا ربي عام فيه الخير، وبعثونا نقول لك بالوقت بعثونا المساجات وقالونا يرك الهلال اللي فوق الجبال، يرك الرمانة من برا مزيانة ومن داخل مليانة.
1: هكيك
0: الرمان اسنه شو مش يكون ان شاء الله يا ربي انتاجنا على مقارنة بعامنا. ولكن قبل خلينا نبدا احنا عنا ديما نقولك هذو مقوي للرمان، شو معناها قوي للرمان وقديش يمتدوا الفترة؟
1: يقول الرمان تبدا من 15 سبتمبر وقت يبدا الرمان شو بدأ يكي باش الرمان يحمر، نعرف الغلة بصفة عامة تحمر من الشمس.
0: ايه
1: هذه هي علاش يقولوا قوي للرمان، هو اللي حمر الرمان تعبت الرمان تكون خضرة تحمر،
0: اللي هي تبدأ معناها من 15 سبتمبر لوقتاش الفترة بتاع قوي للرمان تحمر فيها؟
1: لا أكتوبر هكاك،
0: لا في الشهر هذيك،
1: الشهر هذيك
0: ايه بي
1: و... احنا توف احنا ديجا توف قوي للرمان هكتو في الطقس،
0: احنا توف قوي للرمان اي صحيح. كميات قبل كل شيء اكثر الولايات احنا ديما نعرفوا انه اكثر جيبس قروان اكثر الولايات اللي في تونس اللي تنتج الرمان سنه،
1: هما أربع ولايات متصدرين الإنتاج في تونس، هما جابس والقروان ونابل وباجة. كيف نقولوا باجة نقولوا تستور،
0: واضح
1: في... ومعروفة تستور ومعروف مهرجان تستور اللي هو يسوي يسوي يسوي بطران كيف انتناف أكتوبر الشهر ذلك واللي هو ولا يستقطب برشا زوار ولا مهرجان معروف مهرجان وطني معروف ولا فيه برشا زوار.
0: تقديراتكم التقديرات قديش مش تكون سنة كميات
1: مقارنة بعملنا بالمقارنة عملنا 91 ألف سنة بحول 98 ألف طن،
0: معناها نعتبروها صابة سنة صابة طيبة بالنسبة للفلاح،
1: صابة معقولة صابة معقولة
0: صابة معقولة صابة معقولة. وصلنا سجلنا كميات أكثر من هال
1: فضل حتى المساحات قاعدة تزيد. علاش قاعدة تزيد؟ فما عامل اللي يخلي الفلاح
0: يقبل على الرمان يزرع الرمان.
1: احنا عندنا المائدة المائية مالحة شوي كتح في الأبار، عندنا المائدة المائية مالحة شوي، والرمان الغلة الوحيدة اللي تمشي مع الماء المالح، تزرع يعني عادي تزرع في ماء مالح تزرع حاجة أخرى
0: سبحان الله، معناها معناها عروقها تتروي من الماء المالح وجينا الكعبة حلوة
1: عادي عادي
0: سبحان ربي
1: سبحان الله فهمت عادي. واحنا الأغلب المناطق اللي قاعدة طريقة تأخذ فيه وخاصة تحفر أبار أغلبية الماء اللي عندنا في تونس أغلبية المناطق ماء مالح شوي فهمت، هذاك اللي خلى فما شوية توسع في إنتاج الرمان.
0: احنا قديش عنا قلت لي المساحات كثرت عنا تقريب هكا تقريب
1: ما بين 10000 و 10500
0: و 10500 هكتار
1: هكتار
0: به. سجلنا ارقام معناها فما مثلا اليوم نتذكروا عام كانت فيه صابة قياسية فتنا الارقام هذية متاع ما عادش نحكيه على 100000 طن او اكثر،
1: لا احنا في اكثر عام عملنا 105000
0: 105000 اللي هو كان
1: عام 2024 105000 2024
0: اي. وفي الكميات هذوما اللي عندنا في الانتاج هذا اللي هو سنه تقدير هكا 98000 طن قديش يمشي نحو التصدير وشين الاسواق؟
1: هو الاسواق اللي عندنا السوق التقليدي اللي عندنا واللي يعني فيها استهلاك كبير. رمان تونسي هي ليبيا.
0: هي ليبيا.
1: هي ليبيا وعندنا شوية الخليج. وعندنا شوية أسواق فرنسا وإيطاليا. فرنسا وإيطاليا وقاعدة المجمع الحق مسكور المجمع الغذائي قاعد يخدم على التعريف بالرمان التونسي في المعارض من خلال المعارض اللي قاعدة تتعمل في أوروبا وفي في في بلدان أخرى. يعني
0: باش نحلوا البيبان لأسواق أخرى.
1: باش نحلوا البيبان لأسواق أخرى.
0: أي معناها السوق الليبية تستحوذ تقريبا على قديش نسبة من الإنتاج بتاعنا الكل في التصدير؟
1: ما بين 25% 30% يمشي للسوق الليبي.
0: يمشي للأسواق الليبية. يقول قايل هوني مثلا علاش نخمو كنا نصدروا الرمان الخام؟ علاش ما نطوروش اكثر مثلا عصائر كونفيتور مستحضرات؟
1: هو مدام جهان العصير او عنده برتوش خاص به العصير نتاع الرمان. ثم نوعيه نتاع الرمان تتزرع خصيصا باش تعمل للجو
0: هذاك اللي تبدا قارصه شويه
1: صحيح.
0: هذيك وقتاش تتزرع؟ هذيك تتزرع بعد المنجني والرمان.
1: تيح في وقت الصبا. هي تيح في وقت الصبا مع الرمان الاخ. وهذا
0: كيفاش يفرقها هوني؟ لا خلينا نفسر معك. ما نساش تدقيق خاطر انتم تبارك الله عندكم التكنيك. كيفاش يفرقها؟ دونك تدخل انت من نفس الشجره تيح الرمانه اللي تمشي
1: من نفس الشجره. لا مش بس نوعيه معينه
0: نوعيه اخرى. اي
1: ما تتزرع للجي. هو الاخر الرمان العادي جي اما فما نوعيه خاصه تتعمل للجي فهمت. وفي تونس العوام الخامية 3-4 سنين الخامية فما إقبال كبير. فما مصانع صغيرة نقوله صغيرة خاطر مازالت ماهيش معامل كبيرة برشا. معامل صغيرة اللي تخصص في صناعة الجو.
0: في صناعة الجو اللي احنا البرا كي نسافروا تلقاه في الشارع يعصر لك ويعطيك الرمان. يعصر لك ويعصر لك جو الرمان.
1: اي اكيد فهمت. انا احنا طوى في تونس العوام الخانية يعني حتى الرمان هذاك كان التونسي مستهلكوش خاطر قارص شوية فهمت. توا ولا من اللي ولات فما تقاليد عندنا متاع الجيم متاع الرمان ولا فما إقبال عليه من طرف تونس.
0: احنا الرمان العادي عندنا انواع في تونس برشا انواع ولا
1: عندنا عندنا عندنا خلادي عندنا جابس واحد عندنا جابس اثنين عندنا 4 أو 5 انواع متاع الرمان.
0: لكن الكاليتي هي نفسها معناها كان الاسامي تختلف شويه ولا فما فرق؟ ليش تفرق؟
1: كيف كيف في البو في كيف كيف تفرق في انها فما انواع اللي تصبح في الشجره مثلا تجمع حتى في نوفمبر. احنا نعرفوا اللي الرمان اغلبيته يتجمع في من 15 اكتوبر حتى كشي داخل اكتوبر اول اكتوبر. فما انواع اللي تبقى حتى ال 15 20 اكتوبر باش تتجمع 20 نوفمبر باش تتجمع فهمت. فما الاختلاف زاد في الحموية في الكعبة من داخل فهمت. أنا فما رمان أحمر من رمان
0: بالضبط.
1: احنا انطلقنا في موسم التصدير طوى احنا نهار 29 سبتمبر انطلق موسم التصدير نحو القطر الليبي. مازالت ماهيش كميات كبيرة مازالت في البداية. ان شاء الله تكون فما نسبة تصدير كبيرة للقطر الليبي السنة على خاطر كما تعرف او الرمان اذا كان ما تكونش عندنا اسواق البرة وخاصة السوق الليبية تهز عندنا تهز برشا يعني سلعة متاع الرمان يعني فما اشكال في ترويجه في البلاد لان الترويج رغم اللي التونسي خل في تقاليده برشا ما كلت الرمان فهمت. نظرا لانه صحيا وحتى الطب واحد ينصح على ماكله الرمان لكن ديما يبقى بنسبه 40-45% هذاك استهلاكنا في تونس.
0: هذاك حد استهلاكنا 40-50%.
1: رغم اللي مدام جيهان اسوان من الرمان مش نحكوا على عنب ولا نحكوا على غله اخرى. اسوان من الرمان ما تجاوز 30 فرنك يعني في متناول المواطن التونسي.
0: شو ما تجاوز 30 فرنك؟ طب مثلا السعر عند الانتاج في حدود قديش؟
1: يتباع عند الانتاج يتباع 15-14-16 يتباع في ال
0: لكن المواطن يلقاه اغلى
1: 16 قداش 2000 فرنك 3000 فرنك يعني ماش نحكوا على اسواق نتاع 8000 و9000
0: ممكن توا اللي قاعد يتباع غالي شويه نقول لنا على خاطره فيله
1: مازال فيل توا
0: مازال فيل
1: يعني جمعة أخرى هذا هو أسوان الرمان راهو عند الإنتاج ما تتجاوز في الحالات كل ما تتجاوز 2000 فرنك عند الوكالة ما تتجاوز 3000 فرنك فهمت. يعني سعر الرمان دي يبقى مناسب للمواطن.
0: واضح واضح. يعطيك ألف صحة سي إبراهيم، شكرا لك، نورتني يا سيدي، ربي يخليك. سي إبراهيم الترابلسي عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالتجارة الداخلية ومسالك التوزيع باتحاد الفلاحة والصيد البحري. حكينا على الرومان وصابة الرومان اليوم على مزيكا فام. هذه صباح الناس،
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
3: من 9 لنصف النهار
2: على مزيكا فام.

0: كل فينا ما يحبش يعمل هربة من الروتين، يتنسم ويعمل كيف قولك انت عادي نويتي كالم هكا تغزل لزيتوال فيلونت في قلب الصحراء وتبدأ تحلم. استنى سنة عندك الحل هنا، أوتيل ذو موغا 5 اتوال توزر يستنى فيك. الأوتيل ذلك كان معروف باسم أنانتارا توزر ريزورت، وين تنجم تعيشوا الثخامة الفخامة الهدوء رفاهية والنسمة الصحراوية. من أول لحظة تدخل فيها للأوتيل باش تلقى سيرفيس أوبتي سوان، كل شيء حاضر باش السيجور متاعك يكون متميز. لي شامبر لوكسيوز كونفورتابل غافيني في كادر تري كالم، ديكور راقي هدوء الليله تخليك تحس ان انت في عالم اخر. وبيان سور ما نحكيوش على بوفيه متنوع يرضي كل الاذواق، ومع ترافل تو دو تلقى اوتيل ذو مورا توزر في برومو توصل حتى القداش حتى 30%، اما رد بالك العرض راهو محدود. باش تتمتع بلوفر هذه تريزيرفي قبل 31 اكتوبر مع ترافل تو دو في وحده من لي اجونس، والا تعمل طلع على السيت traveltodo.com. اي نجيو توا العشاق للفواياجات، اسطنبول في اكتوبر تستنى فيك. تحب تمشي مدينه فيها البحر فيها تاريخ الشوبينج وجو التركي في بلاصه واحده، حاضر الساك نتاعك خاطر ترافل تو دو باش تهزكم كيما قلت لكم لاسطنبول. تعمل تحويسه قدام البوسفور، تدور في شوارع تقسيم، تكتشف القصور الجوامع، تدخل الاسواق وتعيش جو اسطنبول بين زوز قارات، وزيد ذوق لا كويزين ترك من البقلاوه والحلويات من الكباب للمكرة التركية اللي ريحتها وحدها تحل الشهية. مع ترافل تو دو الرحلة تبدأ من زوز بلين و 151 للشخص الواحد. العرض شنو فيه؟ فيه الفول بيان سور الي روتور مع تركيش ايرلاينز، في التوصيل، في إقامة في وتلة 3 و 4 نجوم 7 أيام و6 ليالي، ديبار متوفرين. فما تاريخ 24 أكتوبر 25 و26 أكتوبر اسطنبول تستنى فيك. دونك كما قلت لكم أجواء ما تتعودش. اللي يحب يريزيرفي من توا مع ترافل تو دو على 70 103 103، وإلا يمشي لأقرب أجونس من 38 أجونس للترافل تو دو، وإلا يدخل كونتاكت معهم في سور لو سيت traveltodo.com.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار،
2: من 9 لنصف النهار
1: على مزيكا فام.

0: ماشي كل يوم على مزيك فم.
1: تدلل تدلل
2: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. من زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
0: وين يبدا الماء تبدا الحكايه، من مجردة، من الارض، من القريه، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن اثار تحكي الاف السنين. فيا باغرادا طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه، حكايه بربر ونوميديين، حكايه الرومان والبيزنطيين، حكايه الاندلس والموريسكيين. من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من الاول وجديد، ورشات في الصناعات التقليديه والحرف اليدويه، جوله لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء، من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور، بمساهمة موزايك فام.
4: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم فور إلكتريك شالور كورنانت ب 149 دينار في عوض 169 دينار بالكارت وفاة متاعك. بلاتو 30 عظمة جون أورانج أوفولينا ب 10990 في عوض 14 دينار و410 بالكارت وفاة متاعك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بفتاة تبلغ من العمر 22 عاما للاشتباه في تورطها في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 16 عاما بمنطقة الملاسين حسب ما أكده مصدر مطلع لموزايك. ويأتي ذلك بعد احتفاظ الوحدات الأمنية بفتاة تبلغ 14 عاما وعدد من الأشخاص مع إبقاء امرأة بحالة تقديم وإدراج آخرين بالتفتيش للاشتباه في تورطهم في القضية والاعتداء على الوحدات الأمنية. اللجنة الإدارية ببلدية تونس توافق بالإجماع على انضمام البلدية إلى ائتلاف مشروع التعدين الحضري من أجل البناء الدائري الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء وتعزيز تثمين المواد القابلة لإعادة الاستعمال والاسترجاع والحد من نفايات البناء والهدم. الشركة الجهوية للنقل بجندوبة تتسلم 7 حافلات نقل حضري عادية لتكون الدفعة الأولى من صفقة تقتني بموجبها الشركة 12 حافلة جديدة ضمن استثماراتها الخاصة حسب ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني. عالميا، وسائل إعلام عبرية تقول اليوم الجمعة إنه من المتوقع حدوث تأخير في موعد إقلاع رحلات إعادة الإسرائيليين من دبي بعدما كان مقررا أن تبدأ شركات طيران الاحتلال الإسرائيلي تشغيلها اليوم. وقالت القناة 12 العبرية إن الإمارات لا تسمح حتى الآن لشركات الطيران الإسرائيلي بالهبوط في دبي لما وصفته بإجلاء الإسرائيليين. تأتي هذه التطورات عقب حادثة تعرضت لها رحلة فلاي دبي التي أقلعت من مطار دبي الدولي باتجاه الأراضي المحتلة الأربعاء الماضي قبل أن تهبط اضطراريا في مطار تبوك السعودي. وبحسب الروايات المتداولة فإن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة قبل تدخل الركاب ما استدعى تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يثير ردودا غاضبة وموجة من الجدل الداخلي والخارجي إثر إلقائه خطابا استلهم فيه نصوصا دينية، وأعلن خلاله تأسيس مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون. تقرير حسين الدبابي.
1: أثار وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ردودا غاضبة وموجة من الجدل الداخلي والخارجي إثر إلقائه مؤخرا خطابا استلهم فيه نصوصا دينية، وأعلن خلاله تأسيس مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون. وفي خطاب عن حالة القوة الذي ألقاه أمام قيادات الجيش في قاعدة مشاة البحرية كوانتيكو في ولاية فيرجينيا هذا الأسبوع، استدعى هيكسيث نصا دينيا مسيحيا من سفر يشعياء قائلا: يا رب أرسلني لأحارب الإسلاميين والشيوعيين. وقوبلت تصريحات هيكسيث بانتقادات لاذعة من جمهور منصات التواصل العربية سلطت الضوء على ازدواجية المعايير، وتساءل مغردون ومتابعون عما إذا كانت هذه التصريحات تمثل إعلانا بعودة صريحة للحروب الصليبية. أشاروا إلى التناقض بين استنكار الغرب لمفهوم الجهاد والاستخدام العلني للخطاب الديني العسكري من قبل واشنطن، واعتبر معلقون أن الأقنعة قد سقطت مبدين تعجبهم من صراحة وتوجه وزير الحرب الأمريكي، ومطالبين بضرورة أن تتبنى شعوب المنطقة خطابا يوازي هذه الرسائل المباشرة. وعلى الصعيد الداخلي الأمريكي، واجه خطابه وإجراءات هيكسيث هجوما عنيفا لتعارضه مع الدستور الأمريكي، وشدد معلقون على أن الجيش الأمريكي يخدم الدستور وليس أي جهة أخرى، وأن الجميع العسكريين سواء كانوا مسيحيين أو يهودا أو مسلمين أو هندوسا أو ملحدين يجب أن يعاملوا بمساواة تامة، معتبرين أن الرعاية الحكومية لدين واحد لا تمت لحرية الدين بصلة.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: شيء.
1: ويا ريتنا نكون سوا بعد غنية طربية يا نعملوا دورة في المارشي اليوم باش نهزوكم المنوبة. كل يوم نكون معاكم في مارشي، وانتم زاد كان عندكم هكا طلب بتحبوا نجيوكم المارشي متاعكم قولونا. أسبوعي كان ولا بلدي نكونوا حاضرين في مختلف الولايات. فاطمة صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا، صباح الفل. جهين كيف ما قلت اليوم مشينا المنوبه، مشينا للسوق الاسبوعيه في منوبه. شوف يعني ما شاء الله حتى على الحركه اللي موجوده في السوق، لقينا النعناع على 700، فما المعدنوس هو اللي طلع صوم، ونلقاو القطه على دينار، الثوم موجود على 9 دينارات، القرع هوني نحكيه الاخضر والا الاحمر راهو الكيلو نتاعو على دينار، اللفت طلع صومه على 2500، فما الخرشف اليوم الجدرة هكا اسمها على 2500، البصل القطة على 2500، الكلافس موجود على دينار، السبناخ الورق نحكيه على الكيلو نتاعو على 6 دينارات، الفلفل 3 دينارات، الطماطم أسوي مرة نلقينا على 2000 الكيلو، وقينا زيدة على 3 دينارات الكيلو، المسكي على 2800، الربطة متاع الرند

0: 8000 والاحمر نلقاوه على 6500. دونك يقول لك احمر راهو جينك الما في ذيك اللون نتاعو اللي نلقاوه على 6500. فما دقله نحكيو على العرجون الكيلو على 8000. التفاح اسوام كيما لقيناه على 2500 فما زاد على 4000 ويوصل زاد على 8500. لانزاس على 9800. شنو لقينا اليوم في السوق اللي هو يتسمى كهو يعني سيفو في لقينا اللوز، اللوز الاخضر موجود على 6500. اليوم لقيناه ما ظاهر شيء يعني بدي شيء، هو خلينا نقوله الخوخ على 5500، البطيخ على دينار و600. نكملوا دورتنا، خرجنا من السوق مشينا وشفنا جزار، نلقاو العلوس على 40 دينار، لقينا صدر عجول على 33 دينار، لقينا الهبر عجول على 45 دينار، والراس نتاع العلوس نلقاوه على 75 دينار.
1: سلام سلام، معكوني وقفه دقيقه قبل ما نكملوا دورتنا، عاود لي العلوس.
0: العلوش لقيناه على 40 دينار.
1: أنا ياسر ما سمعنيش شيء.
0: إيه حبينا تصدمك حبينا نصور ونعاود.
1: أنا ياسر ما سمعنيش علوش على 40 دينار. مشيت له بالذبة.
0: اللي تحكي فيه دي كاتبه صحيح، قليل العلوش على 40 دينار. فهمت؟ هي الصدر عجول نلقاها على 33 والهبرة اللي تسمى طالع هبرة نلقاها على 45 سمحوني على 45 دينار والرأس العلوش اللي نلقاها على 75 دينار. نكملوا دورتنا، رحلة البحث في المنوبة تين على دجاج زيدة لقينا دجاج على 8950. هو الدجاج اللي طالع حسيته على نحكي على الجمعة اللي فات وقت كي كنا في سوق الجمعة ومشينا شفنا الدجاج الغافيكة يعني وين سوق الجمعة. نلقينا سكالوب دو داند على 20 و200، سكالوب دجاج على 24 و500، فما فخاد دجاج على 14 و500، الصدرة دجاج على 17 و500، كيف كيف زاد لقينا ستيك دو داند على 17 و700، لقينا كبدة داند وإلا دجاج على 22 دينار. وبش نرجع بيك للسوق متاع
1: منوبة،
0: متاع منوبة اللي نلقاو الدجاج الحي نحن في سوق الأسبوعية اللي كانت في سوق الجمعة، الجمعة اللي فات لقيناه على 20 دينار. نحكيو على الدجاج الحي اليوم في منوبة نلقاو الدجاج الحي جهين على 22 دينار.
1: على 22 دينار. يعطيك صحة فاطمة، عملت بينا دورة هيلة اليوم في سوق منوبة. قربنا لكم كل مرة كما قلت لكم كل يوم ونكونوا بحذيكم في واحد من الأسواق ونسألوا ونوريكم صوت وصورة وكيف تجيش تقولونا منين جبتوا الأسواق راهو من المرشي، المرشي اللي معروض اللي حاطت البري متاعه مش نعرضوا بالبري اللي ما هوش حاطت البري برشا خاطر كي نسألوهم ما كم تعرفوا ساعات يقول لك مثلا ب 3000 تخطف الدورة ولا ب 4000 بلوجو ساعة ساعة كي ما يحطش اللي هو في المفروض في القانون انك لازمك تقولوا كل شيء افيشي. هوني ما نحكيش تحديدا في منوبة، نحكي اون جينيرال في كل الاسواق حتى عند الخضارة لازم تحط لنا افيشي. ما فماش نبدأنا نسألك بقديش هذي بقديش هذي بقديش هذي وانت اش تستحضر من الاسواق وقت يظهر لك باش تقولهم لي. كانت هذي دونك بوان مارشي، بعد شوية كما كنها جمعة لازم ندخلوا الكوجينة مع الشيف وفيق في دبارة جديدة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: طغام الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
2: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون يحل التلفزة يحل يوتيوب من التلفزة يبقى يتفرج، من باي يركز معاك ما عرفاش تحكي.
3: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
4: بالإدمان خليهم في عزلة، معاش تلقاهم عندهم صيلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في الفيديو اللي يتفرجوا فيهم.
5: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهم يشدوا تليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية ما يركزوش في حد شيء.
6: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيلهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
7: جيل مدمن التليفونات
1: صغير، ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان خطير ياسر.
7: أخلق له أنت موان دو الوزير تبعده على تليفون.
8: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير؟

0: اللي يتعود على الزيكرون إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات، وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات، أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات لزيكران موضع فرع من هار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: راغب علامة صعب تغيب هذا الأغنيت وعد رفيق ضيفنا وجنب حذينا ونورنا لهنا في استديو شيف وفيق. صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين.
0: شنو حوالك؟
1: صباح تخي بيان الحمد لله.
0: حضر الوعد فنان تولي اللي مشي لها الكارتاج واللي تصور معاها
1: ولا شدة صحيح ولا جميلات شدة صحيح.
0: عندي تصور ما نحبش نظهرهم.
1: ما تكمل 2026 انا ما
0: تصويت الشيف دبارة.
2: دبارة الشيف
0: يا مرحبا دبارة جديدة اليوم مش فما في بارتنا الحمد لله.
1: مش نعملوا ثلاثة حاجات، مش نعملوا اون سلات، نعملوا سلطة فيها بولي فيها اونيون كراميليزي ومش تتعمل من لوطا البريزونتاسيون نتاعها كيما مش نعملوا فوق اللبنة. فوق اللبنة مش نعملوا اللبنة ونحطوا فوقها انا سورتيمون سلات. من بعد بلا برانسيبال مش نعملوا شوية بقري لأن برشا ما عملناش شوية بقري ونجموا نعملوا البقري حتى كان البري نتاعه متوسط ونقولوا نحن غالي ولا رخيص. دونك ناخذوا لي بيس اللي حشنا بيه مش الفيلي والفوفيلي. ناخذوا الدوزيام كاتيجوري اللي هي فيها تياب. دونك باش نعملوا دي كوب دو بوف مربعات نتاع بقري باش نعملوهم على كريم باش تعمل على كريم باش تعملوا معاهم اون صوص والغارنيتور نتاعهم باش نعملوا تالياتيلي بالالاي بالثومه كهو وكوم ديسير باش نعملوا تيراميسو فاني كلاسيك مي فيها بريزونطاسيون شبابه. بالنسبه للسالاد دو بولي كراميليزي اول حاجه ناخذوا الدجاج نتاعنا. الدجاج نتاعنا نقصوه انا نحب نغسل الدجاج نحط الدجاج فيه شويه ملح شويه سكر شويه ملح شويه سكر ونحط الدجاج فيه على الاقل 24 ساعه في وسط الفريجيدير ولا حتى ساعتين ثلاثه. علاش؟ اول حاجه ينحي لك شويه لوغو اللي تحبوه اللي ما يحبوش البرونونسي نتاع الدجاج. ثاني حاجه اكل الدجاج يولي معبي بالماء ويولي لك طري ما يبداش هكا تقرمشه ويبدا كشوينغوم في الفم. دونك ناخذوا السلطه نتاعنا نحن نعملوا اللبنه. اللبنه ستري كلاسيك وما فماش ما اسهل منها. ناخذوا 3 كعبات ولا 4 كعبات ياغورت ناتور نحطوهم يتسقطوا 24 ساعه من غدوة الصباح نحطوهم يتسقطوا في ايتوف هكا ونعلقوها في الفريجيدير ولا نحطوها في كاسكاس. فكلي كواف فما لي كواف فما لي كواف فما لي كواف فما حيت وحيت اليمونتير الاكثريه اليمونتير نحطوهم نزيدهم زيت زيتونه شويه زعتر شويه نعناع ثوم. الثوم ما يبداش ني نجم ثوم تعملوا مشوي وتزيدوا على كل لبنه وتضربها الكل مع بعضها شويه ملح وشويه فلفل اكحل. وعندنا الصوص نتاعنا هذه اللي مش نحطوها في بلاتو كبير كيما هكا ونزينوا بها اللوطاني نتاع البلاتو الكل
0: البلاتو كله باللبنه
1: صحيت كله باللبنه. بعديك نتعداو للبولي نتاع الدجاج نتاعنا اللي هو نفوحوه نحطوا عليه شويه ملح شويه فلفل اكحل. كان عندك بيستو كان عندك موتارد كان عندك شويه طحينه كان عندك ازياتيك حاجه ازياتيك اي بيستا وتصورها نعملوها مشويين على نار هادية مش لازم نار قوية. اوكي على نار هادية يبداو عندنا لي بلون دو بول لي بلون دو بولي يبداو مشويين امور واضحة كل شيء. نتعداو للبصل كراميليزي. البصل كراميليزي ناخذوا البصل نتاعنا نزيدوا عليه شوية من الاول يبدا من الاول شوية زبدة وشوية ماء زبدة وماء نحطوا البصل نتاعنا نغطيوه بحاجة نخليوه يتيب يتيب حتى ليشرب ديجا الماء ويتيب ويولي ترانسلوسيد ويولي ترانسبارون البصل نتاعنا. ومن بعد نعريو عليه ونصبوا عليه شوية سكر ولا شوية عسل ونخليوه يعملوا الكرمل على الاخر اون كراميليزاسيون نتاع البصل نتاعنا. عصره القارص هذيك باهيه باش نعملوا رابيل للسكري سالي اللي موجود في السلطه نتاعنا. البريزونطاسيون ما فماش ما اسهل منها. نحطوا اللبنه من اللوطه نحطوا لي مورسو دو بولي نحطوا لونيون كراميليزي تحب تزيد شويه طماطم مشويه سوليز تحب ريقات روكيت تحب شويه كاكاويه تحب شويه دي فروي سيك. دونك تنجم تعيش تعيش لا بريزونطاسيون نتاع البلا هذيا. هذيا بالنسبه للسلطه نتاعنا نحن. تنجم تكون سلطه تنجم تكون بلا برينسيبال جي جي معناها كنزيدوها صحيت كنزيدوها شويه ليجوم غري مثلا شويه بتنجيل وشويه كورجيت وكل شيء هما والدجاج نحطهم في الاير فراير ولا نحطهم في الفور ولا حاجه نخرجوهم ديريكتومون نحطهم فوق اللبنه راه تولي لك بلا برينسيبال. نتعداو للحم. الحم ساعات نبداو نتقلقوا في الحم كي يبدا الحم يابس شويه خاطر لا فيوند دوزيام كاتيجوري ساعات انت ساي قل الكلمه قلتها ليت المسلي نتاعنا نحن التطيب نتاعنا كانك مش طيب القلايه فما الحم يزمو يتيب كيما هكا يتيب ومن بعد تعمل فيه انت لي شانجمون وتزيد فيه الحاجات اللي حاجتك بهم. ناخذ البقري نتاعنا نقولوا نحن في الفيليبيس روند موجودين الهبره نتاعنا نقصهم اون كوب دي كوب كي نتاع 30 غرام
0: كيك تاع كامونيه
1: فوالا صحيت نعملوهم هكا من الاول نحطوهم سوتي نحطوهم سوتي شويه بصل شويه ثوم شويه زيت زيتونه يتقليو في نار هاديه مش لازم نار قوي نزيدوا عليهم الماء ونخليهم يتيبوا. اوكي كي يتيبوا ما نعاودوا نرجعوا لهم الا ما يشيح الماء كانك تعمل في القلاي انا شيح الماء والزيت نتاعك زاد كيف كيف يبدا موجود كما ناشي طايب حسينا للحم ولا تطري وكل شيء نحيو الزيت ونحيو الماء معناها نصفيهم الزيت والماء اللي قاعدوا ما نخليهمش هذوكم هذوك ما نخليهمش نعملوا بهم حاجه اخرى
0: بيه.
1: اوكي اش نعملوا بعد اكل اللحم هذاك نزيدوا عليه شويه الكريم فريش نزيدوا عليه شويه سبناخ نزيدوا عليه شويه ثوم نزيدوا عليه شويه زبده نزيدوا عليه شويه شامبينيون مقصوص على اثنين وكل شيء نخليه يعمل الغلوه الاخرانيه او كان عندك اون صوص فيها الجو المتونس شويه نتاع القلايه كي نحينا له الماء نتاعو يولي سي دي كوب دو باف على كريم تنجم تعمل بهم اللي تحب انت به دو قعدناش كل الماء والزيت هذاك عنا كل ديتالياتيلي مش عامل ديتالياتيلي ولا ديسباغيتي مش ناخذوا البوالا نتاعنا نحنا شويه فلفل برابيد مقصوص جويت الثوم زاد كيف كيف مفشخ يبداو كل في زيت زيتونه بارد في مقله بارده نحطوا شويه ثوم نحطوا شويه فلفل برابيد نخليهم يعملوا شويه صوت يغنيوا شويه يبدا خلط عليهم المكرونه اللي هي طايبه دونك ديما نعاودوا نقول مكرونه سخونه على صوص سخونه ما فماش هذه بارده على سخون خارجه ديريكتومون كان المكرونه هذيك نحن نقولوا ساعات لازمنا نزيدوا الماء نتاع المكرونه اي نزيدوا شويه برك أما مش نزيدوا الماء الآخر من اللي عملناه متاع الحم اللي هو فيه الأمور الكل وفيك الزيت وفيه زيت زيتونة والبصل وكل شيء باش نحطوه مش تعطيك مقارونة زي كيف
0: غطي للحم
1: صحيح صحيح هكا وتتحط أبار كما تحب تحط أبار وتحط الحب
0: وتشخشخ بالفرماج
1: برافو عليك هكا وكا وتدخل بعد في
0: سيء ادخلنا في الطرح
1: ولا صحيح ذلك التصوير تجم تكون كوب كيما هكا التالية تالي في الوسط ولا التالية تالي حطها أبار أنا نحب جو بريفير التالية تالي رشتة
0: ما شاء الله أنتي ذو ما
1: أي صورتهم أنا
0: طيبتهم وصورتهم شايفة
1: طيبتهم أنا وصورتهم إن شاء الله بالنسبة للذوقان برنامج
0: الفيلم مش بتش مش
1: 2027 ليه
0: مش بت أنا
1: تعال جي جي قررت والله تشوف 2027 أمورنا واضحة بالنسبة للذوقان ندخل
0: عبد الناصر
1: ندخل ديركتو ما بكاروسة صباح لنا
0: المزيك
1: ندخل بكاروسة دجاج وكاروسة تيراميسو وكاروسة رشتة تبدأ جي نشد الصف به الله
0: تيراميسو بالفانو خلي
1: تيراميسو بالفانو دونك التيراميسو بالفاني دونك اوزو لي سيتون ريسيت تري كلاسيك اكثر حاجه لازم تتخدم بالنسبه للماسكاربون اللي هي في التيراميسو نتاعك اللي هو العظم يكون معناها مضروب مليح لي بيان بلانشي معناها ناخذوا تقولوا نحن ثلاثه اصفر نتاع عظم عليهم مغرفتين سكر بالنسبه للفاني نختاروا فاني محترمه فما دي جوز فاني موجودين تو حتى كان الاروم وكل شيء الاروم ساعات يبدل لك شويه الجو يبدا فما شويه ان ريرجو اندستريال دونك كان تبدا عندنا كابا جوز فاني مزيانة ياسر ياسر ان نحلوها على الاثنين كانت راها يابسة برشا برشا على خاطر مخبية في القجر لها لها برشا خرجها حاول طريها شوية نجم طريها شوية فكان تورشون بشوية ماكي منها كي يسخن شوية تحلها تقرتها تقسمها على الاثنين وتنحي لها الفاني اللي في وسطها نزيدها ديريكت مع العظم على العظم نضرب العظم والسكر والفاني مع بعضهم مليح مليح حتى يبلانشي ويدوبل دو فوليوم اوكي ومن بعديك نزيد عليهم الكونتيتي تاع الماسكربون بالنسبه لثلاثه كعبات اصفر نتاع عظم عليهم 130 ولا 150 من 130 150 غرام ماسكربون الماسكربون بربي نخدموها قبل ما نخرجوها من الحكه نتاعها خاطر ساعات نخرجوها من الحكه نتاعها نشوفوها اللي هي يابسه شويه نخرجوها لبرا نخدموها مليح نعطيوها دو دو لا سوبليس ونزيدوها على كل لاباري نتاعنا نحنا ونخلطوا العظم والماسكربون وكل شيء والسكر ونخليهم الكل يبردوا مليح مليح فما شكون يحطهم في دي بوش بنينا برشا في دي بوش زاد حلوه زاد الفازة من غير ما تقعد تكسر في راسك بعد تاخذ لي لونغ دو شا نتاعك لونغ دو شا نتاعك باش لك باش تعملهم باش تعمل كيما الساندويتش اوكي بون فما شكون يعمل فيلين فاسون كلاسيك فما شكون يعمل كيما الساندويتش تاخذ لونغ دو شا تحطوا في شويه قهوه تعبي بالبوش تعبي بالبوش التيراميسو نتاعك وتعاود تسكر باللونغ دو شا يولي وزوز كانك عندك ان بيتي ساندويتش هكاكا تلفهم في الكاكاو نتاعك وتحطهم في الفريجيدير كيما دي فينجر سوابع هكاكا يتعداو صغيرات او كمع قهوه حليب واجواء وكل شيء فوالا
0: ميرسي بوكو
1: شكرا جزيلا
0: يعطيك الف صحه ميرسي بوكو كانت هذه دبرتنا اليوم تعاودوا تلقاوها على باجنا صباح الناس على الفيسبوك

0: العشر وثلاثين واربعين دقيقة على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: البارح لقيت بيا حكينا على الفيديو اللي دار واللي قلقنا الناس الكل على الروضة العشوائية اللي تم غلقها في مستير على الاعتداء بالعنف على الطفل قبل ما توفى الاميسيون. كنا حكينا زي كيف انه في حالة فرار المديرة, وبعد سمعتوا اكيد في اخبارنا لانه احنا نتبعوا الوضعيات الكل, انه وحدات الامن الوطني بقصر الهيل تمكنت من القبض على صاحبة الروضة دونك الاحتفاظ بها من اجل الاعتداء بالعنف على قاصر, وكيف كيف فما ام ثانية تقدمت بشكاية ضدها من قبل ولية متاع طفل آخر. تقول إنه كي شفت الفيديو هذايا فسألت ولدي, وولدي لاحظ في الفترة الأخيرة إنه تبدل سلوكه وغيره, وهذايا أكيد فما تحقيق وتو نعرفه, وكل إنسان أغلط أكيد باش يتحاسب. لكن قعدنا نلومه الحق بتاع ربي, نلومه في أم طفل خنسمي اسم مستعار, نلومه في أم خالد مثلا علاش سجلت الفيديو هذه وكأنه خلت المديرة باش تعتدي على ولدها. خلينا ناخذوها معنا بالتليفون أم الطفل الذي تم الاعتداء عليه في الروضة. باش نعيط لك أم خالد باسم مستعار. صباح الخيرات مدام, مرحبا.
2: مرحبا.
0: انت سنة مش نفهموا الحس هذا, انت حاليا معك ولدك ربي فضله عمره تقريب 5 سنين مش تمشي اول مرة تعدي عليه به, لانه انت ولدك مش مريض كما برشا قالوا.
2: لا لا عادي, انسان عادي, اي صغير يحب يلعب يشد مع
0: طفل عادي. ولدك
2: عادي معناه انسان كان شفت معناه قبل شو فيه, اي صغير يحب يلعب يحب يتحرك يحب مش صغير
0: لا اي هو العادي, هو العادي طفل يحب يمس ويحب يهيج شوية عادي به. خلنا فملا علاش يا ام خالد ملا انت كي احنا وقت اللي ناس الكل تصدمنا بالفيديو متاع المديرة اللي تضرب في ولدك, انت خرجت قاعدة هكا وبدم بارد تقولنا ليه وانا كنت حاضرة وولدي هيج وعنده افراط في الحركة. منين جبت هالرواية ملا ذي كل علاش؟
2: ما نعرفش عليه يتصور فيه كل شيء اولا, وثانيا ما ريتش الفيديو خاطر كي ريتني فيديو معناها انسان ورتني فيديو عادي, انسان حطاته فوق الكرسي وقت عادي يعني معناها ريت هذاك وقت كي حطيته, ما كي ريت فيديو ما ريتش الفيديو هذاك انا يعني. كي جيت لهنا نتاع هكا ريت ما واخ
0: به سنة قبل ما جيت لهنا وشفت انت كي جيت مروحة بولدك هي قلت لك ايجا ندخلوا نسجلوا الفيديو ولا كيفاش صارت الحكاية؟
2: جيتني للدار ناريك ده بالنوم مذكي روحت قلت خلنا نرقد ساعة ونص قبل ما نمشي نجيبهم الروضة.
0: ايه
2: وهي جيتني للدار قلت لي هاي معي القارت تفصل فيها معناتها انت, وانا ما ندريش معنا ونقصانة بالنوم من سبحان الله نحكي عادي معنا فهمتي الوقت ذاك, وهي يمكن ضرباته ولا الله اعلم بحكاية
0: هي بسنسة جي تهزك بالموبيلات متاحة من دارك
2: لا لا صحي لنهار جت وجتها تمشي نهزك تزم بوها بصباح سبعة خطر هو يشد السبعة يشزم ستة ونص وانا نجي كيك العشي ما تلاتة
0: ونص دخلتك للروضة غادي ايش قتلك
2: للقارد
0: دخلتك للقارد ايش قتلك قاعدتك فك البليس ايش قتلك
2: هاي دخلتني الداخل ونحكوا عادي معناها انسانة قلت لي ريتيش من حاجة قلت لها مريت هذا شيء وني عز معناها بالحق قلت عزر روضة قلت مش نكذب وانا مريت منها حتى شيء خدت ثلاثة شهور انت عصيت مريت منها شيء
0: انت حتى ولدك ثلاثة شهور الصيف اي
2: جاي قلت لي مش نحل الروضة وهني ولدي هاك وانا ما في باليش اللي هي مش حلتها بالقانون فهمتي في باليش به
0: انتي لا سألت شيء به اي قتلك شنو قتلك باش نسجله انتي تقبل معناها شادة تليفونها باش تسجلك شنو قتلك شنو فسر لي
2: قلت لي اتصل فيه هاك وانا ما ندريش
0: اي
2: وانا ما نعرفش معناها ما ندريش اللي هي معناها تسجل فيه وتصور فيه وكل شيء في بالي بحتى شيء وقت ذاك انا هي تصور فيه ومش تهبطي معناها تنحي من روحها ومعناها تحط لي انا فهمت
0: اي اما قتلك قول على اساس هي اللي لقنتك الكلام قتلك قول انه فهمني خاطر انت قلت انا كنت حاضره كي هي تضرب في ولدي
2: ما في باليش بضربات وقت الضربات كضربات ما نمشي في ضرب معناه كيما ضاك اللي ريتو معناه فهمتي
0: إيه ما هو ضرب هو ضرب يا مدام أم خالد ما هو ضرب اسمه ضرب
2: في بالي اسميني ايه في باليش بيه وما نعرفش عليه هذا
0: مالاش قولك علاش تقولك ليه مدام في بالكش بيه
2: لا أنا مش الواحد مش هكا واحد سبحان الله فزت في النوم كيما هكا ريتيش مني حاجة عملتي ليش حاجة قالت لي قولي وقولي وقولي
0: قتلك قول قول قول قول بعد وقتاش فقت مالا بيه انت الفيديو هذا ياي
2: كي جيت لهنا المستير
0: اي كي عايتولك في المستير وراوك الفيديو
2: اي جالولي شي هكا يا مدام علاش تضربي في ودك هكاك قلت لهم شنو ضرب شني وفيديو شنو وروني وليت انا نخدم عندها وليت هكا نخدم عندها ولاني حتي نخدم هكا في القصاف كيما هكا علاش تعمل فيا هكا زي تعمل في وجهي كيكه انا حق ولدي ما نسلمش فيه من نص الاخر ني
0: ولدك ماهوش مريض معناها اللي قلت عليه انت داير انا عارف ولدي وكل
2: ولدي كي جيتي مباشره كي شفتي
0: واضح يا ربي هديك يا مدام وان شاء الله تاخذ حق ولدك اكيد اي مهما يصير معناها في الاخر بريسيون ولا مش بريسيون قولوك ولا ما قولوكش كلام ما هكا ولا لا معناها الفيديو غلطنا وغلطك وغلط الكل وحتى لو فرضنا انه قتلك راهو قول على اساس هكا ما مش تقول اي مثالش انا ولدي نعرفه عنده الافراط في السرعه ويتضرب مثالش هكا وكل ما يتضربش راهو صغير ما يتضربش فوالا دونك هذا فسرنا لكم وبه كي نحلوا عينينا زاد كيف كيف احنا الاولياء قبل ما تحطوا صغيركم هذا مش اول مره ولا ثاني مره اشعارات تخرج من وزاره المراه وحكينا فيه مره واثنين ثبتوا مثالش اسالوا من حقك راهو كي تدخل انت باش تخلي صغيرك من حقك كيما باش تطلب عليك الشهر بقديش قلنا قبل وريني انت ما يكون انه عندك روضه مرخص لها وقانونية مش انا نطمئن حتى على صغيري كلمة ليكم تسويت مع ثاني من صندوق عجب
3: صندوق عجب
4: أنا صباحي صندوق عجب بربي أنا نحب نشكر وزير التربية الساعة يعطي صحة وبرك الله فيه في الساعة اللي قال الكلام ده ما يزمهمش يخرج باهي هي تصير يزم كل ليكول في سال دو غوتوني ولا الكوليج ولا ليسي سال دو غوتوني هدية يصير فيها شنو يتلموا الصغار يقعدوا غاديكا اللي عندهم ينقص يعملوا دروسهم ما فهميش اكتيفيتي قلوا واي ايجي طوش تعمل دروس كلي من نجمتش تعملهم في الدار مش معقول زادة بش يخليهم واحدهم في سال دو غوتوني يعملوا اللي يحب وتليفونات يزن يمنعوا التليفونات ويدخلوا يعملوا دروس
5: عسلامة مزيك بردي يجي هنا في بينا فرحنا قلنا سيئة وليدتنا معاش بش يخرجوا في بينا اللي عنده اغخاز واللي ما هكا ما يخرجش كلمت ولدي قال لي ماما هنا البرارة مخرجونا الكل هكا توا بربي هكا في بيننا فرحنا في بيننا فرحنا ما يا فرحة ما تمت
6: بربي نحب هالمساج هذا يوصل بحب نقول للناس يا ناس راهو في وقتنا طوف 2026 مش فيل لك راهب ماهيش فيل تعطي ولدك كرهبة ولا كميون هو بلاش بيرمي يعمل كارثة ماهوش فيل تعطيه تروتينات الكتريك وزيد يحط كاسك هو ما يعرفش يمشي يمين ولا يسار ماهوش فيل تشري لولدك تليفون غالي وهدرة كبيرة ليلة غالطين راكم الفيل في وقتنا طوك تخرج صغير متربي في فجارة تقول لك يرحم والديك عليك التربية كي تمشي الأستاذ تسلو يقول لك متوسط مثال شو متوسط أنا متربي محترم هذاك الفيل في وقتنا طو في وقتنا طو الفيل هي التربية والأخلاق مش الحاجات اللي غالية برشا فلوس جريت وراء الفلوس وضيعت أولادكم وخليت المجتمع كل يعاني وراكم بالله فيق وراهي البلاد ما تنهض كان بمخاقنا احنا بينا احنا لا بالفلوس لا بحتى شيء بالمخ نظف المخ تنهض البلاد
3: صندوق عجب

0: تصبح الناس. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدل ليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين و تطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محاذن ورياض الأطفال وكافة الفضاءات المخصصة لاحتضان الأطفال يجب أن تستجيب لكراسات الشروط الخاصة بها وأن تتقدم بمطالب للمندوبيات الجهوية للطفولة لتمكينها من الترخيص اللازم لممارسة نشاطها بشكل قانوني ويتماشى مع البرامج التي وضعتها الوزارة، وفق ما صرحت به المسؤولة بوزارة المرأة عليسة خواجة، مشيرة إلى أن الفضاءات التي لا تتوفر على هذه الشروط يقع إصدار قرارات غلق في شأنها.
1: احنا في سنة 2026 من اول 1 جانفي الى حدود شهر اوت 2026 تم التفطن الى حوالي 246 فضاء فوضوي. فضاء فوضوي معناها مع الناشي لم يودع ملف لدى المصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، بيسر ما تقلقاش تأثير، ما عنده حتى وجود قانوني اللي خولنا مراقبته أو متابعته. مع ذلك فما اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة الفضائل الفوضوية اللي موجودة على مستوى كل ولاية، يترأسها السيد الوالي، يخرج بصفة دورية وقت اللي تم الإشعار على فضائل فوضوية. لكن الفضاء اللي زهو ساعات صغيرة داخل خارجة، لكن ما فهمش ثاني، ما فهمناش أي إشارة اللي هو يخدم صفة قانونية. فما عمل جبار يقوموا فيه اللي جاي من الحق، كما قلت لك تم التفطن لحوالي 246 فضاء، يخرجوا لهم، تم معاينتهم، ثم يتم اتخاذ قرار إيقاف النشاط وغلق المحلات هذيك اللي تستقبل الأطفال على خلاف الصيغة القانونية. شنو هي الصيغة القانونية؟ هي كراسات الشروط. إنسان يحب يحل وإلا قاعد رسولي وإلا كريش وإلا كلاب دفن، تواصل مع المندوبية الجهوية الموجودة على 24 ولاية، يودع ملف، تخرج له إطارات التفاق الإرشاد البيداغوجي، تعطيه البرامج الرسمية وتبعه بالتكوين وبالتأكيد
0: بالبرامج. في الشأن الدولي، تواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال ساعات 24 الماضية. قصر الإليزي يعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم إجراء اتصال مع نظرائه في مجموعة السبع لبحث إجراءات تتعلق بأسواق النفط الخام والمنتجات المكررة عالميا. والإليزي يضيف أن ماكرون شدد على ضرورة تعاون دول مجموعة السبع لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وضمان إمدادات المنتجات المكررة دون فرض قيود على الصادرات. ووفق وكالة رويترز، فإن فرنسا تقترح خطة للإفراج عن 50 مليون برميل من الديازل من أوروبا و50 مليون برميل نفط من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. الأجهزة الأمنية النيجيرية تجري عمليات بحث عن ركاب حافلتين فقد أثرهم بعد هجوم شنه مسلحون في جنوب شرق نيجيريا. قد تبدو الأمطار نعمة لأشجار الكاكاو، لكن غزارتها وتوقيتها قد يحولانها إلى تهديد للمحصول، خاصة خلال فترات الإزهار وتكون الثمار. دراسة حديثة كشفت أن الأمطار الغزيرة قد تكون من أبرز العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الكاكاو بعدد من أكبر الدول المنتجة. تقرير غفران العكرمي.
2: قد تبدو الأمطار ضرورية لنمو أشجار الكاكاو، لكن دراسة حديثة تكشف أن هطولها بغزارة وفي توقيت غير مناسب قد يتحول إلى عامل يهدد المحصول، خاصة خلال فترات الإزهار وتكون الثمار. وأظهرت دراسة المنشورة في مجلة Proceedings The National Academy of Sciences أن الأمطار الغزيرة بين أفريل وجوان بالتزامن مع مرحلة الإزهار قد تتسبب في تلف الأزهار والثمار الصغيرة وتعطيل التلقيح، كما تزيد الرطوبة من انتشار الأمراض الفطرية ومن بينها مرض القرن الأسود. وفي غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو عالميا، وجد الباحثون أن الأمطار الغزيرة خلال موسم المطر إلى جانب نقص الأمطار في موسم الجفاف تفسر معا نحو 68% من التغير السنوي في الإنتاج. وسجل الباحثون علاقة مماثلة في الإكوادور وإندونيسيا، ما يبرز أهمية توقيت الأمطار وشدتها وليس فقط كميتها. ويرى الباحثون أن التنبؤ بالمواسم الأكثر عرضة للأمطار الغزيرة يمكن أن يساعد المزارعين على الاستعداد ومراقبة الأمراض وحماية المحاصيل.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان ورفيق في صباح الناس.
3: الأولى. في تونس.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على موزايك اف ام.
1: وقتنا وتعاودوا بي توسلين دونك على موزايك اف ام. كنا معكم كيما كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار, وديما كي نحكي الساعة الثالثة نحكيو مواضيع تهم صحتكم وخاصة صحة صغيراتكم. تسويت أستو سنتي قبل كل شيء نقول صباح الخير بحذنا أخصائية التغذية رحاب جلاسي. صباح الخير رحاب.
2: صباح النور.
1: سافا؟
2: الحمد لله.
1: ريتك قلت خاصة صغيراتكم, لأنه في الفترة هذه تبدأ العرك. أنا أعطوك مامون نجم نقولكم يبدأ العرك مع صغيرك. كل عايش ولدي, خوذ هذا عايش ولدي, ليه ما نحبوش؟ تبدأ تجي وراه وتبدأ تفسر له هذه بيه يا ماما باش أنت تعمل نمو بيه, باش تبدأ أنت قوي, باش ما نمرضوش, لازمك الفيتامينات, لازمك البروتينات, ولازمك ولازمك ولازمك. قديش مهم باش تعطي لولدك حاجة بهي إكيليبري, تكون بنينة وممتن وتقوي وتعطيها البلوس في النمو متاعه.
2: صحيح, التغذية عند الصغيرات ياسر مهمة, خاصة كي يبدأوا في فترة النمو يستحقوا البرشة فيتامينات ومعادن. وكي نقول نمو باش يطويلوا ويزيد ميزانهم بشوية بشوية, وخاصة جهازهم العصبي يتطور ويتحسن. كي نقولوا فيتامينات ومعادن, خاصة نذكر بها الفيتامين دي, الكالسيوم, الزنك, الفيتامينات دو جروب بي, هذوما مهمين ويستحقوهم صغيرتنا.
1: صغيرتنا اكزاكتومون سي بور سا دونك فيتالي من عاش كي شفتوهم ولا لا. خلنا نعلمكم انه تنجم تنحي لنا هكا لو سوسي احنا نتاع بارونش ياكل ويكونوا فيها الفيتامينات هذوما الكل. دونك جينا بنوفيل جام اللي هي كيتس بلس. الجام هذه يقول قال اسمع فينا هوني رحاب, شو ينجم تزيد انت لصغيرك؟
2: لجام فيتالي كيتس بلس باش نلقاو فيها 3 منتجات, وكل منتوج باش يكون فيه فايده مختلفه على الاخرى. باش نلقاو لولي الحليب, دونك لولي كيتس بلس اللي باش يكون مدعم انغشي بالزنك وبتسعة فيتامينات. باش نلقاو لو ياغورت او فروي براسي, لو ياغورت او فروي ميكسي سامحوني كيتس بلس اللي باش يكون انغشي اون كالسيوم, فيتامين A, D et E. وباش نلقاو زيدا لو ياغورت ابواغ اللي باش يكون انغشي اون فيتامين دي. دونك كل منتوج والمنفعه نتاعو.
1: زنك
2: الزنك
1: اللي احنا تغرمنا به التوانسة, تو نحكي اهميته زيدا كيف كيف عند الصغار.
2: دونك كي نقولوا زنك اول
1: اللي
2: حاجه
1: اللي في الكيتس بلس
2: اللي باش نلقاوها في الكيتس بلس. دونك فاش باش يستحقوه صغيراتنا؟ اولا كما قلت انا قبليك التطور ونمو الجهاز العصبي نتاعهم, دونك وخاصه المدارك المعرفيه. اش معناتها؟ الصغير كي باش تعلمو حاجه يتعلمها يستوعبها يناقشها, دونك هوني الزنك باش يكون الدور نتاعو. وزاد كيف كيف باش يقوي المناعه نتاع الصغيرات باش يقاوموا اكل الفيروسات والبكتيريات, خاصه احنا توا اون بلان سيزون.
1: نلقاو زاد الكالسيوم كما انت قلت في الياغورت او فروي ميكسي كيتس بلس ديما مع فيتالي.
2: اي دونك كي نقولوا كالسيوم اكيد صحه العظم وصحه السنين, وهذايا مهم على الاخر لصحه صغيرتنا.
1: ولا فيتامين دي؟
2: لا فيتامين دي هو باش يكمل خدمه الكالسيوم. دونك هو الفيتامين دي باش يجي يعاون جسم الصغار على انه يمتص الكالسيوم والفوسفور على مستوى الامعاء وعلى مستوى الكلى, ومن بعد باش يخليهم يشدوا بلاصتهم في العظم. وزاد كيف كيف باش يكون عنده دور في تعزيز جهاز المناعه.
1: لو غوتي دونك هوني لوبجي نتاع صغارنا اللي نبداو احنا حايرين, لازم يكون ان غوتي, مش نقول انا جوست باش يسد له شبع, لازم يكون غوتي اكيليبري وينجم يزيد للصغير اضافات في الفيتامينات وغيرهم. دونك نجمو نلقاو معناها ان غوتي

0: بيان اكيليبري ما مش يصير كومبليكي الحكايه.
1: بالضبط هي ديجا راهي الكوتي نتاع العشيه راهي لازمه للصغيرات على خاطر هما معدتهم مازالت صغيره جهازهم الهضمي مازال قاعد يتطور بشويه بشويه اما زدروا فرد وقت يستحقوا البرشة مغذيات ويستحقوا للطاقه والسعرات الحراريه. فاحنا هوني اكل كوتي هذيك نتاع العشيه تنجم تكون فرصه باش نكملوا لهم لي نوتريمون اي لي ميكرو نوتريمون اللي كنا تو نحكيوا عليهم. مثلا نجمو نعطيوهم ياغورتا دونك ان ياغور اوف خوي ميكسي كيدز بلوس اللي يكون هو مصدر في نفس الوقت بروتيين كالسيوم اي اوسي كيما تفهمنا وكيما حكينا على لي فيتامين ا والدي. دونك مع هذايا نزيدوه مثلا دهنيات صحيه كيما اللي باش نلقاها في الفاكهه. دونك راهي ماهيش صعيبه انك باش تغذي صغيرك وتعطيه الحاجات اللي يستحقهم.
0: فوالا دونك تنجم تعطيه كيما سمعنا ان غوتي اكيليبري وماهوش يسر كومبليكي. لي مامون لي سمو فينا شون ناج بنعطيو باك ان بوتي ميساج من عندك ريحه بجلاصيخ سايت التغذيه.
1: نعرفوا لي الامهات الكل تحب صغارها تكبر تكون في صحه جيده اما راهو مش معناتها تعطيه ياكل برشا ولا بكمية كبيرة. دوك السر انك تعطيه اللازم في اللازم وتعطي ماكلة متوازنة وصحية ومتكاملة لصغيرك اللي باش تجيب المغذيات اللي تخليه ينمو بطريقة طبيعية. بالضبط وزادة انك تختار له المنتوجات اللي تتماشى معاه واللي تغذيه كيما لاغام كيتس بلوس اللي تجينا من عند فيتالي.
0: مرسي بوكو ريحة بيعطيك الصحة. كانت هذه أستو سانتي لليوم.
2: أستو سانتي صباح الناس
3: فوالورانو فويغو.

0: صباح الناس.
1: فغام الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
2: قبل من با 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون، يحل التلفزة، يحل يوتيوب من التلفزة، يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
3: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
4: بالإدمان خليهم في عزلة، معاش تلقاهم عندهم صيلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في الفيديو اللي تفرجوا فيهم.
5: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهمش يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية، ما يركزوش في حد شيء.
6: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين، في الصيف رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيلهم، وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
7: الجيل مدمن التليفونات،
1: صغير ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان خطير ياسر.
8: أخلق له أنت موين دول وزير تبعده على تليفون.
9: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لينتوصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: خبير الحلو اللي نحبوا نوفيو به الجمعة هذية، نحبوا نوفيو بخبير بيا ويجينا منين؟ من المدرسة متاعنا، مدرستنا العمومية اللي كلنا حارسين انه نحسنوها ونخليو صغيراتنا فيها ويكبروا منها، وان شاء الله كل ظروف تكون متاحة لهم للنجاح. من مدرستنا العمومية نحب نحكي على تتويج لتلميذ تونسي هو محمد بديس بن فرحات اللي اخذي المرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني بألمانيا. مبروك عليه والتونس. خلي ناخذ معنا مدير المؤسسة سي جمال جمل، المدرسة الإعدادية بالحنشة صفاقس السنين. سي جمال صباح الخير، مرحبا بيك.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: مرحبا مرحبا يا سي جميل. اشني احوال محمد؟ اشني احواله؟ ما شاء الله عليك.
1: محمد بديس ايقونه الحنشه في الحساب الذهني. محمد بديس هذا تلميذ قادم جديد على المؤسسه، قادم من المدرسه الابتدائيه 2 مارس بالحنشه، من اصحاب المعدلات الجيده، 17 فاصل معدل، نجح به
0: ما شاء الله.
1: يشارك التلميذ هذا حسب معلوماتنا واحنا اتصلنا بهم، والكل تحصل على المرتبه الاولى عالميا في المانيا، وتوج مبروك عليه بالميداليه الذهبيه، وهذا ينورنا وينور تونس كل. بدا المشاركات نتاعو في بطولات تونسيه، وكان يتحصل منذ سنه ونصف تقريبا، يتحصل دائما على المراتب الاولى، المرتبه الثانيه، المرتبه الاولى، اخيرا ايضا شارك في ما يعني مسابقه في الحساب الذهني دائما في الجزائر، حصل ايضا على المرتبه عدد 2، وثم توج مسيرته تحت اشراف يعني المدربة أمال جابر،
0: حيوها
1: من المصدح نتاعكم. إذن بعدها شارك في البطولة العالمية بألمانيا وتوج في بداية هذه السنة، يشرفنا ويشرف الناس الكل بالميدالية الذهبية، وهو تلميذ المعي، تلميذ متميز في جميع المجالات وخاصة في مجال الحساب الذهني. أيضا دعية هذا التلميذ بعد ما تحصل على الميدالية الذهبية بألمانيا، دعية للمشاركة بالمملكة العربية السعودية في نفس المجال في خلال شهر ديسمبر القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله نتمنى له الميدالية الذهبية زيدا.
1: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى له النجاح، وإحنا إن شاء الله يقع تكريمه داخل المؤسسة إن شاء الله، محددين يوم الاثنين مع تحية العلم على الساعة 8 صباحا. بإذن الله يكون هذا الأيقونة بيننا وبين أطرابه وأقرانه وبين الإطار التربوي كل اللي نحن نستناه فيه على حر من الجمر، حتى التلميذ هذايا بكل صراحة رفع راية تونس عاليا، رفع راية المؤسسة عاليا، ونشكره ونتمنى له النجاح في بطولات لاحقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بطل تونسي يعطي ألف صحة.
1: بطل تونسي
0: يعطي صحة. شكرا ليك، يعيشك سي جمال جمال، شكرا ليك.
1: يبارك لك، عايشك.
0: نهاركم زين سيدي، شكرا ليك.
1: نهاركم في
0: ربي يفضلك، يعيشك. مدير المدرسة الإعدادية بالحنشة كما سمعتوا يعطي ألف صحة محمد بديس اللي توج بالمرتبة الأولى في البطولة العالمية للحساب الذهني بألمانيا، اتحصل على المرتبة الأولى، وتم استدعاؤه زادا باش يشارك في مسابقة جديدة باش تكون في السعودية في ديسمبر، وإن شاء الله نتمنوا له بالتوفيق. قلنا عنده عام ونص ويشارك في بطولات وطنية وديما يتحصل على المرتبة الأولى، مشرفنا يعطي ألف صحة. رفيق انت كي نسألك تو 13 في 5 في 4 في 2 قداش تجيب؟ تقسمهم على 3 وتضربهم في 1.2. قال لي باش نقص عليك لونتين، قص مالك هاو.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: الصوت على موزايك فهم لحدش وثمانية وثلاثين دقيقة بعد الحق بتاع ربي ما عمل لنا جو بالنكت متاعه توا مش يدنا في جولة من جولات ورمزي العربي في إيفازيون تتسيت إيفازيون. صباح الخيرات. التو يضحك عن نكت سامحوني النكت البيخة قال المصري اللي كان يحكيهم منا احنا ما ضحكناش اما هو التو يضحك عن نكت متاعه
1: دونك هذيك هو
0: رمزي. صباح الخيرات
1: تو نزيدها في الربريك باش نعطيك الفائدة تعم
0: تعم على الجميع ما ننصح
1: هو الحقيقة ضحكت عليها روتي
0: جيدة حقت مصدمة ما تخيل تشو فيت النكتة نتخيل وزيت تحكي بعد
1: هذيك الابتكتي
0: حسنو اما الضحك معدي والحمد لله
1: فيها صباح الفل ياسمين الناس الكل اللي لازموا فينا الطقس الحقيقه مازال سخون مازال يعوم دونك هذيك علاش باش نقترحوا عليهم بلايصه وين ينجموا يعملوا مشيه خفيفه وبعديك يعملوا عومه تبارك الله البلاصه اللي باش نحكيوا عليها اليوم كوت كامله دونك باش نحكيوا على سيركوي روندوني اسمه عين قروز على خاطر فما بلايس في تونس ما تستقبلكش كان بالمناظر تستقبلك بالإحساس بلايس كيف توصل لها تحس اللي الدنيا تبدلت والحس نقص والوقت ولا يمشي بشوية والبلايس هذوما هي عين قروز البلاصة مزيانة ومتحفنة تجي بين الكابسيرات وسيدي مشرك دونك الغوندونية متاعنا عندها زوز ثنيات تنجم تبدأ منهم لولا انك تبدأ من كابسيرات وين شط السيدة وانت راجع على اليسار بيان سيكو نحكيه على سيركوي روندوني دونك بارفوا باش ندخلوا في الجبل بارفوا بين الشجر بارفوا نجيبوا الكوت الكوت مي شاك فوا باش نلقاو كريك صغيرون بلاصه تحتنا نعملوا فيها سيارات نفسه وين نضيف ونشوفوا الحاجات المزيانين اللي قاعدين نشوفوا فيها تويكا في الفيديو على خاطر غاديك في البلاصه هذه تلقى واحد من السواحل اللي مازال محافظ على السحر الطبيعي نتاعو الطريق ليه وحده رحله كل ما تقرب الطبيعه تولي اقوى والجبل اللي عندك البحر واللون الازرق يولي هو المسيطر على المشهد
0: ما شاء الله
1: معناها كنت نحكي لكم على
0: البيسين هذيك سبحان الله
1: باش نحكي هو ما قلنا احنا نحكيو الغوندونيه نجمو نبديوها من زوز بلايص التصويره قاعدين نشوفوا فيها هذيك من البلاصه اللي صار من سيدي مشرق هذيك يتسمى ماجل الشيطان اللي هو بحيرة هذيك فيها الورقة الكبيرة هذيك متاع الورقة معناها متاع شجر كبير بحيرة ماهيش بحر سينو كي تطلع الفوق وتشوف المشهد هذيك تشوف البحيرة متاع ماجي الشيطانة وتشوف الشط اللي موجود فيه الأثار الرومانية وكل ما تطلع تزيد الفيو الحقيقة تولي تحفونها أكثر وتشوف بلايس أخرين هذيك علاش قلنا زوفوما زوز بلايس نجم تعمل منها الغوندوني متاعنا اليوم وانا الحقيقة ديما نفضل البارتي اليسار اللي تبدأ من سيدي مشرق على كل على خطرها بلوريش يعني كي تطلع انت غاديك وحتى كل ما تقرب راوندي تشوفها صغيره الورقه هذيك نتاع لك شيطانه اما هي راهي كبيره بالكبيره بالكبيره وخاصه نحن كي نمشي ولا في الربيع ولي زاد النوار داير بها تخير اللون الاخضر والاصفر في البلاصه هذيك حاجه من ورا الاقل وكان تشوفها ديجا جاي ديريكت على البحر ينجموا صعبه بارفوا يعملوا فيها سيركوي روندوني البلاصه هذيك وحدها على خطرها كبيره هي تتبع المحميه الطبيعيه بجبل شيطانه دونك تجي تبدا من تالي وتكمل في سيدي مشرق بار كونتر كيف نحكيو على سيركوي نتاعنا اليوم تبدا منها وتكمل في عين قروز يعني كل بيان سور هذه الكل ما لازمناش نعملوه وحدنا اذا معنا جيد باش يورينا المداخل والمخارج خاطر هيك تظهر لك سهله
0: اما ليت انا تصور باش دخلت لها شي حبل
1: لو فات حطيت ساقك في السيركوي ما عادش تنجم تخرج معناها ما تمشيوش وحدكم اهم حاجه على خاطر احنا بالنسبه لنا احنا الغوندوني الحقيقه كيف جهين كي تحب تبدا تمشي اول حاجه ساعه لازمك تكون مطمئن وطمأنينة تجي من الناس اللي تعرف البلايس واللي عندها خبرة باش انت تنجم تنسى تليفونك وتعمل سيلفي تنجم تشوف بعينيك تنجم تنفس هواء نظيف تنجم تقعد ساعات تشوف سبحان ربي كيما المشهد هذية معناها كي تشوفه بركة تهدى هيكية وتبر أكيد ناصر هو يوفقني يا الراي
0: محليا سبحان الله
1: تحفون بالكدي واللي يحبوا الحركة والاكتشاف تجربة تزيد تحلق هذيك تنجم تعمل سنوركولينج مع خونا عيبات البلاصة هذية علاش مزيانة لأنه تنجم تشوف فوق الماء وتحت الماء لوتا كي تهبط بسنوركولينج تلبس الماسك وال تغطس لوتا وتشوف الحوت كما موجودين في التصور تشوف الحوت كبير غاديك وعلى كل لون يا كريمة في حد ذاتها الحقيقة تجربة ممتعة تاخو 15 مينوت 20 مينوت الحكاية وممتعة معناها من الحاجات اللي تنجم لازمك تجربهم كي تمشي الكوت الكل متاع سيدي مشرق وكبسيرات على خاطر لوتا الديجراديسيون حتى متاع الماء تبدل وكيف كيف الحوت يمشي كبار على قد ما تغطس أكثر على قد ما الحوت يولي كبير كيف فما أوبسيون أخرى ينجموا يعملوها يعني ياخذوا الفلوكة على خاطر كما قلت لك توا انت كتبت تمشي تعمل في سير كبير 8 كيلومتر ماهيش راهي ثنيه مستويه، دونك باش تطلع وتهبط وتدور وتدخل في الغابه وتخرج تمشي على جبل كي بالفلوكة تختلف شويه القصه، لانه شاك فوا باش تلقى كريك خارج خارج للبحر، والكريك هذيك تلقى فيه شط، والشط هذيك مختلف، ساعات تلقاه رمليتك، ساعات تلقى الحجر اكحل، ساعات تلقى الحجر مرون، ساعات تلقاه الجبل ديريكت، دونك بارفوا حتى الناس اللي مغرومه باللي بلونجون وكل دونك يوقفهم بالفلوكه يطلعوا الفوق يعملوا لي بلونجون نتاعهم، وهو كنهار فاريه مش انك تمشي لبلاصه وكهو، ديما عندك ما تعمل، ديما عندك ما تشوف اللي هو، وكيف كيف اللي عنده المغروم بالمصيد سيرتو المعرسين معناها تو هي غرام جديد المعرسين تو اللي يمشيوا المصيد يصطادوا بالصناره، دونك بلاصه مميزه برشا لانه الصيد هي
0: تعلم الصبر
1: فقرة الصيد هي معناها ففترة.
0: أنا في قليل ليه مش تعلموا الصيد؟ قليل بشوربوا من ديارهم.
1: والله.
0: حدد بشوربوا من جنجين نسيهم. هذه هي. قول رفيق بصوت عالي.
1: خبرة.
0: قول اللي تحس.
1: خبرة تتكلم دوك ما دام الخبرة تكلمت دوك.
0: لما شاء الله زوز خبرات عندي. ما شاء الله علي مني رفيق وعلي ساري رمزي في الخبرات ما شاء الله ما شاء الله كمل لنا.
1: دوك كي نصحكم نصيحة راهي خذوها كما هي وطبقوها. خاصة ما يزبيك تفوت جمعة برمتي تستاهد دونك بلاصة مميزة للناس اللي مغرومة بالمصيد بالصنارة، لأنه البحر روشي شوية دونك كل ما يحطوا صنارة أكيد يجب الحوت، وكيف كيف كيما الغندوني كيما المصيد فما بليزير كي تحط الصنارة وتجبد حوت راهو إنجاز مش نورمال. فعندكم برشا حاجات نجموا تعملوها، وبعد نهار كامل بين العمان والاكتشاف نجم تكمل نهارك بماكلة بنينة في واحد من الريستورانات الموجودة في كوراند وإلا في شطر ميلا، على خاطر فما تجارب ما تتقاسش بالمسافة، تتقاس بالذكريات اللي تخليها. عين قرمز بلاصة ما تطلبش منك برشا حاجات، كان تجيها برشا فرحة، وهي تعطيك بحر، تاريخ وراحة نفسية. وبين الحجر الروماني الواقف وموجة تبدل كون ثانية تفهم إلي الإنسان يتعدى، أما البلايس اللي فيها روح تبقى تحكي، وإحنا دورنا مش كان نزورها، دورنا نخليوها تعيش. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترناها.
0: ميرسي بوكو رمزي، يعطيك ألف صحة رمزي العربي، ميرسي نورتنا. كما كنا نرجع يكون حاضر بحضنا في إيفازيون.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ناخير موزايك فاطمة الكسوري وسيهام محبوبة وخيرة ودليلة يقولوا العزة زميلتنا عزة بن محرز كل عام وهي حي بخير وربي يحييها لمثاله وإن شاء الله فرحة هارون.
2: هاي شخصي أنا حبيت معتي تهنئة لوسي دليل قنزوعي بمناسبة عيد ميلادها ربي يحفظها ويحميها وربي يفضلها لينا كل عام وهي حي بخير.
3: عسلامة موزايكا فيم، أنا اليوم نحب نهني بنتي غيوتا اليوم تغلق العام، إن شاء الله يا ربي كل عام هي حية بخير وربي يفضلها لينا.
4: أنا آسيا من غرنبيليا، نحب نهني بنتي أنا غيم دكتورة أنا غيم عيد ميلادها وكلها إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير يا أحلى دكتورة في الدنيا.
5: أنا نحب نهني خويا إبراهيم عطلة بعيد ميلاده، نقول له كل عام وأنت حي بخير يا روح أختك، ربي يفضلك لينا، ربي يرجع غربتك على خير ويعينك.
6: عسلامة موزايك، أنا اليوم عابر صادم من وصلة عيد ميلادي، نحب نهني روحي وندلل روحي وإن شاء الله كل عام وأنا حي بخير وإن شاء الله ربي يفضل لي ولادي أمان الله ونور الله وسليمة.
7: ألو صباح الخير موزايك، حبيت نقدم ديديكات لبنوتي سرورة بن مسعود نقول إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير وربي يخليك لينا إن شاء الله وإن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة.
0: وأنت غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113 013.

كل يوم احنا نصبح عليكم تسعين تاع الصباح، وكل يوم نعطيكم الاخبار الحكايات الاكتواليتي، والاهم من هذا نجيب لكم كان المعلومه الصحيح في الصحيح كما نقول. الهوني وفات ليميسيون تاعنا لليوم والجمعه هذه، احنا نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين. ميرسي فاطمه اللي حضرت لنا لانيفرسير، الكريمه اللي معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك، ليكم اكيد اللي تبعتونا نوفل بعد شويه، وليكيب الكل في ميديماغ. نتقابلوا ملا نهار الاثنين. بون ويكاند الناس الكل، في لامين، باي باي.

0: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية، هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
1: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل، تنحي له التليفون، يحل التلفزة، يحل يوتيوب من التلفزة، يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفاش تحكي.
2: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر، لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل، وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
3: بالإدمان خليهم في عزلة، ما عادش تلقاهم عندهم صلة ولا اتصال بالوالدين، ديما تلقاهم وحدهم، ديما مخهم في اللي فيديو اللي يتفرجوا فيهم.
4: بالنسبة لي أنا سيختو صغار ما لازمهم يشدوا التليفونات بكل، سينو ما يركزوش في القراية، ما يركزوش في حد شيء.
5: عندي زوز أولاد 12 سنة و10 سنين، في الصيف رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم وأنا فيديو ما نجمتش نحيه.
0: جيل مدمن التليفونات، صغير ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية، وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان، إدمان اختياري.
6: أخلق له أنت موين دو الوزير بعد على تليفون.
7: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان الألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو، شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران، موضع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرع مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
9: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
10: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم فور إلكتريك شالور تورنانت ب 149 دينار في عوض 169 دينار بالكارت وفاة متاعك. بلاتو 30 عظمة جون أورانج أوفولينا ب 10990 في عوض 14 دينار و410 بالكارت وفاة متاعك.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 3 قُصّر إثر إدانتهم في قضية متعلقة باعتداء جنسي على طفلة قاصر من ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تورط المتهمين 3 في استدراج الضحية والاعتداء عليها، مما أسفر عن أضرار نفسية وجسدية جسيمة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من القبض على عنصر خطير متخصص في تنظيم عمليات الإبحار خلسة، وجاءت هذه العملية إثر تحريات ميدانية أفضت إلى تحديد مكان تواجد المظنون فيه والقبض عليه والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية. المستشفى الجامعي المنجي سليم ينطلق بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيقة نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية بهدف تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتدخلة، بما يساعد على تقليص أجال التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جمرت تدشن غدا مقر إدارتها الجديد الكائن بشارع سليمان الرزقي بالمنزه 9، ومدير القرية يوضح أن اختيار المقر الجديد يندرج في إطار تعزيز حضور الجمعية بالقرب من العائلات والشركاء والمانحين وتسهيل التواصل معهم. دوليا، إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات تلمذية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على إثرها نحو 2000 شخص وفق مسؤولين. وبدأت الاحتجاجات في الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق التلاميذ السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارس واشتبكوا مع الشرطة. ويقول التلاميذ إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الأقسام فضلا عن كثرة غيابات الموظفين. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن مدينة الحمامات من ولاية نابل شهدت أمس تهاطل أعلى كميات أمطار وصلت إلى 60 ملم، تليها منطقة السند من ولاية قفصة ب 32 ملم، ثم منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد ب 22 ملم، ثم سبيبة من ولاية القصرين ب 18 ملم، فيما تفاوتت النسب في الولايات الثمانية التي شهدت أمس تساقط أمطار. وبالنسبة لطقس اليوم، أمطار متفاوتة تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات، وتتجاوز اليوم 70 كم/ساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، ودرجات الحرارة اليوم في انخفاض طفيف. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتاني وكامل فريق ميديماك.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج من اثنين للجمعه باستثناء يوم الخميس. نقعد معاكم نفسر لكم اهم واخر الاخبار والكواليس والاحداث، باش نرجعوا للاخبار اللي في تونس، للاخبار اللي في العالم، باش نعملوا طلع على كل شيء، باش نحكيوا بعد شويه حتى على كره القدم. البارح تصريحات غريبه جدا، بدأ تطبيق القرار بمنع خروج التلاميذ. جيهان عبد الله في الساعه الثانيه باش تحكي لنا اكثر التفاصيل، التنقيحات شنو غير، خاصة الصلح الجزائي في الساعة الثانية، حل الدوسي مع ناهد في الساعة الأولى، باش نحكيه على تغيير اللي كنا حكينا عليه قبل شوية من اللي صار، إلغاء السجن، كل التفاصيل باش نحكيه زادة عليها، باش نحكيه على آخر القضايا وآخر الحكايات، حتى على قضية الاعتداء على الطفل الصغير وتم القبض على صاحبة الروضة، علاش لم ملو البنت الدافع، وضحت الأم وكانت عملت حوار في صباح الناس، قالت دفعت ما غير مرة الفيديو، معناتها دفعت في بالي قلت له اقعد ما غير مره الفيديو، تو نحكيه في كل التفاصيل. سينيجي مرحبا بيك، شنو احوالك؟
1: اهلا وسهلا، الحمد لله انا وفي عيشك.
0: شنو الامور؟
1: لاباس ان شاء الله، لاباس
0: الحمد لله. سي خليل شنو امورك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا
0: مرحبا مرحبا. سي ناهد
3: صباح النور، مرحبا بيك نوفر بكل مستمعين.
0: واضح سي مروان في الاخراج، مرحبا بك اشويق في الاخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا على اللايف نتاعنا بطبيعه على فيسبوك على اليوتيوب، تبعثوا لنا مساجات على الواتساب على 23513000. يعطيكم الصحه، ارائكم مهمه وساعات ننقلوها وساعات تطورنا في الحوار. نبداو توا باخر واهم الاخبار هذه دقيقة نيوز مع ناهد.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
6: انطلاق المنصات الرقمية اللي خاصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على شرف دون فوائد من البارح على أن يتم تقديم المطالب وجوبا عبر المنصات هذه، وتعد أسبقية تقديم المطالب وقدرة الحريف سواء كان فرد أو مؤسسة على سداد القرض من أبرز المعايير المعتمدة في إسناد التمويلات، ولا تعني القدرة على سداد تقديم ضمانات عينية وإنما التثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزويري أكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة، الهدف هو ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. لمن جهته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان استقبل وزراء الطاقة لدول النمسا ألمانيا إيطاليا وتونس المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للإدروجين. البارح بالمنطقة الصناعية بباجة تم تدشين مصنع باجة 2 التابع لشركة غرومبيرغ شوبيرت الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات، واللي أنجز على مساحة 60,000 متر مربع بكلفة جملية تشمل البناء والتجهيز قدرها 270 مليون دينار. من المنتظر أنه يوفر المصنع الجديد هذا نحو 7500 موطن شغل إضافي بحلول سنة 2029. وحدات الأمن الوطني بقصر هلال من ولاية المنستير تمكنت من القبض على صاحبة روضة أطفال اعتدت على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إثر تداول مقطع فيديو يوثق الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بقصر هلال بالتحقيق في الواقع بالتنسيق مع النيابة العمومية، فيما تتواصل الأبحاث لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 يصدر بطاقة إيداع بسجن في حق شخص قام بإنشاء شبكة مختصة في ممارسة الرهان الرياضي دون رخصة وتبييض الأموال في جهة صفاقس، وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس تمكنت من إلقاء القبض على المظنون فيه وحجزت مبالغ مالية هامة وكمية من المسوخ فضلا عن سيارات فخمة بحوزته. نمشيو لفرنسا وين أوقفت السلطات 625 شخص خلال احتجاجات طلابية تصاعدت في عديد المدن. الاحتجاجات بدأت بسبب مطالب حول اكتظاظ الأقسام، طول ساعات الدراسة، نقص المدرسين وارتفاع درجات الحرارة داخل المدارس، ولكن الحركة ذي امتدت إلى نحو 400 مؤسسة تعليمية. تفاصيلها مع زميلتنا خولة الكعبي.
2: في فرنسا لم تعد احتجاجات تلاميذ المعاهد الثانوية مجرد وقفات أمام أبواب المؤسسات التعليمية. المشهد يتصاعد والغضب ينتقل إلى الشوارع مع حاويات تشتعل وممتلكات تخرب ومواجهات مع قوات الأمن، فيما تتسع رقعة التحركات يوما بعد يوم. التلاميذ يغلقون أبواب الثانويات، حاويات للفضلات أضرمت فيها النيران، وممتلكات عامة وخاصة تعرضت للتخريب، فيما سجلت بعض المناطق رشق قوات الأمن بالمقذوفات، ما دفع الشرطة إلى التدخل وإيقاف مئات الأشخاص بينهم عدد كبير من القصر. وفي مشهد آخر أكثر خطورة، اشتعلت النيران في ملابس أحد التلاميذ خلال الاحتجاجات، في حادثة أظهرت مدى خطورة تحول الاحتجاجات إلى محيط من النيران والفوضى. وفي مدينة نونت اندلع حريق في ثانوية نيلسون مونديلا، بدأ إثر حريق في حاوية نفايات، ثم امتدت النيران إلى واجهة المؤسسة وفق وسائل إعلام فرنسية. الاحتجاجات انطلقت أساسا بسبب ما يصفه التلاميذ بتدهور ظروف الدراسة، نقص المدرسين، اكتظاظ الأقسام، ظروف عمل صعبة داخل المؤسسات، ومطالب بتحسين الموارد والإمكانيات المخصصة للمدرسة. لكن خلف هذه المطالب التربوية برز غضب اجتماعي أوسع في ظل الجدل حول مشروع ميزانية فرنسا لسنة 2027 وإجراءات تقشفية أثارت بدورها احتجاجات في قطاعات مختلفة. وبين مطالب تلمذية تتعلق بالمدرسة وأعمال التخريب والعنف التي ترفضها السلطات، يتواصل التصعيد في الشارع الفرنسي، فيما تخشى الحكومة من اتساع دائرة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. المنصات الرقمية انطلقت لخاصتها البنوك. عندي جملة مهمة جدا بالنسبة للشخص اللي يسمع فينا يمشي ياخو قرض صرف ولا معناتها جملة في الخبر مهمة، وهي تعكس نوع من سوء التفاهم الخفي بين البنوك والمسؤولين اللي هبطوا القرار، ولا تعني القدرة على السداد تقديم ضمانات عينية، وإنما تثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة. معناتها يكفي باش يطمنوا مثلا عندك شيء مش تمد اوراق وضمانات وكذا وكذا، سينو ما عادش قرض على الشرف. ولكن هناك اشكاليات، وما دامنا نحكيو على البنوك سينجي بدا يخدم بدا يشعل في البركة، معناتها راهو تنجم ما فماش الضمانات نتاع القرض العادي. المرجع نتاع القرض العادي ما يزمش تصير في قرض الشرف، سينو يطير الشرف. سي خليل
7: هو لا والله كي مسالت انت مسالت بانت باش تكون واضحه. مثلا في القرض العادي باش يطلبك توطين مرتب، هذا ينجم ما يطلبش توطين مرتب.
0: فسرنا توطين مرتب بالدرجه
7: توطين مرتب معناه المرتب نتاعك يتحول حصرا للبنكه هذيك من من مؤسستك،
0: باش تتسمى بالدرجه
3: دوميسيليياسيون.
0: دوميسيليياسيون كلها بالدرجه دوميسيليياسيون،
7: هذا مش مشروط. لكن في المقابل او شنو الشرط، لازم يعرف كونه عندك يا اما دخل شهريه او عندك
0: فما سؤال مهم يلزم يقولك يلزمك تطلع مرسم.
7: لا في بالي
0: لا لا بنوك لا, لا, لا, لا, لا قالها بقى ما تقالهم على جهين برشا مرات يلزمك تكون مرسم.
7: اما راهي ما هيش
0: يا صديقي ما هيش في اللي عطته الدوله، ولكن البنوك تفرض انك مرسم.
7: المهم باش المواطن زاد يعرف.
0: لا لا المواطن يعرف اللي فما سوء تفاهم يلزمه يعرف، ويلزم يمشي البنك يبدا بيع ويشري معاه،
7: مش يقدم ما يفيد انه قادر على السداد، مش فقط معناتها وثيقه تقول اني انا نخلص في شهريه كذا او عندي باتيندا مثلا نخدم تاجر نخدم كذا، هذيك تكون كافيه باش يعطيه القرض، وسيعامل ذاك القرض كما تعامل القروض الاخرى في صوره التاخير ولا عدم الدفع. مش ترسيله الخمسة مليون مش يوليو 20 في ظرف عامين، معناتها الامور معناتها
0: باش تدفع
7: كونتونسيو كيما هو معناها. مش يقول راهو سي ما خلصتش كذا، هي هو ما فيش فوائد
0: كيما تخلصش يتنحى الشرف.
7: يتنحى الشرف على روحه، ما انت ماشي كاردي على الشرف، راهو يلزمك تخلص. معناتها هذه اساسيه. وثم حاجه اخرى زاد
0: المواطن زاد مش على الشرف
7: تعرف الناس الكل ديما الخط نتاع التمويل هذا في حدود 8% من ربح البنك في العام ذاك، في العام اللي بعده يحلوا 8%، معناتها تولي أسبقية تقديم المطلب نجم تنفعك أنك تتحصل على القرض.
0: سينجي
1: هي راهو باش نبداو واضحين، البنكة راهي ماهيش معناها صاحبك ولا جارك كيسلفك فلوس ينجم يصبر عليك مثلا اذا ما تخلصوش تقول عاود
0: عطيني مهله اخرى. اما البنك عندها دور اجتماعي ولازم تقف مع الناس وكذا، وهذه وهذا القرار جاء نعاود نذكر به جاء من الدوله رغما رغما عن البنوك، مش رغما معناتها البنوك ما تحبش تعطي، وفي العالم الكل البنوك ما تعطيش قرض عشرة فوالا. دونك البنوك تطبق في قرار سيادي وباش تعمل نوع من تربحوا برشا. احنا سنين الاخرين مين مش ترجع لي بيكمل مدي معه هذا كمل. ديما نقولوا البنوك اكثر واحدة تربح بالازمات بالكورونا بالكذا، بنوكنا ديما تربح شويه ربح نفرقوه على المواطنين.
1: ومع هذا البنوك عندها شروط وعندها نواميس وعندها نظام داخلي يحكمها، يعني نحكيه على القروض

0: ولا مكسب
1: شوف البنكة أول سؤال تطرحه في معناها وقت اللي بتعالج الملف هذا، هل عندك دخل يمكنك باش تخلص الأقساط متاع القرض ولا ما عندكش؟ من يجمش يجي شخص معناها يقول أنا هاي حاجتي بخمسة ملايين والله ما نخدمش وما عنديش حتى مورد رزق، أعطوني قرض بخمسة ملايين تصرف. ويعمل الله يعمل ما فماش يعمل الله في القاموس بتاع البنوك ويرحم ربي وكذا واصبر عليه شوية وكذا وما خلصش هو ما يسالش زيدوا أجلوا لي خلاص. علاش قلت لك البنكة ما هيش جارك ولا صاحبك ولا قريبك ولا أخوك، البنكة عندها فلوس تجيب فلوس وصحيح هو قرار سيادي قرار اتخذ في المجال هذا لأنه باش يخفوا على الناس من وطأة وتعقيد وطول الإجراءات البنكية المتبعة في القروض العادية. البنوك كما قلت نوفل البنوك ربحة يعني تقريبا في كل الأزمات اللي تعدينا بها
2: ربحة يكبر
1: ربحة يكبر، وخاصة الربح المتأتي من إقراض الدولة من سندات الخزينة اللي تقرض فيها الدولة، لأنه الدولة ما تقلبش البنوك الدولة ما
2: البنوك سهلة لعب دوسيات لشيء مد للدولة وانت شيء
1: الدولة تخلص الدولة تخلص
0: أما مش مستعدين باش يخسروا
2: فيه فهمتوا عبارة عن تبرعوا بمرابيحهم معناتها جزء من المرابيح معناتها مش
1: نوي. خليني أقول لك رو فما إشكال مطروح اليوم أنا تو خطر حسب ما سمعت ثم عدد كبير فما قبيل كبير برشا وربما قبل غير متوقع خليني أقول لك اللي راهو البنوك كل بنك عنده كوتا هي ماي 8
2: جزء من المرابيح
1: 8 بجزء من المرابيح به في حدود تقريبا 8% راهو ثم بنوك البنوك اللي هي الأكثر ربحا
0: 8% نتاعها برشا
1: 8% من 250 ولا 350 مليار يجيو برشا فلوس. ثم بنوك الربح متاعها أقل يعني تقع في حدود 50 70 40 دونك الكوتا متاعها أقل به. دونك إذا بنك مخصص 2 مليارات مخصصتهم لإسناد هالقروض هذه القروض على الشرف اللي هي تنجم تكفي مثلا كما نقولوا 2000 مطلب والحال أنه يتقدموا لها 5000 أو 4000
0: مليارات ما تعطيه حتى قرض بل عم جي
1: وبه ما تبقى من المطالب شو مش تعملها باش تحيلهم إلى السنة القادمة إلى السنة المقبلة على خاطر هي كوتا سنوية
0: محدودة ب 8%
1: باش تكون واضحة هو الإشكال هنا دونك وإشكال آخر فيما يتعلق بالمدة مدة الاستجابة لطلبات القروض
2: 15 يوم
1: اي 15 يوم
2: تقول لي نعم أو لا
1: إيه أنا نوفل نقصد تنزيل مبلغ القرض في الحساب تو قول لك هو 15 يوم به إيه أما وقتاش
0: تتبلوكاج نسميه
1: فوالا
0: تبلوكاج
1: نتاع الموتو أحيانا يبطى والبنوك يمكن معناها تتفوق على الدولة على مؤسسات الدولة في الباباراس يعني في الشروط والوثائق وبرا كذا وهذه يعملها لي ليغاليزي وجيب لي درا شنو معناها قريب يطلبوا معناها شهاده الميلاد ولا شهاده الاقامه ولا جيب لي ورقه الضوء ورقه الماء كما تعمل في برشا مصالح اداريه. دونك معناها مزيد من المرونه ومثالش قولوا للناس راهو بالنسبه للمؤسسات البنكيه فما بنوك نجم تستجيب ل 10000 او 20000 لكن ثم مؤسسات بنكيه ما تنجمش
2: فما بعض المؤسسات اللي ما عندهاش مرابيح اصلا. نروح فاصل ونكملوا معاكم هذه ميدي ماج على موزايك اف ام.
3: بدل الاقوى، بدل الفرجه مضمونه وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار الفا سات والفا بوكس تهنيك في الفرجه وتوفر لك احدث الافلام والمسلسلات واقوى الماتشوات في البطوله الوطنيه والعالميه. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure. وين يبدا الماء تبدا الحكايه من المجرده من الارض من القريب.

0: من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بغرادا طريق مجدة، ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجدة من الأول وجديد. ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض، أفلام، موسيقى. فيا بغرادا طريق مجدة، طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور، بمساهمة موزايكا فام. ميزيماك كل يوم الاثنين الجمعة من نصف نهار لمدة ساعتين. نوفلور تاني.
1: يا مرحبا، هذه ميدي ماك، شكرا على رسائلكم. جينا على 23513 ديما موضوع البنوك سينيجي تخليل الناس يبعثوا برشا مساجات. يعني البنكة حاجة إيجابية برشا على قلوبنا
2: إيجابية، يحبوا يفهموا الناس.
1: يلا نمشي نعملوا طلع جرايد. في الجرايد كما قسم الأخبار يعطي صحة، قسم الرياضة زادة يعطي صحة. بصراحة كل البرامج حيدر يوميا، سبور إكسبريس، ريكاب سبور في الويكاند، فورم سبور، ديما يجيونا الأخبار والحكايات. البارح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، يعني ما نعرفش وين عايش، ما نعرفش يحكي على منتخب إسبانيا. ليه يحكي على منتخب إسبانيا؟ معناتها النهار بعد ما مدرب تعرك مع ملاعبي، أخي ملاعبية جاءوا مع ملاعبي وتم إلغاء الماتش وإلغاء التربص، يحكي على جو نظيف برشا. تراخ نسمعه.
3: ما عندي ما نوضح، منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم، وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا. الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. لا مناخ نظيف، راهو ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا. مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة قدم التونسية. إن شاء الله. والله فما ظروف، شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش المقابلة هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازال قدامنا الأيامات.
1: وجود إصابات وفما لاعب مرتبط، يعني خطب شنو مرتبط نهت لاعب مرتبط ما تخطب
2: ارتباطات
1: بالتزامات شمعته ومش في المنتخب
2: مع فريقه عنده إصابة
1: كما أي مدير مالي. قالك وفرنا اللي طلبوا منا، الكل واضح أنه يعني مش هو اللي قرر. وفرنا ظروف طيبة، الأجواء نظيفة، مش كما قاعدين تقولوا. معناتها ما فهمتش روعة من المونديال كهو فهو مناش وحدنا نتائجنا خائبة. قال برشا منتخبات نجم خائبة. بلي وليد الهيشري مسكين انتق البارح، قال منتخبنا ولا ضحكة.
4: ما تقولش عليه يحكي على منتخب اخر مش منتخب تونس. ظاهرة انا تعديت بالكيب ناسيونال، فما كويزين انترن صحيح، فما حاجات ما تتحكيش، فما حاجات ممكن نسمعوهم مش كيما تعيشهم وكذا، ممكن لومبيونس بين الملاعبية اصحاب وكذا واحد، لكن فما حاجة كيفا با، فما مشكل اليوم في الجروب، فما مشكل صار مدام الحديث قاعد يخرج متاع ملاعبي هذا قل الاحترام وفي مدرب ولا واحد ما مش فرحان لما يلعبش ولا الاخر شنو يحب يفسد الجو في الفستير. راهو حاجات هذه مش عادية، ما همش قاعدين يشوفوا في الرياكسيون تاع العباد، في العباد شنو قاعدة تحكي. راهي مفلك تاع العباد، راهي العباد فادة، الروح متاعها طلعت من المنتخب، ولات ناس معاش اصلا تتفرج. اليوم ناس قلوبها بردت، ولت تحط لك ماتش فرنسا او اسبانيا وما تفرج لكش في ليكيب ناسيونال. على المستوى اللي وصلنا له ولينا ضحكه، ولينا ريديكول نهار بعد نهار، تقوم تصبح على سكوندال، ومن بعد يجي يقول لك ليه المناخ. انا مناخ ودي الدنيا مقلوبه والريح والرعد والدنيا باش تسقف بشهبط على ريوسنا، واحنا ليه امورنا مريقله والجو باهي ونورمال. تو تجي تش من تجي دي ناس متبلوك، يلزمنا بسيكياتر في ليكيب ناسيونال.
1: وليد عبر خاطر
5: وليد عبر
1: انا مناخ
2: كل مره وليد
1: انا مناخ وليد مش قال نعتذر وكذا. الجو نظيف اش بكم
5: وليد يحكي على الريح، هو كمواطن يحس بالريح والاعاصير والوحش. ونقول لك حاجه، راهو سي الناصري ما خرجش على القاعده
1: يعني
5: كبار
1: سي الناصري تحسوا مدير
5: كبار الاداريين مترنين عليها الفاز هذه. شنو الفاز هذه؟ تبدا الدنيا ماكله بعضها ويحط لك كونجيلاتور في الفؤاد نتاعو ويخرج لانه يعتبر انه من دوره بالحق. يقول لك انا نهدي الامور وانا نعرف كيفاش نجاري الازمه
2: نتاعي
5: من غير ما نستعرف بالحق. راهو هذاك معناه دم بارد، خاطر هو مسؤول ومسؤول كل كلمه يحسب فيها. ولكن هو في الحقيقه لو كان نشوف اللي عشناه الكل اللي عشناه مش يدمر الاعصاب فقط، ثم حاجه ما عملهاش سي الناصري انا اللي نحب نحكي عليها. لو كانت تحددت المسؤوليات في الجامعه وفي الرياضة التونسية بعد خيبة كأس العالم، راهو ما عودناش نفسك الفيلم المستعاد خيبة
1: البطولة العربية وكأس افريقيا الكأس العالم
5: نتاع الدمار اللي صار لنا بعد توا في كأس افريقيا.
2: مش كان من كأس العالم راهو من قبل
1: منتخب سي ناجي بلي ابعد على الجامعة منتخب ليه هبش نفسر لك تحسه منتخب بلاش مالي. رانا عملنا تتذكروا كسنوات الضياع والانتخابات اللي ما تصيرش وكذاك الفوضى اوكي، سته مدربين في عامين رانا اكثر من جمعيه باه. يفشل في بطوله عربيه باذلال، يفشل في كاس افريقيا باذلال، ويهان المنتخب في كاس العالم. فماشي كيستيونير، فماشي شكون عيط لهم حسبهم، فماشي شكون قال لهم راه مش منتخب السيد الوالد باش تعمل فيه هكا. لا شيء، فراغ، صمت، صمت القبور. شوف هذا اللي يخليه يخرج يقول هكا سيد رئيس الجامعة، ونحن نعرف انك ما تعمل شيء في الجامعة، اعتذر على الاقل، قل نعتذر ونطلب سماح. راهو عمره تونس بهكي الغيت الماتش تعليه ناحية التربص، شنو تقول لي ملاعبية مصابين وملاعبية عندهم ما يعملوا ملاعبية غادروا يا معلم، كانوا في سهرية هما شبيك يا اخي. ما هذه الفوضى؟ تفضل سينيجي، حبيت نكبر الموضوع معك، يعني ما مش مجرد يعني الكرة التونسية تهان كما قالوا لي الناس ولد نهار ماتش تونس يتفرجوا في إسبانيا وفرنسا فادوا ما عادش يحبوا يشوفوا تونس. طبعا محبة تونس تقدام حاجة. تفضل.
2: شوف فما ذا كل الكلام قلناه وقت بعد المشاركة العربية والمشاركة الإفريقية، وخاصة بعد المشاركة في
5: كأس العالم،
2: كأس خيبة. العالم خيبة. الخيبة الكبرى، الخيبة التاريخية، الخيبة غير المسبوقة. علاش غير المسبوقة؟ لأنه الفشل كان مر، كان مرير قبل الوقت اللي كنا كانت تونس تشارك تشارك معناها بالجهيد بالقليب، مشاركة توصلنا إلى حدود الإمكانيات متاع المنتخب التونسي. أما أنك من الماتش لول في كأس العالم 2026 من الماتش لول تكشف على وجه من الفشل الذريع، هذا اللي هذا المسارش. ثم حاجتين سيناو في تونس مش موجودين مش معترفين بها، مش الجامعة فقط يعني وبقية الهياكل
1: المحاسبة
2: اللي هي ثقافة الاعتذار وثقافة الاستقالة. ولا غير ما فهمش المسؤولين متاعنا لا يحبوا يعتذروا ولا يحبوا يستقيلوا. تقاش واحد يخرج يستقيل يقول سامحوني سامحونا رانا غلطنا رانا غلطنا،
1: حتى ما يستقيلش يقول سامحونا فشلنا.
2: ثم ثقافة الإنكار، اخرج قول راي للسماء صافيه والعصافير تزقزق
1: البارح نتاع كلام وتعارك مدرب وملاعبي يجي يقول لي جو نظيف.
2: شوف
1: الغاو تربص عمري ما صارت في تاريخ تونس، نلغيو ماتش وتربص خوفا من الهزيمه يا سينيج، لانه كان هزمنا باش نطيحوا في الترتيب بدرجه غريبه.
2: ثم الغاء تربص، والغاء تربص السبب فيه كان خلاف وعركه بين اللاعبي والمدرب الناخب الوطني ودخلوا لاعبين اخرين ومسانده لزميلهم الملاعبي، دونك تقصت الهدره وتم الغاء التربص. وفما ماتش أميكال وتقدم للناس على أنه أوفيسيال، شفت الخماد هذه كل. ثم زوز أطراف أساسية، ما ثماش طرف ثالث، زوز أطراف أساسية هم المسؤولين على حالة الفشل الذريع لرياضة كرة القدم. ثم الجامعة التونسية لكرة قدم، وثم وزارة الشباب والرياضة، لأنه ما ثماش، علاش قلت ما ثماش طرف ثالث؟ لأنه اللي نجم اللي عنده صلاحيات التشخيص وكشف الأعوار وكشف الأسباب والمحاسبة والمساءلة هو بيدو اللي هي وزارة الشباب والرياضة، هو بيدو طرف تغاضى وعمل عين رات وعين مرات شو ظن سمعت وظن ما سمعت
1: وعملوا بشعار عملوا بشعار توي نسيو مسكين المعين الشعباني ضحية وان شاء الله ربي ينجح يجيب معين الشعباني توي يربح ماتش اثنين ونبوسوا بعضنا وتوي نسيو
5: مستانسوا نوفل لانه الخيبة ورا الخيبة ورا الخيبة شنو اللي صار حتى واحد ما ضحى حتى واحد ما مسؤول شنو المشكلة والله سامي ترابلسي ما عجبناش نجيبوا لموش لموش يفشل نجيبوا رينار
2: بليس رينار قطع مدربين
1: راو رينار قال سينيجي رينار قال لا منتخب نجمش رانيم ما فيهوش ما نجمش ننجح فيه باش نكملوا في صحيح خفا ما شكون اعتذر في ستيج ولا في كذا وتحاسب وكذا ما هي
2: بيت في البلاد هذي
1: عقلية لتوش تواضح
2: ما ثماش اعتذار
1: بلي باش نقرا لكم اخبار من الاخبار نحب نشوف روحي نجم نقرا الاخبار ولا مدير عام لوكالة وطنية للتحكم في الطاقة يؤكد خلال افتتاح الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي أن الانتقال الطاقي في تونس لم يعد شعارا بل أصبح خيارا سياديا واستراتيجيا يمثل ركيزة الأمن الطاقي والتنافسية الاقتصادية. هذا يتقال في بلاد كل نص ساعة يقص فيها الضوء
5: اي اما يتقال في اطار زاد شو
1: واضح هي
5: هذه تحذير للمورال نتاع 27 مش نتاع انا نقول لك انا معناها تو احنا انتقال طاقي وكذا باش يزيدوا يطمعونا في انه الصيف الجاي ان شاء الله بحول الله ما يتعودناش الجحيم المستعر اللي عشناه. والله انا ماذا بيه نصدق والله نحب نصدق والله يرحم والدي صدقته نحبوا 27 سبعة كاو
2: تفضل. شوف ثم اشكال كبير
1: الطاقه ردوا حاجه صعيبه ولا ما فهمت الجمله مرتين قريتها باش فهمت سينيش تفضل
2: ما هو انا غالب هذيك احنا مشكلتنا راهو في سمحني في الكلمه مش نقولها وسامحوني نعتذر عليها اللي هو الدشي اللي تقاه في البلاغات هذه والخطب الرسميه اللي هي الجمل الرنانه اللي نسميها هنا القوالب اللغويه الجاهزه والتثمين والدعوة إلى تسريع وكذا وتطوير ودرشنو
1: المشاريع المطروحة اليوم تمثل طاقات المتجددة الكبرى ونظام الترخيص والإنتاج الذاتي وتطوير الشبكة الكهربائية ومشاريع التخزين والنجاعة الطاقية والربط الكهربائي ومنظومة أكثر قوة ومرونة.
2: شوف
6: أي هذا البرنامج
2: من الأخر بلغة الأرقام ستيك تنتج في 91% من الكهرباء وفما 9% فقط إنتاج الطاقات المتجددة
5: كل حرق الغاز
2: 9% والحال أن دول أخرى دول عربية مغاربية اليوم وصلت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 40 و45%.
1: أعطينا الأرقام وقتها
2: هي نعطيك أنا في المغرب شنو عملنا بالله شنو عملنا باش نشجعوا على إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. هون أعطيك مثال بسيط برا أنت يمشي توا كلم إحدى الشركات المتخصصين في الفوتوفولتايك باش يركبوا لك طاقة شمسية وقعد يستنى يجيه الشركة يركبوا لك وساعك الباباراس الملف ذاك
1: ولفنا بهم الأوراق مش
2: مغرومين ياسر
1: بالأوراق نضيع 3 أيام كون جي نقد
2: أوراق وعطيك أوراق وبرا مشي البلدية عمل إيجاليزاسيون ودرشن وكذا بعد ما يوف هذا يجيه ويركبوا لك وقعد يستنى شهر ونص ربما حتى أكثر
1: ما هو كلمهم
2: باش يجيه استاج باش يبدلوا خطر العداد الكهربائي يزمو يتبدل الكونتور وكذا واحد كيفاش تشجع انت تو انا قريت في نفس الصالون هذا رئيس الغرفه الوطنيه نتاع الفوتوفولتايك قال راهو احنا البرنامج عندنا برنامج نتاع تمكين 1,000,000 عائله تونسيه من منظومات لانتاج الطاقه الشمسيه إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية يقوم على تركيز حوالي 200,000 منظومة سنويا على امتداد 5 سنوات. أنا نحب نسأله بالحق أنا كجيت حاضرني سألته كيفاش مش تمكن 1,000,000 عائلة من الطاقة الشمسية كيفاش
1: 1,000,000 عائلة
2: أي 1,000,000 عائلة تونسية أي 1,000,000 عائلة تونسية
1: قبل 2030 يعني
2: شوف لا لا على 5 سنوات
1: على 5 سنوات
5: أنت مشيت للبيت
2: شوف احنا توا
1: ما كنت صدقت خليه يصدق
5: حتى هو انا صدقت كيفاش ما يقصش الضوء في 2027 اكو
2: لا لا لا لا لا رد بالك
1: لا باش نقص لا لا منظركم عام الجاي في الصيف عام الجاي باش نضمنوا حاجه ما يتقصش الماء الدبابس الضوء العميل اللي بعد تفضل سينيش
2: راهو من الصعب جدا يبدو لي هكا انا ما نجم نطلع غلط وان شاء الله نطلع غلط يبدو لي راهو صائفه 2027 باش تكون شبيهه بصيف 2026.
1: همش كان
2: عندك خبرتك همش نقول لك لا لا همش نقول لك علاش خاطر هذه وين المصلين باش نكمل.
1: تفضل سيدي.
2: بشرط ينجم السيناريو هذا ما يصيرش, بشرط يلزم على الاقل على الاقل يتم تركيز محطات لانتاج الكهرباء بالطاقه الشمسيه في حدود يتراوح بين 1500 و2000 ميجا وات قبل جويلية 2027. وقتها نجم يقول لك
1: اخي فما واحد هما كيعطيو البرامج وما تنفذش, خلي معطاه حد البرنامج هذا راه فاصل اشهري ثم نرجعوا. ما زالت برشا حكايه هذه ميدي معك.
6: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية, هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
7: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل, تنحي له التليفون يحل التلفزة يحل يوتيوب ما التلفزة يبقى يتفرج من باي يركز معاك ما عرفش تحكي.
8: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر, لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل, وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
9: بالإدمان خليهم في عزلة, معاش تلقاهم عندهم صيلة ولا اتصال بالوالدين, ديما تلقاهم وحدهم ديما مخهم في الفيديو اللي يتفرجوا فيهم.
10: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهم يشدوا التليفونات بكل سينو ما يركزوش في القراية ما يركزوش في حد شيء.
11: عندي زوز أولاد 12 سنة و 10 سنين في الصيف كان رجعته لهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما خبوش ينحيهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
12: جيل مدمن التليفونات صغير ما عادش منسجم مع الحياة, يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية وحتى من جانب الذهن يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان إدمان خطير ياسر.
13: أخلق له أنت موان دول وزير بعد على تليفون.
14: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان للألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات, وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو, شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران موضع فرع من هار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
15: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
16: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا, موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: مرحبا مرحبا. وزير التجهيز كان أكد خبر هذا في موزايك. وزير الصناعة بالنيابة, وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة كان أكد أن الدولة ضبطت استراتيجية لصيف 2027 تفادي تكرار انقطاع الكهرباء. شكرا على مساجاتكم. قلت لنا ياسر مواضيع معناتها نحب نفهم أكثر, للأسف معناتها برشا مواضيع نضطر نحكي عليهم الكل في الموجود إن شاء الله. معنا نكلموا إدارة موزايك ميدي ماك تردينا ثلاثة سوية علش ليه ما فما حتى مشكل, معناتها نسرقوا ساعة لصباح الناس واليوم الأحداش المساعتين مش خايبة الحكاية. ترى نمشيوا الموزايك فانكات
15: موزايك فانكات
1: هذا الموضوع كنا حكينا عليه وصار تفضل
17: صحيح نحكيه على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اللي شد صدور عدد من المراسيم شملت التعديلات في مجالات الصلح الجزائي في المرسوم 54 وتنظيم المجالس البلدية وهيئة الانتخابات. في الإطار ذي النائب ياسر القراري عن لجنة التشريع العام في البرلمان تحدث عن التنقيحات الرئاسية الأخيرة في الأربعة الاتجاهات اللي كنا حكينا عليهم، ووصفها بأنها خطوة في اتجاه الإصلاح في عدة مجالات مهمة. ويقول البرلمان قدم مقترحات قوانين لتنقيح المراسيم المذكورة، خاصة وأنه هيئة الانتخابات تستوجب تجديد، كما أنه عودة العمل البلدي اليوم أمر ضروري.
18: الحقيقة نحن نعتبر أنه هذه من المراسيم الهامة، واللي لجنة التشريع العام اشتغلت على عديد المحاور فيها، خاصة المرسوم 54 واللي كانت فيه يعني مقترح قانون للتنقيح. والحقيقة المرسوم لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهو يعني ضرورة مراجعة الفصل 24 بما يضمن يعني الحريات العامة، حرية التعبير، وفي نفس الوقت يحمي يعني حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة. اليوم خرجنا من العقوبة السجنية باتجاه عقوبات مالية. اثنين، مسألة الصلح الجزائي واللي كان عرض سابقا على لجنة التشريع العام، واحنا قلنا راو الغاية انه نمضوا بهذا الصلح الى تحقيق المصلحة الوطنية الفضلة. مع زوز مراسيم هذوما صدروا زوز مراسيم اخرين ما يقلوش اهمية على الولاء. يتعلق الاول يعني بهيئة الانتخابات وتركيبتها واختصاصاتها، تفتح نقاش الفترة الاخرانية حول نهاية عهدة هذه الهيئة، اذا وبالتالي لابد ان نمر الى تركيز هيئة جديدة وفق مقتضيات دستور 22. ايضا اليوم ثم محطة تأخرت برشا، اليوم التوانسة يستنوا فيها، اليوم إشكاليات كبيرة في علاقة بالعمل البلدي والبلديات، وذاك علاش كان لابد من وضع إطار تشريعي جديد إذا ينظم عمل البلديات قبل المرور إلى الانتخابات البلدية.
1: واضح. دونك هما زوز باش نحكيوا عليهم، سي خليل وسيناجي. دونك الصلح الجزائي ومرسوم 54 هذوما اللي اثاروا برشا جدل، كلهم مهمين اثاروا برشا جدل. وكما توقع لنا سيناجي نحاو سجن، عنده معلومات السيد بارك الله عليه، وبرشا قالوا فلوس وكذا. اي تعطيني زوز ارائك، اغزر لينا نعملوا الصلح، معناتها نحكيوا على 54 وبعد نحكيوا على الاخر باش نقسموا خير باش ما لا هو بيدو الوقت. لا اعطينا احكينا على المرسوم 54.
19: نبداو بالمرسوم 54
1: تفضل.
19: في اعتقادي معناها المساله بترتقي، الحدث وحدث كبير جدا، كبير ياسر. تعرف علاش؟ لو كان نقارن ما بين لا خلينا مو كل شيء في النسبي،
1: وانا شعملت لك تو غزرت
19: لك كل شيء في النسبي. لو كان نقارن بين نسخه 29 سبتمبر اللي فيها من 5 الى 10 و 12 سنوات،
1: معناتها كانت نسخه خايبه
19: ياسر.
1: فوالا وسائل الاعلام ما حكاوش برشا، قالوا خايبه. تفضل.
19: كان قارب من نسخه 29 سبتمبر اللي فيها احكام توصل لل 10 سنين، ونسخه 30 سبتمبر اللي تلغى فيها هذه الاحكام مقابل حتى التقليص في الخطيه الماليه، تولي بين 10 و 20 الف دينار في بلاصه 50 الف دينار، ثم تقعد هيك 6 شهور وال 50 الف دينار في صوره العود بالطبيعه، لانه لا بد
1: ما تخاطر اللي يكتب لازم يحط سجل، ما ينجمش
19: مش اللي يكتب هو في النهايه عندما تجي تطور المرسوم هذا وعندما تجي ترفع المظالم يزمك تتفكر حاجة، أنك تخلي احتياط قضائي بالنسبة للناس اللي ما عندهاش ضمير، اللي مثلا الكيف متاعه أنه يسب نوفل ولا يسب كذا
1: يخطيه بعشرين ألف دينار،
19: يجي يعاود دوكي فيها الجانب الردعي أقعد، لأنه مش ممكن زادة نكران أنه ثم ناس معينة مهنتها الأصلية هي سب العباد.
1: أنا أشوف أنا نختلف نختلف معاك ومع سيناجي، لكن أنتم أنا مع كيما الدول المتقدمة الكل إلغاء عقوبة السجن، وهذا الكلام راهو يتقال من 2011 إلغاء عقوبة السجن. يا خويا أنت كي تخطيب 20 مليون جاية لك
19: هي راهي ألغيت. شوف قديش
1: لا لم تلغى مازال في العود ولا 6 شهور
19: في العود. العود شكون يعمله هو العود؟ خي العود يعملوا انسان يخدم على روحه، انسان عنده الصفه باش يقول رايه. العود يعملوه عباد كيما قلت لك، ثم زاد راهو نوع من السلوك الانحرافي على منصات التواصل بصفه خاصه يخلي يزمك تخلي في اي قانون، يا يعني سامحني بلي نكملها الجمله، في اي قانون تخلي ضمان حق العباد المتضرره
1: به باش نسالك،
19: يزمك تخليه
1: باش نسالك. المرسوم القديم هل نحاهم الناس هذوم؟
19: شنو هالنحا؟
1: الناس هذوما اللي قاعدين يسبوا في العبيد هذا
19: قاعد موجودين وبالالاف وكلهم. واحنا هي الانتقادات علاش توجه
1: اي معناتها خيل للناس انه القانون كان موجه كذا الصحفيين، معناتها السمساره نتاع الفيسبوك والانترنت مازالوا يخدموا ويهدوا في العبيد ويذكروا في الاسامي وما حسبهم حق.
19: اكثر من تضرر من الاحكام السجنيه للمرسوم هما اكثر الناس اللي تباشر في المهام اللي تتطلب منه.
1: اي دونك انت قلت مخصص للناس ها والناس ما ضرهمش.
19: قلت لك انا في نهايه الامر يلزمنا ديما نحط قدامنا حق المواطن التونسي.
1: واضح.
19: اللي فلسفه المرسوم في حد ذاته جات على خاطره انك تخلي انا محمي من انسان يعاود مره اخرى مثلا يقوم بهتك عرض الناس او نشر الاخبار.
1: يلزمنا نوليو يلزمنا نوليو سينيجي كمل احكي لي عربي. لو كان يولي كيما الدول المتقدمه مثلا فما ناس كي الخطيه تجي للمتضرر معناتها كي خطيه 20 مليون مش تاخذها الدوله ناخذها هنا اللي كتب عليه المقال هكاك تولي باهي معناتها انا هاو كسبني في مقاله مو انا اخوانا ال 20 مليون في فرنسا يعملوا كيكا فما ناس تربح الاف الاوروات لانه الناس حكيت عليهم يلا مرسوم ال 54 سنه
2: شوف قبل ما نحكيو على التعديل الجديد فما كلمه نحب نقولها نوفل اللي راهو الموضوع مرسوم 54 والتبعات الخطيرة والانعكاس على حرية التعبير وعلى الحقوق وعلى الحريات واستضافة نواب وغيرهم وسبق أنه خليني نذكر هنا زاد برشا نواب زاد طرحوا الموضوع هذا وفهم حتى مشاريع قوانين هذا كله كان موضوع نقاشات مطولة في موزايك هذا خاطر نقوله خاطر فما البعض اللي قال توا حكيتوا على المرسوم 54 توا جاتكم الحماسة الحماسة جات عندها سنين الله والموضوع هذا كان موضوع رئيسي ما فماش مناسبة تتعدى إلا ويتذكر المرسوم هذا مرسوم 54 سيء الذكر والكلمة هذه اتقالت عديد المرات به نمر
1: واضح
2: في التعديل الجديد شو أهم شيء جاء في تعديل المرسوم الجديد هو إلغاء عقوبة السجن يعني اللي يرتكب
1: إبقائها في العود 6 شهور
2: أيوة
1: معناتها لم يلغى كلمة بيه إلغاء بيه خاطئة
2: بيه
1: فما سجن
2: أي عامش
1: أعطيني فرصة معناتها قول مثلا إلغاء السجن في العقوبة الأولى وإبقائه مخففة الثانية
2: لا سمحني أنا أقول إلغاء عقوبة السجن في جريمة الجريمة المنصوص عليها أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم 54 ألغيت تماما نحكي على من يرتكب هذه الجريمة لأول مرة
1: حتى ثاني مرة أحكي عليها
2: سمحني لا العود حاجو تعش معناها العود معناها أنه مصر على ارتكاب أنه مصر على ارتكاب الجريمة هذه يعني كي يرتكب الجريمة هذه أول مرة يتعاقب بخطية مالية خطيئة مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دينار به كي يرجع مرة أخرى معناها ثم إصرار على ارتكاب هالجريمة هذه أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 24 وفي الفصل 53 من المجلة الجزائية
1: الجريمة ولا نقصد حرية التعبير لأنه ساعات مستعمل
2: لا لا, لا, لا, لا لا سمحني هذا راوي يهم جرائم هتك الأعراض ونشر أخبار زيفة ونشر معطيات تتعلق بالحياة الخاصة للناس السبان والشتم ونشر فيديوهات وصور وحتى معناها وهتك الحياة الخاصة متاع الناس الجرائم هذه الاتصالية اللي ترتكب في الفضاء الاتصالي هذا الكبير هذا اللي جاء المرسوم 54 وتحديد الفصل 24 بعقوبة السجن له جاء عمل التعديل هذا ألغى عقوبة السجن دونك انت كي ترتكب الجريمة لأول مرة معناها واللي فيها طبعا الركن القصدي تعاقب خطية مالية سؤالك في محله هو من المفروض الخطية المالية يتمتع بها المتضرر لكن خليني أقول لك زيادة المشرع زيادة في القانون التونسي ثم حاجة اسمها تعويض الضرر يعني اللي ضر من جريمة الهتك أو نشر أخبار زيادة طبعا يرفع قضية لدى القضاء ويطلب تعويض وإذا ثبت الضرر المادي والمعنوي المحكمة تحكم له بتعويض ورأي ثم برشا قضايا وأحكام تحكم فيها بتعويضات مالية توصل إلى مبالغ كبيرة برشا لأنه ثم بعض الجرائم اللي ترتكب صنف من الجرائم تؤدي إلى خراب
19: يدمر مستقبل العائلة
2: ثم اللي أدت إلى محاولات حتى محاولات انتحار وإنهاء الحياة بسبب الشيء هذا به في محاولة العود العود شو معناه؟ العود معناها ثم إصرار على ارتكاب الجريمة هذه
19: شو
2: اللي عقوبة السجن ستة أشهر مش خمسة سنين. لكن ترجع الخطيئة المالية
1: 50,000 دينار
2: اللي هي 50,000 دينار. علاش هذا؟ لي معناها لردع مرتكبي الجرائم هذه على تجنب ارتكاب الجريمة هذه
5: اللي مصنفة
1: واضح
2: هذا هو هذه
1: فلسفه. نمشي للصلح الجزائي ولكن نطلب انه الناس الفصل هذا يستعملوه ضد المجرمين مش ضد الصحفيين، لانه الصحفيين اخلها اراء وكذا معناتها، وشفنا الناس تشتم وتسب للبارح ولليوم ولم يحاسبها احد.
5: وربما نضيف معك انت نجد الطلب لانه الناس المحكومه بموجب المرسوم هذا تتمتع بالاليات نتاع العفو،
1: حتى كان العفو فاتهم نرجعوا لهم العفو لانه في فتره سماح به. يلا صلح جزائي مجلونا ست دقائق فقط، تفضل سي خليل.
5: وهو زاد ملف مهم ومهم
1: مهم جدا
5: وحكينا عليه لمده سنوات.
1: صلح جزائي باش يعطي تعويض للدولة فلوس.
5: أيوة لأنه تعملت له برشا نصوص قانونية وما تقدمش لقدام، كان لابد من مرسوم جديد ربما يعدل في أحكام المرسوم اللي سبقه القانون اللي سبقه باش تنجم الدولة تتحصل على الأموال نتاعها. باهي نلخص نوفل، التعديلات صارت في ثلاثة حاجات مهمة: المبالغ، الأجال، و توظيف العائدات. هذو الثلاثة اللي نلقاو فيهم جديد،
1: علاش نلقاو فيهم جديد؟
5: لأنه يعني أول مرة مثلا، وهذا حديث حكيناه واقتراحات اقترحناه، أنه اللجنة نتاع الصلح الجزائي ما عادش باش يولي عندها حضور صوري قياسا لمجلس الأمن القومي المستوى اللي بعده.
1: في بالك أهم نقطة،
5: بمعنى أنه يسمح يوصل يسمح، وهذه أول مرة تصير وهذه الحاجة الباهية، يسمح للجنة بالتخفيض في المبلغ الجملي متى كان هناك موجب حقيقي ومعلل لذلك. بمعنى ها ونزيد نسهلوه، طالب الصلح وقت يقعد مع اللجنة يتفاوض على طريق محاميه ولا يتفاوض معه هو، يثبتلهم بالملموس أنه ماديا
1: ما عندوش،
5: ما ينجمش إلا يدفع مبلغ الفلان الفلاني في إطار الكلي أو الجزئي.
17: هذا عن طريق الاختبار الفني.
5: اللجنة عندها الحق وقتها باش تخفض في المبلغ.
1: واضح، باش نفسرها بالتبسيط، لأنه قبل مثلا اللجنة تقول هذا يحب يدفع 10 مليون دولار، تمشي للمجلس يقول لا يلزم يدفع 60، معناتها اللجنة كانت صورية. اليوم اللجنة باش تولي تنجم تقرر.
5: اللجنة مش فقط عندها الحق تقرر، لا، عندها حق في وسط الصلح تخفض المبلغ هذا اللي كان مش موجود. اثنين، بالنسبة للأجال نوفل حكينا فيها مليح، بمعنى تتذكر كي حكينا قلنا نفس رجل الأعمال في 2012 و2026 كيفاش مش تكون وضعيته؟ الأجال كانت صعبة برشا، معناها كي نعمل أنا معك مصالحة جزئية ناخذ 50% ونقول لك ألا المرة 3 شهور بعد ولا 6 شهور، في 6 شهور ما تخلصت ترجع القضية كما كانت. فوقتها تحدثنا على إمكانية أنه التأجيل هذا يتمدد. علاش؟ لضمان القدرة على الإفاء بالتعهدات، معناتها هذا في مصلحة الدولة. هنا زاد المرسوم صلح وخلى أجل سنتين أيضا، ويكون هذا التأخير معلل أيضا وبموجب قانوني وبوثائق وباختبارات وما إلى ذلك. المهم أنه يتمكن طالب الصلح من مدة زمنية كافية باش يوفي بالتزاماته، وبالتالي نولي رغب أنا في الصلح ومش ننفر منه. هذه مهمة جدا. ثم ثلاثة، في توظيف العائدات. في توظيف العائدات معروفة، هي توظيف العائدات ديما الفلوس اللي بتجي للدولة مش تمشي في مشاريع تنموية جهوية أو وطنية. ضافت حاجة أخرى، أنه مثلا مجلس الأمن القومي نجم يقدر شنو هو الموضوع اللي باش نصرفوا فيه الفلوس نتاع الكونترا نتاع الصلح هذا. أو مثلا كنا نحكيه على شبكات الكهربائية، نجم يجي مجلس الأمن القومي يقول باش نصلحوا
1: كي تجي العائدات
5: والتحول.
1: تجي العائدات ونحكي وين توظيفها وين تمشي تصلح. يلا سينجي الموضوع هذا المهم.
2: التعديل اللي صار في مرسوم الصلح الجزائي جاء بنعتقد أنه الهدف الكبير هو تبسيط وتسهيل إجراءات الصلح الجزائي.
1: الهدف هو البلوكاج، عملوا قانون الدولة ما دخلت شيء.
2: شنو الجديد اللي جاء؟ هو أنه أول أهم شيء بالنسبة لي أنا هو أن مشروع المرسوم الجديد قال أن المطالب بالصلح الجزائي ينجم يدفع 50% من المبلغ المطالب به، يدفع 50% وبقية المبلغ تتقسط على
5: إلى حدود سنتين، إلى حدود
2: على فترة شهرين،
5: ثلاثة شهور
2: ستة شهور أو يعني أقصى شيء سنتين. دونك عنده عامين باش يقسط المبلغ المتبقي به. لكن فما حاجة مهمة هنا اللي هي النسبة الأدنى نجم اللجنة تقول أنه سيد هذا ما ينجمش يدفع 50%.
5: هذه أهم حاجة.
2: ينجم يدفع كان 40% ولا 45%. اللجنة لها الصلاحيات أنها ما تطالبوش بدفع 50, تخفض من النسبة, تسمى النسبة الأدنى.
5: أيه.
2: تخفض من نسبة 50% واللي يدفع 40%. وهذا وقت ايش يصير؟ يصير وقت اللي مطالب بالصلح الجزائي يتعذر عليه,
5: يتقدم ما يفيد ذلك,
2: يقدم كل ما يفيد, وفما معطيات جدية. خاطر كلمة جدي هنا استعملها
5: أيه مش للتمويل معناها بالحق.
2: أيه أنا طبعا تقول لك توها رجل الأعمال مؤسساته معناها مشات بركت ولا ما مشاتش كوم يلفو, دونك ما عادش عنده القدرة والطاقة الكافية باش يدفع 50%. دونك هذا مهم جدا. ثم حاجة أخرى نوفل, أنه فيما يتعلق بالعائدات عائدات الصلح الجزائي, يعني وين تمشي عائدات الصلح الجزائي,
1: وين ما مشيت نفعل
2: في انت طبعا كل ما تصب تنفعي
1: بالحق. أمان كمل عندك دقيقة خطر عندي بعد سؤال
2: تفضل. طبعا العائدات توجه إلى مشاريع تنموية يتم تحديدها من قبل مجلس الأمن القومي. دونك هنا ما عادش يعني دراسة ملف الصلح الجزائي
1: والمبالغ ولا تتوجه للرئيس ويقررها, ما عادش لازم مجلس كامل وكذا.
2: اي
1: يعني
5: مجلس الامن القومي موجود
1: اي,
5: لكنه ما عادش مثلا اليوم مش نعترض انا على اللجنه كيف خفضت مثلا.
1: فوالا بلي عندي سؤال سيدي,
2: سامحني قبل ما تسال فما حاجه مهمه. تم حاجه جات جديده في التعديل هذا اسمها الصلح الوقتي, يعني معناها انا نتفق معك نعمل معك اتفاق نخليه الدوسي اون انستانس في حاله انتظار, معناها باش اللجنه تاخذ وقت لها وتعطي وقت اضافي للمطالب بالصلح في المفاوضات.
1: سؤال, انا رجل اعمال نحب نعمل صلح, انا عملت صلح واتفقت ويبس طلعت لي قضيه ما نعرفش منين مش نكمل نقعد في الحبس
5: اخر اللي كان يخارج
1: اي بالقضايا تطلع معناتها لهنا راهو رجال الاعمال اللي يعرف روحه باش يقعد في الحبس وعنده 6 قضايا صعيب كان باش يحاول يعمل صلح.
5: يقول لك الواش مش
1: معناتها انا سيناجي باش نضرب 10 سنين حبس علي نعمل في الصلح هاني قاعد
2: هو راهو
1: اي معناتها راهو اشكاليه مهمه ويطرحها شفتها في ديفروب يطرحها رجال الاعمال معناتها اذا انا نعمل في الصلح وتطلع لي قضيه نتاع 5 سنين حبس نتاع كذا ما نعرفش شنو الحل. انا سالتكم لاني ما نعرفش شنو الحل.
5: هو اذا كان في الامور الماليه الصلح الجزائي يصفي الوضعيه القانونيه تماما اذا كان القضيه تتعلق بفلوس.
1: هو رجال الاعمال شو مشاكلهم؟ ما فلوس
5: قرض بدون ضمان.
1: هو رجال الاعمال مشاكلهم فلوس.
5: هذيك اي الصلح الجزائي هنا يصفي الوضعيه القانونيه كومبليتوم, يوقف اي محاكمه واي تتبع.
1: سيناجي في
2: هو المبدأ العام اللي جاء به الصلح الجزائي هو أن الصلح إبرام عقد أو محضر الصلح ينهي التتبع القضائي. لكن وين تتبع القضايا؟
5: حتى الأحكام حتى كانوا محكوم يخرج.
1: أي هم رجال الأعمال المالية قضاياهم.
2: إذا عنده قضايا مالية وقضايا فساد مالي تنتهي وتتعلق الأحكام ويتعلق التتبع القضاء كل شيء يقف في الماكينة الزمن القضائي يتوقف بمجرد إبرام عقد الصلح.
5: الصلح يصفي الوضعية
2: إلا في القضايا الأخرى اللي ما عندهاش علاقة بالقضايا المالية.
1: واضح, شكرا لكم. أكيد باش نزيدوا نحكيوا عليها أكثر بعد الويكند, وفي الساعة الثانية زادة باش نحكيوا عليه ناد خولة قدم الأخبار. نرجع لكم في الساعة الثانية.
20: الجيل الموجود حاليا مدمن للنخاع على الشاشات اللي هي الهواتف الذكية, هذه أصبح مدمن بشكل غريب.
21: قبل من 10 سنين شد التليفون نهار كامل, تنحي له التليفون يحل التلفزة يحل يوتيوب ما التلفزة يبقى يتفرج من با يركز معاك ما عرفش تحكي.
22: والله هم الوالدين عندهم دور كبير ياسر, لأنها باش ولدها يختاها ويبعد عليها تعطيه البورتابل, وهذه كارثة كبيرة للمجتمع متاعنا.
23: بالإدمان خليهم في عزلة, ما عادش تلقاهم عندهم صلة ولا اتصال بالوالدين, ديما تلقاهم وحدهم, ديما مخهم في الفيديو اللي باش تفرجوا فيهم.
24: بالنسبة لي أنا سيختو صغارة ما لازمهمش التليفونات بكل, سينو ما يركزوش في القراية ما يركزوش في حد شيء.
0: عندي زوز أولاد 12 سنة و10 سنين في الصيف رجعت هولهم وندمت خاطر حتى توا القراية رجعت وما حبوش ينحيهم وأنا بيدي ما نجمتش نحيه.
3: جيل مدمن التليفونات صغير ما عادش منسجم مع الحياة، يعود منسجم كان مع الحياة الافتراضية وحتى من جانب الذهني يكون ممسوس ما يجاوبكش. أنا أصبح خطر كبير وإدمان إدمان اختياري.
4: أخلق له انت موين دو الوزير بعد على التليفون.
6: إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الشاشات ليزيكران. الأطفال ولا المراهقين كيفاش ينجموا يتعودوا باستعمال الشاشات إن كان الألعاب أو الإبحار على الإنترنت حتى لين توصل بهم العادة هذه لحد الإدمان؟ شنو المخاطر اللي تهدد الصغير اللي يتعود على ليزيكران إن كان باش يلعب ولا يتفرج على الفيديوهات؟ وهل فما طريقة لحمايته من الإدمان عليها؟ التعود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدة المكثفة للفيديوهات والسكرولينج المتواصل وصل لمدة ساعات أو التعود على ألعاب الفيديو شنو مخاطره على الصحة النفسية والبدنية للطفل والمراهق؟ إدمان الأطفال على استعمال الشاشات ليزيكران موضوع فرع من هار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 016.
15: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بنتوا فرع عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
24: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 335.49 مليون يورو أي قرابة 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز أن ديوان الحبوب التونسي اشترى اليوم نحو 100,000 طن من القمح الصلب في مناقصة دولية، وذلك على 4 شحنات تقدر حمولة كل منها ب 25,000 طن. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش يؤكد أن حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى ما يسمى بتل أبيب هي عمل إرهابي خطير، ويضيف أنه بعيدا عن تبني وترويج نظريات المؤامرة تبقى اليقظة ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. مصر تطرد دبلوماسيا إثيوبيا في القاهرة وتعتبره شخصا غير مرغوب فيه وتمنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة القاهرة. يأتي ذلك بعد أن طردت أديس أبابا دبلوماسيا مصريا. ويعد الخلاف أحدث حلقة في نزاع مستمر منذ سنوات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، تعتبره مصر تهديدا لحصتها من مياه النيل. ومسؤول مصري يصف في تصريحات أوردتها قناة القاهرة الإخبارية قرار إثيوبيا طرد الدبلوماسي بأنه مؤسف وغير مبرر، مؤكدا أن القاهرة التزمت منذ فترة طويلة بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الاتحاد الأوروبي يرفض رفضا باتا أي حظر لصادرات الديزل الأمريكية الذي لوح به الرئيس دونالد ترامب، ويدعو إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل احتواء ارتفاع أسعار الوقود. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل في ميديماك.
15: الأولى في تونس.

0: نوفلور تاني.
1: مرحبا، رجعنا في الساعة الثانية من ميدي ماك. تبعثونا على الواتساب على 23513000، تتفرجوا فينا على اليوتيوب لايف، الفيسبوك على البث. شكرا لمساجدكم العالم الكل قاعد توصلنا. في الساعة الثانية عنا برشا برشا مواضيع. جيهن عسلامة،
2: أهلا وسهلا، مرحبا لي كيف الكل، مرحبا المستمعين،
1: مرحبا بك ناهد، شنحوالك؟
3: أهلا وسهلا، مرحبا نوفل.
1: سلاح، شنحوالك؟
3: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسأل المزيد على يتبعوا فينا وين ما كانوا موجودين واللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا زادة، تحية لهم وين ما كان.
1: واضح باش نعملوا جولة على أهم الأخبار في العالم، باش نحكيوا على الصلح الجزائري شكون ينجم ينفع، وباش نحكيوا على المدرسة الآن. مش هكا جيهن؟
2: مش هكا المدرسة التونسية اللي فما برشا جوانب نتنجمو نحكيو عليهم، على مدرستنا، على البنية التحتية، نحكيو زيادة على تلامذتنا اللي كل مرة يا قرار وإلا إشكال. اليوم نحكيو من جانب إيجابي، ولكن نتسائلوا زيادة هل القرار هذا ينجم يتطبق فعليا على أرض الواقع. لتيلة سنوات نسمعوا الأولياء يتشكيو الأم والبو، يقول لك أنا نحط صغيري الصباح في المؤسسة التربوية، من بعد وقت اللي يغيب التلميذ ولا يبدأ عنده ساعة فراغ، أنا ما عنديش نظرة، ما عنديش رقابة، ما نعرفش ولدي وين ينجم يكون موجود، شكون قاعد يخالط، وين يمشي، وين يتحرك، إلى أن جاء القرار هذايا. اليوم التلميذ التونسي ما عادش ينجم يخرج من المؤسسة التربوية في ساعة الفراغ وإلا وقت اللي يتغيب أستاذ بين الحصص، عنده كين وقت الفطور هو اللي نجم يغادر فيه المؤسسة التربوية. خبر في ظاهره نجم يطمن، خاصة ما ننسيوش أنه شفنا عدة حالات سنوات اللي تعدت من حوادث كنا نستغربوا ما نتوقعوش أنها تنجم تصير قدام لسياتنا، لأنه في مرحلة أولى كنا نحكيو على الدخان وتلميذ اللي يتعلم في بعضها في التدخين، بعد ولينا نحكيو على مخدرات وحريب باش تتباع قدام الليسيات، بعد ولينا نحكيو على جرائم كاريمون ولا حتى زيد حوادث الطرقات، ولا كيما شفنا سور مدرسه ينجم يتيح التلميذ فاش يعمل البرة من المؤسسه، التلميذ في بلاستو في المدرسه.
1: معناتها ما عادش باش نلقاوك الزحمه قدام الليسي واحنا متعدينا؟
2: من المفروض، علاش نقول لك من المفروض؟
3: وقت الخروج تلقى هذيك.
1: لا لا، نحكي مثلا ل 11 ونص
3: ما احترامات يعملوا الأولياء، ما عملوش تلامذة.
1: أي لا
2: نحكيو على تلامذة،
1: لا لا نحكي التلامذة يبدو ملمومين قدام الليسي خاطر عندهم ساعة كروز ولا عندهم، فهمت؟ معناتها يخرجوا في كل الأوقات.
3: يمكن
1: ما نعرفش واش باش
3: تطبقوا. مادة تطبيق
1: تفضل.
3: انخفاض في بيع الملاوي باش يصير كبير برشا كان طبق الحكاية هذي.
2: ما فما بيزيد
1: الملاوي الأمريكان خاصة.
3: أنت تقول الكوتي نتاعهم الشعبية المعروفة باش تنقص.
2: جوستما هو المبدأ نتاع قرار واضح وباهي، ونجم كان يطمن على الأقل الدولي شوية. الهدف زيدا واضح وإيجابي، لأنه نحكيه على القضاء على ظواهر الخطر اللي تنجم توصل للتلميذ متاعنا قدام المدرسة. النقص من الخطر نوعا ما، والحادث اللي صار مؤخرا، حادث الشاحنة اللي قامت بعملية دهس، هذا خطر من المخاطر اللي تنجم تواجه التلميذ. يعني التلميذ باش يمشي يقرأ ممنوع يخرج خارج أسوار المدرسة، هذا حتى التوا يفرح، ولكن برشا تساؤلات. هل ينجم يتطبق في كل المؤسسات التربوية امتعنا؟ هل عنا الفضائيات الكافية؟ هل فما زيت الافكتيف الكافي اللي نجم يسيطر على تلامذة في وسط المؤسسة التربوية؟ نحكيو على قاعات المراجعة اللي برشا يسمعوا فينا توا يقولوا يا حسرة على قاعات المراجعة، يمكن فما جيل ما خلطش عليه، يقولك حكي لي عليه بابا ولا أمي قبل،
1: ولا نمشيو المكتبة العمومية.
2: هل ما زالت موجودة المكتبة اللي في وسط المدرسة زيدة؟
1: اي ما عادش، اي ما عادش.
2: قديش عدد المدارس اليوم في تونس؟ قديش عدد قاعات المراجعة؟
3: منخفض العدد، نعرفوه منخفض بالضبط، ما نعرفش الحقيقة، ما منخفض.
2: هو نحكيه تقريبا على 1,000,000 تلميذ في المعاهد الثانوية وغيره، نحكيه على 6,178 مؤسسة تربوية، 4,800 فضاء ومنشآت رياضية، يظهر لي قليل العدد، و 4,800 قاعة مراجعة، دونك ظاهر الفرق. هيت نشوفوا الأولياء كيفاش استقبلوا القرار هذا، وانه حتى كي سمعنا ريبوندور موزايك برشا تساؤلات تجي من عند الاولياء يثمنوا، ولكن يتسائلوا زيدا كيفاش. خلينا نسمعوا راي الاولياء من خلال جمعيه اولياء التلاميذ. سيد رضا الزهروني، كيفاش تلقاو الخبر وكيفاش ينجم يطبق؟
4: احنا كجمعيه كوالي كحتى الانسان مطلع على الشان التربوي، القرار هذا ما نجمو كان نسمنوه، على خاطر وقت يتبعد ولدي ولا بنتي على الكياس، يتبعدوا على مخاطر الطريق، سلوكيات سيئه، الناسات الخايبه، الدخان، حتى نحميوه من الظواهر الطبيعيه. تبقى راهو القرار هذا نسمنوه، لكن في المقابل يلزم تحذير الامكانيات، خاصه بالنسبه للفضاءات الموارد البشريه، على خاطر الوقت هذا يتواجدوا فيه اولادنا وبناتنا داخل اسوار المدرسه، يلزمهم يوصفوه في حاجات باهيه، انشطه مفيده، ثقافيه، رياضيه، يتعلم يتعلموا كيفاش يعيشوا مع بعضهم، ربما يتلقاو شويه تحسيس فيما يتعلق بالمخدرات بالعنف. دونك يلزم في المقابل تكون انت متهيئ باش ما تخليهمش في وسط قسم وتمشي عليهم. مع هذا يلزم برشا تنسيق، اولا فيما يتعلق بجداول الاوقات، ثم شويه تنسيق مع الاولياء اذا يروح به ولا بها ابوه ولا امه في توميوز. بالنسبه للمؤسسه التربويه نقصوا في عدد التلاميذ، دونك نقصوا في الامكانيات المطلوبه. هذا الكل كيف زاد اذا ما عندناش امكانيات نبداو بالمؤسسات الاكثر عرضه للمخاطر هذه اللي ربما المحيط نتاعها فيه انفيرومون اريف.
2: الاخبار يطمن، ولكن اهم ملاحظه جيت انه فما بعض المدارس او نشوفوا محيط المدرسه اللي يكون فيه اكثر خطر هو اللي نحاولوا على الاقل نبداو به هو تطبيق القرار هذايا. نحاولوا نجاوبوا على بعض التساؤلات نتاع الاولياء اللي يسال ولدي يخرج ما يخرجش، وين يقعد، شكون يتلهى به، وين يعدي الوقت في قاعه رياضه قاعه مراجعه، شنو يصير بالضبط. معنا سي محمد صافي كاتب عام الجامعه العامه للتعليم الثانوي، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا، تحية لك ولكل الحضور في موزايكا فاع.
2: كنا نحاول نفهم معك أكثر، القرار هذي يشمل تلامذة الكل، سبعة أساسي، ثامنة ثانوي، تلامذة البكالوريا، شكون تلامذة المعنيين، وهل كل المدارس اليوم والمعاهد التونسية اليوم معنية بتطبيق القرار هذي؟ فسرنا أكثر الإجراءات، الأوقات اللي يشملها، هل زيدا بالسيف يلزم يطبق القرار هذي؟ إذا تلامذة يخرجوا هل فما هون يشكون يتحاسب مثلا، التلميذ الولي ولا المؤسسة؟
0: هو بطبيعة الحال القرار هذا معناها تنفيذ يشمل كل المؤسسات التربوية إعدادية ومعاهد ثانوية، وصورة التطبيق أنه التلميذ كي يدخل الساعة الثامنة والثمانية وربع معناها ما يغادر المؤسسة التربوية إلا عند انتهاء الحصص، بمعنى أنه إذا عنده حصص جوفاء معناها كروز وبيان عنده معناها يكمل مثلا كما الفيزيك كما العلوم علوم الحياة والأرض يكمل بعد ساعة ونص مثلا، يكمل غير بوع العشرة غير بوع، ما يجمش يغادر المؤسسة إلا بعدما تنتهي الحصص المسجلة في جدول أوقات التلميذ.

0: ساعتين للستة، نعرف اللي من ما ثلاثة لاربعة عنده ساعة كروز، ما ثلاثة ونص نلقاه البرة من الليسي، وحمل المعهد المسؤولية.
1: هو بطبيعة الحال أنا بديت قلت هذا القرار معناها يكون نافذ، معناها
0: بدأ من 1 أكتوبر بدأ،
1: معناها التلميذ على ذمة المؤسسة التربوية، ولكن احنا ديما عنا لكن في علاقة بهذه
0: في كل شيء، في كل شيء عنا لكن احنا تفضل.
1: أكيد أكيد معناها هي العملية كي يقولوا لكن، معناها أنتم طرحت السؤال، زميلتك طرحت السؤال قالت إلى أي مدى نكون قادرين باش نطبقوا القرار هذايا. احنا بطبيعة الحال الحلم
0: واحنا في 20% من معاهدنا ما عندناش دي تواليت. تفضل يا سي محمد.
1: احنا مثلا عندنا كما ذكرت الاخت 6178 مؤسسة، ساعات المراجعة المتوفرة الى حد الان 1365، بمعنى عندنا نقص 4813 ساعة ناقصة. عنا عدد القيمين اللي هما يفترضي أطروا أبنائنا التلاميذ نقص 4500 قيم، ونقص من قيمين العامين 450 قيم. المكتبات من مجموع 6178 مؤسسة عندنا فقط 1042 مكتبة، وهذه الأرقام تنطقية وتعبر عن واقع المؤسسات التربوية. المسألة أيضا معناها عندها بعد اللوجستي، وكي نحكيه على البعد اللوجستي أولا في علاقة بمؤسسات تربوية، خلي الرأي العام يكون على بينا، وراهو احنا كي نحكيه على الوضع المؤسسات التربوية ما عندناش إشكال لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك. أنتم كأعلانيين وإحنا كطرف اجتماعي غايتنا واحدة هي أن ننهض بالمؤسسات التربوية والمؤسسات العمومية. اليوم كي نحكيه أنه القانون ينص على أنه على كل 150 تلميذ يلزم فما قيم عام، راهو مؤسسات تربوية فيها 1500 تلميذ نلقاو 4 قيمين. يقولوا أنه المؤسسة إذا تجاوز عدد تلامذة فيها 1000 تلميذ يلزم زوج قيمين عامين. اليوم عندنا مؤسسات تربوية
0: فما نقص رهيب،
1: نقص رهيب، وهذاك علاش راهو كي نحكيو على مشاريع من هذا القبيل تخوفاتنا انها تكون فقط معناها للاعلام وللتسويق الاعلامي. نعرف جيدا انه ثم افات كثيره معناها تمس المؤسسات التربوية، كما حكيتوا أنتم المخدرات، العنف، استشراء هذه الظاهرة معناها في الوسط المدرسي وحتى حول الوسط المدرسي. هذاك علاش احنا نقولوا راهو بالنسبة للظاهرة هذا سياق اجتماعي عام، وكي نقولوا سياق اجتماعي عام راهو حتى إذا معناها تمكننا باش نخليه كلام ذاتنا داخل المؤسسات التربوية، راه لا يعني أننا قضينا على هذه الآفات. اليوم التلميذ منفتح على عالم بكل الوسائط المتوفرة عنده، وهذاك علاش راهي المسؤولية هي أولا مسؤولية الدولة في أن تتحمل مسؤولياتها، مسؤولية الأسرة. ما يلزمش راهو الولي معناه بالنسبة لي يثمن هذا القرار خطر ولا هو بمنأى عن متابعة ابنه، لا
2: مثلا مسؤولية مشتركة.
0: هي معناتها عنا نقائص مادية، معناتها الإشكال مادي، الوزارة والدولة ما عندهمش فلوس به. ولكن تولي يسمع فيك بعثنا قال لي قلت لبنتي أقعد في حجرة في الليسي خير من اللي تقعد لي على بانكا قدام الليسي ولا على دروج. معناتها الولي، وأنا نحكي باسم ولي مثلا، يا خويا أيا كان الظروف فما في وسط الليسي ديما أأمن لي من قدام الليسي، حتى في مطعم ولا في قهوة غالية. معناتها ديما اكثر امان المدرسه، لانه بالقيمين بالمعلمين بالاساتذه هو مهما كانت الحوادث، راهي الحوادث اللي تصير نادره، ولكن انا ولدي كي يبدا في الليسي نطمن عليه بين ايادي امينه، اي حتى كان يقعد على حجره ما يهمنيش، انا نحب ولدي يقعد في الليسي.
1: مش المشكله يقعد على حجره، نحبوا تلامذتنا عندهم ظروف معناها داخل المؤسسه التربويه. وانا عشت بالجيل اللي عشت عندنا قاعات مراجعه وكانت عندها معناها فوائد كبيرة. أنا توكي متبع وحكيت حتى مع زميلتك قبيلة في الأوف معناها على أنه مكتبات توا معناها أفري غترة، وعندنا مكتبات ثمينة في معاهد معناها عريقة. اليوم خرجنا الكتب اللي فيها ريانك باش نحولوها إلى قاعات مراجعة. راهو عندنا إشكال في مسألة التأطير. ده أنت تقول لي الولي يحب صغيره مؤمن، ده والزميل اللي قاعد يقري في ساحة مفتوحة،
0: الحصة
1: تم على الأقل 200 تلميذ مع معناها منتشرين هنا وهناك. احنا بنقولوا تقول لي الدوله ما عندهاش فلوس، راهو ثم قطاعات حساسه مطالبه الدوله بان توفر الاموال الضروريه اولا لمراجعه المنظومه التربويه، ثانيا لي معناها اعداد

0: معناها برنامج شامل في علاقة بهذا. وحتى بالنسبة للإعلام خليني نقولها، الإعلام معناتها لابد بأن ينهض بوظيفته. راهو القضاء على الآفات اللي تمس من المؤسسات وتضرب في العمق أبنائنا التلاميذ، راهي هذه مسؤولية جماعية. وفي نحكيه على الحرم المدرسي، ما ننساوش واقعة المنستير اللي عملناه التلميذ تضرب معناها وتوفى في داخل الحرم المؤسسة. ما ننساوش الصور اللي طاح على ثلاثة تلامذة في المزونة، والدولة هي اللي تحمل مسؤولية.
1: أي صحيح. سي محمد صافي، نعود نذكر كاتب عام جامعة العامة التعليم الثانوي، بالله على مسؤولية العائلات. صحيح برشا بعثولنا قالولنا تلامذة يبدأوا قاعدين اللي سي قالهم ما تخرجوش، كي حلوا الباب باش يدخلوا تلامذة أخرين، فما تلامذة يزرفوا يخرجوا. معناتها لهنا زادة يلزم شوية وعي معناتها لدى العائلات والتلامذة باش نعاونوا بعضنا الناس كل. مع العلم كلامك الكل صحيح، سلاحة عندهم الحذاي.
2: سي محمد، حتى حد ما يشوف ساعات في المجهودات اللي تكون موجودة بالطبيعة، خاطر الهدف الأولاني هو حماية التلميذ وضمان أنه يتلقى أبرز معناها الأطر متاع التعليم اللي يكون موجود فيها. لكن ساعات كنشوفه مثلا نسمع مواطن عادي توا يبدأ في كرهبته يسمع يقول أنت باش تقول التلامذة ما يخرجوش مثلا من المعهد والكل. ساعات فما فرق بين القانون أو الطلب أو ما نعرفش شنو ينجم يتسمى اليوم وبين آلية التطبيق. وزاد أنت حكيت حاجات ومشاكل متعلقة زادة بالتعليم، مثلا كما قلت أنت تنجم ساعات هاو صور طاح او مشاكل الناس تدخل معناها ما همش تابعين للمدرسه يدخلوا كما انت ذكرت حادثه المنسير ربي يرحمه. معناها شفنا برشا حاجات انها صارت في هذا. لكن ساعات نحسوا انه فما فرق بين النص والتطبيق. علاش ما نمشيوش اكثر في تنفيذ الحاجات اللي يمكن اللي هي تتساهل باش غدوه تنجم تطبق فكره انه التلميذ يقعد. ناخذ حتى اكزامبل، مانيش نقارن، لكن حتى برشا في البريفي موفرين الشيء هذا. صحيح خاطر فما فرق في الامكانيات، لكن ما ينجمش يفرض عليه ما يخرجش وانت داخل ما عنده ما يعمل.
0: أكيد اللي حكيته أنت ما احناش مختلفين فيه. معناها اللي يحكي على مشروع معناها في حجم في هذا الحجم ومشروع من شأنه باش يغير المشهد التربوي، ماذا أعددنا داخل المؤسسات التربوية؟ خلينا راهم التسويق هذا الإعلامي بالنسبة إلى مشاريع الوزارة كما كان في علاقة بالمنصة كما اليوم في أنه تلامذة ما يغادروش. أعطيني أنا شكون مش يجم يستطيع أن يؤطر أبنائنا التلاميذ داخل ساحات المؤسسات التربوية؟ راهو عندنا مدير واحد، عندنا ناظر واحد، عندنا قيم العام في أحسن الحالات، وعندنا على في 2000 تلميذ تلقى 6 قيمين. إيه دوما القيمين راهو يخدموا داخل المكاتب ويخدموا في الساحات، وبعض المؤسسات التربوية الساحات متاعها متشعبة جدا. راهي العملية هي كما ذكرت قبيلة، قلت راهي ظاهرة اجتماعية عامة، وهذاك علاش نحكيو على سياق اجتماعي عام. راهي المسؤولية مناطة بعهدة الجميع، الأسرة، الدولة، السلطات الجهوية، السلطات المحلية. معناها راهو التلميذ ما هوش زر ننزل عليه أن التلميذ نتاعنا باش يتغير بمجرد أنه حافظ عليه داخل المؤسسة. هي ذهنية كاملة وهي أجواء كاملة. كي نجمو احنا نوفروا معناها ملاعب اللي معناها ودور ثقافة، ونجم نوفر برامج تعليمية تتواكب طبيعة التلميذ. معناها هل يعقل أنك أنت ما زلت تدرس برامج تعليمية من 2003 واليوم نحن على أبواب 2027 تحب التلميذ معناها نعملوا له مانيبيلاسيون باش يكون كما تلميذ 2003؟
1: صحيح. شكرا لك سي محمد صافي كاتب عام الجامعة العامة التعليم الثانوي، كلام مهم. وديما كي نحكيو في التعليم ديما نجبدوا مواضيع أخرى، حتى دور الشباب راه مازال دور شباب طاولة بيك بونك عليها. معناتها ما زلنا
3: والأنشطة ما فماش، وكيف كيف ما فماش ضد المشرفين المدربين. القرار باهي يفرح الأولياء، أما كيفاش وتلميذ في المدرسة
1: ولازم نشدوا صحيح في تنفيذه كما أنت قلت جهن. يلا نمشي وتوا ناهد عن زاد موضوع مهم ومهم جدا. حل دوسي حكينا فيه قبيلي، ولكن اليوم معاك التفاصيل، ولكن توا معاك التفاصيل.
4: صحيح، هو الشهد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور 4 مراسيم تحكي عليها برشا، شملت تعديلات في مجالات الصلح الجزائي والجرائم الإلكترونية. نحكي هوني على المرسوم 54 وتنظيم المجالس البلدية وهيئة الانتخابات. باش نمر بسرعة الحقيقة على التنقيحات الثلاثة، على خاطر هوني باش نركزوا أكثر على المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي. الجزائي هو كان اصدر في الرائد الرسمي المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2020، الخاص كما قلنا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. يضمن المرسوم جديد زوز فصول، الفصل الأول ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم 54، دكون نحكيه على العقوبة السجنية، وتعويضه بأحكام الفصل 24 جديد اللي أقرت العقاب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. هون نلقاو في حالة العود وقتها يكون العقاب بالسجن لمدة 6 أشهر بخطية قدرها 50,000 دينار. كيف اصدر المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم المجالس البلدية وتركيبتها ومهامها. كيف مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام لجنة التشريع العام. وأيضا نحكي هوني على صدور المرسوم عدد 2 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 اللي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2020 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدته وإتمامه. نص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها، الالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل اللي تقترحه اللجنة على أن لا يتجاوز الأجل في كل الحالات السنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح كما نص التعليم. أيضا المدخل على الفصل 30 على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقر مجلس الأمن القومي، كما تم التنصيص في التنقيح الجديد على أنه بإمكان اللجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسوم اقتراح نسبة أدنى إذا أرات موجب لهذا بناء على معطيات كل ملف. هذوما تقريبا التنقيحات وذوما 3 أبرز تنقيحات كانوا موجودين في علاقة بمادة الصلح الجزائي.
1: يعطيك الصحة، باش نركزوا أكثر كما أنت قلت على الصلح الجزائي. معنا الأستاذ محامي وليد العرفاوي مختص في مادة الصلح الجزائي وقضايا الفساد المالي. أستاذ مرحبا بك.
5: مرحبا بك نوفل، مرحبا
1: بك كيف متابعين وزي كفا. واضح دونك نهت تفسرنا انه اللي صار بلوكاج معناتها في السنوات الأخيرة صلح جزائي، الدولة باش تدخل مبالغ مالية كذا وكذا ولكن ما صار حتى شيء. اليوم التحوير الثالث هذا فسرنا من ناحيتك شوية، وهل تعتقد انه باش يسهل الأمور باش تستمر باش تمشي الأمور في ناحية إيجابية باش تكون فما مداخل للدولة باش تصير مصالحة مع رجال الأعمال حسب رأيك؟
5: والله التنقيح الأخير هو تنقيح يهم المرسوم الأم، المرسوم عدد 3 لسنة 2022، المرسوم عدد 13 لسنة 2022 عفوا، هو المرسوم الذي نظم الصلح الجزائي. المرسوم كان يعاب عليه أنه يتميز بشدة نوعا ما في طريقة الدفع وفي توقيت الدفع. اليوم أتى هذا المرسوم، مرسوم المؤرخ في 30 سبتمبر لإخفاء بعض المرونة على عملية الدفع ولا تاريخ خلاص. أولا تضمن هذا المرسوم من حيث المدة بدينا بثلاثة شهور، ثم تنقيح قانون 3 جام في 2025 المدة أصبحت 6 أشهر، يعني بين دفع 50% الأولى و 50% الثانية. اليوم بموجب هذا التنقيح أصحى من الممكن التمديد في المدة، بمعنى أنه كل شخص يكون محل تتبع جزائي أو موقوف على ذم قضية جزائية أن يقوم بالصلح الوقتي. ما معنى الصلح الوقتي؟ دفع 50% من المبلغ، على ضوء ذلك يفرج عنه إن كان موقوفا ويتعهد بالخلاص بعد أن كان قبل 6 شهور عنده عامين، وكأني بالمشرع اليوم يضفي نوع من المرونة في آلية الخلاص على عامين في مدة تعتبر مدة معتبرة باش ينجم طالب الصلح يطهر الوضعين القانونيين تاعو ويجمع المال.
4: أستاذ فقط جست باش نفهم معناها يتم الإفراج عنه وقت يعني النجم نقوله
5: هو هذه الآلية
4: وقت اللي
5: موجودة
4: وقت اللي يتم خلاص 50% هذوما الشروط معناها
5: هذا الشرط الأول والأساسي هو وقت إيش يتم هو آلية الصلح الوقت موجودة منذ المرسوم الأول في 2022 ولكن المدة كانت 3 أشهر اليوم الموقوف يمكن أن يفرج عنه مباشرة بمجرد دفع 50% من قيمة المبلغ المعروض عليه للصلح ثم له أجل سنتين لدفع باقي المبلغ وقت يدفع باقي المبلغ يعمل ما يسمى كتب الصلح النهائي ولكن آلية 50% عفوا شنوضحوا للرأي العام هي بلا أصعد من الإمكان نخفضوا فيها
1: اي فوالا هذا اش حبيت نقول لك انه اللجنه ولات عندها البوفوار باش تنقص وتزيد ولا مثلا نطلبوا في 100 مليون دينار نجي نلقى عنده 10 في الكونت باش نقعد انا نطلب وهو ما يدفعش وكل شيء باش يعاود يتبلوكا دونك اللجنه ولات قادره انها تبدل من الارقام
4: متر تقال برشا كلام متر جوستمون على الاختبارات وني كنت فسرنا كيفاش تصير العمليه بالضبط
5: هي اولا خلينا نفسر وضعيتين الوضعيه الاولى انه اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري اليوم اصحلها سلطه تقديريه في تقدير النسب بمعنى اذا كان نسبه 50% كانت نسبه مشحفه وتوفرت اسباب هو حتى النص يقول لك حاله بحاله ملف بملف عند دراسه الملف يقولوا انه فما اسباب حاله دون توفير 50% فانه اللجنه لها بالنص السلطه والاجتهاد في التخفيض من تلك النسبه الاوليه بالخلاص ولكن المشكل الذي يطرح هو مشكلة الاختبارات الاختبار موجود من مرسوم 2022 خاصة عندما تكون جرائم غسل أموال لأنها جريمة متشعبة حسب القانون المحدث لقضاء القضايا المالية عندما تكون جريمة متشعبة كيف يمكن تقدير القيمة المرجعية لمبلغ الصلح يكون ذلك عبر اختبارات بطلب من طالب الصلح طبعا أو من اللجنة من تلقاء نفسها تأذن بإجراء اختبار ثلاثي لا لشيء إلا لتحديد القيمة المرجعية للضرر الذي ستعوض سيعوض به إلى الدولة ويكون ذلك طبعا بتحديدات تكون واضحة وفق شروط قانونية ويمكن حتى إجراء مراجعة للاختبار هذا يعني رأي المبالغ لا تحدد هكذا على عواني شيء بل تقوم على إجراءات تقنية وفق اختبار تقني
1: اي معناتها ذكرت انه ساعات ما عندوش الفلوس باش يدفعها
5: اي اذا كان ما عندوش فلوس باش يدفعها بآلية هذا التنقيح له ان يقدم مطلبا يبرر فيه اسباب عدم توفر نسبه 50% يعني ويطلب على اساس ذلك التخفيض او الحط من القيمه الاوليه
1: وليت فما ليونه لازمه باش الناس تنجم تدفع فلوس اي
5: ليونه وسلطه تقديريه نعم
1: واضح وبالنسبه مثلا القضايا الماليه معناتها فما برشا يقولوا باش يعمل مصالحه اوبس طلعت له قضيه اخرى اوبس طلعت له قضيه اخرى يعني وقت اللي نعمل مصالحة أنا رجل أعمال أي قضية يتم غلق كل القضايا المالية المرفوعة ضدي
5: يعطيك صحة في السؤال هذا هذا حسب ما حددته في مطلب الصلح
1: يلزم إذا تطلع قضية جديدة نعاود ننشر الحبس على خطرها
5: أنت طلب الصلح أنت عندما يكون طالب صلح لديه قضية جارية يحط عدد القضية بتاعه ويكون الصلح يشمل تلك القضية
1: وكي تطلع قضية جديدة شنو يصير
5: اذا كان اعطيت قضية جديدة يقدم مطلب صلح جديد
1: شنو صلح جديد صار مش نفس المبلغ يولي مبلغ
5: يعني اللجنة ما تلوجش في جميع الملفات اللي عندك وتعمل على اساسها صلح انت عندك حرية اختيار فما ملفات تحب تواصل مسارك القضائي فيها وفما ملفات تحب تدرجها بالصلح
1: اكيد
5: انت اخترت
1: معناتها اكيد اي رجل اعمال ما يحبش يخرج صلح في هذه هو شد حبس في حاجه اخرى
5: معناتها في العاده الان يقع تقديم مطالب في جميع القضايا الجائيه
1: مش يتم القول انه معناتها الصلح هو نهايه كل القضايا ولا ليه
5: لا نهايه كل القضايا المشموله في بالصلح
1: معناتها به وكي نبدا انا في مرحله الصلح وتطلع لي قضيه اخرى ما هو القضايا
5: يمكن في الاثناء الماجه لا يمنع القانون
1: نولي نقول لهم دخلوها للصلح مش وحدها
5: طبعا يمكن في الاثناء اللجنه تنتظر المطلب وفي المطلب هنالك باب نحطه فيه القضيه موضوع الصلح يعني قضيه موضوع الصلح انت تحدد شنو القضايا اللي بتدرجها في الصلح
1: واضح برشا ناس أستاذ قبل ما نعطيك الكلمة يقولوا المبلغ اللي تونس نجم تسترجعه ليس هناك مبالغ رسميا، ولكن حسب تصريحات 13.5 مليار دينار اللي تونس نجم تاخذها في جانفي 2024 حسب تصريح لإسناد التشريع بالبرلمان. 26.9 مليون دينار دخلنا، بمعنى 0.2 من المبلغ المبرمج. يعني هل يمكن أن تونس تدخل 13.5 مليار دينار المبلغ المعلن؟ ليست أموال موجودة وجاهزة في خزينة الناس أو رجال الأعمال أو الدولة، المبلغ قد لا يكون استخلاص نقدي فقط. ولهنا باش نسألك، لأنه نجم ندخل أكسيونات، نجم ندخل في مشروع، نجم كذا وكذا. دونك في 2026 جوا أعيد إطلاق المسار من الرئيس قيس سعيد لإبرام الصرح تركيبات جديدة، وقد يدخل أقل من هذا المبلغ، ولكن فما إمكانية أنه ندفع مثلا مبلغ الفلاني ويجا خذ اكسيون من شريكتي ولا ندخل حاجه هكا؟ يعني فما السوبليس هذه استاذ؟
5: فما اليد، في اليد خلاص، فما الخلاص العيني اذا كان فما عقار يقع وضعه على ذمه اللجنه، وفي صوره قبوله طبعا يقع تحويل ذلك العقار باسم حافظ الملكيه العقاريه ولي باسم الدوله. هذه الاليه اللي هي اليه فما الخلاص المالي وفما الخلاص العيني اللي تتمثل في عقار نجم يكون يوضع على ذمه اللجنه ليكون مقابلا للصرع. هذه الاليه موجوده مرسومه في 2022.
4: يتم تقييمه استاذ على
5: طبعا يتم تقييمه طبعا باختبار. وهو عاده من يقدم مطلب صلح يدلي بشهادة الملكية مرفقة بتقرير اختبار في قيمة العقار، ويدرجه من بين الآليات عن خلاص تاعو في إطار إبرام الصلح الجزائي.
1: أستاذ وليد عارفي، وأنت مختص في مادة الصلح الجزائي وقضايا الفساد المالي، تعتقد، أو سؤال مش تقني، تعتقد أنه باش يصير إقبال باش نشوفوا أرقام تدخل وباش تصير مصالحة حسب رأيك في الفترة الجاية؟
5: لحد الآن حسب ما نعينوه أنه فما إقبال، خاطر ماك تعرف فما ناس موقوفة تحب تخرج، فما ناس خارج تورب تونسي وتحب تروح. أنا أظن المسار هذا وبإطار اللجنة هذه اللي تجمع صلة من الكفاءات التونسية إن شاء الله باش تنجح بإذن الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك.
5: مع تطور التشريع اللي حاصل اليوم، ما عادش فما تكبيل للاجتهاد بالنسبة للجنة، وفما مدة متناسبة طبعا مع طالب الصلح والخلاص. ولكن هناك إشكال وحيد تمنيت لو تنقح، هو أنه الصلح الجزائي يشمل فقط القضايا والأفعال السابقة للسنة 2022. يعني اللي عنده جريمة ارتكبت الفعل الإجرامي بدأ بعد 2022 لا يمكن أن يدخل في الصلح الجزائي، لأنه الشرط الزمني غير متوفر. تمنيت لو تم فتح مجال الشرط الزمني حتى يشمل عديد المطالب الأخرى.
1: واضح ينجم يصير عليها حتى تحوير لو ثبتت نجاعتها. شكرا لك أستاذ وليد العرفاوي على توضيحك. يقول فهمنا كل شيء هكيكة وواضح جدا. ترى نمشي والفاصل قصير ثم نكملوا هذه ميدي ماغا.
6: عسلامة، get ready with me maintenant. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك، by the way لازم تكون أريدو، نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what، أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
7: أريدو، طور عالمك.
1: نو فلور تاني. يا مرحبا يا مرحبا، يلا ما فاتك شيء.
7: ما فاتك شيء.
2: في ما فاتك شيء باش نحكيو بالطبيعة على جوردان بارديلا والكلام اللي قاعد يتقال تو في فرنسا بين التصريحات نتاعو اللي ترجع لسنوات تقديمة في تحقيق كان تم نشره في ميديا بارت، لكن إلى حد الآن مازال الموضوع ماهوش نهائي بين هو يقول لا راه ما صار شيء وبين ميديا بارت اللي تصر أنه اللي نشرته كان صحيح وبالوثائق والأدلة. باش نحكيو زادة على كريستيانو رونالدو اللي خرج من المنتخب الوطني، غادر المعسكر في طيارته الخاصة، وبالطبيعة شفنا حتى من بين اللي ما يوري مرحلة ما بعد كريستيانو اللي هو حامل رقم 7 جديد في البرتغال، ظهر به في مباراة الدنمارك. شنو هو الحكاية بالضبط؟ شارجع كريستيانو ولا لا في موضوع الدخل في رئيس الحكومة البرتغالية؟ نرجع زادة على حكم إعدام غريب في أمريكا، كريستا بايك في ولاية تينيسي اللي هي ما فما أنواع
1: أهم خبر هذا
2: أمريكا، خطر الاعدام عندها انواع دونك من في كل ولايه وطريقه الاعدام تاعها عنده مذاهب بالحقن فما اعدام بالحقن تعملوا تنفذ على كريستا بايك لكنه ما اختفش ما اختفش علاش ما اختفش
1: حتى منعت
2: ما ماتتش
1: ليه
2: الهدف انه
1: مرتي ما تمعدش يعدموها
2: مازال تنعرفوا اسكم مازال ولا ليش شنو يقول القانون في الحكايه ذي لكن هي تحكيوا على
1: بدنا هكا صح ما احلاها
3: ما تحكش فيها سرقه
1: ما حكيتش نجم زعما عطات رشوه للانفيرمي وزرق لها دواء
2: في حالتها بارامو رشوه للجرعه ديجا تزرقت يا خاطر ما نصورش دونك تحكيوا لهنا على قبل هذا الكل على رحله فلاي دبي الرحله اللي مشيت من دبي الى تل ابيب برشا كلام تقال على الرحله هذه وبرشا حاجات اتقالت بين التشكيك بين برشا روايات حتى انه مثلا دونالد ترامب ماشي اكثر في فكره انه حادث عادي ويصير بين الـ الـ الـ الـ الروايه نتاع الكيان الصهيوني اللي تقول وتاكد انه يمكن هذا كان الهدف منه هو حادث ارهابي معناه نحكيه على حادث اسال برشا حبل وكل عدم نوعيه الحوادت هذه تخلق ديما الجدل السياسي.
8: Cet incident en vol extrêmement grave, encore entouré de nombreuses questions, de nombreuses interrogations.
9: Un attentat terroriste a-t-il été évité?
10: Que s'est-il passé entre Dubaï et Tel Aviv dans cet avion?
11: Que s'est-il passé dans le cockpit? S'agit-il d'un attentat terroriste?
12: C'est une histoire qui fait froid dans le dos.
13: Heure de décollage depuis Dubaï, 5h05, 174 passagers à bord destination Tel Aviv, plus de 2 heures après le décollage.
14: Alors que l'avion survole la Jordanie, sa trajectoire change brutalement et on le voit bien ici, l'appareil plonge, le décrochage est brutal, 5000 mètres en moins de 2 minutes.
13: Le code 7500, code de détournement d'un avion, est alors envoyé par le cockpit.
15: Une altercation entre les deux copilotes. L'un des deux a poignardé le second. On sait que ce pilote qui était en train de poignarder son collègue a finalement été arrêté avec l'équipage et même les passagers qui ont réussi à se rendre dans ce cockpit.
13: Le copilote d'origine omanaise aurait poignardé le pilote d'origine émirati. Il va être maîtrisé par les passagers.
2: إلى حد الآن اللي نجم نقولوه على صار الاعتداء أساسا في داخل قمرة القيادة في الكوكبيت الخلاف اللي صار بين البيلوت والكوبيلوت هل هو خلاف شخصي ولا لا هل هذا عنده علاقة بالحالة النفسية أو الصحية كل هذه أسئلة يحاول يجاوب عليها بطبيعة التحقيق اللي قاعد صاير إلى حد اللحظة هذه زاد فما كلام يتحدث على أنه الحادث هذا مفتعل هو سيناريو ما نجمش يكون صحيح وهذا اللي بطبيعة تم التحدث فيه في برشا وسائل عليهم لكن صحفي وناشط أسترالي أحكي على الموضوع هذا وقال أنه اللي صار في الطيارة فكرة أنها تطيح بالطريقة هذيك أراه مستحيل أنها تمنع فما حاجة صارت يمكن تدعو للشك.
16: Let's have a look at a few of the facts and you make your mind. A few days ago Benjamin Netanyahu Milkovsky has a secret visit to Dubai. In the history of aviation when a pilot decides to crash the plane to nose dive it they have 100% success. No plane has ever survived. The captain manages to break his way back into the cockpit. Now, these doors are designed to be locked from the inside so nobody can break in. And he allegedly fights off the junior pilot who tries to crash the plane.
2: دونك قال انه بنجامين نتنياهو كان عنده رحله لدبي كانت رحله سريه قبل الحادث هذا زاد قال انه بالطبيعه الوضعيه اللي تحت بها الطياره انها تطيح بالطريقه هذيك راهو في العاده تاريخيا نسبه 100% ما تمنع حتى طياره ديما مصيرها انها
1: انا السؤال المهم معناتها كيفاش حلوا الباب معناتها اي ارهابي يمشي طايح طياره يسكر من داخل معناتها قالوا البيلوت المضروب هو حل الباب معناتها الارهابي اللابسي متاع العمليات الارهابية انه يضرب الاخر ما ديجا عليه ما قتلوش علاش ضربوا برك كان جاء ارهابي وكي طايح طيارة ما يحلوش الباب كيفاش الراكبين حلوا الباب ومنعوا هما الطيارة معناتها ظهروا فيهم دي بيلوت ومنعوا الطيارة معناتها اسئلة غريبة نوعا ما أي.
2: هي تطرح الشكل هنا مانيش نحكي يمكن على نظرية نجم تقول انه فما حاجة مفتعلة بتيتر حبوا يعملوا حاجة معينة في زيادة هذا فكرة قال لك هذا من بين الصحف اللي حكيت في الولايات المتحدة تقول لك أنا نجم صحيح الحريبي اللي عمل الحاجة لكن الحادث ما ينجمش يومي نجم ما يكونش حريبي معناها المسألة ماهيش غاديكة معناها لهنا حتى الفكرة
1: متاعي حتى ترامب كحكي ما صدقش من كلامه مش مصدق
2: ترامب ماهوش مصدق خاطر اعتبر أنه حاجة كيف هكا تصير معناها ما يكونش فيها جدل كبير برشا كما قلنا هي ماهيش فكرة نظرية مؤامرة ولا هكا حاجة بتصير لكن اللي صار الكل في وسط الطيارة في اللحظات هذيك بالحادث بالليكود اللي تبعثوا بالطيارات المقاتلة علاش رجعت معناها بعد ذلك الكل نتصور معناها ما تصورش دو بيلوت عملوا عركة قاعد تلقاها نورمال في السعودية
1: فوالا واضح يلا نكملوا معك سلاح
2: نكملوا نحكيوا بالطبيعة زادة لهنا على موضوع آخر بالطبيعة باش نحكيوا على الحقنة هذه بالطبيعة حكاية الإعدام الإعدام بالحقنة نفسروا في الولايات المتحدة الأمريكية أحكام الإعدام فيها اللي يتنفذ فيها اللي ما يتنفذش فيها اللي لا تلتزم بقانون الإعدام في الولايات وبالنسبة للولايات اللي عندها حكم الإعدام كتنفيذ كل ولاية عندها طريقتها فما الكرسي الكهربائي فما الشنق فما زادة نحكيوا على الحقنة حكاية كريستا بايك اللي قعدت حية باش نحكيوا عليها هذه اللي بتبيع تنفذ عليها حكم إعدام واللي هي تقريبا نحكيوا على أول مرة يتم إعدامها نورمال مش ولي أو هي مازال تمش إعدامها خاطر دونك مازال أما نورمال مو بشكون أول مرة يتم إعدامها في ولاية تينيسي منذ أكثر من 200 سنة
17: دخلت غرفة الإعدام وخرجت حية رغم جرعتين قاتلتين كريستا بايك أمريكية تبلغ 50 عاما كانت ستصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسي الأمريكية منذ أكثر من 200 عام أدينت بقتل زميلتها عام 1995 عندما كانت بايك في 18 من العمر وحكم عليها بالإعدام بعد نحو 3 عقود من الطعون والإجراءات القضائية أجازت المحكمة العليا الأمريكية إعدامها بالحقنة القاتلة في 10:00 صباحا يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 قبل موعد الإعدام بساعة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام مؤقتا للنظر بطعون متعلقة بظروف طفولتها النفسية لكن المحكمة العليا ألغت وقف التنفيذ وسمحت للولاية بالمضي بالإعدام مساء
2: دونك نحكيوا لهنا على الفكرة في أنه التنفيذ كان يستنى عنده مدة هي بقات 30 سنة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام شهدت الحبس عمرها 18 سنة
1: قتلت امرأة
2: قتلت زميلتها اللي هي كولين شليمر اللي هي عمرها وقتها 19 جريمة كانت عنيفة برشا بايك بقات أكثر من 30 سنة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام لكن ما مشيتش الأمور الإعدام يتم بحق متاع مادة قاتلة اسمها بينتو باربيتال اللي هي فيها جرعتين تاخذ الجرعة الأولى ومن بعد الجرعة الثانية ونذكر أنه عملية الإعدام في أمريكا لو تم بحضور شهود أغلبها تقريبا العملية هذه حسب وكالة أسوسييتد بريس تقول أن الشهود كانوا موجودين شافوا اللي باي كانت فاقدة الوعي لفترة صغيرة شكيت من الوجيعة حاولت تتحرك لكن عملية التنفس عندها بقات وفشت العملية وتم نقلها إلى المستشفى خارج المؤسسة السجنية وهي في حالة حرجة لكن سؤال الكبير لهنا كيفاش الحقنة القاتلة هذيك ما قتلتهاش إلى حد ما فماش تفسير نهائي هذا هو السؤال اللي موجود لكن زادا نحكيه انه فما تحقيقات صايرة ولكن زادا نذكره انه المحامين بتاعها كانوا حذروا اللي هي عندها حالة ارتفاع كبير في عدد صفائح الدموية تنجم تكون عندها مشاكل في صحتها ووضعها الصحي يعني الفريق الدفاع يقول ما يسمحش بعملية الإعدام بالحقن هذاك علاش نجم تصير مضاعفات من بين المضاعفات يمكن بظهرها هي ما ماتتش
3: هو مش اول مرة تصير بهذه في امريكا بيتها زادا في 2009 نورمال فما واحد حاولوا مدة ساعة ونص ولا ساعتين انهم يحقنوا ب 18 حقنة قاتلة وما حتفتش دونك بعد هذيك اعتبروا اللي هما السجين هذية قاموا بالاعتداء جسدين عليه ولا تعذيب وهذيك علاش ألغى وقالوا ما عادش باش نفذوا في حكم الإعدام ويقعد في السجن سجن مؤبد ومات بعد 11 سنة منع من الإعدام
2: فما اللي يمنعوا فما اللي يمنعوا ما نعرفش ما كي يمنع اسكو سيبوا ما عادش ينفذوا ولا بتصير حاجة أخرى هذيك هو السؤال معناها خاطر هنا حتى نحكيه فيه يمكن ما حكيت تحسها بيزار شوية لك فريق الدفاع قاعد يطلب فيه انه يبدلوا طريق تعديم ما بلغ اخرى وكي عدموها ما بدل طريق مع جارحموا العبيد لازم حاجة تخليهم بتبع نذكر انه حتى في امريكا القوانين غاديك تفرض برشا شروط في عملية الاعدام اللي ديما تصير غاديك ديما بيقول لك مع الرأفة معناه ما لازموش تعذب اللي يتعرض للعملية هذه نمشي نحكيه كورة وكريستيانو رونالدو اللي غادر طرابلس البرتغال شنو اللي صار فما عقوبة قاعد تحكي عليها نحكيه على خلاف الرياضي
1: مرة نكرت عشرة
2: أي أزمة كبيرة
1: جورت كل نمره سبعة فكهوله في نهار يوم يمتي لا كمام فرد طرابلس نمره سبعة يتبدل
4: خليه كمل أحكي
1: لا سلاح على صبي نمره سبعة في نهار يتبدل عجبني الجوار الاخر كي ماركا بونتو وجاي بشي يكلموا مدرب البرتغال دزو قالوا ان اذا انتم اسأتوا الكريستيانو رفا مملين يحبوه منهم واحد هنا في مونبليزير تفضل سلاح
2: موجود نسلم عليها برشا سيناجي زايري نمشي ونحكيوا على كريستيانو رونالدو اللي كان موجود بتبيع على ديكة الاحتياط ما كانش يلعب ما لعبش المباريات هذه اللي كان صارت مشاكل وما تفهمش من الاول شنو اللي صار لكن غادر هو التربص في طياره خاصه اتجه بها المدريد مع عائلته لنحكيوا انه لهنا كريستيانو أنا ما قالوا المدرب راك باش تلعب بالكل لكن تقريبا قعد 90 دقيقة في المباراة وهو منهم 30 الاخرين يسخن يساعد للدخول لكنه في الاخر ما دخلش بالطبيعة نحكيه حسب الروايات العالمية لهنا رونالدو ما عجبتوش الحكاية وسأل عليه ما حكيت انه حس اللي خيسوس اللي هو المدرب متاع البرتغال الجديد خيب الثقة متاعه لكن الى حد الان كل هذا مربوط بمصادر
1: خيسوس لعبوا قالوا باش لعب جه قبل الماتش
2: قالوا
1: باش لحظه قالوا باش لعبك 30 مينوت من بعد قالوا هبط سخن من بعد بطل ما لعبوش لا اعتقد انه جوار كيما كريستيانو ولا ميسي ولا حتى نيمار ينجم يصير معهم هكا ثم واللي خلى كريستيانو يقرر مغادرة في الندوة الصحفية كي سألوه قالوا له علاش كريستيانو يسخن وانت ما لعبتوش ضرب درج وين وما يقف عليه حد ورونالدو ولا غيره كذا ونوعا ما يسب كريستيانو هذا هو سبب المشكل تفضل سي سلاح
2: هو حتى تحكي برشا على الموضوع هذا هل كريستيانو باش يعتزل ولا لا لحد الان ما فماش خبر على هذا الاعتزال الدولي بالنسبه ليه كان هبط خلف الوقت المناسب تو نحكي شنو اللي صار بالضبط في المنتخب هذه المشكل نتاع التربص لكن برشا ناس بينها تقول فما اللي تحكي انه كان من المتوقع انه كريستيانو رونالدو يوقف كره القدم بعد كاس العالم هذا اللي كان محل متداول هو ميم بحكي فيه حتى في البرتغال ما تحكيش فيه لكن يقولوا انه في الكواليس غاديك حتى الناس المدربين ذكروا رجع بعد كاس العالم دونك موش معني
1: وهو خلى كريستيانو
2: ذكروا مدربه الاولاني في في السعوديه وقتها من كان بالاسباب اللي اقنعت كريستيانو باش ينتقل للنادي النصر السعودي الى حد ما فما مشكل كبير يقولوا النهايه نتاعو مع البرتغال ماهيش باش تكون كما هو يحب هو حبب كأس العالم لكن أيضا بالطريقة هذه تقريبا لم تقبل سورتو من جمهور البرتغالي وكما قلنا حتى فما تدخل سياسي في الموضوع هذا خلطوا عليه حتى المطار باش ينجم أنه هو ما يتقلقش
1: واضح ولكن رأسه صحيح كريستيانو
4: أيما منقسمين برشا في البرتغال من مدة على كريستيانو رونالدو راهو الحقيقة معناها
1: تنجمش تنقسم
4: ما تنجمش أوكي
1: معناتها
4: منقسمين
1: أي نعرف منقسمين
4: منقسمين الماتشات اللي ما لعبش فيهم كريستيانو في الكاليفيكاسيون
1: لا عندي جملة ما أكبر قبل كريستيانو ما هزيت حتى تيتر في حياتك جا كريستيانو وليت منتخب ألقابك
4: أوكي معاك معاك ما نحكيو على كريستيانو توا نحكيو على كريستيانو 2026 معناها ماهوش كريستيانو برايم نتاعو
1: حتى ميسي في الارجنتين يقعد ويقف راهو يتحرك دراج في الماتش لا شنو اللي برا شوف قداش يمشي
4: في الكوب دي موند
1: ميسي تحرك درجين في الماتش برا شوف كيلومتراج
2: اختلاف تعامل ديما لهنا حتى ميسي مثلا نرجعوا لكاس العالم مش هذه اللي قبلها اللي في قطر 2022 حتى تصريحات نتاع اللاعبين اللي كانوا موجودين
1: ميسي معتزل ورجع
2: سكالوني بيدو اللي كان هو المدرب معناه واللي كان لعب حتى مع ميسي الكل قالت اللي الكوب دي موند هذه راهي باش تكون هدية لميسي وشوفنا حتى في الدرام ميسي هو لمحل من معناه ميسي حتى يبدأ واقف فقط ذيك هو معجزته غادي هو معناه القوة غادي لكن الأرجنتين شوفنا تضحية كبيرة من حارس المرمى من اللاعبين الكل الناس كل تساند فيه والكل عكس كريستيانو رونالدو اللي تقريبا ما فماش مساندة كبيرة من
1: دخت برح جوارد كل من شامتين في كريستيانو
2: اي اكزاكتو ما هو هذاك الفكر هذاك الفرق الوحيد بيناتهم يمكن برشا ناس
1: ميسي شفت التصفيق والجمهور
2: بالضبط هذاك فرق المعاملات رغم انه معناه حتى اللي عامله كريستيانو رونالدو بالنسبه البرتغال تقريبا ما فما حتى لاعب برتغالي كان قام به اللي رغم ان البرتغال جاو جوارات في قيمه كبيره لكن اللي صار مع كريستيانو رونالدو تقريبا ما صارش قبله هو وما نعرفش اش يصير بعده ولا
1: صحيح في حين الارجنتين قبل ميسي هزت كوس عالم معناتها ماهيش ما طلعتش مع ميسي ولكن يقدروه برشا وميسي محترف يمكن في الكواليس اكثر حتى من كريستيانو
2: نمشيو سياسه نحكيو لهنا على رساله من جوردان بارديلا تنشرها بتبيع الميديا بارت وتحكي يحكي لهنا قال فيه انه البنوك الكل مملوكه لليهود. فرنسا تعيش على جدل سياسي كبير يخص جوزان بارديلا اللي هو رئيس الغاسومبلومون ناسيونال, لان نحكيوا على قصه مربوطه نشرتها بنهار 28 سبتمبر ميديا فاخت, وقالت لي فما محادثات ترجع ل 2013 يمكن وقتها بارديلا مازال مراهق مازال
1: 17
2: سنه. يقولوا اللي هو قال كلام معناها معادي للسمعيه, وايضا البنوك الكل مملوكه لليهود, وقال زاد فما جانب افكار اخرى تتعلق باليهود واسرائيل والصهيونيه والنظام المالي العالمي.
18: الكتابات المعادية للسامية التي نسبت إلى جوردان بارديلا حين كان في 17 من عمره والتي كشفت عنها الصحيفة ميديا بارت بدت وكأنها قنبلة إعلامية فجرت قبل 7 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية, دفعت رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى التنديد بما اعتبرها حربا شاملة.
19: شعرنا منذ عدة أيام بل وأقول منذ عدة ساعات ببدايات حرب شاملة ومحاولة لزعزعة استقرار الحملة الرئاسية التي ستستهدفنا كما أقول لكم واحدا تلو الآخر.
18: حرب شاملة ينفيها قسم التحقيقات بموقع ميديا بارت مؤكدا دقة المعلومات والتحقق منها.
19: نحن واثقون بنسبة 200% مما ننشره, ولدينا بالطبع الوسائل لإثبات ذلك سواء في النقاش العام أو حتى أمام القضاء.
18: أما ممثل المؤسسات اليهودية في فرنسا فقد عبر عن صدمته من الأمر. الطبقة السياسية لم تتأخر بشن هجومها, وفي مقدمتها المعسكر اليساري جون لوك ميلانشون ندد بالتصريحات. مارين توندوليه من حزب الخضر طالبت باستقالة بارديلا من جميع مناصبه ووصفته بأنه معاد للسامية بشكل مرضية. وزير الخارجية جون نويل باغو اعتبر أن معاداة السامية ليست مجرد حادث عابر في تاريخ التجمع الوطني, فيما لم يبدي المرشحون للرئاسة من الأحزاب اليمينية كجابرييل أتال وإدوار فيليب وبرونو روتايو أي رد فعل.
1: يعني
2: مشكلة كبيرة صحيح.
1: ما يضمن مع حد في كل حالات.
4: لا حتى ما مش يضمن معه.
2: هو على خطر يمكن لهنا بالأسئلة وتمشي بالنسبة لبين اللي هي يقولوا معناه أقرب من أي وقت للرئاسة الجمهورية في فرنسا قد نجم تكون هذه ضربة بالنسبة لها هي, لكن هي قبل أعلنت
4: قالت لي هو
2: نجم يمكن ما زاد هي قالت أعلنت لي هو بش يكون رئيس حكومة اللي هي في سابقة تقريبا مرة وصارت أنه رئيس دولة يعلن على رئيس حكومة قبل حتى أصلا ما يتم التصويت في الانتخابات, لكن يمكن تكون ورقة وبش تحرقها. برشا كلام ما قاعد يتقال بالنسبة لميديا بارت اللي هي فما قضية مرفوعة ضده, فما برشا كلام يجي ضده, لكنهم هم على الموقع متاعهم وحتى هبطوا قالوا أنا بش نهبطوا بالأدلة مش بش يذكروا المصادر لكن بش يوريوا الأدلة شنية بالضبط اللي تقال بالنسبة للديسكوسيون متاع جوردان بارديلا في الكلام هذا. هو إلى حد الآن مكبش في أنه هو ما قال حتى
1: شيء في بروفيل
4: حتى في حتى في حضورهم في كوتيديان ما ذكر فما حاضر الصحفي اللي خدم الانكيت دافستيغاسيون وحكي وفسر بالتفاصيل بار ا بلس بي كيفاش خدموا كيفاش حتى تعاملوا مع ميتا معناها اللي هي عندها لي دوني نتاع فيسبوك.
1: وعدوا مقاطع على السياسي الفرنسي يشكر في ميديا بارت قبل. شكرا لك ناهد سلاح غدوة نجوم شكون ضيفنا
2: غدوة نجوم ان شاء الله بتبيع 9 تعليل على يوتيوب موزايك الممثله ريم بن مسعود ان شاء الله بشكون هي ضيفتنا في حوار باش تحكي فيه بلينتي بكدي على بدايتها الكارير نتاعها واصعب ادوار حياتها اللي هو دور الام.
1: واضح جيه يعطيك الصحه شكرا ربي يوفقك ميرسي. بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد امينه في فروم في لمن.
20: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 اكتوبر.
21: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه؟ خاطر اول مره حاسوا المراه عندها مراه قويه عندها شخصيه كيفها كيف الرجال, بالعكس هي اكثر واحده فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الادوار هذوك مع حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسرى حتى التورة والعباد تعود تفرش في بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم هنا معناتها 25 سنه يقول لك راهو هنا اكثر بيرسوناج نحبوا هذيك.
20: الممثله ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تعليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش يؤكد تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 2026، مبينا أن حصة السيارات الكهربائية في تونس بلغت 10.8% من إجمالي المبيعات منذ بداية السنة الجارية. ودباش يشير إلى البعد الجديد للسيارة الكهربائية التي لم تعد مجرد وسيلة نقل مستهلكة للطاقة، بل أصبحت وسيلة لتخزينها، حيث يمكن أن تصبح مولدا كهربائيا يستعمل لإضاءة المنزل.
1: تغير كبير في الأصول تاع السيارات، شفنا فما تخفيف في وجود السيارات الكهربائية والهيبريد والشارج، ولات توا تمثل 10.8% من لي بار دو مارشي بالنسبة للسنة حتى الفاوت، ونتصور من هنا لآخر العام ممكن نوصلوا 9,000-10,000 سيارات منهم الكهربائية هيبريد والشارج. دونك هذا معناه يوري لي معنى امتيازات الجبائية اللي وفرتهم الدولة، عطات المفعول نتاعها، وبدال المستهلك التونسي يلقى معنى راحته كي يشري سيارة كهربائية ولا إبريد روشارجاب. أما لازمنا باش نحقوه التقدم هذا وباش نوصلوه في السنين القادمة. البنية التحتية هي السؤال الكبير. بالنسبة للباتري دو ستوكاج، شفنا إفكتيمون للسيارة هي بنفسها تجم تكون باتري دو ستوكاج، معنى الباتري متاع الكهرباء تجم تسمح للمواطن يستعملها باش يشعل الضوء في داره.
0: مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، إضافة إلى دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. المصادقة على ملفات استثمارية متنوعة بقيمة جملية نهزت 2.2 مليون دينار بولاية جابس، توزعت بين المشاريع الكبرى والمتوسطة وصغار المربين، إلى جانب تسوية ملفات ميدانية عالقة لباعثين الشبان. في أخبار العالم، تركيا تدين الهجوم الذي استهدف بنية تحتية مدنية تخدم المجلس النبوي في المدينة المنورة، مؤكدا أن الاستهداف الحرمة الحرمين الشريفين تصرف مرفوض. معارك جنوب غرب اليمن توقع 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما أكدته مصادر من الحوثيين والحكومة لوكالة فرانس بريس. وزير خارجية باكستان يقول إن أكثر من 6 دول ترغب في الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددا على أنه لن يتم البت في طلبات الانضمام الجديدة حتى تصبح الاتفاقية فاعلة بشكل كامل، وهو ما قد يستغرق ما يصل إلى عام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. البداية بالحالة الصحية لمهاجم النادي الافريقي والمنتخب الوطني السادق قديدة اللي باش يرتاح لمدة 2 أسابيع بعد تعرضه للإصابة مع المنتخب الوطني على مستوى ليزاد دكتور، وعمل اليوم ليارام تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني بالتنسيق مع لجنة الطبية للنادي الافريقي، وبالأخير الراحة باش تكون لمدة 2 أسابيع لمهاجم النادي الافريقي السادق قديدة إن شاء الله. لابس نواصل مع النادي الافريقي والماتش الودي اللي مبرمج غدوة ضد أهلي بنغازي في ليبيا. الماتش يكون التوقيت نتاعه 6 نتاع العشية بتوقيت تونس. نواصل مع المباريات الودية، الماتش الودي اللي مبرمج غدوة بين ملعب التونسي والهلال السوداني، مفروض كان باش يتلعب في ملعب الهادي النايفر، لكن باش يتم إجراءه في أنيكس رادس بسبب الأشغال في ملعب الهادي النايفر. أيضا ماتش ودي بين ترجي جزيز ونجم المتلوي مبرمج غدوة، تم إلغائه بسبب إضراب لاعبي نجم المتلوي. تعينت حكام مباريات الجولة الثانية من الرابطة الثانية. الثانية غدوة دفعة المجموعة الأولى غدوة السبت جمعية مقرين النجم الخليدي الحكم فادي بوخريس إلى المساكن إلى الشاب الحكم أشرف مجدوب مكارم المهدية نادي محيط قرقن الحكم طاهر تليس كك الحديد صفيقسي مستقبل قبس الحكم رضا شويحي كوكب عقير بسبورتينغ بن عروس الحكم نبيل الهمادي اتحاد طاوين ملعب السوسي الحكم أمين رفقير نهار الأحد المجموعة الثانية بعث بوحاج لمستقبل السيمي الحكم سفيان جبارة جندوبة رياضية جمعية أريانا تحكيم لأسامة شريط القلعة الرياضية شباب القروان تحكيم لسمير العنالي اتحاد قصور السيف أولمبيك مدين الحكم إيهاب بن كيلاني مستقبل قاسرين أولمبيك الكاف الحكم عبد السلام ماني الملعب الجيف سبورتينغ بن عروس الحكم ياسين المرغلي وهلال الرديف أمل بوشمع حمزة المسليمي كل الماتشات تنطلقوا ماضي 3. الاتحاد العربي لكرة القدم وعبر موقعه الرسمي أعلن عودة جملة من المسابقات لنظام الاتحاد العربي. ممكن المسابقة اللي تهمنا هي مسابقة كأس العرب للأندية اللي تعودوا يشاركوا فيها عديد الأندية التونسية وباش تكون في الفترة من 21 جويلة إلى 8 أوت 2027 في الصيفية مبرمجة عودة كأس العرب للأندية. آخر مسابقة نظمت في 2023 وقتها فاز بها النصر السعودي. دوري الأمم الأوروبية زوز مباريات سهل الفرجة وخاصة القمة المنتظرة باش تكون بين فرنسا وإيطاليا وأيضا الماتش الثاني بين بلجيكا وتركيا الماتشات ينطلقوا بداية من 7 غير 4. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم تلقاها على

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: موزايك فام لا غد.

0: مزيك FM. فرام. فرام. كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للهبة العشية.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا وين ما كنتوا. تحية لكم، تحية لليكيب الكل معايا، صالح شرقي في الاخراج، تحية الأشواق، أشواق الماجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية على 71 113 ألف، غسان عيدي في العمل الصحفي وفي التنسيق ايضا، وانتم مستمعينا كالعادة مرحبا بكم تشاركوا معنا على 71 113 ألف. نتحدثوا اليوم على موضوع مهم جدا ومؤرق، خاصة للأولياء اللي عندهم أطفال وإلا مراهقين واللي متعودين برشا على التليفون، اللي تلقاه عنده كل شيء من الإدمان على كعملية متاع سكرولينج. ساعات تلقى بنيات صغار ولا وليدات يحطوك التليفون قدامه وتلقاهم يعملوا في حركات هكا باش يعملوا فيديو يهبطوها على تيك توك. فما المشكلة متاع التشالنج زادة اللي أحيانا للأسف يكون ضحيته أطفال، هالتعود الكبير، خلينا نقعدوا في اللابيتود ساعة قبل ما نتحدثوا على الإدمان، هالتعود الكبير متاع الأطفال والمراهقين على الشاشات، ليزيكرون بصفة عامة، بي سي، تليفون، يتفرج في يوتيوب على التلفزة، يتفرج فيه على تابلات صغيرة. شنو اللي يفسروا ديجا؟ خل نفهم ونشخص الوضعية. عادي ولاد عصرهم، عصر التكنولوجيا، عادي جدا وأنه يكون عندهم هالسلوك هذا وهالكمبورتمون هذا، وإلا لا فما حاجة تنجم تخوف الأولياء، وإلا لا يلزمنا نتصرف ويلزمنا نقطعوا مع هالعادات هذية. أنه زاد الصغار يعديوا برشا وقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا يعدي برشا وقت هو من فيديو الفيديو من فيديو الفيديو، ولا اللي بوستي زاد على انستغرام ولا فيسبوك ولا غيره. صغيري شنو في شنو قاعد يتفرج، شنو قاعد يشوف، بشنو بنا منطق قاعد يفهم في الفيديوهات اللي يشوفهم قدامه، معناها شنو يفهم لك الفيديو هذي كم تعمرها، تجي تعمل get ready with me ولا تلبس حوايج غالين ولا تولي توري ساك دو مارك غالي برشا. صغيري كي يتفرج كيفاش ينجم يأثر عليه الفيديو هذي، كي يأثر عليه دجا ولا لا، يصور له واقع مزيف وإلا لا، هل أنه زادك الحدود بين الواقع وبين صور والأشياء اللي سوقلها انستغرام ولا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام تيك توك وغيرها، صغيري كيفاش ينظر لها وكيفاش يفهمها وشنو تأثيراتها عليه، على ذهنه، على مخه، وشنو التساؤلات اللي يجي في ذهنه. هل أنه أن نحكيه مع صغارنا ونقول لهم فاش تفرجت وشنو شفت وغيره، هذا كافي يحمي الصغير ويحمي صحته النفسية وإلا لا؟ شنو زاد الإشكاليات النفسية ربما اللي نجم يتعرض لها الصغير بسكرولينج هذاك المتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ البعض يقولك فما مشاكل في النطق وهو بيبي ديجا، فما مشاكل متاع توحد، أحيانا طايف توحد، فما البعض اللي يقولك عندهم صعوبات في الكتابة في التعلم بشكل عام. زاد فما اللي بعد توصل للأسف للأديكسيون، الإدمان، المراهقين اللي تلقاه ليل كامل هو يسكرولي ولا يلعب في اللي جو على البي سي ولا على انترنت بشكل عام، يلعب في الجو المختلفين الموجودين على ذمة الصغيرات هذوما، تلقى ليل كامل يلعب، بالتالي يرقد مؤخر، من جمش يقوم الصباح يمشي يقرأ. ساعات لي بارون تلقاها مش شي فاتهم، ما عاش عندهم قدرة انهم يجاريوا، خاصة كيبدا طفل ولا طفلة كبروا شوية 14-15 سنة، كأنه الحدود زادت تضيع عند الصغير هذا، ما عاش يعرف لازم وقته يمشي فيه للقراية ووقته اللي يقعد فيه يستعمل التليفون وإلا يعمل اللعبة متاعه المحبس. ده قدرتهم، ماذا قدرتهم على الاستيعاب، على التركيز وقت الدرس، على الكتيبة، على التحليل، على النقاش. هذا الكل نتحدث فيه اليوم على 71 113 ألف. كان عندكم تجارب في الموضوع هذا مع صغاركم اللي تعودوا وإلا وصلوا لحالة إدمان على الهاتف الجوال، كلمونا على سمارت فون. كان زادة عندكم صغيراتكم اللي أدمنوا على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي ولا هكا كما قلنا ليزيكران الشاشات بشكل عام، زادة كلمونا كان تحبوا تشاركوا معانا، كان عندكم تساؤلات وإلا كان لقيتوا الحل والحل كان ناجع في كاس مع صغاركم، كان انتوما في الحيرة هذه وتحبوا تتوقعوا علاش لازم الوقاية خير من العلاج، تحبوا تحميوا صغاركم من انهم يكونوا عرضة للتعود هذا والإدمان هذا، دونك كلمونا على 71 113 1000 71 113 1000. تعود الأطفال والمراهقين بالشاشات ليزيكران شنو تأثيرات وزادة على نفسيتهم على سلوكهم على حتى البنية الجسدية متاعهم أحيانا؟ 71 113 1000 71 113 1000. شاكر في تقابل مكالمتكم الهاتفية، كان تحبوا تكتبولنا على واتساب 23 513 1000 23 513 1000 على ذمتكم، والبداية كالعادة بأصواتكم.
2: فرام أسلم مزيك، حبيت نشارك في فرام اليوم، حبيت نعطي رأي في زمان أطفالنا على الإكران مالوغزمون شيء أسوأ، أول مسؤول وآخر مسؤول أو الوالدين كامل له ليش مدخل علاش يحط في دول مختبر أصل ماشي مزيك، وصور الأطفال بكل بلاندا كل مصاهيب ما عاش يشتبتاد يقرا ما عاش يعمل أكتيفيتي ما عاش يعمل حاجة هكا يبصم يعمل من بيبي صغير أنا من زين زين ما يتكلمش زين بالكوش من ليك لك تحطوا اليوتيوب كلام هذا.
3: علامات تأثير البورتابلوات والتابلات عند الصغار هو العين تترمش من ضر ينقص. بالنسبة للصغار على خاطر اختر عليهم بارش خاطر يقعدوا بالساعات كل شيء، أنا نحكي كصفة عام، أما بصفة خاصة أنا مثلا عندي ولد بمني معناتها كي نتعارك أنا وياه خاطر على العين، وعندي من بنت خوية زادة عينها ولا تترمش برشا من التليفون. المشكلة الوالدين مش واعيين اللي هو التابلات ولا التليفونات الذكية راهو يضر العين بصفة كبيرة خاصة الصغار.
4: بالنسبة لموضوع اليوم فرام، أكبر عدو أكبر خطر على الأطفال هو الإنترنت، هو العالم الافتراضي. راهو مش معقول عمره 4 سنين حتى 12 سنة تعمل في العالم الافتراضي اللي تعطيه العزلة تشنج، خاصة الأطفال 4 سنين يعني بالحق ما تجيش رأي ذا ما تنزم الأولياء نوعيهم، يزم الناس يعرفوا اللي يختار كبير هو خاصة على الوعي وعلى التفكير متاعه. وأنا عندي زوج صغار كانوا قبل يحبوا الإنترنت 6 سنين و10 سنين حسهم عاش حبوا يقوم حتى يغسل وجهه يقد أموره بشوي بشوي نحيتهولهم. طيب أنا والله ساعات إذا نمشي يعني ولت بالساعة يعني مرة في النهار أحد ولت ننصح العبيد خاصة كنا عنده صغار ما تعطيش الانترنت تعطيش التليفون بالحق.
5: ألو عسلامة، أنا نحب نشارك في برنامج فورام. عندي ولدي 18 سنة وعندي ولدي 16 سنة. ولدي 18 سنة يستعمل التليفون وينجم هكا يستغنى عليه، وعندي ولدي 16 سنة نهار كامل يستعمل في التليفون بحكم أنا نخدم كنروح في الليل حتى كي نكلمه يتنرفز علي ويصير لي كسر، وساعات كي نكلمه نقوله نقص من التليفون يكسر لي الدنيا وما لقيتش معه حتى حل، حتى في النوم يرقد يوصل يرقد ساعتين في النهار وأنا خايفة على ولدي برشا.
6: أنا عندي 4 صغار ما شاء الله، عندي ودي الكبير أقسم بالله حتى القراية كما يقولوا فيها بدأ يزافي شوية، كل يوم يلعب فري فاير بالليل عزيز عملنا المستحيل تبارك الله 17 سنة جملة ما حبش فيه جملة الروح والعقل متاعه نهار كامل فري فاير يلعب الفري فاير والله، وخلقنا برشا مشاكل معنا حتى مع أمه ومع العائلة كما يقولوا فيها بالحق. راه
7: بس فرام اليوم حب نقول اللي ولات حاجة ضرورية لهم هما الألعاب والتليفونات والبلاي وغيرها وغيرها، ولات حاجة ضرورية باش يقراو باش يسمعوا الكلام باش عصرهم يعيشوا وقتهم ويكبوا العصر متاعهم.
8: لح الوالد يعني يا غالي أختي ربيتونا والله بالحق، توا شباب تاع توا بالحق لمين نزول نلقى صغير في البورتابل 10 سنين حاش 11 سنين 13 سنين معناها مش راهو قصة هكا يلخص فيها ولا يقرا لك في حاجة بنتها في والله شيء بهت في صغار توا معناتها وتعودوا راهو حتى يبيو على توا لو يقروا مع عائلتهم مع أمهم ولا باباهم يبيو مع تشغيل البورتابل.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايكا فام.
1: رجعنا لكم من جديد، مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايكا فام، تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. فورم اليوم نتحدث فيه على تعود أو إدمان الأطفال والمراهقين على الشاشات ليزيكران على البيسي التلفزة وإلا سمارت فون وغيره، إن كان باش يلعب لجو فيديو وإلا باش يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي سكرولينج، وإلا تلقاه زادة حتى ساعات يهبط هو شخص

0: تقبل مكالمتكم الهاتفية. ما تنسوش زادة اللي تنجموا تبعثونا لواتساب متاعكم على 23513 23513. فرحب بضيفتي اليوم دكتور خديجة بقبق، مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. دكتور مرحبا بيك.
1: وبيك يا عايش كمينة،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. مرسي، شكرا لك على قبول الدعوة. نتحدث اليوم على الوضع النفسي ولا الحالة النفسية للأطفال والمراهقين، خاصة وقت اللي تعودوا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات بشكل عام. نبدأ بالتليفونات. معايا فاطمة.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا يا للا.
2: عسلامة مدام أمينة.
0: عايشك يا للا، مرحبا بك يا فاطمة.
2: عايشك، مرحبا بك مدام أمينة. الموضوع هذا سنة في عام ونص.
0: لطف عليك، يا تو نحكي وما تخافش، ماكش وحدك، برشا أولياء عندهم التساؤلات وعندهم المخاوف هذه. بحذنا أخصائية نفسية طبيبة تتفسر لكم، تو نحاولوا نفهموا بشوي بشوي الوضعيات الكل. أحكي لي يا فاطمة.
2: أنا عندي ولدي سرتور 16 سنة، يلعب لي في الفري فاير، ما نحكي لك شو قد لي للصباح.
0: قديش قلت لي عمره 16 سنة؟ فين قسم يا
2: ما يقراش، خرج من السنة السابعة، دوبل عامين خرج من السنة السابعة، صارت له برشا فازات. أنا من قبل ولادي كنت نعزم فهم في الطب النفسي بحكم اللي مانيش يعني ركحة في داري ما بين أنا وبوها، ما احنا متفرقين. ولادي عاقلين.
0: هذا عمار ولادك بشوي بشوي؟
2: عندي 18 وعندي 16 سنة.
0: زوزة ولادك هاو؟
2: زوزة ولادك هاو
0: 18 و16. قديش عندك مطلقة؟
2: محسوبها كيف ما يقولوها الطلاق صامت، يمكن
0: سيباغي كل واحد في بلاصة، ما عملتوش الطلاق على الأوراق، الطلاق الإداري. باه باه باه.
2: لا لا لا، محمد رسول الله. بالنسبة لولدي عقليرة ما عندهم حتى شيء زيد، ما عاد الانترنت ما لقيتش معاه حل. والتليفونات على فكرة مدام أمينة، تليفونات راهو تليفونات ولادي خذاوهم ب15 مصروف، ما شريتش ليهم من التليفونات، وخذوا أورديناتير كي هما خدموا أيامات، يعني خدموا
0: بي ولدك اللي 16 سنة اللي هو قلت لي متعود ياسر بالانترنت، 18 لبس عليه عادي ما هوش متعود على التليفون وغيره،
2: يلعب كل لعبة ومن بعد يبعد،
0: يقرأ يخدم شي يعمل في حياته؟
2: لا ما يقراش وما يخدم زيت الكبير، دخلوا فترة بلان بي ومن بعد اللي في البلان
0: يعني قارين في حتى
2: الثلاثه
0: ماني معناه
2: سبعه اعداد
0: به، ومن بعد خرجوا قراوا تكوين مهني.
2: دخلوا تكوين مهني حسب مع شركه، والشركه خلصوا يخلصوا في صغار اخرين اكثر منهم. قراوا
0: التكوين ولا يتعلموا في الصنعه وبرا؟
2: يتعلموا بالفلوس
0: بيه.
2: مع شركه خاصه
0: به. وقديش قعدوا؟
2: ما قعدوش برشا بحكم هو ما يخلص هو مش كيف الأولاد الأخرين، يقعدوا شهرين ثلاثة شهور ولا يبرمجوا
0: باش يشروا ميسيش. هذه حاجة عرضية فاطمة، هي تعطينا هما توا قديش عندهم اللي قاعدين لا يقرأ ولا يعملوا في فورماسيون؟
2: به توا اللي قاعدين عنده سرتو ولدي صغير عنده تويك يجي 9 شهور.
0: ومن 9 شهور هذوما هو هكا بالتليفون،
2: من 9 شهور وهو بالتليفون ما يتحركش من التليفون، حتى ياكل بالتليفون، ساعات نوصل النهار تحد نقول لهم راني نحب نفطر معاكم نحو التليفون، ولا حط التليفون بعيد وحط فيه القرآن ما بنتش حد فيهم هكا لحظة. ولدي الكبير أما الصغير التليفون في يده، ما هوش يلعب في الفري فاير، يشوف الفيديوهات يشوف الأغاني، ما نعرف يا ودي نحي من يدك. أخرتها من زير كي هو كمان دباش، والله ما عندهمش برشا البارح كمان دباش، خذلي ماما قال لي راود باش معناتها السوم كذا وكذا، باهي سافا. أنا قلت له باهي، روحت البارح قلت له، قال لي ماما أنت تذكري السوم قدي؟ قلت له نتذكر قدي عليه، قال على خاطر أنا ماما نسيت السوم. كانت لي صدمة هذه، على خطر عرفته. أنا نعرف وديما نقوله يا بابا راني نسمع في الطب نسمع في البرامج، يا بابا يسر عليك الانترنت، يا بابا نحي نجي نكلمه بالسياسة، هاوكا يسمع وما يسمعش. نلعب عليه عبارة بيبي، نبدأ نتحد فيه، درت الوسائل الكل
0: يعني صباح وليل وهو كونكتي يا فاطمة يلعب
2: صباح وليل هكا، ساعات يخرج يعمل دوره هو أخوه ساعات كي تنصح له هو هو نصحاته راه ساعات حتى اخوه يقول له هيا نخرج مثلا نسبح نعملوا دوره ولا لا شيء نعملوا دور ليه اخوه الكبير يخرج.

0: يخرج يقولوا لي ابسط حاجات نقول له ما يبلعاني انا نتسب اي برو امشي جيبوا الحليب ما فماش برو امشي جيبوا سيك حليب يخرج خو الكبير وهو لا ما يخرج حتى ما يخرجش
1: يعني صباح وليل وهو شنو في الدار متكي في بيته
0: صباح وليل متكي في بيته كان الانترنت صباح وليل حتى كي نكلمه ساعات كي نتقوى معاه اذا كان باش نتقوى معاه ساي باش يولي تكسير في الدار
1: وصل للمرحله
0: انا نتقوى معاه باش نقولوا نحي بالسيف ولا نحيله ولا نحيله
1: وصلنا لهالمرحله هذه نتاع كي تفك له ينجم يولي يكسر في دبش في الدار ومعون
0: في الدار. واذا كان قلت له نقص عليك الويفي قال لي ما عادش تشوفيني جمله جمله قال لي عادي نخرج من الدار معناتها بداني ديجا هبط اختي تسكن في حي الزيتين قعد لي جمعه كامله ما رجعته ولدي لما اش باش نحكي لك مدام امينه وجهي ولا في قفايه كي جمعه ظلام ولدي ما فيهش رجعته تو ما نجمتش نقول لك راني نسمع برامج يا مدام امينه ويرحم بيكم.
1: لا هو ظاهره انك انت واعيه بالمخاطر على المعنى النفسيه والا التكوين حتى البنيه الجسديه نتاع الصغير. اما الصغير توا معناها المشكل في الصغير وانت قلت لي 16 سنه كمان فما شويه وعي في 16 سنه اما واضح انه هو في حاله ادمان على استعمال التليفون. وزوجك شنو كيفاش يتعامل معاه ولا شنو يقول
0: له؟ ليه ما هوش معاهم جمله هو في دار امه وراب والاولاد حتى كي نقول له مثلا نوصل نطيح من روحي ونكلمه انا حتى ولدي كي مشي لدار اختي نقول له برا امشي له راني انا قلت له معناتها بكراك صحاب بكراك بلعاني نقول له برا روح لي بيه قال لي ما روحش قال لي تجيني لدار خالتي نخرج من دار خالتي ما عادش تلقيني.
1: فاطمة انت قبيله قلت لي انت تعدي عند طبيب نفسي ساعات على ولادك على سبب بعد الطلاق مش على سبب اخر؟
0: لا بعد الطلاق خاطر نفسني الكبير عنده نوع من التاخر قعدت نتبع فيه تو الحمد لله لاباس معناتها حتى
1: شنو التاخر معناه شنو هي حالتهم النفسيه؟
0: عنده تاخر في الفهم
1: الكبير 18 سنه
0: الكبير
1: والصغير شنو هي مشكلته النفسيه؟
0: والصغير مشكلته كاي معناتها صغير هاكا ماهوش عنده كل انا مانيش مقصره راني يا مدام امين
1: يا عزيزتي ظاهر اللي ماكش مقصره مثالش يا فاطمه
0: شو
1: رو احنا معناها الشخص كي يبدا في دور الام ولا البو ما فماش مدرسه تقريكم اش تعملوش ما تعملوش هو مجهود يومي فاطمه انت تعمل في المجهود متاعك سي ليسونسييل معناه كي تحط راسك على المخده تعرف روحك انت حاولت باللي تقدر باش تتبعهم باش تنصحهم باش ترشدهم باش تهز لطبيب هذا هو يلزمنا انفغني ان افور نعملوا مجهودنا في تربه صغار في تربيه صغارنا ابري ساعات تصير بعض المشاكل مش معناها الحياه وفات فاطمه فهمت
0: حتى
1: مش متهمه انت توا كاينك انت ضيعت صغيرك ليه
0: فهمت انا بالعكس انا ديجا قديش من مره معناتها يرحم والديكم منشارك باش نفهموا باش تعاونوني وقلت لك نتبع راني معناتها نتبع ليله النوم محمد رسول الله حتى عيني توجع فيه نهز فيه للطبيب نتاع عيني
1: ايش عنده في عينيه
0: عينيه عنده عين انقص من عين والطبيب نبه عليه وبالعاني هزيته للطبيب العاني باش انا معناتها كيفاش واجهته قدام الطبيب قلت له دكتور من الاخر ولدي بطل القرايه راه نهار كامل في الفري فاير قال له يا عايش ولدي قال له راهو هذاك عينيك سيء باش تمشي للمرايات من الاخر يلزمو يلبسها صباح وليل.
1: الطب النفسي تهز فيه للطب النفسي يا فاطمه يمشي معاك
0: تو ما عادش قابل تو بحكم كبير 16 سنه قال لي انا مانيش مريض ما تهزنيش ورغم اني نحكي معاه نقول له راه ماهوش المريض يمشي للطبيب النفسي راك تمشي باش ترتاح باش كان عندك حاجه تعملها تو حاجه واحده ان شاء الله ربي يعاوني هما يحبوا يدخلوا في معناتها ترين مول حديد مازلت ما نعرفش بدنه 16 سنه يقبل الترين مول هذايا ولا لا
1: نسألوا الطبيبه وتو تجاوبك يا فاطمه
0: عليك
1: اخو يا حيش وموفقة يا لله ومحليك ونورتنا على المداخلة شكرا لك يا فاطمة تحية لك يعطيك صحة نواصل معايا عماد مرحبا
2: ألو سلامة
1: عايشك، مرحبا عماد،
2: تحية ليك وكامل فريق التقني معاك وضيفتك الكريمة.
1: شكرا لك.
2: متعاطفوا مع السيدة اللي كانت تتكلم تو ونصحها، معناها يلزم هو تو ينسى التليفون ويمشي يعمل اكتيفيتي مثل المشكلاسيون باهية، الناتاسيون باهية، تعطي الاسبوار، تحلوا مخه وتبعدوا على الطون اللي عايش فيه الريال.
1: باهي احكي لي عماد، كيفاش وصلت انت للفكرة هذه؟
2: والله شوف، هي اكبر خطر، اكبر خطر واكبر اكبر خطر واكبر كما نقولوا مشكله هي الانترنت والعالم الافتراضي اللي الناس قاعده تعيش فيه، كبار وصغار، معناها صغار استنى الصغار اللي هم مش واعيين. من 4 سنين انا نشوف ال 12 سنه تشوف يعلموا العصبيه، يعلموا الانزواء، يعلموا.
1: جربتها قدامك عماد واحد من الصغار تعود ولا كيفاش؟
2: ايوه باش نحكي لك انا ما لقفتهم فمتى ما عادش يتواصلوا، ما عادش يتواصلوا مع العباد، واللي ما عادش يخموا، واللي هو الريال اللي عايش فيه هذاك يقطع على روحه، معناها ما عادش يتواصل مع العباد الاخرين فمتى. انا كانوا عندي زوج صغار معناها 12 و7 فمتى، كيما الناس كل نات يوم البورتابل يلعبوا واحد وكل شيء، ولا كي يقولوا قوم اغسل يديك ما يحبش الطفل هذا كيف كيف فمتى. بون قلنا نتاع الصغر كي كثر واحد وكل شيء وما عادش يتجاوبوا فمتى،
1: وصلوا الحالة اللي كي تبدأ تكلم فيه ما يغزر لكش، معناها
2: ما يغزر ليش بالكل، ما يحكيش معايا بالكل. هم بعد كي نعيط عليه كي نكلمه كي يقول لي ايه اوكي ويخبي التليفون، احيط لهم التليفون بالكل سيء. فما الطفل بالله حد ناتيو هي والطفلة القراية توا ولا يغسل يديه يقوم يولي واعي فمتى، يعرف كيفاش يميز، ومعاش معناها كما نقولوا معاش التليفون هذا، خاطر هو عايش في عالم افتراضي. العالم الافتراضي يعني يشوف دي سيكونس يقعد يمشي فيه ويجي يمشي فيه يجي حتى في اخر الليل حتى الكبار.
1: اي طبعا يا اخي عنده تبعات وتداعيات على نفسيه الناس الكل وعلى المخاخ الكل.
2: كيفاش نطلع الكبار معاش نقع عبيد شد جريده، معاش في الميتو ولا في الكار، معاش العبيد شد حتى كتير حتى يقراوا شويه قران فما تقول السلام ما يرجعوش. العالم الافتراضي خلاهم هما معناها عايشين في عالم اخر انزواء، خاصه الصغار والكبار لازم تلقفوا معناها صغاركم بالحق، اكبر خطر للوعي، اكبر خطر للادراك، وما تقول خلي يبكي يغزر مره اثنين ساعه ساعتين ومن بعد يتنحالوا. فهمت اختي بالحق راه وديه نصيحه. انا كانوا عندي زاد ولاد صغار زاد في الحومه، والله ايش عملت لهم؟ نقوم يحبوا يلعبوا مثل اللعب فيهم كان شوية كورة، نظمهم وعلمت كيفاش يحترموا بعضهم، كيفاش يشربوا الماء بالواحد بالواحد. ساعات دخلوا موضوع التليفون فمتى يقولوا لي جاني مرة واحد يلعب بالتليفون، قلت له نحي التليفون ما عادش تجي موجود وما تجينيش بالحق، موجود وما جانيش، جاني من بعد غدوة هذا كيف كيف نظام، قلت لهم التليفون سبت وحد نشلق به، معناها سبت وحد معناها وقودوا لي كما نقولوا ما يلعبش بالحق، معناها ما عادش يلعب ولا يلعب ويركزوا على الرياضه على السبور ونفهم فيهم بشويه بشويه. تو نتعدى يقول لي كوتش كوتش لا لا باش نو هاي وقتاش نلعبوا، قول لهم التليفون ما ثماش، التليفون ما ثماش نوعدوك، معناها صغار 9 10 سنين لازم تلقفوا من تو. كم كيفاش وقتي ان شاء الله بالحق لازم الاولياء ياخذوا ديسيزيون كبيره.
1: تري بيان، شكرا لك يا سيدي على المداخله، تحيه لك، ميرسي. نمشي لعلي. الو
3: الو عسلامة.
1: مرحبا سيدي. 44 سنة مني خلاد عليا.
3: اي اول سيدي. حاجة نقول لك عودة ميمونة لبرنامجك،
1: الله يخليك
3: توحشناك برشا.
1: شكرا لك عايشك. احكي لي.
3: احنا الوالدين شنو ده والدين الله يرحمه ما تعبوش كمش احنا الاباء شنو تعبوا برشا، خاطر بكري ما فماش انترنت، ما فماش تواصل اجتماعي، ما فماش تابلت، فما كان تلفزه معناتها عاديه بوكرش معناتها فهمني. احنا الوالدين
1: حتى وقت التلفزه كانوا يحذروا الاولياء يزيك وعينيك وقديه باش تقعد تتفرج في التلفزه ونقص من التلفزه
3: بكل مقام مقام
1: معناتها كل عصر وعصر وزاد
3: يرحم والديك
1: فهمني.
3: بيناتنا كوماندو تو شيء اقوى فهمني. اول حاجه ثم نحذر الاباء والوالدين من البرامج القنوات المخصصه للصغار فهمتني. هي القنوات مخصصه لتبنيج الاصغار لتخديرهم. تخدير شنو؟ مثلا المراه عندي مثلا باش زوجتي باش تقضي قضيه الدار باش تعمل تحط له قناة كإكس إكس ما نجم من نشورش القنوات فهمتني هما معروفين أربع عربي
1: فهمتني طيور الجنة
3: أي وش اسمها طيور الجنة وقنوات أخرى نفس الواحد أما أشهرهم طيور الجنة فهمتني تحط مثلا تسيق الدار تعمل جراند ميناج كذا تحط صغير يبدأ مركز مركز لين عيني يترمش تفهم فيها عيني تكلموا تعملوا هكا تعملوا حركة أخرى لحياة اللي من تنادي عيش في بحره كذا ايش يصير له يدخل بعضه الصغير ما عايش يتلهيب بك أصلا فهمتني كبرش الصغير هذاك ايش يولي مثلا عندي ولد عام فهمتني يشد تليفون نبدأ نكونكتي حذاه ويبدأ يطل هك فهمتني يفك للتليفون وكان ما تعطيش التليفون يخربق هالدنيا فهمتني نتلز نعطيه التليفون وكذلك معناتها مشكلة أخرى لذلك أنا وليت معاش نزوج بالتليفون عندي طفلة الطفلة هذه سيدي كما قلت لك طيور الجنة على أول ما بديت وكذا عيناها وليت تترمش عينها ولا مشيت عديت لها كل شيء قريب تتوحد للطفلة من القنوات هذيك به ناحي القنوات على جنب تو مثلا التابلت ندخلوا على الانترنت تعمل كونت باسمها مثلا ولا معاشك تبدأ ولا تدخل يوتيوب تحط الفيلم
1: كذا هذا عمرها تو يعني
3: تو دخلت الكوليج
1: 12 كيكا
3: كيكا 12 فهمني معناها ناحيت لها التليفون جملة معناتها ولات عندها التليفون العادي كما احنا اللي استعملناه يا بابا شبين سنداد يا دوكم اندادهم انا ما نعطيكش التليفون تعرفني المشكلة مشكلة الاباء يا بنيتي يا ولدي تحب اقرأ على روحك تنعطيك التليفون هذيك اكبر غلطة والله الاكبر غلطة تعطيه التليفون مع
1: يعني ما يلزمش حتى توعدوا به معناها
3: ما توعدش أول حاجة ثاني حاجة سيف كامل بيه سيف معناتها ثلاثة شهور العطل عندك جمعتين في جمعتين هو شهر عندك أربع شهور دون الأثبات دون الأحداث وقتش يقوموا يقرأوا وقتش معناتها أحنا السبب ما نحكي ليش على المجتمع نحكي على الوالدين هم السبب وأنا شخصين السبب فيها كان ولدي شي ضيع ولا بنتي في الانترنت
1: فهمتك واضح جدا يعطيك الصحة علي شكرا لك على المداخلة 71-113 نرف مازال علامتكم نتحدثوا على إدمان الأطفال على الشاشات على استعمال الزيكران إن كان للعب وإلا التصفح الانترنت والفيديو وغيره ولا أحيانا زادة حتى هما تلقاهم عندهم ديكونت ويهبطوا تصورهم ولا فيديوهاتهم ولا غيره 71-113 نرف ولا بعثونا لميساج متاعكم على 23-513 نلف على الواتساب معايا منجي بالتليفون مرحبا
4: وعايش قلبي بارك فيك يا أختي الغالية
1: شكرا لك 69 سنة منوبة
4: وي
1: تفضل مرحبا
4: بربي ما دام عندي ولد ولدي أنا يقرأ في السنة أولى تعليم ثانوي مزاجة تخلصنا السنة أولى لماك لا يحكي معانا لا حد شيء دبو ولا أمه التليفون ما هو بيت واحد يجي مسكر على روحه نهار كله هاي فايفايت واللي سبب هاي أنا الموج يلعب نهار كامل الماكلة تصوري الماكلة تبدأ قدامه الماكلة نبدأ نوكل أمها ميمته تبدأ توكل فيه في فمه وهو مش هيبها
1: يوصل معناه من بقى حتى يجوع
4: حتى يجوع ما يسلش على الماكلة ما يقولش أخير لي عطيني ناكل معناتها لعبنا ياسر هو بالعمل ولا عملنا لها دينات متعان ضرب عينيها ناقصة وزاد وزيد ل 12 ساعة وعينيها في التليفون
1: عاود
4: في لعبة ما نفهمهاش
1: قديش عنده منجي هك
4: الحكاية من السالة هو تليفون عنده حكاية 3 سنين 3 سنين تبدل عليه تبديل واحدة كان من أحسن تلامذة في منوبة وانا يجيب لي في 12 و 13 كان يجيب لي 18 17
1: عايش عندكم ولا عند بوه أمه
4: أم وأبوه يسكن فوق وأنا لوت عايش عندي أنا عندي أنا يسكن
1: يبات يسكن. عندك في الدار اللوتة
4: يبات عندي
1: مش
4: يبات
1: عند أم وأبوه
4: لا يبات عندي أنا
1: عنده أخواته
4: عنده أخوه يسكن
1: قد عمره
4: أخوه 13 سنة وهو 15 سنة أخوه ما يلوش على التليفون خلاص هو يقرب الجيب الجيب الجيب ما يلوش على التليفون يروح شد كتبته وكراسة ويخدم على روحه وهو شدك التليفون.
1: هو علش عايش بحذاكم في الدار؟ علش مش عند أم وبو؟
4: هو هو أصل تولد تولد عنا لوته ملي تولد عنا معناته ربنا عليه الكبدة ما نجموش نسلمه فيه.
1: نهار كامل عندكم انتوما ولا عند أم وبوه ويبيت بحذاكم كهو في الليل؟
4: لا لا نهار كامل بحذايا لوته نهار كامل بحذايا لوته كتعيط لأم ولا حاجة يطلع الطيق ويعود يهبط. ياسر ياسر أختي الغالي ياسر معناته التليفون ولا له آفة في راسه.
1: كي يمشي يقرأ يهز معاها التليفون تعرفوا انتوما اسكو يستعمل في التليفون ولا لا؟
4: لا كي يمشي يقرأ ما نجمش يستعمل التليفون يخاف.
1: يعني نجم يبعد عن التليفون مش نهار كامل صباح وليل.
4: طيب إذا كان يروح مثلا هو خاصة أنك ساعة وجاء وسرب يوم جاء ربي للسيد مجال يعني السوية عديك كلها يعديها في التليفون
1: يروح للدار ما يقعدش قدام الليسي يلعب بالتليفون يروح للدار
4: لا لا منبهين عليه ما يقعدش نحن
1: بيه
4: ثقة لا يروح للدار ممن يخرج للدار يشد التليفون
1: يقرأ دروسه مثلا يعمل حاجة أخرى منعلش يعمل يخرج مع أصحابه يمشي يعمل سبور
4: أبدا لا يعمل سبور لا يخرج مع أصحابه ما عنده حد شيء في القراية قراية ما عنده ربي كيكا ما هو ذلك ربانية لا يراجع لا يشد كتاب لا يحل كراسه المعادة يجيبك المعادة قلك سيبني بتحكي جمعي مش كل كيف التليفون والتليفون ما خلوش ياكل اصلا ضعف مات بالضعف.
1: تحكيوا معاه تحكي معاه منجي انت؟
4: نحكي معاه يقول لي اموري بابا عزيز يقول لي اموري هذاك اختاني ابعدني قو نجي للقوالي
1: باهي يا منجي مترش لي هذه مسؤوليه كبيره عليك انت توا معناها انت ربيت ديجا وليداتك
4: والله
1: الحقيقه ماهيش سهله راهي المسؤوليه يا منجي في عمرك
4: ما عندي
1: باش تقعد تربي في صغير عمره 15 سنه راهي مسؤوليه راهي فهمت
4: احكي لي
1: نسمع فيك
4: نحكي لك بالحقيقه كتبت كراسه مكلت الدولابه النومه لبس تمثيل في داري انا الان انا متحمل مسؤوليته هو مسكين اموره تعب على الاخر جاته جلسه زاد بطال ما يخدمش فهمني أمو ما تخدمش ما أنت عايشين عندي أنا ولادي أبوك ولادي بلادي مش عليك
1: فهمتك
4: أما مشكلتي أنا في التليفون لو إن حيلي التليفون بالرسم نرتاح برشا ما قيتش تسمعتك تحكي أنت هكاية على الحكاية دي أنت على الإدمان
1: قلت فكرت ولدك
4: جاي قلت يا ربي سأل نطلب يزو عليه
1: مرحبا مرحبا يا منجي هذا فورم لكم انتوما معناها باش تطلبوا احنا نجاوبوكم ونسمعوا بعضنا ونسمعوا تجاربكم ونسمعوا الطبيب شنو ينجم ينصحكم شنو تنجموا تعملوا فهمت منجي معنا حتى مزي هذا دورنا
4: خاطر انا مقيد انتوما تفهموا تعرفوا انتوما تفهموا
1: فهمتك يا منجي فهمتك
4: مش تنصحوا لي هكا ما عندي حتى حكايه اخرى
1: معناه المسؤولية عندك انت توا صغار باش يقعدوا ديما عندك منجي تو نبا معناه ما عندكش خيار اخر
4: ما عنديش ما نجمش نسلم فيه
1: فهمتك اي فهمتك به واضح جدا
4: كان نسلم فيه وكان نسلم فيه مليون
1: لا ربي فضلهم لك يعطيك الصحة ما خطر الحقيقة مسؤولية صعيبة معناها ومتعبة لك انت ربيت وليداتك وجديت ربي ولاد ولادك يعطيك الصحة ان شاء الله بالتوفيق وفما برشا من لي غران بارون من الأجداد والجدات اللي عندهم ساعات يما اختيارا منهم وإلا أحيانا الحياة تجبرهم على هذا وهذه ماهيش مسؤولية سهلة عليهم الحقيقة يعيشوا ضغط كي كانوا صغار يربيوا في صغارهم يزيدوا يعيشوه مرة أخرى ماهيش الحقيقة سهلة بالكل وعندك الحق يا سيمونجي كي تتسائل وكي تقول ما عرفتش اش نعمل معاه راهو عادي جدا الحيرة هذية عادية عند برشا أولياء اللي صغارهم متعودين بالتليفون شكرا لك يا منجي ربي فضلهولك تبعد شوي نزيدو نفهمو أكثر مع دكتور خديجة بقبق ضيفتنا اليوم احنا مازلنا مواصلين معاكم 71-113-1000 راجعين تود سويت مرحبا بيكم
5: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتيم تاع اليوم سي رونتري كومايكو دي خليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي ديف اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين واون ليني زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
6: كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم من جديد، مازال مواصلين معاكم في فورم على موزايك فام، نتحدث على إدمان الأطفال على استعمال الشاشات، الهواتف الذكية، التابلات، البي سي وغيره، التعود على تصفح الفيديو على الانترنت، أحيانا لجو فيديو زاد على انترنت. شاركوا معنا 71-113-1000، مازال عظمتكم. شكر في تقبل كلمتكم الهاتفية. ومعايا آمنة. مرحبا يا آمنة.
7: مرحبا.
1: عايشك يا للا. 37 سنة من منوبة زادة.
7: من منوبة.
1: يا للا مرحبا بيك، نسمع فيك.
7: بيك عايشك. بي أنا عن تجربة باش نحكي بوان إن شاء الله كميساج يوصل برشا عباد.
1: بيه.
7: إن فيت أنا أوكسيليير دو في. مرافقة. دونك عندي فكرة صغيرة هكا مع الصغار اللي عندهم دي بروبليم وكل شيء. جي رماركي انا اللي بنت اختي دو تيل فاسون كيف ما المكالمة اللي قبلي قالت تتربى بالتليفون، الماكلة بالتليفون، كل شيء بالتليفون. دونك ميم سي كي تكون بيبي عمرها عام ونص عامين، ما ثلاثه نتاع الصباح تقول لي هي تحكي فيها، معناها مش واعيه، تبدا شيخه بنتي تعرف تحل التليفون، ما ثلاثه نحل عيني نقعد تتفرج في كوميك.
1: ما ثلاثه نتاع الصباح
7: اي الطفله تبدا
1: تليفون. قديش عمرها؟
7: طب ما عامين نحكي لك انا كي كانت عمرها عامين، طيب الطفله عمرها 6 سنين داك يعني نحكي انا ملي هي عمرها عامين جي رماركي دو تيل فاسون عملت غوتار دو لانجاج، معناها ما تقعدش
1: اخرت في النطق.
7: اخرت في النطق ميم سي كي بدات تتكلم ما تتكلمش الدارجه، تتكلم كان اللغه العربيه. باقي أمها وبوها شايفين عليها مش يبدلهم حاجة سبيسيال.
1: فهمتك.
7: داكوغ. أنا جي رماركي اللي حاجة بيزار ماهيش حاجة سبيسيال، بالعكس أنا عندي معناها ما شاء الله في العائلة 13 حفيد و13 حفيد هذا مربي أنا خالتهم الصغيرة. أنا مربيتهم الكل. دونك عندي تجربة مع الصغار. أفيت قلت لها اسمعني راهو ما سيبا نورمال، راهي بنتك هكا وهكا هزها للسبيسياليست. بوها ما اقتنعش خاطرها كوا بنوتة على اربع اولاد وجايه في الاخر معناها يشوف فيها حاجه، انا نحكي حاجه نورمال وما تجيش. هي ما شاء الله راهو قاري ومركز
1: تاعو هو جينيرالمون في الوضعيات هذوما في اللي دياغنوستيك راه تلقى حد منهم اللي دون لو ديني في حاله انكار، معناها حتى كي يعطيه الطبيب دياغنوستيك التشخيص الصحيح للوضعيه يقول لي انا ولدي لبس عليه ولا بنتي لبس عليها.
7: انا حتى ميم سي اللي نخدم معاهم توا دي بارون ودي دي كاس سبيسيال ويجي يقول لي ولدي لبس، توا انا نخدم معاه يقول لي انا ولدي لبس، جاكسبت انا نخليه على جنب ونكمل نخدم على روحي. دونك بنت اختي قعدت مركزه معها برشا. حتى كي نجي نحكي معها انا نشد لها وجهها ونقول احكي معايا بالدارجه الكلام مكسر، قول عليها مش تونسية. فهمت دو تيل فاسون علاش ادمنت على الكوميكات بالعربيه؟ اي جمله تقولها لك بالعربيه.
1: تعلمت اللغه العربيه وما تعلمتش الدارجه،
7: ما تعلمتش الدارجه دو تيل فاسون، ما تخاطبش اخواتها، ما تخاطبش امها وبوها كيف ما تحكي، كيف ما قالك باش يسكتوها اعطيها التليفون باش ما تبكيش اعطيها التليفون، اللي هي حاجه غلطه.
1: انا هزيتوها للطبيب وكشفت عليها ولا شو عملت؟
7: هو بوها ما قبلش.
1: اوكي
7: انا بتي اقنعت اختي انا كيف ما نقولوا انا حاولت نعمل الماكسيموم، انا خاطر نمشي للاورتوفونيست نمشي للبيديكتيك
1: مطلعه سيبيان
7: عندي فكره اكزاكتومون عندي فكره. دونك وليت نعمل مع الطفله دي ديكسيس حتى بار تليفون والا نعطي ديكسيس لامها نقول لها اخدم لها عليه ولي احكي مع بنتك كان بالدارجه من غادي باش الطفله ولات صلحت بتي بتي. وأول حاجة قلت لها هي أنها تنحي لها تليفون. تي انتردي، أنا ولادي صغار عامين وأربع سنين، أنا ولدي عمره عامين يجي يشوف تليفون في يد صغير يقولوا إكس ما يتمسش، هذاك تي انتردي. كيف ما قال يبكي اليوم يبكي نهار اثنين باش يقلقك راه. أما من بعد أنت ماش مش
1: تقلق على ولدك. طفلة توا عمرها قلت لي سيزان بنت
7: ست سنين.
1: أي توا كيفاش الكمبورتمون تاعها مع التليفون؟ مازلت عندها علاقة به تستعمله ولا لا؟
7: مازلت باش نقول لك ما خاطرني مانيش عايشة، كان جيت أنا عايشة معاهم في الدرس، الدرس يانتيغدي كومبليتمون. أما كوميم يعطيوها مش ما يعطيوهاش، أما ما عادش كيقبل. كانت جملة ما يتنحاش
1: سيفو. حسنت في الكلام في النطق ولا مزيل؟
7: حسنت اي سافات حسنت امسي حتى التحذيري متاحة دو تلفاسون انصحتها قلت لها عاود لها تحذيري باش تتمكن بالكدي ومن بعد حطها في المكتب على روح.
1: أما هزت وما هزت معناه ما هزتهاش لسبيساليست ولا حاجة.
7: لا
1: سمخش.
7: لا
1: ما... البنوتة لاباس تو انت حسب
7: لا لا حسب انا مانيش مختص ما نجمش
1: يعني حسب ما انت قاعده تشوف معناها باش
7: اي بارابور شنيه كان
1: فيا اما شنو ما لي لاكون اللي مازالوا عندها حسب نظرتك انت
7: اكزامبل مثلا وقت اللي تشد التليفون هي ديجا انا كي نبدا موجوده التليفون ما يتشدش اوتوماتيكمون هذيك حاجه عاديه اما مثلا ندخل انا ونلقى التليفون تقولها أما نحي تليفون تعمل كالكريز تبكي لا خليني نتفرج ولا واحد يجي نحي لها تليفون تدينكو من يدها تولي تبكي فهمت دو تلفاسون الصغار هو بصفة عامة تويكا لي بارون راهو أنا نرجع ونقول ما هيش غلطة الصغار راهو غلطة لي بارون باش هما يرتاحوا في مخاخهم كان قهوة كان ريستوران كان في عائلة باش تقعد في قاعدة أنت كي تقعد قاعدة في عائلة تلقى الكبار شادين تليفونات متوحشين بعضهم يمشوا يشدوا تليفونات انا مره قعدت لي ايماج صغيره في عيد صغير يعني صغار ملمومين نورمالمون فرحانين بحوايجهم ومهبه وجو كذا وكل شيء بعد لا صارت هذيك كجوج ملوله نتاع قلت لك نحن فاهمين ما شاء الله برشا احفاد الصغار الكل تكلاشت مع التليفونات تلفت نقى ولادي انا مش على خاطر ولادي راهو وجد نقول لك حاجه اخرى انا خاطر بوهم بالحق هو اللي يقول لهم في الحكايه هذه يقولوا مش على خاطر اكس شادد التليفون خاطر سي نورمال صغار يتبعوا بعضهم يقولوا هاكا فلان شادد يقولوا اي شهمني فيه انا هو قلت لك ايماج قعدت لي في عيد صغير صغار الكل 11 صغير شاد التليفون كنقول لك لي بارون قاعدين يوفروا بثلاثه واربع تليفونات غير كل فكره الوقت هذاك باش يسكتوهم ولادي الوحيدين جابدين الليغو
1: اي راي هي تعود زادة متاع الصغير وتربية متاع الباغون يزمهم شوية صبر باش في العمر هذايا متاع عام وعامين وثلاثة كيبدا هو ماهوش اكسبوزي للتليفون ولا للبيسي ولا للتلفزة ولا غيره يتعود به صغير ما يعرف حد شي هو يتولد في الدنيا ما يفهم حد شي اذا كان انت باش تعوده باش يتعود اذا كان انت ما توريهش هذاك الكل ومش باش يراه ابخي زادة كي يخلط الادوليسونس والمراهقة يتحل شابيتر اخر على لي بارون ويلزمهم طريقه ومود دومبلوا واحد اخر في تعاملهم مع صغارهم. نشكرك برشا يا ايمنه يعطيك الصحه. خلينا نمشي للدكتور خديجه بقبق مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. دكتور سمعنا شهادات نتاع المستمعين تقريبا كأنه نجموا نتصرفوا مع الصغار اون بو لي جيري كي يبداو مازالوا دي بيبي عامين وثلاثه واربعه ونفك له التليفون ونقول له تستعملوا كان في الويكاند والا عندك ساعه ونراوح حتى في اللونتوراج نتاعنا. اما كاين وقت اللي يولي ادوليسون وكبير و15 و16 داير الحيره هذه نشوفوا فيها منجي ونشوفوا فيها فاطمه اللي كلمتنا في بدايه المداخلات. منجي عمره 16 سنه ولده وولد ولده وفاطمه ولدها زاد عمره 16 سنة. تفضل دكتور.
8: بي في الادوليسون سا دوفيان ديفيسيل سورتو كان ما فماش دي ريغل تحطو من الاول معناتها انا كي نمد تليفون الادوليسون نورمالمون جو مي دي ريغل دوزاج نتاع التليفون باش هكاك يعرف كيفاش يستعملو دونك لي ريغل مانيش باش نحكيو فيهم توا. اذا كان تعطى تليفون من غير
1: حدود
8: ومن غير نظام وقوانين وقواعد
1: شنو القوانين خلينا نفسروا للناس شنو القوانين. انا عندي صغير اللي باش نخلي له يمس التليفون ولا اكران ولا تلفزيون
8: لادوليسون
1: لا ديجا اخلت بصفه كامله الساعه
8: بصفه كامله فما ديجا شروط كيف ما احنا نقولوا فما اربع حاجات ما لازمش يتعملوا وقت اللي عنا تليفون. ما نحلوش التليفون دوب نقوموا الصباح ما نشدوش تليفون وقت الماكلة ما نشدوش تليفون قبل ما نرقدو وما نشدوش تليفون وحدنا في البيت.
1: هذا هو صغير
8: ملي
1: حتى ملي
8: باش هكاك من بعد كي باش يولي ادوليسون باش يلزمو ان مومون دانتيميتي تنجم انت تريقلي شويه كالقواعد هذوك تولي البيبي نجم يولي مردود يلزمني اتو مومون ندخل نعرف يلزمني ليستوريك نبدا عندي عليه معناتها اكسي برشا حاجات من بعد اللي انا خليني جو كونترول هاك لونفون. فما دي زونفون تاع 12 13 يقول لك نحيلي الكونترول بارونتال ما يتنحاش الكونترول بارنتال ادوس 13 ans داكور حتى 16 ans.
1: انا عندي صغير عمره عام ولا عامين ولا باش نجيب صغير ولا غير
8: عام عامين
1: نحي شو نحي لي زيكرون دام الدار معناها تلفزه تليفون
8: نحي با ديكران هما كي نقولوا افون 3 ans علاش افون 3 ans حتى 3 ans
1: قبل 3 سنين
8: قبل 3 سنين سامحني على
1: الموجودين باش نفسر
8: قبل 3 سنين علاش ممنوع على خاطر الصغير مازال ما يتكلمش مازال ما الكلام نتاعو اللانجاج نتاعو ماهوش مازال ما تعلموش وما ما كونوش ومازال ما يحكيش معناه مازال ما يحكيش يتواصل نجم يكون يتواصل بكلمات مي مازال ماهوش في ستاد اللي انا متهني عليه نجم يتكلم دونك انا كي باش نعطيه التليفون وهو مازال ما يتكلمش حتى يقول لي ساعات يجي يقول لك ساعه كان يقول كلمات ملي شاد التليفون
1: ما
8: plusieurs heures في النهار برشا سوايع في النهار ما عادش يتكلم
1: انا ما نعطيش تليفون لولدي اما وقت اللي نجيب باش ناكله خاطر ما يحبش الماكله لا هي بتليفون وقت الماكله كهو مثلا لا مش نعطيه نحطه قدام
8: سورتو با نكسبوزيو صغير في التليفون وقت الماكله خاطر ديجا ماهوش باش
1: يركز مع شنو قاعد
8: ياكل يركز مع شنو قاعد ياكل ماهوش يركز هوش باش شبعان والا جيعان اي باش يخلينا عندنا اكثر ريسك باش يعمل اضطرابات نتاع الاليمونتاسيون معناها يولي ياكل برشا والا يولي بالعكس ماعادش يحس اصلا لا بالجوع لا بالشبع
1: هذا قبل ما نجيب صغير وهو بيبي به كي يخلط الادوليسونس يولي نحب نعمل موقع على في هما اكثر الوقت تلقاهم على انستغرام وتيك توك صغار وتلقى كلي بارون واحلين الحقيقه شنو باش نعمل اسكو نخليه نشري له تليفون ولا لا نعطيه الحق باش يعمل اكسي للمواقع هذه ونشوفه انا خير من اللي يمشي مع اصحابه فما زاد هكا العلاقه بالصغار اللي يقراو معاه دونك يشوفهم اللي هما يهبطوا تصاورهم اللي يهبطوا فيديوهات ولا عندهم دي كونت على تيك توك وانستغرام شنو يعمل البارون في الحيره هذه معناها
8: البارون لازم ديجا يقرا ويفهم كيفاش نعطي تليفون لصغير كيما كي تشري انت ماكينه نتاع صابون عندك كتاب تقرا تعرف كيفاش تخدمو عندك مود دومبلوا كيف كي باش نمدو تليفون لصغير مو جوست اباري باش تمدو له باش تمدلو عالم انت افتراضي وراه فهمت دونك او ديبو من الاول يقول لك هو التليفون نجمو نعطيوه هو جينيرالمون ا بارتير دو 12 ans سمارت فون مش لي ريزو سوسيو
1: تليفون ذكي ابارتير من 12 سنة
8: اللي نجم كون يتواصل معايا اللي نجم معناتها ينجم يلعب بلعب بيان سور نتاع عمره مش 12 سنه يلعب في لعبه نتاع 18 سنه ولا تلقى 9 سنين يلعب في لعبه نتاع 12 واكثر دونك احنا باش نحطوا لي ريغل نتاع انت شنو قاعد تستعمل في التليفون اون فوا الريغل هذيك تشوف انت اللي صغير قاعد يطبق في القاعده اللي انت حطيتها هو باش تفهم انت تنجم باش تعطيه اكثر ثقه شوي لي ريزو سوسيو راهو زاد فما مراحل معناتها كي باش نحل الكونت من الاول ما نحلش كونت ونجوتي فيها صحاب لازم نشوفش معناها كونت افتراضي اش معناها كي نهبط تصويره وانت ما عندك حتى صاحب تهبط تصويره اخزر كيفاش كي تحل تشوفها تصويره هذيك العالم الكل ينجم يشوفها حتى كان فما بارامتر اللي تحب انت الكل دونك فما قواعد مع شكون نحكي مع شكون ما نحكيش الكلام اللي تقال مش حاجه في قلبي قاعده على خاطر صاحبي نروح نعمل عليها ستوري ونعمل عليها بيبليكاسيون
1: معناها هذه المراقبه نتاع الاولياء هامه وضروريه ولازمه كسوا في طريقه استعمالهم لمواقع التواصل الاجتماعي ولا غيره والحدود يلزم تتحط به في الحالات هذوما نتاع انه صغير تنحي له التليفون وخاصه جبدت فكره الصغار اللي يلعبوا بالتليفون فري فاير جبدت مرتين ولا ثلاثه كما ديزانيل تالي قبل ما يخلط السمارت فون كانوا كي يحكيوا على ديسلكسي ولا اوتيزم اوتوماتيكمون تجبد طيور الجنة اليوم فري فاير به لي بارونش يعملوا اللي ولادهم عندهم اديكسيون للعبة هذه
8: الفري فاير هي سي ان جو فيديو ماهيش معناتها مش يقعد يسكرولي ويتفرج فيها برشا اغريسيفيتي مي هي يظل توليري من 12 سنه وانا كي باش نقعد نحط كيما قلت لك معناتها احنا تو هوني في حاله ادمان في حاله مرضيه معناها لازمها علاج بالنسبه لولد مدام فاطمه ربي معاها ومانيش هوني راهو باش نحسوا الاولياء بالذنب والا احنا هوني باش نرشدوهم مش هكاك نعرفوا كومون معناتها كيفاش نجمو نعملو يتحسن سورتو الصغير اللي عندي معنتها ما فماش كان لاديكسيون بالنسبه لولدها راه فما حاجات اخرين فما فما فما اون سوفرانس ورا لوزاج هذاك تاع ليكرون باش نوصل انا بطلت قرايتي وشادد التليفون وما عادش نعمل حتى اكتيفيتي ما عادش نتمتع بحتى حاجه كان بهاك التليفون وشوف قاعد يجيب لي في المطعم ولا مش قاعد يجيب لي في المطعم هذيك معناها فما حاجه وراها هذيك شنو هي الحاجه انا اليوم ما نجمش نجاوب عليها دونك هي بوغ ايل انا لو بتي كونسيل لي ناتورال مادام يحبوا يعملوا يدخلوا يترينيو في الصالة يدخل يترينيو في الصالة عنده الحق في الحديد ولا ما عندوش فما دي كوتش في الصالة ويعرف شنو يعطيه ما عندها حاجات العمر وحنا بارتيغ دو سيزون بو فير دو لا نجمو نعملو مسكولاسيون اما فما بيان سور فما قواعد في المسكولاسيون كيف ما صغر الكل وبوتيتر نجمو ندخلو معناتها عبد اخر خارجي على العائلة المصغرة ولا القلب العائلي هذاك اللي يكون بيان فيون معناتها متعاطف معاه اللي يخرجوا من اللي هو فيه
1: يفهم
8: يستثق يستثق يقول له كان فما حاجه كاين فبا يعاونوا بوتيت هو ينجم يعاونوا ما يعاونوش يقنعوا باش يمشي لشكون يعاونوا دونك
1: بالنسبه للمنجي اللي عنده ولد بنته
8: بالنسبه للحفيد الحفيد اللي عمره 15 سنه كيف تو احنا في اديكسيون حتى كانوا هو ذكي ويقرا ويجيب الموايين انا تقول لي موايين من 18 تطيح ل 12 6 بونتو موايين دونك فما التأثير على الدراسة فما تأثير على الحياة العائلية اللي أنا مسكر على روحي في الدار فما 15 سنة أم توكل فيه في الماكلة 15 سنة راه فهمت معناتها ما ياكل كان ما تجي هي تواكله خاطر هو شادد التليفون دونك فما شويه تحمل مسؤوليات فما صغير يلزمنا زاد نعاونوه يوصل للماتوريتي لدرجه النضج الصغير ما ينضجش وحده الصغير احنا اللي نعاونوه باش ينضج احنا نعطيوه مسؤوليات باش كي نوريوه اللي راك انسان يتعامل عليك باش نهار اخر ينجم يعمل على روحه والعباد تعامل عليه دونك فما دي ريغل فما دي ريغل حتى كان يتنرفز ولا حتى كان نطلعوا للسماء ونهبطوا فما قانون معناتها ما نهار اخر شنو تولي العمله هذه شنو نولي وفي الشارع كيف
1: معناها يلزم يفك التليفون مثلا
8: فورسيمون نفك مي هو راهي فكت التليفون راهي غلطه كيف حتى ابنه قالت على بنت اختها كي نحيو التليفون دانكو تعمل كريز ما اوني با اوبليجي باش نحيو دانكو نجيه قبل درج درجين ربع ساعه راهو مازال عندك الطرح هذا ولا مازلت عندك درجين نقعد بحذيه فك الدرجين هذوك مش انتيغاجي على الطرح حتى كان انا ماني فاهم حتى شيء وسهي راهو فيه درجين هاد باش يتنحى ديجا احنا اونيسي باش نكلميه وخاطري ما شنو هي الدوبامين كي تبدا طالعه والسيركوي نتاع المتعه والمكافاه الفوريه وقتها وكل دونك انا باش نجي باش نهدي هذيك باش نخرج من
1: تبدا تخرج فيه شويه من الوضعيه نتاع المتعه اللي هو فيها بشويه باش يفهم
8: وبيان سور يلزمني نلقى سورس
1: مهما يكون العمر انفان والا مراهق
8: شو المراهق احنا والحالة متاعه كانوا مراهق اللي ديجا يعرف الحدود متاعه يعرف القواعد باش يسمع الكلام اذا كان انا ما فماش قواعد وقاعد يعمل زي راسه على زي راسه ماهوش باش يسمع القاعدة هذيك باش تصير لا كريز فهمتوا او ميم طون لازم نفهموا لي زكتيفيتي اللي فيهم الريكومبونس فيهم المكافأة باش نسنسوا البدن بك الدوبامين اللي بشويه بشويه تكافئنا معناها مش دون لي ميديا
1: بعد شويه نزيدوا نرجعوا نتحدثوا باكثر زاده معلومات اخرى مع دكتور خديجة بكبك مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين ونتحدث اليوم على إدمان الأطفال والمراهقين على استعمال الزيكران الشاشات 71-113 نرفع عتمتكم موعد الأخبار مع هيبة الخميري راجعين مرحبا بكم
9: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر
10: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفها كيف رجال بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار ياسر حتى لتورا والعباد تعاود تفرج فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر بيرسوناج نحبه هذيك
9: الممثلة ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي
11: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم.
12: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
13: موجز الأخبار، أهلا بكم. المحامية لدى الأسناف أمل الهمامي تقول إن تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وتفعيل تطبيقها على أرض الواقع. والمتحدثة ذاتها تؤكد أن الصلح الوقتي لا يعني انتهاء التتبعات بصورة نهائية، وإنما يترتب عنه تعليق الآثار الجزائية وفق الشروط التي يضبطها القانون وطوال مدة تنفيذ بنود الصلح. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا يشدد على أهمية المحافظة على النخب والكفاءة التونسية وأن تحظى بالعناية اللازمة، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة لها. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس نواب الشعب مع عضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان باكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تؤيد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن في حق نائب سابق بالبرلمان ووزير بيئة أسبق في قضية متعلقة بتهم رشوة وتبييض أموال. والمحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن مدة 10 سنوات في حق النائب السابق و5 سنوات سجنا في حق وزير البيئة الأسبق، بالإضافة إلى الإبقاء على عقوبة السجن لمدة 2 مع تأجيل التنفيذ في حق زوجة النائب السابق على خلفية القضية. في أخبار العالم، دول الاتحاد الأوروبي تناقش مقترحا فرنسيا للسحب من مخزونات الديزل استجابة لضغوط أمريكية للمساعدة في تهيئة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبط بالحرب مع إيران. امرأة محكوم عليها بالإعدام تتلقى جرعتين من مادة قاتلة لكنها تبقى على قيد الحياة قبل أن تنقل إلى المستشفى في حالة حرجة، هي قضية كريستينا بايك التي كان من المقرر أن تصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسيني بالولايات المتحدة منذ أكثر من 200 عام، لكن محاولة تنفيذ الحكم تحولت إلى أزمة أثارت تساؤلات بشأن طريقة تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة. تقرير خول الكعبي.
14: كانت كريستينا بايك البالغة من العمر 50 عاما تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها في سجن بولاية تينيسي الأمريكية بعد إدانتها بجريمة قتل صديقتها ارتكبتها في العام 1995 عندما كانت في 18 من عمرها، لكن عملية الحقن القاتل لم تسر كما كان مخططا لها. بحسب محاميها، أمضى فريق التنفيذ نحو ساعة في محاولة العثور على وريد مناسب في ذراعها، واستخدم ما لا يقل عن 7 إبر قبل أن يتمكن من إعطائها جرعة أولى ثم جرعة ثانية من مادة بونتوباربيتال، لكنها بقيت على قيد الحياة ثم تم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتها. محاميها اعتبر أن ما حدث كان قاسيا ومؤلما وكان يمكن توقعه، مطالبا بتحويل حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة. سلطات ولاية تينيسي قالت أنها اتبعت البروتوكول المعتمد لتنفيذ الحكم، في حين قرر حاكم الولاية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الأخرى إلى حين انتهاء التحقيقات. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاستغرب قائلا إن تنفيذ الأعدام لا ينبغي أن يكون صعبا للغاية، وباعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ولاية تينيسي مشاكل في تنفيذ أحكام الأعدام، تحولت قضية كريستينا إلى قضية تثير من جديد أسئلة حول ما إذا كانت البروتوكولات المعتمدة قادرة فعلا على ضمان تنفيذ هذه الأحكام. في الولايات المتحدة عقوبة الأعدام تم إلغاؤها ب 23 ولاية وما تزال قانونية في 27 ولاية أخرى إضافة إلى الحكومة الفيدرالية والجيش، وتم تنفيذ 47 حكما بالأعدام في العام الماضي، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وتبقى الحقنة القاتلة الطريقة الأكثر استخداما في أمريكا.
13: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكمال فريق فرام. إلى اللقاء.
15: موزيك FM ثغر ثغر كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ 14

0: من ساعتين للأربعة العشية على موزيك FM.
1: ما زال واصلين معاكم في فورم على موزيك FM. تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71.13 نلف على دمتكم. نتحدث اليوم على تعود وإدمان الأطفال بالشاشات, شنو وراه, شنو زادا, كيفاش الإمكانية للوقاية منه, وخاصة زادا الصغيرات اللي تعودوا ولا وصلوا لحالة إدمان متاع هاتف, كيفاش ينجموا الأولياء يعاونوهم. احنا ما زال واصلين معاكم 71.13 نلف على دمتكم. طبعا شوي زادا نقرأ شوي من اللي كومنتير متاعكم ولا من مساجاتكم على 25 على 23 513 ألف. كان تحبوا تكتبوا لنا على واتساب. وضيفتنا دكتور خديجة بقبق, مختصة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين. نتحدثوا على إدمان الصغيرات على ليجو فيديو, على سكرولينج والتصفح متاع الفيديوهات. أحيانا هما بيدهم تلقاهم يهبطوا تصاور ولا فيديوهات متاعهم, وهوني زادا نتسائلوا وقت اللي صغير يهبط محتوى على انترنت, هل أنه واعي بالمخاطر متاعه بالتنمر ولا بال تهديد اللي نجم يصير له نهار آخر. زادا حتى من البيدوفيل اللي نجم يكونوا يهدوا صغير هذا ولا البنية هذه, نشوفوا دو بلوز ان بلوز بنوتات صغرونات تلقاها مازال صغيرة في العمر 10 و 11 سنة وتعمل في جيت ريدي وذ مي وتعمل مكياج. احنا نحبوهم يعيشوا عصر ونحبوهم يكونوا سعيدات وفرحانين كلهم وإبنوي في القراية متاعهم, ولكن زادا فما مخاوف على صحتهم النفسية وعلى الإكسبوزيشن متاعهم على انترنت. احيانا قد ما يكونش الصغير واعي بها ولا مش فايق بها. زاد ساعات نلقاهم يعملوا كالي تشالنج على تيك توك, وقدش من صغير كان ضحيه للي تشالنج هذوما. شاركوا معنا على 71 113 ألف. مرحبا بكم, زيدوا نتحدثوا بعد شويه اكثر مع ضيفتنا اليوم خديجه بقبق, مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. ولكن نواصل مع التليفونات, ومعايا دور صاف.
2: عسلامة
1: للا, مرحبا.
2: عسلامة, عايشك
1: عايشك يا دورساف. 45 سنة من تونس.
2: طيب
1: هيا للا حكي.
2: ومامان دو دوز انفان, عندي 9 سنين 11 سنة. انا درسني السجي هذي يوجعني كي نحكي فيه, خاطر وصلت لمواصل ليس خايبين. دونك انا لازي سيزان ولدي اللي عمره اليوم 9 سنين, جي هنتدو اللي هي البلاي ستيشن. انا جيتي كونتر.
1: ولدك عمره 9 سنين وقت اللي جيتوا البلاي ستيشن؟
2: 6 سنين, هو توا 9 سنين.
1: باه
2: باهي, جيتوا البلاي ستيشن كادو سوديزون خاطر صحابه مش خير منه. لميتو هيدم ربيتو جيتلو البلاي ستيشن. دونك قلنا جيتني انا بريود خايبة مانيش موجودة ياسر في الدار, دوكو مفايت يعملي حد. وانا لا سيتياسيون جي بيردو ما سور, دونك سيتياسيون ياسر خايبة.
1: يعني انت تعديت بظرف نفسي خايب, دونك ما كنتش موجوده برشا في تربيته وقت اللي جيت اونترتون البلاي.
2: اي وكنتي معناها انا الكلمه اللي كنت مش مسموعه اللي بوه كانت عنده, عمو كان عنده, دراشكون كان عنده, وانا جيتني تفرخت باش نقعد نحكي في الشيء هذاك وقت. أفرطان مومان نتي في بقعة مزيانة على الأخر, مزيانة معناها تصور أنت صغير قدامه بحر وقدامه لعاب وقدامه حاجة ما نعلمهاش في دارنا. خلي الدنيا كله يقولك لي جي طانزي, شنو أتفنا طانزي, نحب نقعد في الدار عليه كرشي راسي ما نعرفش, معناها أنواع المشاكل الصحية كل جيبهم لكل.
1: المهم يقعد يلعب على البلاي وما يخرجش الباب.
2: بالنسبة لي أنا في باليش اللي قاعد يلعب البلاي, خاطر أنا وقتها جي أوتوريزي 30 دقيقة. معناها أنا كي نخرج ونهم في باليش اللي هو نهار كامل عادي في نهار في البلاي.
1: فهمتك.
2: أنا وقتها أنا ما نجمش نقول راولدي قاعد يسان في البلاي. مشينا كمان نفسي في عملنا نهار الصباح يقوم يكيح.
1: قد ايه عمره وقتها؟
2: 6 ans معناه il vient de fêter ses 6 ans après un mois peut-être.
1: قام طاح كريمون,
2: قام الفرش طاح
1: بسم الله عليه.
2: اي انا نلقى صار زوج ما وقتها, خاطر انا حطيت تعشى, قال ما نتعشاهوش نحب نصنع حاجه اخرى, قلت لي تعشى هذاك ولا ما تمش عشاء اخر. دونك الناس كل مشات خاطر تعاقب وطاح له السكر. انا عوز ما ربي نورني قلت نو يا وتشوز السكر ما يعملش هكا. مشينا لسون بيدياتر, يافي طمال دي بوتيز قدامو. من برمي لي كيستيون كي ما غي بوزي حكيت لي زيكران قلت له ليه راهو انا 30 مينوت 40 مينوت voir une heure معناها impossible. قال لي اصلا جاي فيتي ودرا شنو كمان les analyses cardiologue ARM scanner ما فهم حتى شيء يدخل يراش عصر ولدي جيتان بلون اللي جو سيرني
1: عيني مغمضين ويرعش وجهه أصفر.
2: أي
1: ست سنين
2: معناها كي نقول لك
1: عنده لساغن زادة عيني محوطين
2: قلت لك أي على الأخر متاع اندروغي مش متاع ان انفون دو 6 ans اللي عايش في دار تاع فيه ثلاثة وجبات متاع مأكلة ليه متاع وينك يسخر متاع du coup, on a fait beaucoup, beaucoup d'analyses, des investigations. Oui, Hadidrachnawa, il a passé 48 heures avec le truc avec un talqalb, le bête, Khatab, oui, Hadidrachnawa, j'ai oublié le...

0: هذا نتاع عبد راه مستحيل لي امبوسيبل. انا نزيدك زياده, انا ولدي على 2 ans et demi il fait 4 activités. في 2 ans et demi il fait natation, بعد كل عام نزيدو معناها في الاج دو 6 ans il fait 4 activités. ما عديت له وقته بالسبور, هذا كل راه صار في شهر نتاع صيف شهرين غادي معناها سيتي غابيد على الاخر. هيا مشينا بينا ندير نسال في دراسنا وي سي فغي اون فيت يافي, قال لي هذا قاعد يستعمل في جو اللي فيه برشا ضوء دي دومونسيون برشا اللي قاعد تهبط على قلبه سيتي فري فاير. جي اوبلي اللعبه الاخرى حاجه تشبه لها فيولونس توتال دم. هو بعد كده يحكي قال لك راني ختم فينا بسيكات باش نجم ينطق ويحكي لنا كما يفاس في جورمي. في الأخرى بخي فيجور شيان قلت لك راي عدينا بين 16 عام هذوما الكل بي يحكي ودرج نورا وما عندوش وقت مليميتي دونك يفسوت لي غبا وقت يجوع يرمي في فمو أي حاجة تغضو 90% يا غرطة ويلفي سامبلان اللي هو فطر يهز الفطور ويعطيه لل انا دي زانيمو احنا وقتها في دار مناتو دونك يمشي يرمي لهم ويرجع وقت يرقد في الليل هو يجي يقول لي نمشي نفيش نرقد بحث امامي خلينا نرقد بحث امامي يقول لي با دي بروبليم ماشي في بالي خاطر انا جيتي ابسونس بيريود هذيك لا بيزون دافيكسيون حاجه هكا. هو وقت يعدي نهار كامل مفجوع من اللي شافه ويحب يرقد عندها في فرشها خاطر الصباح مش تخليه وتخرج كيفي انا. دونك بعد هذا الكل معناها سيتي با دي تو فاسيل وانا نتو نقول معناها ثم خاطر اليوم نعاود نحكي فيها الحكايه والعباد تقول لي لا برون لونجلي ولا برون الفرونسي والاسبانيول يا خويا ثم سيده ثم بقايا تمشي تعلم فيهم ولدك لي سكرول دو تليفون اي تو سا سي تان امباكت.
1: دونك شو عملت فينا المودر ساف نحيت من بعد اكتشفت الوضعيه شنو نحيت التليفون
0: نحيت الدنيا الكل معناها سيتي انا ما مشيتش هذيك سو كليس باش ما نكذبش عليك سيتي كاتيغوريك. جاني هكا تصويره خاطر هو وقت اللي شاف وقت عمل التخطيط ديجا خاف وتقلق والميدسان وقت قالت له في عمرك انت راهو انا في عمر انا اكبر منك وراني ما استعملش تليفون راك باش توجع روحك برشا وبجاوب تمشي في دي فواياج وهو يلعب فوت وقتها تمشي في فواياج وتعمل دي كومبيتيسيون باش تمشي للكبير. وقتي انا روحت ما انا في تربيتي هكا ما عرفتش خاطر
1: نحيت لي زيكرون الكل من الدار.
0: جي مي اون فوتو افيك ان سيرفو اللي فيه بسم الله عليكم كونسير وقلت له فوالا لي كونسيكونس.
1: باه اوكي
0: قعدنا بشوية بشوية اللي تي 6 أشهر قعد 6 أشهر تحت الدواء. عودنا اللي كنت نحكي لك فيه كل عودنا اللي تيست هذوما الكل نقاوها تحسن.
1: يعني تخطيط المخ تحسن دورساف بعد 6 شهور من
0: 6 شهور أبيت الدواء
1: باش يفهموا النتائج بتاعه على المخ راهو عنده نتائج عضوية ماهيش كان عن نفسك راهي على المخ والفونكسيونمون نتاعو.
0: خايبة وخايبة وزيدك زيادة. أنا وقت اللي رجعت الليكار قلت لك هي الفازة بدينا في الواحد سمحني في خلان ديتاي اللي أنا ولدي يجري في 4 يتريتمين وبقي عطشان ما يمشيش للتواليت وإلا العكس يمشي برشا للتواليت وما شربش ماء. دونك بدينا بالتحاليل بسكر بدري شنو كلاوي جون سي با كوا ومن بعد ولا اللي هو سي تان ديسفونكسيونمون سويت اللي قاعد يعمل فيه لروحه. معناها انا توا وقت نتعدى قدام بانو نحكي عليه توك هذيك 3 سنين التالي وقت نتعدى قدام بانو بيبليسيتير ليمينوك بوكو لوميير وسيرتو ازرق مع احمر مع واحد كي نشوفو يرمش في عينيه انا وقتها هزيت لوفتالمو وهي وقتها ثم مشاكل قاعده تصير في المخ. وقت تشوف ولدي كيفاش تبارك الله خاطر من الاول قاعد يطويل فيزا وكيفاش قعد ووجهه مدور تبارك الله واحد وبعد كيفاش دانكو معناها تحس واحد اون ديغي كي نزل 50 كيلو هبط 20 كيلو راهو كاريمون.
1: ورانا نتحدثوا على صغير عمره 6 سنين راهو اللي تسمعوا فيه
0: بالضبط.
1: تاع 6 سنين
0: بالضبط وراهو مش نتاع كل يوم نحكي على شهر ونص شهرين ماكس يستعمل في
1: مش سنوات راهو شهر راهو عطى النتائج هذه كلها معناها
0: عطى النتائج
1: على المخ وعلى البدن وعلى النفسيه وعلى والتحويقه كما قلت.

0: والدوخه
1: والواحد وال يمشي. انا ما نحبش انا ولدي نتعارك انا وياه ما يحبنيش نوصل ليكار, يقول لي تهبطني وتتعدى ما تهبطش معايا. معناها نحطه كي تلفت يلقاني وراه ولا يحبني نشده من يده وندخل انا وياه. علاش؟ خاطر شنو الحاجات ما انا مراني ما نلعبش, معناها حتى كي نلعب ما نلعبش هكا فيولون. بعد سافير اللي هما ثما ديميسيون اللي نجم تقتل فيهم وجو سي با كوا ويقتل امه واحد. دونك ثما حاجات خل فيهم القرايه وخر في القرايه نحكي على البريمستر الاولى. معناها وقت يدخل وقت القسم واللي هو بدينا وقتها في دخلنا في سبتمبر نقولوا في اكتوبر فهمنا باش حكايات ودخلنا في حكايه لي تريتمون ولا نوفمبر. البريود دي قبل ما نبداو التريتمون ولدي يدخل بوغ فيغ لا سيست. ولدي تقول له وقتها هو واحد شنو هو اكتب واحد يقول لك نسيت كيفاش نكتب
0: كاريمون.
1: كاريمون لي معناها انا حتى المعلمات كيفاش كيف فاز, معناها المعلمات مش في بالهم احنا نطاش تاخذ ديفورس ولا حاجه. قالت لي كيفاش كيف فاز ولدي كان مغروم يرسم ما عادش يرسم جمله. وقت يبدا مروح
0: العالم نتاع الكرون ولا نتاع البلاي والجو وكل الالوان والميزانسين والضوء والدنيا وكيفاش يوصل يعيش وهو ما عادش يفرق بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي وعاش فيه دخل فيه. معناها
1: نزيدك سيادة طون إيكيب بريفيري كذبت عليه قلت له طون إيكيب بريفيري باش تجي للحومة. قال لي مش لازم ما نحبش.
0: يعني يحب الكورة وقلت له فريقك المفضل باش يجي وقال لي مش فيه.
1: قلت له زوارك زوارك باش يجي وباش نهز يعطيك مريولو. قال لي لا ما نخرجش. معناها راو ياسر صعيب ياسر صعيب ياسر صعيب راو السيتياسيون وراو الحمد لله. معناها انا نقول اللي تحطيت ما بين يدين باهي نحكي على الطب خاطر كان تعدى في امراض اخرى فو ديجنوستيك الله وعنا في النص.
0: فهمتك به دونك من بعد تماثل للشفاء وارتاح ولاباس دور صار توا عمره 9 سنين يعني الحكايه عنده 3 سنين التالي توا كيفاش تعمل معاه هو واخته على ما يبدو بقوا عنده اخته 11 سنة
1: خو أكبر منه زوج أقوى الخو الآخر ياسر منظم معناه ما عندوش يقعد نهار كامل واحد. دونك احنا نحينا تليفونات نحينا الدنيا كل من الدار بس ما كان انا وبوه عنا الحق. كانت عندي تلفزة في الصالة نحيتها وقتي بحب تتفرج نهبط لك التلفزة ونعمل انسلاسيون كامل مش مشكل انا نتعب. جي بلندي توت لا جورني افيك لو سبور النهار كامل ما يروح للدار كيف ما نمتعلي كامل سبور وكل شيء. صافي بدو بارتاجي حاجات هكا نوريهم له على سبورتيف شنو لازم واحد اكثر من هكا انا قاعده ولا بو قاعد.
0: يا فهمتك معني عوضت له لو طون ديكرون سبور باش ما يلقاش وقت باش يقلق ولا يجب التليفون ولا
1: خاطر مالوغوزمون انت اليوم راك نحكيو على انا ولدي سنه رابعه ابتدائي راهو رابعه ابتدائي اللي دي جروب واتساب نتاع لي زونفون دو 9 ans اللي هما كي بارتاي كي تنفيت دوت جو انا هذا جو نبو با الكونترولي. معناها حتى قبل ما نكذبش عليك كنت نعطي التليفون ولدي ترينا اذا كانت بدلت حاجه باش يكلمني. ما عشانتي تليفون نولي انا ما نشيش نخدم نقعد بحذيه لين يكمل خاطر التليفون هذاك نشوف في صغار يبداو قاعدين في تركينا يقعدوا يلعبوا يبروفيت.
0: فهمتك
1: وثم معناها ما عادش انا بالنسبه
0: يعني وقتك أنا تبدل حياتك اليوميه تبدلت ما عادش عندكم تلفزه في الدار ما عادش عندكم ديزيكرون في داركم لا بلاي لا غيره لا حاله يوتيوب لا حتى شيء دونك بدلتوا انتم حياتكم كلها باش تنجموا تنقذوا صغيركم وتعودوا يعيش من غير اكرام.
1: كنت شيء ما نجمش انا نقدر سكرولي في دي فيديو ولدي يقول له ما تمسش راه
0: به
1: معناها انا اليوم حتى انا ما نحبش نقرا جو سي سامبلون لان انا حاطه كتاب ونقرا فيه
0: باش ليماج يتعودوا بها وينجم يخمم نهار قلت راح نشوف شنو معناها كتاب شنو في وسطه من داخل.
1: ما تحبش تقرا انا راني عندي اون اور دو ليكتور انا بوك والله بامال دو فوا سي دو تياتر معناها ماش قاعدين نقرا ولا حاجه نقعدوا نحسبوا احنا نقرا فك الوحده هو يقول لي ليه خديت برشا وقت انا فتك بديباج انت كيفاش عملت هكايا نشوف فيهم طلعوا بيتهم. باهي معناها الواحد اللي جو اللي تحب عليهم الكل يلزمك انت تنس بيديك تليفون واحد ليه وحكيت له ليه فاكتور دي ما عندهاش برشا. حطيت له فاكتور وشنو اللي عانى منه وشنو عمل, وهذايا على خاطر احنا ما نسمعوش كلام والدينا. خاطر لا بيرسون اللي خديت لك البلاي ستيشن ما تكرهكش, تحبك, ما تعرفش شنو صاير في الدنيا.
0: به واضح جدا, يعطيك الصحة يا درساف, شكرا ليك على المداخلة لأنه فسرت شوية هكا أببخي شنو ينجم يصير في ذهن الصغير وشنو يصير في الجسد متاعه وغيره. سامبورتون باش الصورة تكون واضحة عند المستمعين الكل. شكرا ليك لله. خلنا نزيدو ناخذو تليفون مع عند صلاح الدين.
2: ألو
0: صلاح, مرحبا.
2: مرحبا بيك يا عايش, كرحمة بيك,
0: نسمع فيك يا صلاح.
2: حبيت نقول انا ليلى محمد رسول الله, معني عادي توا انه صغير يبدا عندي تليفون ولا فهمت على خاطر معني تنجمش تخلي صغير ديكونكتي على العالم في الوقت هذا. الدنيا تطورت وماشي هو تقدم.
0: انت عندك صغار صلاح؟
2: عندي ثلاثة صغار, الكبير عمره 17 والطفله 13 والطفل عمره 12
0: وعندهم تليفونات.
2: وعندهم ثلاثة تليفونات.
0: باه
2: فهمت. لكن انا قبل ما نشيلهم تليفونات فهمت, انا واحد من الناس معني عرفت اني شنية الباهي في التليفون وشنية الخايف, مش نجم نوصله لأولادي, مش نجمه هما معني تبعت أولادي بيش هاي هما ينجمه كي نعطيهم التليفون يعرفوا شي يعملوا بيش ما يعملوا فيه فهمت. انا غرمت أولادي مثلا كل واحد معني تبعته شفت شنية الهواية متاعه, وانا أولادي زوز مغروبين بالمسجد والحيوانات, بنتي مغرومة موسيقى ورسم فهمني. ما أنا شفت كي شدوا تليفوناتهم أنا عارف كل واحد على شنية قاعد يلوش فهمني.
0: أي قد يشدوا في النهار تليفونهم
2: ماكس ماكس ماكس هذي إذا بطا وعلى الأخر إذا بطا وعلى الأخر ساعة غير ربع ساعة,
0: ساعة غير ربع ساعة في النهار كامل.
2: في النهار كامل
0: وتبدأ أنت بجنبهم وتغزر لهم ولا حتى وحدهم ولا كيفيه؟
2: طب شنو نقول لك, انا خاطر تبعت وليدي قبل توليت معناها شفت هو ساعات ما تبعهمش. اذا نقول لك انا صارت لي حاجه بسيطه جدا, عندي نبتات انا فهمت قاعد نسقي فيهم كل يوم. قلت البارح نحكي انا والله على شيء نحكي, وانه قلت كنت زعها النبته ديك ما حبش ما هي وديك ما حبش معناها تكبر ما فهمش شنو المشكل. البارح روحت في الليل من الخدمه عيتي قال لي بايجا لحظة, قال لي النبتة هذه تدفقها كل جمعتين من 10 أيام جمعتين سينو كل يوم تموت, والنبتة هذه كل مرة في الجمعة والأخرين اسقيهم على روح كل يوم فهمني. معنى شد تليفونه دوش شرشة
0: فهمت. فهمتك اي عمل غشاش
2: اي
0: يا سلاح. سؤالي ليك فهمتك انا نعم. اللي انت واثق من صغارك اللي هما كي يدخل الانترنت يلوجوا على حاجات مفيدة وهذا المطلوب. انا نحكي على الوقت لو طون ديكران, معناها صغير قداش يقعد شادد في يده التليفون.
2: هاني قلت لك ماكسيموم ساعه
0: او ساعه كل يوم. انت تنجم تراقبهم معناها يومين اللي هو عنده ساعه كهو
2: يومين نراقبهم وامهم تراقبهم بتبيع على خاطر انا نعرف
0: يهزوا معاهم التليفون للمكتب ولا للليسي ولا الكوليج, يقعدوا في الدار تليفوناتهم
2: سبيا التليفونات يمشي يترنيو في الدار التليفون, معناها ما عندهمش اصلا وقت كان شويه بركه يستعملوا فيه التليفون ما نجمش معناها
0: اي تلمو الوقت نتاعهم شارجي بين القرايه وليزاكتيفيتي كو ما عندهمش كان شويه وقت في الليل يقعدوا شوي.
2: صحيح شفت حتى في الليل يحل التليفون هما مغرومين مصي دحنا نشيلوا البحر ونصادوا حوت وكل شيء تلقاه واحد يتعلم كيفاش يعمل مونتاج للسناره نتاعو الاخر معناها كيفاش اسامي الدود هاي طريقه جديده كيفاش نصطادوا.
0: وتشوف انت الغشاش نتاعهم معناها تدخل الهيستوريك صلاح الدين.
2: والله حتى كي يدخلوا على جوجل ندخل الهيستوريك نتاع الجوجل ولا وشني نلقاهم يلوزوا نلقاهم يلوزوا كان على الحكايه هذه سواء تيك توك اي حكايه
0: عندهم دي كونت على لي ريزو سوسيو.
2: واحد بركه الكبير عنده فيسبوك
0: باه
2: ما عنده تيك توك
0: سبعت... اللي عمره 17
2: اللي عمره 17 واذا نقول لك في بالك نحكي معاهم انا نقول له اي واحد يبعث لك ميساج ما تجاوبوش يبعث لك اليا ما تحلوش يبعث لك انفيتاسيون توا هاو نعطيك اسمه وابعث له انفيتاسيون وابعث له ميساج ما يجاوبكش.
0: باه واضح تخي بيان
2: فهمت. لكن لازم الوالدين يتبعوا صغارهم شوي فهمت, خاطر ما تنجمش توا الدنيا ماشي وتطور عاجلا ما اجلا باش يستعملوا تليفون يتوريهم اللي هو صغير كيفاش يستعمل يلي
0: تخي بيان واضح.
2: زيادة لازم الوالدين وقت يروحوا للدار نحيه التليفون لكن على كامل في الشارع تستعمل فيه, اذا قدام صغارك ما تستعملش التليفون. بنتي مرتك اقعد على الطاوله اطلع باي حكايه. والله ساعات نحكي معهم على المرمه، كنت عندي مرمه في الدار ساعات نبدا نحكي معهم على المرمه.
0: لا سي بيان سا سوفوا مادامهم عملوا غوشيرش على النبته، سكو خموا معاك وحاولوا يلقاو حل للنبته نتاعك، معناها فاهمين وعايشين معاك الواقع، ما همش في عالمهم تحكي ولا ما تحكيش عندك مشكله مع النبته ولا ما عندكش. اي سا سي امبورطون. يعطيك الصحه يا سلاح، نشكرك برشا، مداخله قايمه تحيه ليك. نرجع لضيفتي في استوديو دكتور خديجه بقبق مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين. دكتور درصاف تحطت لنا على المخاطر اللي صارت لولدها على بدنه على مخه وتتغى عمره 6 سنين وصليح تحدث كيفاش هو ينجم
3: برافو عليه
0: يتعامل اي بي
3: برافو برجوله جولو فيليسيت مصاب تتعامل الحكايه هذه. مانيش ضد التطور ومانيش ضد انهم يكونوا عندهم تليفون ولا يكونوا كيصحابهم ولا، مي كل حاجه عندها مرها وعندها المراقبه نتاعها وعندها شروطها وعندها قواعدها حدودها واضحه. وميم طون مليو الوقت نتاع الصغار، معناها ما فماش كان التليفون، لازمهم يلقاو المتعه والمكافاه ايوغ.
0: يعني يلزم صغير في العمر هذايا وهو مراهق والا ان انفون طفل يلزم يكون عنده مصادر متعه مختلفه، ما يلزمش يكون في التليفون هكاو. نقطه
3: حتى لانوي، معناها حتى كي نقلقوا به راه ساعات معناتها ربع ساعة نص ساعة ما عندي ما نعمل وقلق فديت اقلق
0: هو الاساس القلق.
3: على خاطر لانوي هو اللي
0: خليك كرياتيف مبدع،
3: كرياتيفيتي خليك تولي مبدع،
0: تصنع لعبة
3: تصنع فيك وبرشا حاجات تولي شو انفستي.
0: فما نقطة مهمة جدا حكينا قبيلة على العاب بالنسبة للأولاد، فما مشكل زادة متاع سختة ماما يتحدثوا برشا على البنوتات اللي يعملوا get ready with me وإلا اللي يصوروا رواحهم يحطوا مكياج ولا يوريوا لبستهم ولا أساسوا فاكو سيدي فيها كإيبانوي فرحانين محليهم وكل. أما شنو مخاطر ذلك عليهم؟ المخاطر جوست على بدنهم وصحتهم النفسية وإلا تنجم تجي من أشخاص أخرين زادة كي هما إيس إكسبوز سور انترنت.
3: الإكسبوزيشن سور انترنت بيان سور تعرض للخطر، تعرض للخطر من البرة، معناتها هذاك علاش قبيلة كي قلت لك فما دي كونديشن كي نصايبوا الريزو سوسيال ولا في كيفاش نستعملوه. من الأول مانيش باش نخليه كالصغير يخلي يهب التصويرة ويعمل دي فيديو عامة الشعب يتفرش على خاطر هذيك عرضة المخاطر اللي احنا نجم نكونوا نعرفوهم ونجم نكونوا بيان سور نتجاهلوهم نفيقوا بروحنا كان سايي جاي الخطر هذيك. دوكو get ready with me وكل كم تسألني انا مع او ضد، انا ضد. و get ready with me ايش معناها؟ ما يتحضر روحها
0: حضر روحك معايا نحيحكيوا على كيفاش مش تشعرها ولا
3: منحضر روحنا الصباح. احنا قلنا بادي كرون لو ماتان، معناها انت باش تقوم باش تفطر فطورك تلبس حوايجك وتمشي تقرا على روحك، فهمت؟ ما
0: فماش
3: علاش معناها باش نعملوا الحاجات هذوما. تكبر وتوصل ل 18 عام وتوصل للنضج نتاعك وتختار وقتها اسكو انت تعملوا ولا لا. توا بوغ لانستون راه مانيش نلوم في الادوليسونت اللي تعمل هكا وماني نلوم في حتى حد، مي سو سون لي بارون اللي لازمهم يعسوا على صغيرهم فاش قاعد يعمل. انت كي تحل التيك توك ولا تحل انستغرام وتشوف بنتك اللي
0: معناتها هو إلا حتى كان يطيب غسات وحتى كان يبدأ مثلا يقرأ في قصة
3: قانونيا ولا قانونيا ممنوع مينور يسيكسبوز في مواقع التواصل ولا تهبط تصور متاع صغير قانونيا ديجا سي انتيردي. والله باش يركب ليغو دومينو باش يطيب باش حاجه ينجم راهو يصور من غير ما يهبط وجهه، معناتها اون انونيم ويبدا ان كونت مش بس بالاسم نتاعو باش ما يستدرجوش ولا باش ما يفركزش عليه ولا حاجه. رفهم برشا مخاطر، هو عالم في بحر سي طالو سي
0: مخاطر انه ينجم يكون فما دي بيدوفيل مثلا،
3: فما برشا حاجات
0: معناها الكبار اللي يتعداو على الصغار ولا غيره هما اللي ينجم يخوف
3: ينجم وينجم فما فما برشا حاجات، معناها كو سوسوا انه يجي عبد ماجور معناها ادولت كاهل فوق 18 سنه يجي يحكي معاه اللي هي انترديت ممنوعه واللي هو ما عندوش علاش باش يحكي معاه. انا كونو ديجا انت حتى في عمري وما نعرفكش وما لا نعرف لا
0: ما ندخلش معاك في علاقه ما نحكيش معاك
3: لا بوك لا امك لا منين انت لا منا كلاس لا حتى شيء، ما عنديش علاش باش نجوتيك وباش نحكي معاك على خاطر تحب ولا تكره. ينجم يكون اختار وما عرفوش شكون ورا البروفيل هذاك اللي قالك انا ادو في عمرك وكل شيء، وكاين حتى اصحابك وحتى مع تعبيد تعرفهم وكل يقعدوا زيدا فما ديما مخاطر متاع ينجم يكون عرضة لخسلمان لون أغريسيون وينجم صغير بيدو يكون هو الأغريسور وإلا لخسلر دونك هوني مانيش باش نمنعوا انهم باش يحكيوا مع العبيد اللي معهم يهزمهم يعرفوا صغيرات اللي راني أنا هوني كباران جو سوي لا في أي حاجة غلط
0: وإلا يعمل دكتور مثلا إنه دبار تليفون ما يتمد كان كيما مثلا كان يتحدث سلاح في الليل بعد لا يرجعوا تعبين عاملين الزاكتيفيتي متاعهم قارين دروسهم اتسترا ولا شي يعملوا بالضبط خاطر لي بارون سي كنحسهم ساعات ضاعوا ما عاش يعرفوا شي يعمل
3: انا ادو نقو عندي وقت الليسي ولا الكوليج باش نروح نفطر ولا مانيش باش نروح نفطر اسافوار ينجموا يشدوا التليفون هكاك ميم سي ماهوش منصوح حتى طرف قبل ما ترجع تقرا باش تشد التليفون باش تروح عندك يا اما باش تعمل اون بتيت بوز باش تشد فيها شويه ليكرون ومن بعد باش تحط تقرا والا عندك لونترينمون نتاعك انت اذا كان عندك اونترينمون باش تروح باش تدوش باش تتعشى باش تقرا وكهو هذيك هو شنو مازال فيه النهار معناها انا دو وقتاش لازم يرقد يا اخي هو يرقد نص الليل ماضي ساعة سيبوزي باش يرقد العشرة العشرة ونص ماكسيموم هذا يكبروا لي ان غران تادو معناتها لازم نخليه وزاد البدن يتمتع بالنوم باش هكاك المخ يقعد ديما في معناتها لاباس عليه كوا
0: فهمت دونك للصحة
3: والليل الليل احنا قلنا ديجا قبيله الليل راهو ممنوع ساعتين قبل النوم سوبوزي يتنحى تليفون على خاطر هاك لوميير بلو
0: وللصغار
3: هو للكبار والصغار احنا تو نحكيوا على الصغار الكبار يدبروا روسهم ويتصرفوا وهما مسؤولين على مسؤولين على رواحهم وكان ولا ينسى باش يعرف شنو يعمل معناها مي صغير يولي ينسى ولا ما يركزش من غدوه الصباح في القسم والا بعتولي هاو تشتت انتباه هاو تاخر ذهني ها واحد معناتها ما نجموش ندخلوا في الحاجات هذوما لقوا احنا لي جين دو في نتاعنا بيدها ماهيش مريقله فهمت ساعتين قبل علاش على خاطر احنا بطبيعتنا سبحان الله من المغرب الميلاتونين تبدا المفرزه في الـ في الـ في البدن نتاعنا وتبدا تحضر فينا باش احنا نرقدوا اذا كان انا نحط لوميير بلو باش نكسر الميلاتونين ومانيش نخليها تجي والسومي ماهوش باش يجي كيف ما لازم يجي وحتى كيف باش يجي النوم ماهوش باش يكون ريباراتور كيف ما لازم يكون اي دونك باش باش نقوم مدقدق باش نقوم على عصابي باش نقوم ما عينيش ونمشي وما نركزش ويجي الروتار في القراية ويساكمول هاك الروتار هذيك وتولي استيم دو سوا ما تمعش عندي ثقة في حين وما نعرش وين بهيم وانا ما نفهمش وين اي انسي دو سويت وبيسك انا ما نفهمش عندي نعمل مش نقرا معاش عيني نقرا نزيد نشدو ليكران هذيك سي لو سيركل فيسيو اللي يدخلوا فيه صغار جينيرالمون دونك احنا السيركل هذيك يلزمنا نقصوه دوكو كان ما عندكش اكتيفيتي نهارتها عندك الحق في ليكران قبل ما تعمل دروس ولا تعمل دروسك ومن بعد شدوا شوية قبل العشاء سينو من بعد العشاء ما عادش نشدوا التليفون والتليفون ما يبتش في البيت والتابلت ما تبتش في البيت تتحط في الصالة
0: وقتاش يولي مسؤول على روحه وأنا كبارون ما عادش ندخل فيه
3: 18 سنة
0: يعني العمر نتاع
3: العمر القانوني ساعات حتى كان رمز الفارخ في 18 نزيد نوصلوا ل 20 مثالش
0: باه واضح يعطيك الصحه دكتور احنا مازلنا مصين معاكم بالتليفونات معايا محمد مرحبا عايشك يا سيدي مرحبا بيك محمد 54 سنه من ريانا
4: اي
0: يا سيدي نسمع فيك
4: مدام انا عندي كتابان
0: أعمارهم يا محمد
4: أعمارهم 10 سنين و17 سنة و23 سنة
0: باه بنات ولا أولاد
4: زوج بنات وولاد
0: باه
4: عندي بنتي صغيرة مي عمرها 3 سنين ونص وهي تتفرج في اليوتيوب أما حطتها تحطها قدام بلدة كل يوم تتفرج في اليوتيوب بالانجلي
0: قديش عمرها وقتها
4: 3 سنين ونص من عمرها 3 سنين أخذ 3 سنين ونص اللي بدأت تفهم وتتكلم شوية أنت تحطها قدام التلفزة بالسوية في الأربع سوية خمسة سوية كل يوم تتفرج اليوتيوب بالانجلي كان بالانجلي طوى عمرها 10 سنين الفيلي دوفار انت أخت الكبير عمرها 3-5 سنين اللي تخيز اكسيلانت ان انجلي
0: وفي الباقي الاخر
4: الفرنسي والعربي تقول قورية تحكي معك
0: الفرنسي والعربي مستواها به؟
4: لا لا قديتو قلت في الفرنسي والعربي نا تقول قورية تحكي معك
0: كيفاش تحكي مثلا تنطق ديفيسيلمان تونسي مثلا القاء والحاء ما تجيش تنطقهم باغ اكزامبل
5: لا لا هي تحكي كوغاما أما باش تطرف مثال إجا مثال إجا نمشيو ناكلو إجا كول ما تصرفش
0: أي
5: كول دورية ما تفهمش
0: فهمتك
5: ما الجرامير نتاعها فريمون بالعربي بالسوري
0: اي جوغ اجا اكل اي نخرج يعني تعمل اغلاط في النحو والصرف نتاع لي فيرب اي فهمت
5: ايفيكتيفون مي مي لونغلي طرف نخرج مثلا نمشي لوتيل مثلا تحكي مع لونغلي مع مثلا لي زون لي زونغلي كوغامون مثلا لا با دو بروبليم جمله مثلا ان شاء الله
0: في القراية بصفة بشكل عام محمد كسوا في الكتيبة
5: في المات في المات في في المات في الغيتيتاسيون تحفظ كوهما عادي معناتها فهمت شنو اللي بغيهم مي في العربي في السوري لا مالوغوزمون معناتها لابرونتيساج اللي جا كله جا معناتها قول ولدي معناتها اللي تحضروا في التلفزة تتفرج فيه باليوتيوب أكثر من نكلموها نحن
0: توا عمرها 10 هكا ولا ليه؟
5: عمرها 10 سنين
0: باه هزيتوها لطبيب مختص الأختوفونيست
5: خممنا الأختوفونيست سيغتو في لاج دو 7 أون 8 أون لكن خفنا شوية
0: من شنو خفتوا محمد؟
5: خفنا من اللي ما تنجمش تحكي بالكدا بالعربي سيرتو أون أراب ما تنجمش تحكي بالكدا اللغة الدارجة نتاعنا ما تنجمش تحكي بالكدا
0: أي أنتوما مناش خفتوا باش تهزوها؟
5: والله ما نعرفش
0: مش هيخوف محمد يفوق بالحق يسمك تعاونها طفلة إلي بغيان بسم الله عليها تحكي انجلي بارفيتمون هيت يلزم عندها مخارج حروف يتخدم عليها فهمت محمد معناه ما يفوق كونسلتي باش البنوتة تكون عندها لزاتول كل متاع الدنيا فهمت إذا كان مخها يسمح لها علاش ليه انتوما باش تعاونوها باش تزيد الاكسيلانس في كل شيء فهمت محمد
5: تو الحقيقة لاجل ديزون نقصد شوية معناتها الحكاية هذيا بدات قبل المكتب وانا فيد معناتها
0: فين قسم هي تو؟
5: تو في سنة خامسة
0: تعرف تقرا تكست باللغة العربية مثلا؟
5: تعرف تقرا تو ولا تعرف تقرا تو تتجاوز
0: وباللغة الفرنسية؟
5: شوية بالعربي تعرف تقرا بالعربي وبالفرنسي شوية
0: انت شنو اللي خليك تتكلم اليوم معانا؟
5: والله اللي خليني نتكلم هو اللي ما تتا انفلونسين بعض علاش تطلع معي في الكهرباء تقولك ماذا بيش التليفون يوتيوب نقعدوا في الماكلة في الماكلة حطوا اليوتيوب تقعد فرصة في اليوتيوب انت اللي دي كونكتي ما تفهم شو ما تنجم تاكل تحط ما تديساني من يوتيوب وتقعد تتفرج بالانجلي ما تتحس ديكونكتي مش عانا جملة
0: كي تطلع معاك في الكهرباء تحكيه شوية مع بعضكم ولا ما تحكيوش
5: لا تقولك عطيني التليفون
0: تخرجوا مثلا نعرفش تمشيوا للبحر ولا حاجة تحكيه مع بعضكم ولا ليه
5: تقولك عطيني التليفون
0: فوالا معناها عندها مشكلة متاع تواصل محمد راه معناها سيجي بيان كومبري من با تحكي معاكم هي هذا المشكل علاش هي ما نجمتش تتعلم لغتها الام اللي هي لغتكم في تونس لغتنا احنا التونسي فهمت محمد
5: بدات خبشت معاك في موضوع
0: قل
5: انا ديبورتي
0: باه
5: نحب نجيبها معي للدار قل لي ليه ما نجيش على خاطر مرتي ثانيه التليفون التليفون في الدار نو ما تخلي إيش هذا ما تحبش تجيب حدايا ما تحبش على خاطر ما تخليه إيش في التليفون ما تخليه إيش في التلفزة
0: فانت دونك انت ماذا بك تفهم زادة شوية معناها فما من داخل إحساس محمد انت تحب تعرف شنو نعمل البنت يظهر لي
5: افكتيفون بالحق ما تقيتش حل خاطر ميش بحدايا
0: فهمتك شوفها قديش انت تشوفها في اللي ويكاند محمد
5: في الويكان بيان سور ديما نشوفها في الويكان
0: اوكي تري بيان تري بيان باهي باش
5: نحب نجيبها بحدايا ما تحبش تجيبها بحدايا
0: فهمتك اخواتها يجيو بحدايك 17 و 23 سنة
5: يجيو اي بيان سور يجيو
0: كان هي على خاطر التليفون ممنوع
5: صحيح
0: باهي تري بيان واضح يا محمد اقعد معانا تبعت شوية تعاونك شوية دكتور خديجة بكبك في استوديو، ناخذ تليفون آخر من عند سندس. ليلى مرحبا، عايشك، مرحبا يا سندس،
6: عايشة عافية.
0: 42 سنة بباريس.
6: تخطو قلت له ما تقولش عمري، راه قلت له 28.
0: انا 28، انا مكتوب قدامي 22 سنة وانتي صلح لي، انا قدامي 22.
6: والله فعلا انا ماشي بالي باش نشكره ونقول له والله يعطيه الصحة.
0: 22
6: قالك 48،
0: انا غلطت، مكتوب قدامي 22. لسندس من باريس تكلم فينا، مرحبا يا لالا، وتحية لكل التوانسة اللي عايشين في فرنسا، نسمع فيك لالا.
6: يعيشك. أنا أم أنس، عمره 12 سنة، يقرأ في الكوليج سانكيام، معناتها كتحطوا بالنيفو كيفاش في تونس نقرأ ويتماني نقولوا. وأم أنين عمرها 10 سنين، تقرأ السنة الخامسة في المكتب، كما في قراءة تونس أنين سنة خامسة وأنس في ثماني. أنس وألين، أنس باي اكزامبل في الكوليج حابوا كلهم عندهم تليفون بورتابل، معناتها
0: نحن سامحني يا سندس خاطر سي امبورطون، اسكو تولدوا في تونس ومن بعد مشيتوا ولا من الاول عايشين في فرنسا؟
6: ولادي مولودين في تونس، الناس كي مشي عمره 4 سنين وانا عمرها عامين.
0: صغار، اوكي، يعني تمدرسوا في فرنسا مش في تونس؟ باه خلينا نفهموا. اي
6: لا، قراو في فرنسا، ما قراوش في تونس. انا توينسا ولادي،
0: ويتيام وسانكيام اني بريمير. اي
6: فوالا، في الكوليج الصغار كل عندهم تليفون، بيان سور الناس كل تشري تليفونات للصغار على خاطر باش يتبعوهم وقت الشيء يدخلوا وقت الشيء يخرجوا. بيان سور التليفون ما هو مش كان ذاك كاهو، فما اليوتيوب وفما تيك توك وفما لي ريزو سوسيو وكل شيء. نحن دونك لونتوراج اللي عايشين فيه في كو معناتها الناس قاعدين نقنعوا فيه كل يوم اللي هو مازال ماهوش وقت التليفون، حاجته معناتها ماهوش وقته جمله. النجم معناتها عاملين كاميرا في مثلا باش وقت المرويح نشوفوه في الدار، كاميرا ما ساكوتوغانديتو معناتها جوست باش نشوفوه نحن وقت يروح من الكوليج، معنا وقت روح وقت يخرج، خاطر نحن نخرج نخدموا بكري صباح مثلا وقتاش مشى يقرا، اسكو روح في نص النهار ولا جوست نشوفه بالكاميرا ونجموا نحكيو معاه من الكاميرا. دونك اما تليفون معناتها سين ديسيزيون اقنعناه اللي هو ما فماش تليفون، عمره مازال مش تاع تليفون. كيما صغار الكل يحبوا يتفرجوا في يوتيوب بيان سور في الدار، دونك يوتيوب بالنسبه لنا نحن هكا التلفزه برا، هاك فما يوتيوب في التلفزه هكا التلفزه اوموا نحن دو باساج كيسو سوا انا ولا ابوه كي نتعداو من قدام التلفزه نشوفوا فاش قاعد يتفرج،
0: مش من زاويه واحد ويتصرف. اي
6: صحيح، مش في بيته ولا ما تدخل مثلا اما ما بشمش نعمل دوش ولا انا ما ماشي للتواليت ويهز معها تليفون، لا ما عندهمش تليفونات، تحب يوتيوب تحب انترنت هيك التلفزة، مش حتى بيسي لازم يكون في التلفزة. اوكي خذ انت ساعة مثلا في الويكاند، زي ده مش في وسط الجمعة خطر يقرأ في الويكاند، انت عندك ساعة اليوم قالين عندها ساعة بعد، اوكي انس تختاج التلفزة ومو تلفزة ما انت في الوبن سبيس الناس كل تتعدى من قدامها، كان مش نحن شفنا راي اخته تقود بيه، كان مش هو شيء ما كان مش بيس بيخسا. دونك الناس كل عندها اكسيسيبيليتي للتلفزة، بيان سور الناس كل ما انت ما نجمش نقولهم اليوم لا انترنت سي انتيردي باهي، اما موديراسيون وقاعدين نحاربوا باش ما فماش تليفون، خاطر حتى كي نجيو لتونس مثلا يلقى لي كوزان تاعهم عنده تليفونات، حتى لهنا لي كوزان تاعهم بالتليفونات، صحابهم في المكتب عندهم تليفونات، في الكوليج عندهم تليفونات. ان شاء الله نجمو نكملوا معناتها في المحاربه هذيك، اما قاعدين نحاربوا سي با فاسيل.
0: والبنوته ما تطلبش تليفون ولا حاجه،
6: هيك التلفزة تحب تتفرج يوتيوب، هيك التلفزة تليفون وحدك، خاطر ديجا حتى هما في المكتب راهم يعملهم دي سيونس دي سنسيبيليزاسيون. انا فما لعب ما نعرفهمش ما نسمعش بهم، يروح هو من الليسي يقول من الكوليج ولا حتى في المكتب في عمر قالين قبل كانوا يعملونهم دي جورني دي سنسيبيليزاسيون، مثلا ياخذوا نهار الاربعاء العشية يجيب لهم شكون مثلا المعلم ولا انسيان ولا حتى سورفيون يحكي لهم على لي دونجي نتاع لي لعب، صحيح المخاطر نتاع اللعب. وزيد فما لعب انا ما نعرفهمش، هو يروح للدار يقول لي ماما اليوم البروف نتاع المات المعلمة حكيت لنا على روبلوكس، لعبة زي روبلوكس راهي مخترعة،
0: صغار يلعبوا
6: يحكيوا مع بعضهم، خاطر الصغار فما هماتشات فيه بون ما نعرفش بتدخلنا نحكي في حكاية غلطة هماتشات فيها ما انتي الناس ما يبعثوا ميساجات لبعضهم وكل شيء زيد ما انت عاملين لهم حصص تحسيسية على اللعب هذوما السنة أول العام مشينا خاطر كل عام يعملنا غينيون دو بارون كل ما يحلوا معناتها ماهمش يقراوا في البريفي يقراوا في الاتاتيك كل قسم يعمل غينيون دو بارون أول نهار دخلنا في الغينيون دو بارون مع البروف برانسيبال ولا مع المعلم نتاع ألين يعملونا دليل لي بارون نحنا زادة حصة تحسيسية خاطر بي أنا قارية وعندي نيفو فما واحد أخرين ما يومش قارين ما يعرفوش دونك يعملوا زادة حصص تحسيسية للي بارون باش يقولوا لهم راهو فما مخاطر راهو ردوا بالكم راهو فما لعب هكا وهكا راهو انتم ما تفيقوش بيهم فوالا
0: يعطيك الصحة يا سندس ميرسي بور لو بارتاج نشكرك برشا ربي فضلهم لك وميرسي على المداخلة سندس تحية ليك ميرسي تحية للتونس الكل اللي عايشين خارج تونس واللي يسمعونا ويشاركوا معنا تحية ليكم مستمعة قالت أنا وراجلي خدمنا خدمة كبيرة وصبرنا برشا وضحينا بوقتنا وبصحتنا ونفسيتنا باش بنتي ما تمدش ما تدمنش على التليفون وحمد الله يا ربي قالت صبرنا ولقينا نتيجة نتمنى كان شاركت معنا تجربتها ما خلطناش ما كفانيش الوقت زادا مستمعة تقول أنا عندي ولد زوجي عمره 21 سنة يستعمل في التليفون الليل الكل حتى الصباح يتفرج ويلعب وقالت ديما قدام التليفون وحتى باش يمشي للبيت الراحة كذلك لازم يهز معاه التليفون شكرا لكم الناس كل اللي تفاعلتوا معنا على 23513 على الواتساب مستمعة تقول بنتي عمرها 16 سنة وبالضبط تقول من اللي هي صغيرة تقرأ في المدرسة كانت عندها تابلت تاخذها بالوقت بعد ما تكمل قرايتها تاخو تلعب شوي وبعد تتنحى التابلت وتتخبى حتى لين منه غدوة وتقول هذه هي الطريقة اللي تبعتها في تربية بنتها باش ما تتعودش برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى انترنت دكتور بالنسبة لمحمد اللي يقول بنته ما تعلمتش اللغة التونسية يقول مهيش باهية برشا زادة في الفرنسي ولكنها اللي اكسلانت وممتازة في الانجليسي يلزم يمشي كونسولتي
3: يا ما حسب ما فهمت فما هما معناتها سيباري وهي بحث المامون دونك يلزم زادة المامون
0: تكون واعية وفايقة
3: يلزمها يومان تقبل بالكونسلتاسيون تقبل بالكونسلتاسيون باش هما الميدسان بعد ينجم يكمل خدمة نتاعو
0: باه اوكي بالنسبة لليوم إذا كان الناس تسمع فينا طب حتى كان ما مشاش للطبيب وحتى كان ما مشاش عدى واتسيتيرا شنو هو اهم حاجه يزمو يعملها لو بارون باش ما يصغير وما يتيحش في الحالات هذو نتاع الادمان ونتاع احيانا قلنا امراض جسديه زاده نجمو نحطوا عليهم
3: كيما فاست البلاي نتاع دورساف
0: اي
3: ما هو لي جو فيديو يطيحوا في السوي نتاع ليبيليبسي خاطر احنا فما في مخنا عندنا معناتها
0: كهرباء
3: فريكونس معينه اللي فوقها ندخلوا في الصرع وفما دي جو فيديو وكل واحد والسوي هذاك معناها وين فما دي جو فيديو اللي لعبه فما صغيرات ولا حتى كبار دي زادولت السوي هذاك يبدا معناتها اكثر عرضه باش انه في ساعة يوصل له ويوصل للمرض الصرع
0: ويخلط للصرع
3: فما برشا دي جو يحطوا كاريمون التنبيه هذيك راهو قبل ما يتحل الجو ما نعرفش تعرفها الحكايه ولا ما يحطوها في
0: يقولوا راهو ردوا بالكم راهي تنجم توصل للصرع مستمعة تتحدث توا على الغوبلوكس انت كطبيبه نتخيل راهو يجيوك دي كونسلتاسيون
3: انا راني ما نعرفش غوبلوكس
0: يقولوا اللي صغار ينجموا يعملوا تشات مع بعض
3: نلعب هكا قريت عليها شويه مي عمري ما هبطتها باش نعرف هي شنو هي بالضبط
0: توصلوا تهبطوا انتم
3: الالعاب باش تفهموا
0: اوكي
3: اي غوبلوكس الحيله اللي فيها اللي ما فيهاش لي ميداج بارابور لي جو الاخرين ما لي جو الكل فيهم اج معين اللي ابارتير من العمر هذاك عندي الحق نعطي للصغير
0: نجم نكون انا عمري 40 سنه وبيدوفيل ونعمل
3: نجم هكاك
0: مع غوبلوكس ونحكي مع بنوتات صغرونات
3: دونك يقول لك شنو الغوبلوكس فما دي ديمونسيون فيها فما صغار معناتها نتاع 6 سنين ينجموا يلعبوا وصغار معناتها لي ادوليسون ينجموا يلعبوا سوف كو صغير نتاع 6 سنين اللي يلعب مرا جيني ان انفون عمره يزول 4 سنين ولا 5 سنين كي يحكي لي على الغوبلوكس قال لي هي نتاع بوتي وكل ونعمل دي سيركوي ونعمل كذا مع بيدوخرين من بعد قال لي فيها دي ايماج كي فون بوخ دكتور فهمت معناتها يسون اكسبوزي الحاجات مخيفه اللي احنا ما نجموش في قبيهم خاطر ما نعرفوش اللي هي غير مون باش يتعرض لك التصاور المخيفه هذيك دونك يقروح من بعد فما مشاكل في النوم فما لي كوشمار فما
0: لي بارون اللي يسمعوا فينا تو بصفه استعجاليه شنو الاشياء اللي لازم يعملوها والوقائيه زاده اللي لازم يعملوها
3: للتليفون
0: تليفون ولا تابلت ولا بلاي داير المستمع قبيله فكرتنا في البلاي تلفزه ما نعرفش وين فما الاخطر
3: اي اباري باش نمدوه لصغيرنا لازم مقنن قبل ما نشريه ولا حتى كان شريته وتحب معناتها تهديه ومعناتها باش تفرح صغيرك اقرا عليه اقرا لي كونديسيون وطبقوا لي كونديسيون هذوكم في الاستعمال نتاعو مع صغيركم اذا كان القواعد اتحطت ومشيت في مجراها وسافا معناتها نطبقوا في القواعد ولا بيس
0: نفسروا له قبل ما نشريوا له التليفون راهو ماهوش لعبه عندك فيه ساعه كهو راهو ماهوش لعبه راهو انا باش نشوف كل شيء راهو ما عندكش الحق باش تعمل ما نعرفش انا كونت على تيك توك ولا
3: اكزاكتومون وما تعمل حتى شيء من غير ما انا في بالي
0: نشوف
3: اذا قاعده من القواعد بيان سور كي باش نفصلوا يراهو كان فما قاعده من القواعد هذو ما ماهيش باش تطبق هاو الكونسيكونس وهاو
0: معناتها راني باش نفك
3: التليفون باش يصير اذا كان ماكش باش تطبق كي نرجعوا نعملوا القاعده نتاعنا والشروط نتاعنا ونعاودوا نتفاهموا الكونت سي تان كون كيل كونتراتو نجم وقتها
0: نعاودوا نكتبوهم في ورقه
3: بيان سور نجم يصحح عليهم فيزيبل
0: اي خلي يحسوا بالمسؤوليه
3: ويتعلم والولي يصحح في الزوز ينجم هو يتشرط يقولوا به كي نقرا ونجيب معادل كذا نمشي في العطله هذيك تزيدني نص ساعه في النهار ولا حاجه بوركو با نجمو نزيدو مي ديما راهو فما المش ديما فما لو كونترول
0: سندس من فرنسا تحدثت على انه فما عمليه تحسيس في في الليسيات في المكاتب مع لي بارون معناها يفسروا لهم كيفاش يتعاملوا مع صغارهم وكل شيء وتحدثت زاده قالت حتى على انه عند ولدها قاعده تتفاوض معاه ماذا بيا لاخر لحظه توخر لو ماكسيموم في انها تعطي التليفون
3: هو عمره 12 ans هي معناتها كل بارون إلي ليبر معناها باش يحط القاعده اللي يحب عليه هذيك كان هي إلا شوازي هي ولو بابا باش ما يعطيوش تليفون جوست
0: كان خير
3: ما طون ميو مي هو في العمر هذايا صغار الكل ياخذوا افيك دي كونديسيون هي تقول لك ما نحبش نحل معناتها اون بورت
0: للحاجه اللي تفاوض معاه صغير الدكتور الاخر عمر حتى ال 15 سنه ماذا بينا ما نقولوش
3: ليه بيان سور وبينك ال 12 وال 15 قبل ما باش يعمل لو كونت في الريزو سوسيال نعمل له حاجه فيك معناتها اونتر غيمي معناتها كونت ما فيه حتى حد كيما قلت لك قبيله ويشوف كيف العواقب نتاع حاجه كي نهبطها وين تمشي غيالمون دونك شنو الكلام اللي عندي حق نحط وشنو نكتب شنو نهبط شنو ما نهبطش
0: واضح جدا يعطيك الصحه دكتور شكرا ليك دكتور خديجه بقبق مختصه في الطب النفسي للاطفال والمراهقين ميرسي لليكيب الكل صالح في الاخراج اشواق في الاخراج الرقمي شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه وغسان في التنسيق والعمل الصحفي موعدنا معاكم شهر نهار الاثنين الجاي في لمنو بسلامه
7: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورم ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 اكتوبر
8: علاش هيفا في بوليس لعبت حبوه خاطر اول مره حاسوا المراه عندها مراه قويه عندها شخصيه كيفها كيف رجال بالعكس هي اكثر واحده فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز ما كناش مستنسين بيهم الادوار هذوك معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسرى حتى لتوا راهو العباد تعاود تفرش فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم انا معناتها 25 سنه يقول لك راهو انا اكثر بيرسوناج نحبه هذيك
7: الممثله ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع سلاح الدين السكوحي وين يبدا الماء تبدا الحكايه من مجردة من الارض من القريه من الزيتون من الجبال والسهول ومن اثار تحكي الاف السنين فيا باغرادا طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه حكايه بربر وميديين حكايه الرومان والبيزنطيين حكايه الاندلس والموريسكيين من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجردة من الاول وجديد ورشات في الصناعات التقليديه والحرف اليدويه جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعارض مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك فام
9: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
10: موجز الاخبار، اهلا بكم. فرق الحماية المدنية بالوسلاتية من ولاية القيروان تتمكن خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة من إنقاذ 3 أشخاص جرفتهم مياه وادي مرج الليل وسط شاحنتهم الخفيفة. ووفق مراسلنا بالجهة خليفة القاسمي، تسبب ارتفاع منسوب المياه بالوادي إلى جرف الشاحنة التي كان على متنها الأشخاص 3 قبل أن تتدخل فرق الحماية المدنية لإخراجهم من مجرى الوادي دون تسجيل أضرار بشرية. اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بجندوبة تقر عددا من مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب على غرار نسب التزود بالوسط الريفي والحضري وتطوير نسب الاستهلاك حسب القطاعات والكميات الموزعة بكلفة جملية تقدر ب 111 مليون دينار. تدشين مشروع نموذجي بولاية باجة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك في إطار تعاون تونسي ياباني بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية وبطاقة استيعاب تبلغ 30,000 طن سنوياً. ووفق وزارة البيئة، يعتمد المشروع على التقنية اليابانية فوكوكا، وذلك من خلال اعتماد نظام تهوئة داخل الخانة يسمح بتدفق الهواء بشكل مستمر دون الحاجة إلى استهلاك إضافي للطاقة، وهو ما يسمح تباعا في تسريع تحلل النفايات العضوية والحد من إنتاج وانبعاث غاز الميثان. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من القبض على منظم حفلات تبين أنه محل 11 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل التحيل والاعتداء بالعنف والسرقات. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال 4 أشهر، وذلك بعد ضغط أمريكي للمساعدة في احتواء أزمة الديزل. مجموعة السبع تدعو جميع منتجي الطاقة إلى الامتناع عن فرض حظر قد يفاقم التوتر في السوق، مجددة في بيان استنكارها لهجمة إيران على جيرانها. وزارة التربية في جيبوتي تعلن استعدادها لإدماج 1000 طفل يمني لاجئ في المدارس وتوفير احتياجاتهم التعليمية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكامل الفريق على كل ساني. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس. Mosaïque FM. La...

0: مستمعينا وين ما كنتم سلموا عليكم تحياتي لكل فرد قاعد يسمع فينا توالا موزايك على لي فريكونس نتاعنا اللي موجودين في تونس زاد اللي يتابعوا فينا على السيت موزايك اف ام .net. نسلم عليكم توالا 4:06 معكم مسليحة ديسكو هي حسن الأملي إن شاء الله يرجع بعد فترة نقاها نهار الاثنين باش يكون موجود معكم في على كل لسان كالعادة فقراتنا موزيكتنا كل شيء باش يكون موجود كما عودناكم عاود على كل الأخبار في تونس والعالم زاد الموزيكا تستنى فيكم وفما زاد الربح عندنا 1,200,000 اليوم للربح هي نعم 1,000,000 على 71,118,006 في 30 ثانية تجاوب عليهم تنجم تربح معنا علاش ليه تضمن ويكاندك مزيان كي اون كوبل علاش ليه كي لتصليح الأوضاع نعرفوا ساعات الشهرية ديجا وفات عند برشا مواطنين هذاك علاش تنجم 1,200,000 اتسلك هيك تكلمنا توا على 71,118,000 زادة تنجموا تتفاعلوا معنا أسئلتكم بالطبيعة كل تساؤلاتكم تشاركونا زادة تصاوروا نتاعكم تبعثونا على 23,513,000 مازلنا كالعادة مكملين معاكم على كل لسان كما عودناكم حتى لستة نتاع العشية احنا مواضيعنا متعدة اما قبل المواضيع هتنسلم على المخرج المتألق عدنان بن عطية نسلم زادة على الاخراج الرقمي لبنى تحية ليك شكرا ليك تجمو تابعونا زادة على الباش فيسبوك موزايك فيم ورحمك الله يونس الفارحي مرحبا
1: مرحبا سلاح شحوي
0: كحيت ولا عطست
1: كحيت
0: قوة الممثل هذيك
1: اي
0: قوة الممثل
1: قبل السيكونس
0: اكزاكتومون
1: دخل في منطقة تاع اللعبة تاع الكونسونتراسيون نعملوهم ديما
0: انت في العادة كي يسألوك أسئلة يونس فما أسئلة ترفضها ولا مواضيع معينة ما تحبش تسأل عليها
1: فين
0: مثلا معناها نوعية متاع أسئلة هكا
1: في الدنيا في
0: حوار ولا من عند مستمع ولا عبد يحبك
1: فما جوستك الأسئلة التمحيتي الخاصة وكا هو سينو ما عندي حتى مشكلة
0: اللي عنده سؤال حياته الخاصة يونس الفيرح يبعث لنا على 23,513,000 على الواتساب أكيد باش يجاوبكم قلبك كبير يونس
1: أي جاوب
2: ضحكت سونيا
0: كيفاش
2: تودينا في داهية قبل مصر
0: سونيا اليونس مرحبا
2: مرحبا بيك
0: نحوالك
2: عايشك الحمد لله
0: لاباس عليك في فورما
2: الحمد لله نسلم عليك وعلى يونس وأميمة وعدنان ولوبي واللي يسمعوا فينا الكل على موجات راديو موزايك
0: نسلم عليهم الكل جمعتك على 10 قديش تعطيها
2: جمعتي هذه مش جمعتي الحقيقة نعطيها 5 والمهم شات
0: 5 أنا تلحقكم سافا معناها على الأقل 5 باهي إن شاء الله الجمعة الجاية تكون خير وميمة عليا دينا مول البرنامج مرحبا
3: أهلا وسهلا
0: نحوالك
3: الحمد لله
0: لاباس عليك
3: لاباس
0: صحة بخير
3: لاباس
0: جمعتك على 10
3: 6
0: ست هاي هاي
2: زيد عليا بالصبر صحيت
3: ما حبيش نضيع الخمسة
0: مشيو مشيو لسان على الأوراق النقدية
3: هاي
0: في المسلسل مش في الدنيا لا تمشي
3: 10 على 10
0: قديش جمعتك
3: ثلاثة
1: هي
3: تعب تعب ودنيا
0: تعب عدنا قديش جمعتك المخرج متاعنا قديش 7/10 تبارك الله نظم عدنين منظم لوبي قديش جمعتك
3: 5 5 5
0: والله من هزت يديك دار 0/10 حسيتك لبنى ماكشي فورما ما نعرفش هيك اي بي اوكي
3: من بعد تقولك علاش
0: من بعد تقولي علاش اي ثم حاجه ما تقاليش خاطر مرتين هذيك علاش تقولي من بعد بكل التفاصيل يونس البارح راهو معناها سونيا غنيت راه غنيت فلوف عملنا تيست امورها واضحه وتغني صحيح و
1: باش تعدي في نجوم الجمعه هذه معناها
0: نورمالمون احنا شككنا في الفيرسيون بتاعك ما نعرفش
1: لا لا اخويا انا ما انا اللي سمعت وانا حكمت على اللي سمعت وين الدندينه نتاعها ما
0: انا كان جيت في ذا فويس ما تدور ليش بالكل
1: لا شو ما ندور نخرج
3: شنو هذا
0: عرفت
3: مستقصدك
0: ما هو ايتاش يقولوا المرء يتعافى باصدقاء انا قاعدين نشوفوا فيه
3: شنو هو يتعافى يتردم
0: احنا مكملين معاكم كالعاده مواضيعنا بعد شويه باش نحكيوا على تونس اللي ترتقي للمرتبه 71 عالميا في مؤشر الابتكار العلمي العالمي بالنسبه ل 2026 هذه المرتبه 71 باهي مش باهي نحكيوا فيها بعد شويه نحكيوا زاد على وزاره المراه اللي تقرر غلق 246 فضاء فوضوي لاحتضان الاطفال نعود الرقم 246 حاجة كبيرة برشا نمشيو زادة لفرنسا ونحكيو على الاحتجاجات الطلبة وتوقيف المئات واتساع التحركات بالجامعات هذا بطبيعة بشكون عنا ليها كل التفاصيل كالعادة اخبار تكنولوجيا بشكون موجودة بش نحكيو زادة على الكشف المبكر على السرطانات الأنثوية علاج أنجع وفرص أكبر للشفاء فرحان برشا بشكون ضيفنا بعد شوية الدكتور محمد أيمن الفرجاوي اللي هو أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد كل الإجابات بطبيعة كان عنده عندكم تساؤلات نجموا تبعثوهم على واتساب 23 513 ألف، تسألونا اللي تحبوا عليه. زاد نجم نذكركم انه عندنا بعد واتساب عجب اسئلتكم للفريق، ملاحظاتكم، كل شيء تنجموا تبعثوهنا على واتساب موزايك 23 513 ألف. ونذكر زاد بالربح، انتم تنجموا تربحوا معنا المليون و200 على 71 113 ألف، 6000 في 30 ثانية، وإن شاء الله مربوحة للجميع. وكل عادة ما نجمو نبدأ وكام بالبيست أوف. بالنسبة للبارح كيفاش تعديت؟ على كل لسان
2: أحوالك؟ الحمد لله، مرحبا بك.
0: شنو الأمور؟
2: لاباس،
0: صحتك بخير؟ أنا الحمد لله لاباس.
2: عند برشا ما شفتكش.
0: يعني موجود كل مرحبي. عام ديما الفترة هذه
2: أنستنا
0: أي في الفترة هذه، والكل معناها نعرف حسن بتبيع إن شاء الله. ربي يجزيك ويبارك، ربي يهنيه إن شاء الله،
2: ربي يهنيه.
0: أحوالك؟
2: مرحبا بك معنا.
0: هاي صحيح،
2: انا بالنسبه لينا اول مره مع بعض.
0: هاي اول مره صحيح،
2: وان شاء الله مش اخر مره.
0: ان شاء الله غدوه منزل، هو منزل غدوه
2: قالت له ان شاء الله مش اخر مره.
0: ان شاء الله مش
4: سبابه ولو بنديه.
0: خليناه للاخر خاطر هو حبه الكارز بتاع البرنامج. بطبيعه نحكيه على الممثل الفنان والمنتج والسيناريست والكاتب والمعلم جمله حسين، وسلم عليه برشا ونحبه ياسر. يوسف فرحي مرحبا.
1: صح حوالك خويا، توحشتك.
0: ما قلت لي شيء على التيتر، قلتهم لك الكل. ما انا كلامي صحيح
1: خويا، ما تعرفني حشام شويه. انا
5: لازم تحرقونا يعني
2: حبيبي. وجهني
1: ايه؟ سامر سعيد.
0: ما تلزمني انت تامر لشيرين والشاب مامي ده وحده.
1: اي مامي شيء مامي
0: قصة سمير سعيد. مامي سمير سعيد يوم ورا
1: اقرب لي في الدم.
6: يا
0: فتحية قالت نحب نشارك في روح تربح مع حسن الهمالي. ماكش باش تشارك فتحية خاطر انا سلاح. مساج اخر من عند سامح بن صالح يقول انا اليوم ما نحبش نربح المليون 300.
1: اي برك
0: قولك.
1: اي لا اللي يحب يربح اكثر.
0: ايش قولك انت معناها؟
2: اي ماذا بينا نفهموا الاسباب.
1: يسقسي عليك الخير، ما نكذبوش على المستمعين.
2: خليها تاخذ فرصه.
3: ليه
2: اعطيني فرصه؟
1: عليه فن مو
2: غني نحاجه في المباشر. صوتي مريء.
7: اضحك اضحك ان شاء الله لو دخلت نفجر بيكي.
1: هي وعايد عرب ما شجعهم شلغمة.
2: اي كنت ما
1: واضح شجع حد عنده موهبه.
2: عايده عاده عندها موهبه في تغيير الكلمات كلمه
1: والالحان واللحن. تسكت
2: له ولا ايش معناها؟ انا ايش معناها لازم واحد عنده موهبه؟ شكون قال لك ما عنديش موهبه؟
8: يا حموده يا عريس يا يا يا ليل
0: قوي. شنو هي معنى الموضوع تحس روحك قويه فيها؟ كيف في الثقافه العامه
9: الريدويت
10: يخرب عقلك انت مسخره.
0: مش نسألك في الريدويت، مش نسألك في الريدويت، قديش عندك من الريدو في الدار؟
9: في الدار 1 2 3 4 5 6 7
0: ما تدخلش معناها غمتها الدار شمم.
11: والنبي ما تبقاش تقول عشان الناس بتقر الأيام دي معروف.
0: بيست اوف كان هذا البيستوف. بالنسبة لحلقة البارح من على كل لسان، انتم مازال تنجموا تتفاعلوا معنا ديما وتابعونا على 23 513 ألف. قلنا خلنا نبداو هكا بفايب مزيان اليوم بالنسبة للموزيكا، هذاك علاش اختارنا لكم الزيارة. يا ليلة جايتك بتخير، اللي عنده بخور في الكهرباء يحضر روحه ويسمعنا ويعمل بون كيف. هذه زيارة

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية غنية المبوتياج
1: كالعادة أنتم اللي تختاروا أنهي الغنية اللي تحبوا تسمعوها كي تبدأوا في تومبوك المبوتياج نلقاو أنه برشا ناس تحب شوية موسيقى في الكهرباء حابين نرجع بكم شوية الجو اليوم فما منافسة بشكون كبيرة برشا نتصور معناها يونس انت زاد سنة نجم تصوت وميما كيف كيف تختاروا أنهي الغنية اللي تحبوا تسمعوها باش نبدأوا بغنية ترجع العام 99 الغنية هذية بالطبيعة أكيد دوما باش تسمعوها باش تعرفوها هي تغني على مونيكا إريكا ريتا تينا وساندرا هذوما بعضهم الكل في مامبو نمبر 5

0: كانت تطلع الاغنيه دي على شنو تغني بالضبط وزن مين شنو يقصد بها معناها مش انا الاغنيه هذه اللي هي نحكيوا على اغنيه ترجع لنا العام 2000 وقتها هو كما نقولوا نحن واحد مشي لصاحبه اللي هو شاقي خان مرتو ويطلب في نصيحه من عند شاقي فقال له سهله برشا تمشي لزوجتك وتقولها مش انا وزمي هذا هو موضوع الاغنيه وذي رساله الناس
1: الجديده للتونس
0: الناس تقول الاغنيه عندنا اغنيه تافهه في تونس ولا كذا حتى البره فما اتفه
1: برشا عمق
0: الناس كل تشطح الاغنيه تبني يقنع فيه باش يقنع يقول مرة مش انا قولها مش انا وكهو نوعك شو قولك في الموضوع
1: موضوع هادف وعميق
2: موضوع مسلي
1: بيه مسلي
2: يضحك
0: تصور معناها شافته معناها حتى في الاغنيه شافته شدته بالكمشه يقول مش انا
1: سالم هذاك نتاع سالم هذاك
0: لا لا يا سالم لا لا اكزاكتومون اما لي تو فماك الحجه الاخرى عاد كان ترى عليه حاجه الذكاء الاصطناعي
1: فبركه وذكاء الاصطناعي
0: فبركه تو فهمت
2: تو مش انا اي
0: اي مش انا مش انا اي اي
2: فبركوني اي اكزاكتومون مش صوتي فبركوه
0: ديما تصير ديما تصير هكا وردوا بالكم انتم الناس الكل كان انت هكا نعرفش هكا حاس اللي الويكاند هذا لازمك تعمل بون كيف تنجم تربح معنا مليون و200 بنت بيعت تكلمنا عن 71 113000 71 113000 6000

0: 30 ثانية وإن شاء الله مربوحة للجميع والفريق أكيد يعاونكم. كنتو حلو في الأسنة متاعكم تان ربحين ربحين. أما هيت نبدأ وبتبيع بالمواضيع متاعنا وبش نبدأ ونحكي على أخبار يجينا من وزارة المرأة اللي تقرر غرق 246 فوضوي لاحتضان الأطفال.
1: قالوها اليوم
2: من بدا العام تم رصد 246 فضاء فوضوي لاحتضان الأطفال واصدر في شأنها قرارات بالغلق وفق ما صرحت به مزيك المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عليسة خويجة. وفي ظل تنمي عدد الفضاءات غير القانونية دعت الوزارة الأولياء إلى مزيد التثبت قبل إيداع صغارهم والتأكد من أن الفضاء مرخص له ويستجيب للشروط القانونية. هذا الكل عبر الاطلاع على القائمة اللي تنشرها الوزارة على موقعها الرسمي. كما وجهت دعوة للمواطنين باش يكونوا جزء من عملية الرقابة والإبلاغ الفوري عن أي فضاء يشتبه في نشاطه بطريقة غير قانونية عبر الرقم 1809-1809.
3: احنا في سنة 2026 من اول 1 جانج الى حدود شهر اوت 2026 تم التفطن الى حوالي 246 فضاء فوضوي. فضاء فوضوي معناها ما عندناش شيء, لم يودع ملف لدى المصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. بيسير ما تقلقاش في تأثير, ما عنده حتى وجود قانوني اللي يخولنا مراقبته أو متابعته. مع ذلك فما اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة الفضائل الفوضوية اللي موجودة على مستوى كل ولاية يترأسها السيد الوالي, يخرج بصفة دورية وقت اللي تم الإشعار على فضائل فوضوية. لكن الفضاء اللي زهو ساعات صغيرة داخل خارجة, لكن ما فهمناش ثاني, ما فهمناش أي إشارة اللي هو يخدم صفة قانونية. فما عمل جبار يقوم فيه اللي جاي من الحق. كما قلت لك تم التفطن لحوالي 246 فضاء يخرجوا لهم, تم معاينتهم, ثم يتم اتخاذ قرار إيقاف النشاط وغلق المحلات هذيك اللي تستقبل الأطفال على خلاف الصيغة القانونية. شنية الصيغة القانونية هي كراسة الشروط. إنسان يحب يحل وإلا قاعد رسولين وإلا كخيش وإلا كلدنفان تواصل مع المندوبية الجهوية الموجودة على 24 ولاية, يودع ملف تخرج له إطارات التفق بالإرشاد البيداغوجي, تعطيه البرامج الرسمية وتبعه بالتكوين وبالتأكيد بالبرامج
2: الديانة. دونك كما سمعتوا سلامة صغار مسؤولية مشتركة والتثبت قبل الاختيار نجم يحمي أطفالنا من مخاطر كبيرة نجم قدر الله تصير لهم في المستقبل.
0: شكرا لك أميم علي. نحكي على موضوع مهم جدا بالنسبة للفضاءات الفوضوية لاحتضان الأطفال اللي نجم تكون مش نجم تكون هي خطر على الصغيرات, ما عندك حتى حق يكون مضمون لا لك أنت كولي أو لا حتى للأطفال اللي يكونوا موجودين. سوني هنا أنه نحكي على الرقم ساعة رقم كبير, تعليقك على الرقم ممكن نحكيه على 246 يخدمه, ومنش نحكيه على حاجة تباع خلصة اللي تنجم معناه الناس فهمتني تعالشين نحكي تخبيها في كرتابة في ساك كذا تنجم سيبان ولا أما ذيرا تحتض الناس وتوكلهم انت وتلهب برعايتهم. رقم كبير نتصور,
4: رقم كبير ويخوف ونتصور حتى الأولي الكل كي يسمعوا رقم كيف هكا ذيرا واللي فقوا به يعني معناها قابل انه يكون قابل للزياده. 246 مؤسسه يعني لا تحترم الشروط, ما عندهاش كراس شروط. ما فهمتش انا في الوضعيه هذه احنا وين ماشيين. صحيح هو احنا نقولوا الحمد لله فما رقابه دوريه, لكن في المقابل وحكينا فيه السوجي البارح انه احنا كن فما غلق لكن ما فماش بدائل. مهم جدا انه تكون في وزاره التربيه تكون فما قائمات بالمؤسسات المرخص لها, ويزمنا ديما نوريو ونوعيو كيفاش العائلات يعرفوا ويتعرفوا على المؤسسات المرخص لها اللي هي متوفره القائمه ذي في وزاره التربيه
2: وزاره المراه
4: وزاره المراه عفوا. وبالنسبه للدوريات اللي هي يلزمها تكون بصفه دوريه الرقابه, لكن زيدا معناها راهو هذية قابل للزيادة. كما قلت لك فما في الأرقام ما بين 5642 روضة فيهم 41% بصدد النشاط, 41.5% في حالة تدارك, وفما راهو زادة 12% منهم اقتراح غلق اللي هما مش معناها ما جاهمش قرار غلق, اقتراح غلق
0: اقتراح يعني العدد هذية مش مريك لا
4: اي عدد هذية قابل للزيادة. ما نحن كنقارنوا بين 2025 و2026 فما انخفاض تقريب 847 روضة. في المقابل ما فماش بدائل, ما فماش روضة البلدية, ما فما حتى بدائل. معناها هنا توا باش نقعدوا كاينو البقاء اللي عنده الفلوس اللي واي انكور مش معناها زادة روضة غالية معناها زادة تستجيب للشروط. انا معناها كي عملت ريشيرش قعدت نقارن ونشوف شنو معناها نقارن بالبلدان الاخرى باش نعطيك زوز امثله. مثلا في فرنسا, في فرنسا في فرنسا من 2019 التعليم بالنسبه للروضه وللصغار التعليم الاولي كما نحن نقولوا نحن ابتداء من 3 سنوات ولا جزء من نظام التعليم العام. والنتيجة كانت لافتة. في 2024 نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر في فرنسا 100% لثلاث سنين، 100% لأربع سنين، 99% لخمسة سنين. معناها نجاح، ما معناها فماش عائلة تخمم مرتين باش انه تدخل ولدها للتاتيك كي يبدا هو صغير. باركونت احنا كي نقارنوا بتونس، احنا عنا نغلقوا الروضات، وروضات فيهم مشروع ممكن يكونوا هما زادا باش يتسكروا، وفي نفس الوقت عنا الفضاءات العشوائية. شوف احنا معناها كيفاش، شوف الفرق بيناتنا. نمشي بيك للمغرب اللي هي جارتنا. سنة 2018 عملت برنامج وطني لتعميم التعليم الأولي. وقتها كانت نسبة التمدرس في التعليم الأولي حوالي 45% في سنة 2018. وقت كي هي أعلنت في 2018 القرار هذية، نحب نقول لك في 2025-2026 النسبة بلغت 85%. معناها من 45% روبس تسمى إنورم في الوقت، من 45% إلى 85%.
0: ارتفاع كبير،
4: ارتفاع كبير. يعني التعليم الأولي من اللي كان 6185 طلع 23182. في المقابل شوف انت، معنى انت كي تحل التعليم العمومي للناس، شوف انت الوحدات الغير مهيكله ولا العشوائيه اللي كيما احنا عنا انخفضت. كانت عندهم العكس، كانت عندهم 18800 طاحت ل 4946. صحيح هو يطلب ميزانيه كبيره انك انت تخصص ميزانيه كبيره للتنظيم للتعليم العمومي، لكن في المقابل راك باش تحمي اجيال، باش تحمي طفوله، باش ترتح بال عائلات انه اطفالهم يحطوهم في التعليم العمومي. معناها بالحق شنو اللي نستناه احنا فيه؟ باش يولي التعليم الاولي تابع المدارس العموميه، خلينا نرتحوا العائلات وتخلي يكون في اطار وفي هياكل محترمه وتحترم الدوله وتخضع للقانون والرقابه بالطبيعه.
0: وهذا مهم برشا، خاطر الفكرة ديما في الرقابة، وانه مثلا حتى ثم فكرة انه الرخصة ما لازمش تكون حق مكتسب، بنتجم تتم مراجعتها معناها من عام العام بالمراقبة والكل. ولهذا نسألك يونس، مش تبديلك من مثال في بريطانيا، مش في إطار المقارنة، اما في كيفاش يتعاملوا مع الحضانة غير القانونية للأطفال في بريطانيا مثلا. يزوروا المؤسسة يقول لك بالنسبة لي مخالف معناها ماكش مسجل، قبل ما نحكيه ساعة على فما اختر على الأطفال وإلا لا. وفي بريطانيا يعتبروا أنه مخالفة إدارية هي فرصة للتسوية. يقول لك أنت إذا حال مخالف وعندك مخالفة إدارية وثيقة ما تملكهاش رخصة، لهنا يعطيوه مهلة للتسوية وضعيته في حالة أنه حالة مناسبة، يعني ما هوش قاعد يمثل اختر على الأطفال. يقولوا بالعكس أنت حال فضاء، فما أطفال جين، فما أولياء توفيك الثيقة، احنا شفنا لي عندك الفضاء مناسب، شفنا لي عندك كل المؤهلات، نقصتك بعض الوثائق الإدارية يشجعوه باش انه يسجل. في حالة اخرى يلقاو خطر على الاطفال ديريكتومون يتم الايقاف فوريا. يعني علاش ما عندناش حاجة من نوع هذا؟ هو عطينا حل، ما فيش طاقة، معناها ما يستحقش موارد مالية كبيرة برشا، في رقم مراقبة تقعد تدور وتشوف وتحاول تسوي وضعية بعض الفضاءات، مش الكل بالطبيعة، اللي نجم يكون فيه لو بوتونسييل باش ينجم يكون مناسب للأطفال.
5: هو أولا لا تجوز المقارنة بين توا حكيت سوني على فرنسا وأنت حكيت على إنجلترا، ما تجوز المقارنة بيننا وبينهم.
4: معناها نتعلم ونتعلم، احنا نستلهموا انسبيراسيون، معناها احنا نشوفوا، احنا شفت فرنسا، شفت المغرب، المغرب جارنا.
5: ما يلزمنا امكانيات زاده، احنا توا كل حال، معناها احنا توا، انا توا كيف تحكيوا على الروضات البارح، حكينا روضات وحكينا بالتفصيل، نفرح كي تقولوا لي فما 246 معناها فضاء تم، معناها تم اغلاقه من بدايه العام كيف كيف، ودعوه الناس ان يتثبتوا من المساله القانونيه بالنسبه لجيب صغيرات للروضه. ولكن اعتقد ديما نحكيوا في المجال ذا، نحكيه على مشاكل، ديما نحكيه على أزمة ما، والأزمة هذه سنوات هي احنا عندنا مشكله تاع كراسات الشروط. ساعه اسكو تستجيب الروضات والفضائيات الخاصه للمحاضر ولا الروضات لكراسات الشروط اللي ياخذوها من الوزاره؟ لا، احيانا في كثير من الاحيان، وذاك علاش
0: وتستجيب السنه بعد 5 سنين نجم ما يستجيب.
5: صحيت ونجم شهرين اخرين، معناها المراقبه الدوريه هي مراقبه نجم تكون، ما بتنجم اوكي مراقبه دوريه بكل جمعتين، كل شهر، كل ثلاثه، لكن عدا هذا يجب مساله مرتبطه بصاحب الشان، مولا الروضه ومولا الفضاء، يجب يكون هو بيده فاهم انه يقدم في في في خدمات مهمه جدا مركزيه في حكايه في حياه العائله والمجتمع والصغير زاد مهمه. دوك ما فماش انه كيف تراقبني توا نمتثل كيف ما تراقبنيش توا لا
4: مثلا متكون زاد
5: صحيح
4: متكون.
5: ثاني حاجه احنا لاحظنا وقف نحكيوا على الروضات والمحاضن نحكيوا على الطاقه البشريه اللي تخدم في الروضات هذه. في كثير من الاحيان ما عادش ينجموا يجيبوا ناس مؤهلين ومخرجي المدارس الخاصه بالاختصاص هذا، يجيبوا ناس اخرين اقل لانه تو سامبلومون اقل سوم لانه يعتبر انه مكلف جدا بالنسبه اللي يجيبوا. دونك فما مشكله زاده في
4: الموارد
5: البشريه. حاجه اخرى احنا حكينا البارح على الروضات البلديه اللي كتسأل الكبار في الأعمار أكثر من 50 و60 سنة يقول لك أنا نعرف الروضة البلدية. تعرف قديش عندنا من روضة بلدية في زوج تونس الجمهورية؟ عندنا 50 روضة، والحال أنه عندنا معناها بلديات تبارك الله 300 واش. أنا ما فهمتش روضة البلدية هي مجرد تسمية هكاكة يقصدوا يخربوا بها البلدية ولا لا؟ لأنه مسألة أنه يكون كل بلدية عندها روضة، أنا أعتقد كانوا يلزم كل بلدية عندها روضة. لكن شوف كل معناها الروضات 50 روضة فيها 3 أقسام طاقة الاستيعاب لكل قسم 30 تلميذ، معناها 50 روضة بلدية في الجمهورية التونسية 450 تلميذ، 450 صغير شوية بالكل، والحال أنه روضات أخرى معتمدية المنزه فقط في 53 روضة. دونك فروق كبيرة جدا. دونك أنا أعتقد كونه حكينا البارح على طاقة شرائية، نحكيه على الدنيا غليت على المواطن اللي ما يقدرش أنه يهز أولاده الروضات اللي يعتبر بشكل ما كونه أسوأ ما غالية جدا. دونك خفوا على الناس وفما ثدها ونحكيه دماء طبعا سنوات نحكيه على الدور الاجتماعي للدولة. هاي الدولة الاجتماعية دو بروفيدنس اللي نحكيه عليها، هي ما يتقدم زيادة خدمات بالنسبة للأطفال. هذا زيادة ثم مشروع وطني كبير نعرف عليه وحكيه عنده عامين 3 أكثر كل مرة روضتنا في حومتنا كيف اللي هي للعائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة وغيره نحبوا نعرفوا وين وصلت. دونك المسألة ما هيش فقط مجرد أنه أي فضاء 2 هذا فما مناسبة خليتنا نسكروا فضاء ولا 2 ولا لا يزم المسألة تقعد على طول العام، يزم تفكير، يزم استراتيجية كاملة
4: وتحطها أولوية زيدة. يعني الخدمة التربوية بالنسبة للطفولة المبكرة يزمها تكون أولوية، يزم تضمن الدولة تضمن استمراريتها وتضمن جودتها وتضمن وديما توفر الرقابة فيها. مش معنى نحكيه عليها إلا ما
0: تصير مشكلة،
4: يعني المفروض أنه هذه من الحاجات اللي هي إرجانت، مش ما تفكروها إلا ما تصير حادثة ولا تصير فيديو ولا تصير فضيحة ولا
0: هو بالضبط. وزيد لازم نتخلصوا من فكرة سامحوني في اللفظ لما الروضة والحضانة بصفة عامة من نخرجوا من المنطقة اللي هي باركينج، فما ولي يراكي ولده غادي ولا بنته جوست خاطر هو يخدم ولا ما نجمش يخليه ولا كذا. لا بالعكس، دولة زيد من واجبها خاطر نحكي وراه الروضة والحضانة راهم هما البداية الأولى والخطوات الأولى باش نجم يكون موجود في المدرسة من بعد، وباش نجم يكون نجم موجود في القراية. خاطر فما برشة تلامذة ونسمع ساعات يونس وتعرف في السنة الأولى يعاود العام خاطر الانتجراسيون نتاعو صارت خايب، مش خاطر هو ناقص راه في معناه في قدراته في القرايه ولا ما يعرفش يقرا ولا ما يفهمش. ساعات الانتجراسيون هذيك تخليه يدخل بعضه. دونك يمكن اعاده هيكله زاد ترجع ابار حتى فكره تحكينا على كراسات شروط ورخص والكل، لكن زاد اعاده هيك شنو الهدف انت تدخلوا الروضه علاش وتدخلوا الحضانه علاش؟ جاردوري حاجه، اما روضه هو باش تحضروا التحضيري معناه لازم شنو هو التحضيري؟ خاطر احنا ديما نحكيوا على الزمن المدرسي ونحكيوا على برامج المدرسيه والجامعيه والكل، اما تقريبا المرحله هذيك اللي هي الاولى ما يتحكيش عليها.
5: في بالك يا سلاح انه في الروضات ثم ضغط على الصغيرات كانوا عندهم امتحانات
0: يقرا لغات ساعات
5: يقرا وعندهم محفظه وعندهم او قران ونشيد ومحفوظات ورسم عندهم
0: برشا مواد.
4: الصغار قبل كانوا يزوم للروضه يبدا فرحان يحب يلعب توا بالسيف يمشي
0: بالضبط، وهذه مشكلة كبيرة. أكيد أنتم زادة تجمو شاركونا أراءكم على الباج فيسبوك متاعنا موزيكا فام سلام برشا لأسامة رحيمي في واتساب بعث السلام من بعد كلمنا ما نجوش نزل في المباشر. أسامة بعث لنا في ميساج شنو تحب تقول وإحنا نوصلوا صوتك بالطبيعة في اللونتين. كانت هذه قالوها اليوم.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة لستة العشية.
0: مكملين معاكم حتى لستة بتبيعة. تحية للناس كل مروحين من الخدمة توا، سيرسلوا روحكم فرحانين أكيد بالويكاند، وأكيد باش تفرحوا أكثر كان تربحوا المليون و200 اليوم، وتكلمونا على 71 113 ألف، 71 113 ألف، وإن شاء الله مربوحة للجميع. احنا مكملين معاكم راجعين بعد شوية.
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، مكملين معاكم، تنجموا تابعونا على فيسبوك، زاد رايكم يهمنا، زاد كيف كيف نفرحوا برشا
5: في الاستوديو فما ما نعرفش فما حاجه
6: مندسين
0: خاطر احنا انت خاطري يونس وسونيا ومي منزلتوا ياسر على حكايه الروضات يا اخي، بعثوا لنا فريق مراقبه اللي فريق المراقبه خرج فرحان يضحك اموره واضحه. ميرسي بوكو، تحياتنا ليك حسام حمد اخويا، احلى احلى حسام واحلى حمد اخويا، مرحبا بيك. نسلم عليكم مستمعينا ومكملين معاكم كالعاده، ونكملوا بمواضيعنا نحكي ولا تونس اللي ترتقي للمرتبة 71 عالميا في مؤشر الابتكار العلمي لسنة 2026.
2: تونس تقدمت 5 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، وجدت في المرتبة 71 عالميا والثانية في شمال افريقيا والرابعة افريقيا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. من ابرز نقاط القوة اللي تميز بها تونس هي العلوم والهندسة والبحث العلمي. كما تصدر تونس زاد الترتيب العالمي في نسبة خريجي العلوم والهندسة، واحتلت المرتبة 45 عالميا في رأس المال البشري والبحث والعلوم، والمرتبة 12 في الانتاج العلمي، كما جيت في المرتبة 38 في صادرات التكنولوجيا المتقدمة، والمرتبة 18 في استثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة. التقرير يبرز اللي تونس عندها قاعدة علمية ومهارات في مجالات العلوم والهندسة وإنتاج المعرفة، نجم تعاون على تطوير التكنولوجيا وتعزيز حضورها في الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة. أما في المقابل مازال مناخ الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في البحث والتطوير من أبرز النقاط اللي لازم تحسنها، وإن جات تونس في المرتبة 124 عالميا في بيئة الأعمال، والمرتبة 112 في مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي والتطوير وروابط الابتكار.
0: ممتاز جدا، شكرا لك وميمة عليا. نحكي على موضوع يمكن مهم ديما يتحكي فيه وكل شيء يونس، نحكي لهنا تقدم 5 مراتب، نحكي على مؤشر الابتكار العالمي، وذا نحكي على ثانية في شمال افريقيا مانيش في الصدارة، وإحنا ديما نحبوا توصلوا له، أنا لغالي
5: نحبوا
0: بمنطقة الغيرة ديما، فما الفرق الآخر بين الرغبة والقدرة،
5: أي
0: تنجم كلها نحبوا القدرة الله وعالم. نحكي وزاد على التقرير هذا، كيفاش شنو تستنتج منه مثلا يونس، كيفاش تراه بتفاؤل، هل هو رقم مهم، التقدم هذا كافي، ولكن فماش حاجات اخرين، كيفاش تقرا اليوم يونس الفاحي هذا الرقم؟
5: والله هو رقم في المطلق مشجع ويخليك تكون ايجابي ويخليك تكون متفائل، لكن اعتقد كونه كي نقرا انا التقارير هذه عالميه، احيانا تجي من منظمات عالميه ودوليه، نقول يظل عايش في عالم موازي، لانه نرى فيه الواقع في الدنيا في البلاد ما يتولمش، ما يركبش على بعضه، ما هوش كومباتيبل مع التفكير غادي وهوني. دونك المرتبه الرابعه افريقيا اوكي، بعد زوج ثلاثه دول في معناها المغرب اللي قريب لنا وجنوب افريقيا موريشيوس، كيف كيف جينا قبل المغرب وقبل مصر والجزائر، لكن حاجة يعني نقطة محددة في التقرير هذا اللي هي مناخ الاستثمار. تحكي ولا مناخ الاستثمار صحيح الأرقام جيدة وغيره، لكن بيئة الأعمال تمثل أحد أبرز العوائق أمام تطور منظومة الابتكار في تونس، واللي هي في المرتبة 124. حكينا على المراتب المشجعة والباهية، لكن أهملنا أهم حاجة اللي هي بيئة الأعمال. دونك مسألة مهمة زادة، كيف كيف من بين التوصيات اللي خرج بها تقرير للتونس أنه ضرورة تعزيز الروابط بين الكفاءات والبحث العلمي من جهة، والمؤسسات والاستثمارات وتسويق الابتكارات من جهة أخرى، لزيادة الانتاج التكنولوجي والصادرات ذات القيمة المضافة. دونك التقرير بيدو نتائجه هي من جهة مشجعة ومن جهة أخرى محبطة بين ظفرين معناها، خاصة في مسألة بيئة الأعمال كيف كيف. الباهي في التقرير هذا أنه يعاوننا على ضبط أو صياغة استراتيجيات والسياسات العامة ذات الصلة المهمة المتصلة بالاقتصاد، وهذه حاجة مهمة. أعتقد كونه توا العالم تغير بشكل كبير، دونك يلزمنا نواكبه، يلزمنا نكونوا قادرين. خاطر ديما كيف تحكيوا على البحث العلمي، ما نحبوش البحث العلمي يقعد حبيس جدران الجامعات
0: أوراق،
5: يلزمه يخرج للشارع للمؤسسة الاقتصادية، يلزمه نشوفوا الامباكت نتاعو شوفوا الامباكت نتاعو في الشركات سواء في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. دونك المؤشرات هذه باهية بشكل ما، من جهة أخرى كما كنا نحكيه، ولكن باهي أنه نكونوا في المرتبة الرابعة إفريقيا إن شاء الله. تكون عنا القدرة في سنوات قادمة أنه نقدموا وأنه نحسنوا البيئة بتاع العمل.
0: هذا مهم برشا. ونمشي لك أنت سونيا ونحكيه لهنا على ترتيب تونس. معناها كنرجو مثلا 2022 كنا مرتبة 73، 23 طحنا 79، 24 مشينا 81، ومن بعد تعاودوا في 2025 طلعنا 76 وتوا 71. دونك قاعده تقدم، لكن سؤال هنا هو بين قدموا اليوم سوني كيفاش ترى معناها شنو اللي لازم اليوم باش نقعدوا في النسق هذا التصاعدي، معناها نقعدوا القدام.
4: هو كما قال يونس يعني فما فجوه فما جسر بين الكفاءه وارض الواقع.
0: اوكي.
4: بين براءه الاختراع وشنو نجمو نعملو بعده. دونك هنا عندنا الكفاءات الغصوص يمان في تونس، عندنا العقول واللي واللي واللي تشرف. يعني احنا في عامين ربحنا 10 مراتب، يعني مش رقم صغير. وتونس الاولى عالميا في نسبه خريجي العلوم والهندسه، و12 عالميا في الانتاج العلمي. يعني عندنا المتكونين جامعات وباحثين وكلهم ينشروا المعرفه وعقول قويه ونفتخروا بها في تونس وخارج تونس. لكن المطلوب كما قلت انه نربطوا بين الجامعة وهو المصنع، بين الباحث والشركة والاختراع بالسوق. هذا الفجوة هذه العلاقة هذه هي اللي ضعيفة. يعني إذن أولادنا كي يقولوا احنا خيرنا مش ماشي لغيرنا. يعني هو بيدو تونسي يقول لك اي به انا عندي فكرة، انا شنو نجم نعمل، انا نحب نجرب، شكون يمولني، شكون يتبنى فكرتي، شكون يتبنى بحثي، شكون يتبنيني، شكون يدعمني،
5: يلقى روحه حضر لي بنية تحتية خليني قادرة
4: على يلقى روحه ضايع، يلقى روحه ضايع، يلقى روحه انه احنا معناها اولادنا تعلموا في جامعاتنا ومع اساتذتنا وبحوثهم الكلها تخدمت في بلادنا، لكن في الاخر يلقى روحه هنا اكخازي كوانسي على خاطر الطاقات هذيك الكل وكل العقول هذيك الكل مش قاعدة اكسبلواتي كما يجب، لانهم مضاف الامكانيات وزادها ما فماش استراتيجية، يعني ضايعين. ومن بعد نجي ونقولوا في الأرقام شو قداش من مهندس مشي، شو قداش من طبيب مشي، شو قداش من ممرض مشي، شو قداش من أستاذ مشي، شو قداش من دكتور وقداش وقداش، خاطر ما سمحهم حد، ما فماش طاقة استيعاب ليهم، ما فماش حتى استراتيجية إنه هما نستوعبوهم باش احنا بيدنا نستفيدوا من من من علمهم ويكونوا زادة ملهمين للأجيال القادمة. وهي ضايعة الفجوة هذه، فهمتش تراكم سنوات. وقتاش باش نسمعوا اللي باش نسمعوا باستراتيجيه بالحق على ارض الواقع تتبنى الاولاد هذوما، تتبنى العقول هذه نتاعنا.
0: وهذا مهم برشا نحكيوا لهنا، انه حتى كي تقراوا التقرير تنجموا تشوفوا مثلا ملي استغربت حتى معنا يونس وسونيا نعطيكم مثلا رقم خرج لي قاعد نثبت فيه من قبيله نسمع فيكم ونثبت، فما حرفيا يتقال في التقرير هذا انه تونس معناها الاولى عالميا طلعوا فيه شيء
5: في خريجي العلوم ولا
0: بالضبط
5: بارابور للنومبر ولا
0: اما كي تزيد تلوج كي تزيد تلوج اكثر في الموضوع هذا راهي الاولى مش فقط في العدد لكن بالنسبه للمنظومه التعليميه قد تخرج برشا، واللي هو حاجه بالنسبه لهم هما يقول لك عندها معناها دور ريادي لكن زاد يمكن كان يدخلوا اكثر. احنا خاطر التونس هذه نجموا نجاوبوا عليه اكثر انه في الفكره هذه انه برشا منهم يخرجوا لبرا، برشا منهم يكونوا موجودين لبرا، خاطر كيما قالت سونيا انه صحيح لازم توفير الاطر الباهيه باش نجموا نلقاو ديما اكثر، لكن زادا نجموا نوفروا الامكانيه باش يخدموا لهنا، خاطر برشا من الاختصاصات اسهل انك تخدمها لبرا ويمكن الافاق موجوده لبرا.
5: الاستثمار الاجنبي المباشر زاد كيف لانه الاستثمار الاجنبي المباشر مهم جدا. اذا كان ما لقاش بيئه عمل خلاقه وبيئه عمل تخليه توسر له العمل. ايضا عن المساله الاداريه البيروقراطيه المساله هذيك اللي تدعم معناها هذا نعرفوه احنا دونك نوفر للتوانسه وغير التوانسه.
0: مهم برشا بتبيعه انتم زاد تنجموا تعطيونا رايكم وتنجموا زاد تتفاعلوا معنا على 23513000. ما زلنا في على كل سين ومكلمين معاكم، تلقاو كل المحتوى كمان على الباج فيسبوك موزيك افهم.
6: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: مكملين معاكم بتبيعة وحنا فرحين برشا باش نعطيكم زادة شوية موزيكا. انتم اللي فكرة هبكم نسلم عليكم وحيدة وحيدة في الثنية احنا ننسو فيكم هذه موزيكا فيم وهتوا شوية موجات إيجابية.
6: Good vibes.
0: الأغنية ذي فضلها ولا فما طعم لأغنية كأس العالم هذا ريكي مارتن لا كوبا دي لا فيدا على موزيكا فهم تسمعها كاملة وإن شاء الله ديما عاملين كيف

0: بعد شويه ما ادري بح في روح تربح كالعاده كيما سنسنيكم على ال 71 113 الف مليون و200 يا حبيبي استناو فيكم. اما قبل هيك نمشيو لفرنسا ونحكيو على الحدث اللي قاعد تحكي عليه بريك دي بريك دي نسال مستمعينا خارج حدود الوطن التوينت اللي فرنسا. السلام عليكم برشا واللي في كندا وفي امريكا وفي كل بلدان العالم. ان شاء الله ديما مونسينكم وان شاء الله ربي يخفف عليكم الغربه. هذا شنو نقولوا نمشيو لفرنسا ونحكيو على احتجاجات اللي موجوده غادي
1: على كل لسان.
2: الاحتجاجات الطلابية في فرنسا قاعدة تتصاعد والمشهد خرج من مجرد تحركات داخل المؤسسات التعليمية إلى مواجهات في الشوارع مع إغلاق عدد من المدارس الثانوية واندلاع صدامات مع قوات الأمن. وزير الداخلية الفرنسي أعلن عن إيقاف 625 شخص على خلفية إغلاق المدارس الثانوية وقال إنه تحركات توسعت في وقت صعدت فيه أعمال العنف في عدد من المناطق. وحسب المعطيات الرسمية إصابة 83 من عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات شملت 356 مؤسسة تعليمية. وأعلن وزير التربية إصابة 119 طالب وموظف منذ انطلاق التحركات في الجمعة اللي فاتت. الاحتجاجات هذه انطلقت من ضواحي باريس وارتبطت بعديد المطالب منها الاكتظاظ داخل الأقسام، طول ساعات الدراسة، نقص المدرسين، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل الفصول خلال موجات الحر اللي شهدتها البلاد. باريس، بوردو، ليون وليل كانت من بين أبرز المدن وأكثرها تأثيرا بالتحركات هذه، وشهدت بعضها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن مع استخدام الغاز المسيل للدموع. ومن جهته الرئيس إيمانويل ماكرون اتهم من مدريد سياسيين من اليسار الراديكالي بإضفاء الشرعية على العنف اللي رافق بعض التحركات. وقاعدين نشوف في برشا السياسيين قاعدين يتبنوا وقاعدين يرفضوا اعمال العنف هذيا. مع احنا جايه انتخابات ابارامون دونك ماشي وتسخر الحكايه
0: الامور سخونه برشا في فرنسا. فما انتخابات اللي فما ناس تسير يقول لك علاش نحكيوا احنا انتخابات في فرنسا على برشا توين صغار وبعض البرامج السياسيه لبعض المرشحين راني تهم برشا التوانسه جايه توسي والعربيه زاد والمهاجرين الموجودين في فرنسا اللي بالطبيعه ديما يكون موضوع هذا يتحكى. نحكيو يونس على موضوع بدأ باحتجاج داخل معهد على ظروف دراسة يتحول اليوم الحركة الوطنية بين التلامذة ونشوفوا كيفاش غاديك. فما برش تحركات ونين وصلت المسألة إلى مواجهات. يمكن أنا مش ناخو رأيك لكن كاينو ماكرون قالوا له لنهاية الموندام تاعك مش تعدى سفا معناه
3: une petite séquence dans un grand film اسمه فرنسا والحالة الاقتصادية لفرنسا لأنه الواضح كونه هذا كل مرتبط ببعض واللي صاير اللي يحكي عليه الطلبة في كونه فما اكتظاظ في الأقسام فما تردي في الحالة معناها البنية التحتية بدأت الانفراستركتور بدأت تتهرم بدأت تتهالك فما نقص على مستوى الموظفين والمعلمين وغيره. داير كانوا نحكي على تونس معناها تصويرا
0: تونس بالفرنسي
3: فوالا دونك
0: مع فروقات اخرى لا علينا فيه.
3: هنا هذا جاي معناها جاي من برشا حاجات منها صدمة الطاقة اللي زادت أكثر من 20% بالنسبة لفرنسا دونك ثم مشاكل يعني بدات بالنسبة لفرنسا تاخذ في حيز كبير
2: طبعا اجتماعي
3: أكثر وخاصة كونه تو الموازنة متاع 2027 قريب باش تحضر دونك اسكو الموازنة هذه قادرة الحكومة أني باش تعلن على مبدأ التقشف اللي هو زاد تو ما يساعدش معناها تو في الوضع لأن الوضع العام متاع فرنسا على مستوى البطالة زادت على مستوى الدين نحكيه على توقعات للنمو العام بنسبة 0.4% ثم حالة متاع عدم يقين معناها ضريبي كيف العجز العام 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي الدين العام 3.5 تريليون يورو ما يعادل قرابة 119% من الناتج المحلي دونك ثم جمود أيضا على مستوى البرلماني صعود توجه الحكومة خاصة في قرار الموازنة الجديدة 2027 وهنا جست باش ما نطولش عليك سلاح ثم نبوءة ديما نذكرها نتاع نوستراداموس بداية القرن 16 وقت يقول انه باش يجي في وقت ما ان جون بريزيدون لفرنسا انتي كريست ثم باش تحرق الكاتدرال نتاع نوتردام ثم تبدا فرنسا في الانهيار دونك مؤشرات بيان سور ماناش في منطق الايمان بالنبوات هذه معناها البروفيسي نتاع نوستراداموس ولكن بعض الفرنسيين يمنوا بها ويمنوا كونه القادم ان فرنسا ستكون اليونان الجديده معناها ربطا بالحاله التحالف الاقتصاديه وحاله الافلاس اللي عاشتها اليونان في 2010
4: هذا مهم في فرنسا لما حاله معناها ذكروا النبوءه هذه زاد وتحيرت لهم الذكرى نتاع ماي الحركه الاحتجاجيه في ماي عام 68 واللي بدأت بزادة بالاحتجاجات الطلابية ومرتبطة كيف بالجامعة وتوسعت حتى شاركوا فيها 10 ملايين وضرب عام ويعني المطالب متاع الطلاب يعني تتسمع يزم تتسمع. والمشكلة إنه هم ديما معناها الحكومات ما يسمعوا الشباب إلا ما لما تتفاقم الوضعية وتولي فما حالة غضب وحالة انفلات. يعني نحكيه على 350 مؤسسة تعليمية تأثرت، إيقاف 625 شخص، خاطئ إصابات يعني في صفوف التلامذة لإطار التربوي وحتى الأمن. يعني المسألة خرجت من غضب محلي ولت تحولت إلى أزمة تعليمية وطنية. وحتى عام 86 زاد فما احتجاجات تجمعوا فيها قريب 20 مليون بسبب ارتفاع رسوم التسجيل وقتها، واستقال وقتها وزير التربية وزير التعليم العالي وقتها ألان دوفاكي. يعني الحركات الاحتجاجية غاديه عندها صوت والكلهم توا عندهم رابيل توا عملوا رابيل على الماضي. ان توكا احنا مع اذا هم من حقهم طلب انه هم يتوفر لهم ظروف. يعني ظروف ملائمه وفراستركتور واساتذه والاكتظاظ وذي كله مطالب شرعيه، لكن زاد ضد العنف وضد الحرق. اللي انت ما تنجمش انت تغير على مؤسسه وفي نفس الوقت انت تحرقها، ما تنجمش انت تطالب بفراستركتور وانت تكسر.
0: خاطر الاحتجاجات توا مانيش احنا بتبيع كلامك ساعه على اخر ما نجموش نبرر لهذا، لكن حتى يمكن يونس وسونيا تلاحظوا انه راهو التعامل نتاع الجينيراسيون زاد مع مشاكل ومش كيما التعامل نتاع الاجيال السابقه.
4: صحيح.
0: فما تعامل اخر تبدلت الامور. جينيراسيون زاد ولات نوعا ما خلي يقول اللي هي ديريكت اكثر، في مباشرتيه كبيره
4: وفهم وفهم. والجينيراسيون دي فهم روحها اش تحب زاد معناها ولات عندها مطالب وفيها ما تقول لك اي عندهم الجرأة وفاهمين روحهم شي يحبوا. دونك هنا زاد الدولة يلزمها تلوج الطرق اللي تتماشى مع الجينيراسيون هذه كيفاش نجم تتعامل معها، خاطر نجم تتعامل بنفس الاسلوب
0: بالضبط. وهذا لازم بتبيع ديما يكون فما تعامل افضل. هذا حتى نحكيوا على نيفو في تونس انه فما الجينيراسيون زاد ماهيش موجوده كان في فرنسا، موجوده زاد في تونس مثلا. اي ليه موجوده مو ليه نذكروا، خاطر ساعات يقول لك معناها فما ديما تقعد حاجه برانيه. ليه فما في تونس ولا جينيراسيون زاد بداوا يدخلوا يخدموا. دونك راه مهمين، مهم ياسر نعرفوا
4: انتم تفكروا فينا توا
0: شنيه
4: شمعنى تكبر فينا
0: انت تبعتهم انت
4: اي حق
0: دخلت الموزيك
4: سنه
0: دخلت موزيك سنه دونك جينيراسيون زاد دخلت معنا سنه لك عليش
4: حيهم الزملاء
0: انت جونس
5: انا بعيد
0: تحية لكم مستمعين عام كمين معاكم مازيل هيدي على كورسين. بعد شوية باش نحكيو على اكتوبر غوز كيفاش اهمية التقصي بالنسبة للنساء في شهر اكتوبر. كل التفاصيل باش تكون بتبيع بعد شوية، لكن توا الاخبار مع حسين الدبيبي.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
6: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
7: علاش هيفا في بوليس لعبت حبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفها كيف رجال، بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك، معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسر حتى التورة والعباد تعود تفرج فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم. أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر برسوناج نحبه هذيك.
6: الممثلة ريم بن مسعود
1: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تعليل على يوتيوب موزيك.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. ملف الدكاترة المعطلين عن العمل محور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم بعضو المجلس المحلي بل الزهرة إمام بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. ووفق بلاغ للبرلمان عبر الضيفان عن مشاغل الدكاترة المعطلين وتطلعاتهم معتبرين أنه لم يتم تصويت هذا الملف بصفة جذرية سيما في بعض الاختصاصات ومؤكدين أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط المطلوبة. ووفق البلاغ ذاته بودربالة يتعهد بإحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض مؤكدا استعداد البرلمان للقيام بدوره في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليه. في القصرين مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية منور قسومي يعلن عن إنشاء مركز بحوث تطبيقية في قطاع الرخام داخل المؤسسة المذكورة بكلفة مالية تناهز 350 ألف دينار وبتمويل من الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. ويهدف المركز وفق قسومي الذي من المنتظر أن يدخل حيز العمل في شهر مارس من سنة 27 و2000 إلى تطوير قطاع الرخام الذي تشتهر به الجهة في إطار انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيط الاقتصادي فضلا عن الإحاطة بالصناعيين في ولاية القصر. في الشأن الدولي وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يقول أن الاجتماع المرتقب عقده في الرياض الأسبوع القادم سيركز على مناقشة الضربات التي تشنها حركة أنصار الله على المملكة العربية السعودية. ووزير الخارجية الباكستاني يضيف أن الاجتماع سيبحث سبل الانخراط السياسي مع جماعة أنصار الله الحوثيين بدلا من الخيار العسكري. وروسيا تلوح باستخدام سلاح نووي إذا حاول حلف الناتو عزل كالينغراد متهمة الحلف باتباع مسار قد يقود إلى صراع مسلح مباشر من خلال تصعيد التوتر عبر تدريباته وخططه المحتملة المتعلقة بالمنطقة. تقرير هبة خميري.
1: تتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي على شواطئ بحر البلطيق بعد أن وجهت روسيا تحذيرات شديدة اللهجة لحلف شمال الأطلسي الناتو مؤكدة استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال فرض أي حصار أو محاولة لعزل جيب كالينغراد. واتهمت روسيا الحلف باتباع مسار خطير قد يسحب المنطقة نحو صراع مسلح مباشر جراء تصعيد التوتر المتزايد عبر التدريبات العسكرية والخطط المحتملة المتعلقة بهذه المنطقة الحساسة. في المقابل رد حلف الناتو في هذه الاتهامات مجددا تأكيده على أنه حلف دفاعي بالأساس وأن أنشطته وتدريباته العسكرية لا تشكل أي تهديد لأي جزء من الأراضي الروسية. وتعد كالينغراد منطقة صغيرة لكنها تمثل مركز ثقل جيوسياسي في قلب أوروبا حيث تقع مباشرة على بحر البلطيق بين دولتين عضوتين في حلف الناتو وهما بولونيا وليتوانيا. وتتميز المنطقة بكونها منفصلة جغرافيا عن بقية الأراضي الروسية مما يجعل مسألة التواصل الإمدادي والعسكري معها نقطة احتكاك شديدة الحساسية بين موسكو والغرب. وعلى الرغم من صغر مساحتها إلا أنها تتمتع بتحصينات عسكرية مكثفة تجعلها رأس حرب لروسيا داخل نفوذ الناتو. وتعود جذور هذه الأزمة في عمق تاريخ الحرب العالمية الثانية حيث كانت المنطقة تتبع ألمانيا واسمها كونيغسبرغ ثم سيطر عليها الجيش السوفيتي عام 1945 ووافق الحلفاء المنتصرون على إلحاقها بالاتحاد السوفيتي. وحتى عندما تفكك الاتحاد عام 1991 بقيت روسيا لكن يفصلها عنها دول مستقلة كاملة.
0: المشوار يتواصل مع سلاح وكامل الفريق على كل سن قوانا. الأولى في تونس.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: كملين معكم إذا على كل لسان كالعادة نفس الجو نفس الموسيقى مواضيع اللي كل مرة نحاول نتناقشوا فيها بالطبيعة بعد شوية وبعد لحظات. فرحان برشا باش يكون ضيفنا محمد أيمن فرجاوي اللي هو أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد الدكتور اللي باش يجاوبنا على كل التساؤلات بخصوص الكشف المبكر عن السرطانات الأنثوية. كل التفاصيل بالطبيعة لو عندكم أي تساؤل لو عندكم حاجة تحبوا تستفسروا عليها تنجموا تبعثونا على الواتساب 23 500 13000. كل أسئلتكم بالطبيعة نحاولوا نجاوبوا عليها ونتفاعلوا معها. لكن توا نمشيو نشوفوا شنو قال الواتساب بالنسبة لليوم للإكيب.
2: واتساب عجب.
1: دخلنا ديريكتومون في الخصوصيات وجينا سؤال يقول يا سونيا شنو هي الفوبي متاعك؟
3: فوبي متاعي
1: أكبر مخاوفك ذي ناوي يخوفك؟ سلموا علي سالم اللي بعث لك
3: الحقيقة.
1: ظلام
3: ظلام ما نحبش ندخل بلاصة ظلمة.
1: أنت من نوع كي ترقد لازم فما السورس نتاع لوميير ديما ثم ضوء موجود.
3: طفي مش نرقد. أما أنا من مثلا كي نجي خارجة من الصالة مثلا باش نسكر ونتفكر حاجة نرجع لها نرجع باش نمد حاجة إني ندخل في الظلام ندخل مرعوبة حتى إني نحل الضوء ونجي خارجة نطفي الضوء كيف كيف ديما عندي نتخيل فما شكون يمشي هكا باش نخاف.
1: ما عندك الحق
3: خاف مظلم
1: اي لا كيما يونس حتى يونس ما تحكي لي سامحني قلت لي ما تحكيش يونس سامحني
3: مش بالعاني
1: في الإذاعة سامحني كي نحكي. انت ايش عندك فوبيا مثلا؟ والله ما انا شارككم فوبيا نتاعي الزرارق.
4: انت
1: لا مخ كيقف لا الزرارق حاجه رغمني نعتبر معناها بطبيعة معناها انه الزرارق هي اهم اختراع في تاريخ الطب. معناها نعتبر معناها نعرفش دكتور ايمن سلام مرحبا بيك
4: عايشك ربي
1: سلام عليك نحكيو معاك بعد ما خلصك. الزرارق هو اهم اختراع يقول لك معناه بدل الطب. كان فما طب قبل الزرارق وطب بعد الزرارق.
4: ما عنديش المعلومه هذه مي بون صحيح قبل الزرارق. ما الزرارق هو سي مويا اللي يوصل الدواء في العرق تحت الجلد في برشا بلايص اللي قبل ما كانوش يوصلوا لهم.
1: انا خدت فرش في دي دوكيومونتير قبل على التبنيج ما قبل الزرارق. ما ننصحكمش تشوفوا الطرق معنا معنا سورتويات بشينا مثلا يشينا حيزارسة قبل معنا تخيل بش بونج
4: كان يشموا لتاغ كانوا فما يحطوا لهم كما الكمامة فيها لتاغ كانوا يرقدوا بها كل شيء
1: معنا يتك عليش
4: 19 سيكل و 18 سيكل
1: هذا لا يمنع اني خاف من الحق انا ما نقعد نرعش. انت شنية الفوبي متاعك؟
4: والله ما نعرفش. ما
1: تخافش
4: دايما مش منخافش عليش
1: قلبك حجر
4: ماش حد ما يخافش
3: نفس الخنفس حقا
4: سونيا يا عم زال عندها
1: زال عندها كمل سونيا
3: كفار ولا كعبة فرزيت يبدأ طاير هكا ندوخ
1: ايوه نتصور معناها يتشاركوا معاك برشا في الموضوع
3: برشا نخاف منهم يسر
1: اكزاكتومون. انت ما عندك شيء معناها يونس تولى حبي تصرح ما تخافش ما خوفوش
4: ما جيتش لا ما يجي ما ايش حاضر تو في ذهني حاجه معناها
1: باش كان فما اي سؤال
4: معناها ما متوازن عادي نورمال عبد ناكل ناكل الطعام وامشي في الاسواق
1: الحمد لله. ثم شكون سالك يونس سلم عليه رنا محمد قال لك شكون الممثل اللي تخاف كي تمثل قدامه؟
4: شو نخاف مثلا قدام؟
1: تخاف معناه تخاف بمعناه مع في بدايتك هو قال ما قالش تو
4: في بدايتي كنت خاف
1: بدايتي خليك تقعد قدامه
4: خوف من فتحي
1: فتحي
4: الهادي ربي
1: يرحمه
4: خدمنا مع بعضنا في جمر سيدي محروس وكان تحدي كبير انه وانا جديد وقتها صغير ونزل 50 كيلو دونك فتح الهادي جيون بالنسبه لي وقت ذاك دونك كان شيء خوف.
1: وهو اسكم يفيق بيك تخاف يحاول يعرف كيف يتعامل معاك؟
4: ذكي برشا دونك يعرف يتعامل مع الممثل جديد كيفاش يعاون كيفاش يعرف ذكي
1: باهي برشا باهي برشا بس انا باهي نعاوك شويه فوبي شويه تمثيل مشينا في حاجه باهي واتساب عجب
4: سمباتيك
1: ديما ان شاء الله سالتكم تكون هكا حاولوا بعثونا زياده. ثم شكون قال تحيه ليوسف الفرحي وقول لي انا نحبه برشا وما ينسينيش
4: ربي يفضله
1: ما ينسينيش هكا طب منك ما تنسيهش
4: باهي ما نعرفوش ما نسيهش
1: اسمه احمد الحاج محمود الحاج محمد احمد الحاج محمد انا وصلت التحيه نتاعك تحيه ليك. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه اكيد باش نحكيوا على الكشف المبكر. فرحانين برشا انه الدكتور محمد ايمن الفرجاوي باش يكون هو ضيفنا نحكيو معاه في كل التفاصيل كل أسئلة زيادة بشكون بعد لحظات.
0: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري متع أقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
2: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونسي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي، أنت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في، والوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك، بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونسي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على sitetunisibooking.com.
5: تدلل تدلل
6: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا
8: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
1: مستمعينا وين ما كنتوا موجودين نمشي وتو ونحكي على رقمنا الى على كل لسان.
8: رقم على كل لسان.
1: سرطان مش بالضرورة نهاية الطريق، على خاطر كل ما كان التشخيص بكري كل ما كانت فرص العلاج أكبر ونتائج تكون أحسن، وهذا ما يخلي الكشف المبكر على السرطانات اللي تصيب النساء كما سرطان الثدي وعنق الرحم من أهم الخطوات للوقاية والتقليل من مضاعفات المرض. في تونس تتواصل بطبيعة الدعوات إلى مزيد نشر ثقافة الفحص الدوري والتشجيع على الكشف المبكر، خاصة مع شهر أكتوبر الأكتوبر غوز. هذا بطبيعة الحدث اللي في تونس، الوعي كل مرة مش يزيد وهذا اللحظوه ديما حتى يكون موجود. نحكيه بالنسبة لسرطان الثدي، تبقى المراقبة الطبية، الفحوصات المناسبة حسب السن وعوامل الخطورة من الوسائل الأساسية للكشف المبكر. هذاك علاش احنا اليوم فرحانين يمشي يكون ضيفنا، راحوا بيه مرة أخرى الدكتور محمد أيمن فرجوي، أستاذ مبرز في طب النساء والتوليد. دكتور محمد أيمن مرحبا.
9: يعيشك ربي فضلك، فرحان برشا نكون بحذاكم، وتحية ليكم ولجميع المستمعين.
1: دونك نجم نقولوا لي أكتوبر هو معناه الشهر اللي يكثر فيه الوعي، تكثر فيه الخدمة وتكثر فيه في كل مرة هيك نحاولوا خطر تخدموا بالأرقام، تحاولوا تفهموا في كل مرة شنو هو جديد بالنسبة للسرطانات الأنثوية. على شنو نحكيه بالضبط كي نقولوا السرطانات الأنثوية؟
9: كي نقولوا احنا السرطانات الأنثوية نحكيه على هما اللي كونسير، معناتها الترجمة بتاعهم هي اللي كونسير جينيكولوجيك. جينيكولوجيك موش داخل فيهم الثدي، اللي هما معناتها سرطانات الحوض عند المرأة، اللي هو المبايض، الرحم، عنق الرحم، المهبل والفرج. دونك هذوما السرطانات الأنثوية، ونجمو نزيدوهم من نسقولهم سرطان الثدي.
1: نحكي زاد هنا انه الناس تحب تفهم زاد وندخلوا ديريكتومون في الموضوع. شنو أهمية الكشف المبكر اليوم؟ خاطر فما ناس احيانا فما خوف ولا فما رعب من كلمة سرطان، يسمعها كأنه نوعا ما يولي ديموغاليزي، يفد يتقلق، يحس انه حياته تقلبت في اللحظة هذيك، واحيانا حتى بعض الأطباء وانت منهم اكيد اللي تتحرج باش تقول حاجة ما تعرفش على الرياكسيون احيانا نتاع الانسان اللي يسمع هذا والنساء اللي يكونوا موجودين. علاش مهم اليوم الكشف المبكر؟
9: الكشف المبكر هو الطريقة تخلينا نفيقوا بسرطانات معينة، خاطر مش سرطانات الكل نعملوا لها كشف مبكر. معناتها الكشف المبكر هو نعملوه سي موان دو بريفونسيون، هي طريقة نتاع وقاية. بريفونسيون هذه نعملوها للنساء الكل، اللي هو التقصي، هذا هو اللي نقصدوه، اللي هو لا بريفونسيون.

0: طونطون نبداو نعملوا التقصي المبكر. التقصي المبكر هذا لازم يكون هي طريقه بسيطه مش معقده برشا. مش نعملوا مع التقصي مع الطرق نتاع تصوير طبي متقدمه برشا بطرق بسيطه مش غاليه برشا غوبرودكتيبل. نجموا نفيقوا بسرطانات في دي ستاد بكري برشا. على خاطر كي نفيقوا بسرطان في ستاد بكري برشا راهو نسبه العلاج تكون مرتفعه بالكدا بالكدا، معناتها نسبه ان تبرا المريضه
1: تكون نسبه عاليه،
0: نسبه عاليه برشا. وما نستهلوش باش نستعملوا برشا ادويه غاليه والا مكلفه والا التعب البدن. دونك على قد ما نفيقوا به بكري على قد ما نسبه الشفاء فوالا تكون عاليه، وعلى قد الطرق العلاجيه تكون بسيطه مش كبيره برشا.
1: هو لهنا حتى كي نحكيوا انه مثلا في نسال اليوم نحاولوا نفهموا شنو اليوم النصائح، مثلا شنو الفحوصات اللي تنصح اليوم بها المراه انها تعملها في مختلف الاعمار. خد نعرفوا تختلف في اليوم مش كيما 25 30 سنه 35 سنه و50 ونقدموا اكثر. شنو اللي ننصحوا بها احنا بالنسبه للنساء اليوم؟
0: بالنسبه للنساء احنا بما ان توا في اكتوبر الوردي مش نركزوا اكثر على سرطان الثدي، ننصح النساء الكل معناتها ابارتير مثلا من 18 20 طون، اي امراه بعد ما توفى الدوره الشهريه مش تدخل دوش على روحها، وقت اللي دوش لازم تمس روحها. هذا اسمه لوتو بالباسيون، هو انه المراه تعدي على روحها بروحها تمس الثدي نتاعها، تشوف مع الطبيب اللي لهي بها والا الساجفام القابله اللي بحذاها دو بروكسيميتي توريها كيفاش تشوف روحها. دونك تتفقد روحها، اي حاجه تظهر لها ماهيش عاديه تجم تمشي الاقرب معناتها ستركتور سانيتير بحذاها في البريفي ولا في العمومي. يا اما الثدي ولي اسيمتريك مش قد يا اما فما اني كولما، يا اما فما نتاع كعبوره، يا أوكي. اما فما نوع من الزرعه في الجلده ولا حاجه، هذايا الكل يخليها لازمها تمشي تعدي. هذايا بصفه عامه راهو معناتها المشاكل نتاع الثدي مش كان سرطانات، نجم نلقاو دي فيبروم صغار، دي زادينو فيبروم صغار. معناتها لازم ديما المراه من 20 سنه لازم تبدا تمس روحها وتعدي على روحها وتشوف روحها وكل شيء.
1: هذا اي كمان الدكتور سامح،
0: هذا بالنسبه معناتها بصفه عامه. بالنسبه نعطيو حاجه سبيسيفيك بور لو كونسير دو سان، كما قلنا المراه لازم تفقد روحها مره في العام تمشي لطبيبها ولا الساج فام اللي بحذاها تعدي عليها.
1: اوكي.
0: والطريقه الثالثه نتاع التقصي المبكر هي الماموغرافي. دونك الماموغرافي تتعمل فما دي انسيدونس معينين اللي هي صوره معناتها بالاشعه تصير على الثدي باش يشوفوها الاطباء المختصين. وهذا الكل مع الطرق الثلاثه هذوما يخليونا نفيقوا بالسرطانات في مراحل معناتها بكري بلوتو، نسبه العلاج والشفاء تكون مرتفعه برشا ان شاء الله.
1: هذا مهم برشا. نذكر معنا الدكتور محمد ايمن الفرجاوي استاذ مبرز في طب النساء والتوليد. نذكر زيادة تساؤلاتكم تنجموا تبعثونا الناس الكل على 23 513 ألف على واتساب. يونس فرحي عندكم تسأل
2: من خلال حديثنا الفتاو في الكواليس واستعير سؤال من عند أميمة، سألت الدكتور على إذا احنا توف قبل ما نوصلوا للحالة حالات التقصي ولا حالات الكشف وغيره وغيره، ما قبل هذا شنو اللي ينتج، شنو السبب اللي يخلينا نوصلوا للحالات هذه؟ هل أنه أنت كطبيب ما وكإنسان بعد مش نحكي ولا طبيب مش نحكي وحتى تنجم تحكينا حتى على كتابك اللي نحكي، شنو اللي خلينا شنو اللي نعملوه في حياتنا باش نتجنبوا الأمراض هذه؟ ولو اسكو نجم نجنبوها، اسكو مسألة نسبية 50-50 أقل، شنو اللي خلينا ما نمرضوش؟ هو لو أنه المسألة شنو علاش السلوك اليومي كيفاش نعيشه، شنو ناكله، شنو نشربه، وين نمشيه، نحبه بعضنا ولا ما نحبوش، نتلاقيه بصغارنا، فهمت شنو اللي خلينا ما نوصلوش لك؟
0: واضح. هو لا سؤالك ممتاز برشا، معناتها شنو نجمو نعملو احنا في حياتنا اليومية باش نجمو نتفاداو السرطانات بصفة عامة؟ هو فما برشا حاجات اللي دي زاندكتور دو كانسير كيما مثلا الدخان بار اكزومبل، معناتها لو تابا علميا معروف انه يعطي برشا سرطانات، معناتها برشا سرطانات، واللي هذه من الحاجات اللي نجمو نتجنبوها.
1: سمعنا دكتور برشا رابطينها كان بالرواري مثلا الفكرة العامة أن الدخان مربوط بالرويري واللي هو لا يحسب
0: مش كنرويري يعني.
1: وين يهزم
0: سرطان المثانة مثلا الفي سي معروف بالكده بالكده معناتها يعطي سرطان
1: من الدخان
0: دخان واضح معناتها كعنصر ديريكت معناتها الليان دو كوزاليتي راهو ليان كبير برشا معناتها ما بين التدخين والمثانة. دونك فما كما قلنا احنا فما حاجات لازمنا نجنبوها لا بوليسيون التلوث لي

0: perturbateurs endocriniens, des produits, le plastique non alimentaire, les hanakadines, par exemple, les déodorants, les tibères, les chers, non contrôlés, donc, Allah, on a mis, je ne vois pas, عنده حاجات تعمل سرطانات هذوك ما نجموش نتجنبوه لكن الحاجات اللي نجمو نتجنبوهم كما التدخين كما البوليسيون كما لو ستريس
1: فوالا
0: سي معناتها احنا
1: واللي ما الاله العجيبه اللي جاتنا توا
2: التليفون
0: دونك هذا الكل يخلي
2: الماكله فما حاجات تتجنبها مثلا
0: هما مثلا يقول لك لي زاليمون اولترا ترانسفورمي مثلا الشاركوتري برشا والمالح برشا هذا الكل يعمل سرطانات هما مثلا اليابانيين عندهم برشا سرطان المعده معناتها كونسير دو لاستوما علاش على خاطر ياكلوا برشا الملح الملح والمصبر معناتها فوالا
2: المصبر اللي في الحكوكم معناها المصبرات
0: ياكلوا برشا دونك في هذا في الوحده اليمونتيغ نتاعهم دونك اكثر بلاد فيها سرطان غاستريك هي اليابان دونك يفو ايفيتي لي فاكتور دو ريسك هذوما الكول بالنسبه للمراه زاده فما الهرمونات زاده راهو معناتها ينجم يكونوا ليي ديريكتومون سرطان الثدي دونك لازم نجنبوهم معناتها فما برشا حاجات ينجموا
1: اسكو عندنا القدره نبدلوا حياتنا بشكل يخلينا عندنا القدره
0: شكان يمتخ دو سافي
1: نتصور
0: ينجم
2: وعن القدره ما
0: تاخر الانجاب مثلا عنده معناتها تاخر الانجاب تاخر الزواج
2: سن الزواج
0: سن الزواج اي الانجاب خاطر سورتو تاخر في عمر معناتها المراه تجيب الصغير الاول في عمر متقدم سي ان فاكتور دو ريسك معناتها علاش خاطر سي ان فاكتور دو ريسك هرمونال يفو فير اتونسيون فما امراض تنجم تولي سرطانات دونك لازم هذاك علاش لازم تقصي خاصه في عنق الرحم دونك فما محطات قبل السرطانات دونك لازم فيقوا معناتها هو فما مجهود وفما لازم اون كونسيونس
1: دونك فينالمون دكتور يلزمنا نردوا بالنا بالحداثه بكل ما فيها الحديث انك اي لو ستريس
2: جاي بالحق يشجع الكومبينغ
1: لا يشجع انك تكون طبيعي انك كنت طبيعي الحديثه في مفهومها
0: هو فما طيار معناتها عالمي معناتها يا في الجنس فما برشا قاعدين غوتور على لير ناتور معناتها فما برشا قاعدين يرجعوا برشا قاعدين يخرجوا من المدن الكبرى ويعملوا في مشاريع فلاحيه
2: بالضبط احنا نكملوا حتى نحكيوا باكثر تفاصيل يمكن سونيا كيفاش ترى اليوم انت شنو اللي ما عندك شي افكار تحب تفهمهم اكثر عندك شي حاجه تحب تسأل عليهم شنو اللي يمكن خاطر نحسوا هاي الموضوع نحاولوا فما برشا توعية والكل لكن مازال ديما ناقص مازال فما أكثر ما يتعمل
3: هو أكثرية يعني فما ناس ديما اللي تحس روحها على بغي إنه هي تكون معرضة للمرض معناها خاصة للصغار في العمر أو اللي هم يكونوا في صحة جيدة
1: ولا
3: معناها خاطر هنا ساعات نسمع حد عمره 20 سنة ولا 25 ولا 25 سنة ولا 30 ولا 35 وتلقى سبورتيف وياكل ومستبعد تماما انه هو يكون عنده كونسير ومن بعد تكتشف اللي فما مرض ويقولوا في ساعه وقت مرض وقت لانه ما فاقش لانه الشخص هذاك معناها ميم با حتى عمل تقصي ولا لانه هو في صحه جيده دونك هنا كيفاش نجموا نعملوا باش ما نتيحوش في الهلواس نوليو موسوسين لكن زيدا ما ناخذوهاش على ليجير على خاطرنا نقوموا لاباس ونترينيو ونتحركوا ونخدموا وبرودكتيف هنا كيفاش نجمو نشدوا الحبل من الوسط
0: مع ليكواسيون فهمت معناتها لو ديليم موجود هو ليكواسيون اي سامبل لو جور اللي عندي قلق مهما كان القلق ما يلزمش يفو با باناليزي عندي قلق لازم نمشي نعدي معناتها ما نخليش الشيء يطول يطول يطول وتاونا انه نشوفوا سرطانات الثدي في مراحل متقدمه جدا معناتها لو جور نتاع يوم اكتشاف المرض يكون في مرحله متقدمه جدا اي المشكله وين وتات في مرضى معناتها عالجناهم وكل شيء تقول لك راني لا راني ولدي باك سنا وراني ما تلهيتش وراني كل مره نقول باش نمشي عادي ما مشيتش والاخرى مريضه اخرى تقول لك لا في بالي حاجه عاديه وباش تمشي على روحها
2: سمعني دكتور فما زاد بعض الامهات معناها اللي يكون عندهم التزامات بطريقه كبيره برشا تخدم وعندها صغار كيما انت قلت وعندها في الباك ولا هي والكل معناها ساعات اللي الستريس يكون موجود وحده وزاد الوقت يتلوج بالسيف معناها ساعات واحد يجعلوش يرقد
0: وفما زاد الخوف، فما شكون يشوف حاجة ويخاف.
2: أي تتحرك الخوف برشا نساء عندهم الخوف من الكلمة لدرجة انهم يتجنبوا الطبيب والفحوصات. انت قبيلة حكيت انها تنجم تفحص روحها واحدة، تنجم تفيق بحاجة ما تقولك مشيش نعدي، خايفة الطبيب يقولي. انت اليوم كتتعامل مع الحياة دي شنو تقول لهم اليوم؟ كان فما نساء تسمع فينا اكيد تقول لك انا ما لا هي خايفة ما عنديش كرة ما حبش اسمعها الكلمة، شنو تقولها؟
0: ما هو معناتها فما احنا سكون ابل معناتها لا كونسلتاسيون دانونس، فما فن
2: الاعلان على
0: كيف كومون انونسي، معناتها كيفاش لانونس دون مالادي راهو ما يصيرش في كولوار. كي المريضه تجيب لك التحليل في يدك ما تنجمش تغزر لها انت في التحليل في الكولوار تقول لها اسمع يا مدام راهو عندك سرطان. فما نواميس، فما ضوابط، فما قواعد معينه في الكونسلتاسيون دانونس، ما يلزمناش زاد نكونوا برشا دون لومباتي. معناتها المريضه خاطر انت كي مش تقول لها راهو عندك سرطان مثلا ثدي باغ اكزومبل وتقوم المريضه تبكي وشوكي، ما لازمش زاد الطبيب مش يقوم يبكي معاه. معناتها لازم معناتها فما قواعد، فما قواعد معينه في كيفاش معناتها كومون انونسي، واحنا الطقوس هذوما نقريهم للاطباء الشبان، نقريهم للطب الصغار كومون انونسي. فما احترام للانونس راهو تصير في بيرو، معناتها انت والمريض وحدكم ماذا بيك تكون وحدها، ما يلزمش معاها شكون اخر خاطر تنجم تكون هذا يدخل في اطار السر الطبي
2: الخصوصيه.
0: فما شكون ما يحبش شكون يعرف
3: ولا وليده، فما شكون ولده معاه ما يحبش ولده يعرف.
0: صحيح.
3: ولا العكس.
0: صحيح.
3: بالعكس.
0: صحيح. معناتها هذاك علاش لازم تشاوروا تقولوا اسكو نحكيوا قدام العائله، لا اسكو شكون تحب نقولوا شكون تحب ما نقولوش، هذا الكل لازم نحترموه معناتها في تعاملنا مع المرض.
2: شكرا لك دكتور محمد من فرجاوي، استاذ مبارز في طب النساء والتوليد، نشكرك برشا لكل نصايحك وكل الكلام اللي كنا نحكيوا فيه. كان عندك كلمه ختام بتبيع
0: حاجه واحده اون بروفيت عملناه في 2025 سولون معناتها لي سورس نتاع لون اف بي، وقع التقسيم نتاع 60,000 مرأة تونسية، دونك نحاولوا سنين نعملوا أكثر.
2: رقم مهم،
0: رقم مهم. المرأة اللي عمرها ما شفت معناتها عملت ما عملتش التقسيم وبالتالي ما شافتش فوالا ما عملتش ديبيستاج بتاعها وقيت توا باش تمشي أكثر من 45 سنة تمشي للمستشفى ولا تمشي للميدسان اللي بحذاها لازم تعمل ماموغرافي. النساء الكل لازم تمس روايحها نهار اللي داوش بعد الغسلة الشهرية مرة في العام يمشيوا للطبيب باش يعدي عليهم فحص بيديه معناتها يثبت، و ابارتير دو 45 عام مره في العامين نعملوا الماموغرافي وان شاء الله ربي يحفظ نسال الكل
2: ان شاء الله يا ربي. وشجعوا صغيراتكم وبناتكم زيادة خاطر الوعي هكاك يتناقل بالاجيال اللي
0: ذاتهم
2: ان شاء الله. خاطر الموضوع حين نفهمك الحشمه وساعات لازمها، لا بالعكس ما فماش حشمه في مواضيع من نوع هذا. شكرا لك دكتور بتبيع كل التفاصيل. كان فاتتكم حاجه تلقاها موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا بتبيع موزيكا فام. كان هذه رقم على كل سنه،
4: رقم على كل لسان، على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: مازلنا مكملين معكم حتى للستة متاع العشية بتبيع مكملين، وتجمو تابعونا للستة متاع زيدا موزيكا فام فونيت. لحظات ورجعين
5: موعدكم مع معرض الأثاث والتأفيف ميزون اي توندونس 2026، أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء.
6: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرة 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: مع الفيبر توفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيادة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك للصو ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
8: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.
4: على كل لسان بالاثنين الجمعة

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: كالعادة وكما سنسناكم ديما انه في كارفور ديما الاحتفالات موجودة، والمرة هذه نحكيه على عيد ميلاد الكارت وفي نحكيه ليه تحتفل بعيد ميلادها الواحد وعشرين. بتبيع نحكيه على 21 سنة اليوم في الكارت وفي الكارت في دايتي اللي بتبيع الاحتفالات باش تكون موجودة في كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. وبتبيع نحكيه على جو ماكش مطار اللي بتشري حتى شيء، جو هذا تنجم تشارك فيه سهر برشك تبدأ داخل بتبيع في مجازان بتاع كارفور، فما الكيو ار كود هذا تسكانيه بتبيع تلقاه موجود في المدخل متاع كل مجازة في فترة الجو بتبيع اللي موجودة، وتعطي الكوردوني متاعك نحكي الكل ما تاخذش من عندك كيلكو سيكون، تعطي الكوردوني متاعك ولهنا تدخل القرعة. ونحكيه لهنا على ربح، نحكيه على 50 مليون يكونوا ان بوان دو فيداليتي اغاني. هذا الكل راهو سهل برشا، 50 مليون نحكيه عليهم لهنا، وبتبيع ان شاء الله حظ موفق للناس الكل. وبتبيع نحكيه لهنا زادة على الكيرميس وكادو، بتبيع شنو الحكايه هذه؟ نحكيو على كارفور المرسى، مول اوفسوس وزاد مول اوفسفاكس. بالنسبه للثلاثه هذوما لي زيبر مارشي كارفور، فما الكيرميس وين تمشيو غاديكا تنجموا تاخذوا تعملوا ايشانج لي بوين فيداليتي اللي موجودين في الكارت اف ام تاعكم، تنجموا تبدلوهم بكادوات. تلقاو غاديكا في الكيرميس برشا حاجات تنجموا تسحقهم في الدار، تنجم حاجات تكون بالنسبه لكم انتم كادوات، هذا الكل بلي بوين فيداليتي. انت وقد ما تكون فيدال قد ما يكون الكادو نتاعك خير بالطبيعة. نحكيو لهنا على الكيرميس، وزاد نذكر انه كيما العاده فما لوفر هذه العرضيه صالح بالنسبه لليوم. دونك انتوما كانكم في اثنين وموجودين تو ماشيين الكارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس مروحين من خدمكم، تنجموا تتمتعوا بلوفر دي جور. نحكيو لهنا بالطبيعه على العظم، فما عظم اوفولينا، فما البلاتو نتاع 30 عظمه اللي كان سومو 14410 اليوم سومو بالطبيعه نحكيو لهنا 10990. هذا بالنسبه للبلاتو عظم اوفولينا تنجموا تلقاوا بالطبيعه موجود اليوم، راه العرض هذا اليوم. دونك كان انتم تو في اثنين تنجم تعدى تنجم تلقاه. حاجه اخرى زيد نحكيو عليها، فرن كهربائي ستار 1 هذا فرن الكتريك بتبيع سومو هو 169 دينار اليوم، سومو 149 دينار اكاها، وتنجموا بتبيع تتمتعوا بالوفر هذا اللي فالابل بالنسبه لليوم. هذاك علاش رجو بكم تنسيو تمشيو غاديكا وتتعدي وتتمتعوا بالوفر هذا. نحكيو على عيد ميلاد بطاقه وفاه الكارت فيداليتي هذه اللي قد ما تكون فيدال قد ما تكون رابح وقد ما تتمتع بالعروض نتاع كارفور. هاو ديما انذكركم تابعوا الباج كارفور تونيزي باش ديما تلقاو لي زوفر غاديكا، وديما تلقاو كل شيء يستنى فيكم.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه،
1: احنا مازلنا مكملين معاكم. اما بتبيع كيما نعطيكم كل الاخبار، احنا عنا الموعد توا باش يكون مع اخر اخبار التكنولوجيا مع المتالق جيف بيسوس، ايلون ماسك، لاري بيج، اللي تحبوا تسميوه انتوما، هو ذا وان اند اونلي محمد علي السويسي. هذي هايتك
2: عسلامة، get ready with me 20 long and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موزيك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. عن نهارين من اللي حكينا على جوجل، وقتها كنت ذكر وكنا ركزنا على شوفا مزيد بالنسبة للموديل، وقلنا أنه جوجل هي الغائب الأبرز بالنسبة للإعلانات، وقلنا أنه في آخر 2016 من المنتظر أنه جوجل بيشتعلن على جيميناي 4. ساعات قليلة بعد الكلام متانا جيميناي 4 أرغون ظهر، شركة جوجل أعلنت رسميا على الموديل الجديد متاحة. وخلينا نبدأ واضحين الموديل هذي والتدى فيش متاع جيميناي 4 مبدئيا، وستا موديل قوي ياسر، يركز برشا على البروغراماسيون على السيبر سيكوريتي وعلى المهام الطويلة والمعقدة. حسب الكلام متاع جوجل أرغون مش يكون موجه للتاش اللي حكيت لكم عليها، لكن زادة نجمو نستعملوه في مجالات أخرى كما الفينانس وإلا القانون، وين المهمة الواحدة تنجم تتطلب برشا تحليل وبحث على برشا

يعني انه ارغوني نجم يكتب ويحلل كونتينو اطول برشا في مره واحده، وزاد واصل في نفس الوقت التفكير في مشاكل معقده ما غير ما يتقص الكونتكست بسرعه. بالنسبه للكلام نتاع شركه جوجل على المهام نتاع الامن السيبراني سيبر سيكوريتي، جوجل تقول انه الموديل هذا يتدرب باش يكتشف لي فاي، يتاكد منها ويصلحها وحده، وهذا تقريبا السبب اللي خلى الموديل هذا ما يتمش اطلاقه على المستوى العالمي، يدخل في اطار بروجي اسمه فير وايند بالنسبه لشركه جوجل. دونك الموديل هذا متاح لحد الان مجموعه صغيره من الشركات والا لي زورغانيزم الخاصين بالسيبر سيكوريتي والا جهات حكوميه وشركات معينه عندها اكسي مبكر بالنسبه للموديل هذا اللي ما نعرفوش وقتاش باش يتم الاطلاق الرسمي نتاعو على مستوى اوسع وعلى مستوى عالمي. بالنسبه للتاريف، جوجل

0: هذا بالنسبة للكلام على جيميناي فور أرجون. يظهر ياسر أنه جوجل تحب تعمل كيما عم نقول بعد ما نجحت بالكدا. وقتها تم الإعلان على جيميناي تروا وكانت حاضرة بقوة في السباق متاع البنشمارك والمقارنات ما بين جيميناي 3 والموديل اللي خرجوا وقتها طيلة آخر 2025 وبداية 2026. بعد ليفينمو متاع 9 سبتمبر أبل قاعدة تحضر في روحها ليفينمو واحد آخر. آخر أخبار تأكد أنه أبل عندها ليفينمو نهار 13 أكتوبر. ليفينمو هذا باش يكون موعد تاريخي. علاش؟ على خاطر نستناو أنه باش يقع الإعلان على ديماك جدد. إمكانية أنه يكون فما ماك بوك ألترا حاضر في ليفينمو هذا إمكانية كبيرة ياسر. نذكركم أنه أبل في الكوليس بتاعها تخدم على جام جديدة متاع ديماك تعتمد على إكران تكتيل تعتمد على فيرسيون حتى متبدلة نوعا ما بالنسبة للماك او اس. وبالنسبة للفيرسيون هذه باش تكون أغلى من الماك بوك برو. الأخبار تقول زادا أنه باش يكون فما ماك بوك برو ولا اثنين بالنسبة للإعلان نهار 13 أكتوبر. فرضية أنه الايباد برو والايباد جدد ومنهم الايباد ميني زادا فرضية كبيرة ياسر في إيفينمون كيما كان. لكن الأخبار كل قاعدة تركز على الهوب اللي قاعدة تخدم عليه شركة أبل بالنسبة للسمارت هوم. أبل قاعدة تخدم في خدمة كبيرة في الكواليس متاحة باش تركز على خدمات للمنزل الذكي. دونك ما نعرفوش شنو الاسم متاع البرودوي جديد هوم هوب وإلا هوم باد. على كل اللي نعرفوه هو انه باش يكون فما برودوي فيه اوبارلور وفيه اكران مع برا روبوتيك وفما حتى الاخبار تحكي حتى على اربع الوان وخدمات تعتمد على سيري اي اي. لكن سيري اي اي كونكتي بالمنزل وبكل ما عنده علاقة بالمنزل من ضوء من سيكوريتي وخاصيات تحب تخدم عليهم وتطورهم شركة أبل في الخدمة متاحة بالنسبة للمنزل الذكي. على كل تو نستناو التأكيدات ليمات الجاية 13 أكتوبر موعد أبل مع أكتوبر. مش غريب الشركة عادة تحكي في سبتمبر على الايفون وفي أكتوبر تحكي على الماك. في السنوات القليلة اللي فاتت ما كانش فما أن إيفينمون كان فما إطلاقات. يمكن يسر يعاود يرجع إيفينمون مع جون تيرنوس السي او جديد متاع أبل للإعلان على استراتيجية جديدة بالنسبة للماك للايباد وحتى الكلام على المنزل الذكي بالنسبة لشركة كوبرتينو. هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوانات.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
3: بعد لحظات أكيد باش نكتشفوا شكون سعيد الحضري بشارك معنا في روح تربح. هذا الكل بعد لحظات.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
5: By the way لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. تروح تربح
3: إن شاء الله. وانتي مروح تربح مع موزايك فهم هذه هي روح تربح والأكيد بتبيع كل مرة. أنا سعيد حظا. قبل ما اكتشفوا شكون سعيد حظا نسلم على كمال اللي بعثنا على واتساب وقال تحية لخويا يسري تحب نشارك في برنامج وينو والبرنامج اسمه بنت لفهم واسمه المسابقة نيوينو وبرشا فلوس تستنى فيك. أما يا خويا كمال اليوم مع يسري مع التسعة متاع ليل تكلموا تسعة متاع ليل وأكيد إن شاء الله يا ربي تكون محظوظ وتكون موجود في القرعة. ما توهيد نسلم على أخونا التوفيق. مرحبا يا توفيق. ألو توفيق.
6: ألو
3: وينك يا توفيق؟
6: شحوالك يا سيد؟
3: الحمد لله. شحوالك انت؟
6: لاباس خويا.
3: الصحة بخيرة.
6: أنا راني شاركت بسبب بسيط جدا، نسمع فيك قلت اللي يحب يعدي ويكاند مرتاح يشارك ويربح، وليت شارك إن شاء الله نربح.
3: محليك يا سيدي محليك إن شاء الله أخوي. بس هالويكاند مع شكون باش نعرف نربحوك ولا؟
6: توفيق الحسين من ولاية منوبة.
3: وحدك ماشي
6: موظف.
3: لا لا الويكاند كان باش تمشي، ويكاند مع شكون باش تمشي؟ هذاك اش قصدت؟
6: لا معايا سامحني ما فهمتش، معايا المدام والصغيرات معايا بالكهرباء خويا.
3: يا خويا سلمنا عليهم هكا الصغيرات.
6: يعيشك
3: يا ربي يفضلهم لك خويا وان شاء الله ربي يهنيك.
6: ربي يبارك لك.
3: يعيشك دونك توفيق الحفيان من منوبه، نسلم عليك وعلى كل مستمعينا في منوبه. دونك الكونسيبت ساهل، روح تربح 6 اسئله في 30 ثانيه، حاول لماكسيموم من توفيق ما تحشمنيش لهنا مع سيد المخرج.
6: ان شاء الله خويا
3: المخرج بيناتنا او حتى حد ما يسمع فينا احنا توا، المخرج حبك تخسر.
6: ليه ليه
3: منفضلك عليك، فضلك عليكم والله. عدنان يتبسم وفرحان لك وان شاء الله اخويا تفرح انت والصغيرات. نسلموا عليه برشا دونك. حاضر ولا يا توفيق؟
6: ان شاء الله.
3: حاضرين. نبداو بعد 3-2-1. شنو عاصمة اسبانيا؟
6: مدريد.
3: مقدمة برنامج صباح الخير ويكاند؟
6: صباح الخير ويكاند
3: اللي تمثل ايه كمل ايه به اللي ما عرفتوش قول باز نرجعونه بعد. مثال مخرج مسلسل الليالي البيض؟
6: كهبين سيد.
3: به عملة صربيا؟
6: صربيا
3: اي مش بعيد علينا.
6: دولار
3: لا شاي توفيق. عاصمة اسبانيا مدريد. بهي مدريد. مقدمة برنامج صباح الخير ويكاند انت قلت لي تمثل. هي صحيح تمثل. نحكي على ميرا. ميرا الخطيرة.
6: ميرا والله نسيت
3: تو كيفاش كي تتغشش وما تجيش تخدم غدوة واش نعمل فيك؟
6: واسم واسم المدام. انا المدام اسمها ميرا زي
3: اللي خليني
6: يعني والله.
3: يا رسول الله ترى ما لازمكش ويكاند انت، لازمك جمعة.
6: ربي يستر.
3: انت من الميتين ما عملش شيء رفضها يا ديرة. مخرج مسلسل الليالي البيض هو الحبيب المسلمين
6: هكيك ابو وزاره. ما قلت لحد يسير
3: الامانه انت راه هي صراحتك هذه هي اللي ماشي معاك بالبيت. عملة صربيا هي الدينار الصربي. طلعوا الدينار. انا ما يسالش انت يغزل لي قلبك باهي. صغيرات يسمعوا فينا ولا يسمعوا فينا صغيرات ولا
6: معايا بيا وزكريا ما يسمعوا فيك زوج
3: باهي. بيا وزكريا انا يسمعوا فيك بكده بكده
6: والله
3: يا بيه وزكريا نحبكم تعيطوا كاينو ليكيب ناسيونال ماركيت بونت. ويليه نحب نسمع ويليه تاو في التليفون.
6: عيطوا
3: ليه ويليه يا قوي ويليه ما عليهم ربي يفضلهم لك. وهم صغيرات سلم عليهم بيه وزكريا. يا سيدي خاطر قلبك بيه وهبش عطيك من الاخر توفيق. انت جاوبت على عاصمة اسبانيا مدريد وانا من عشاق ريال مدريد.
6: كيفك
3: خويا محليك وتحية البيع وزكريا والمدام ميرا فضل. ونحب نقول لكم مسالش وخلينا نكبر قلبي معاك.
6: ربي يفضلك.
3: 600 دينار مبروك عليك يا توفيق.
6: الله ربي يبارك لك.
3: ماشي مبروك عليك 600 دينار ان شاء الله مبروك. ويلي تسمعك صغيرات فرحانين ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما فرحانين. مسالش قلبك بيه توفيق. اسمع ويكاند ومسالش ويمشي وتفرهد مع صغيرات وان شاء الله ديما فرحان يا توفيق الحفيه. ان شاء الله مربوحه ديما هكي وديما مزار تربحها معنا اليوم 600 دينار بتبيعها بالنسبه لنهار الاثنين. اللعبه بشكون بتبيعها على لعبة كيس ها 800 دينار يستنوا فيكم اكيد في روح تربح نهار الاثنين.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: تبيع لي مغرومين بالرياضة باش نحكيو على الترا ميراج الجديد من عام 2017. أسيرونس بيا تتأكد التزامها المتواصل بدعم الرياضة والتنمية المستدامة في تونس من خلال شراكتها مع الترا ميراج الجديد. السنة نحتفلوا بالدورة العاشرة الحدث الرياضي المتميز اللي ولا موعد بارز لعشاق التحدي والمغامرة في قلب الصحراء التونسية المزيانة. وجديد في الدورة العاشرة إلى جانب السباقات المعروفة لمسافات كما 25 كيلومتر وال50 كيلومتر وال100 كيلومتر. في الدورة هذه فما سباق جديد لمسافة 100 كيلومتر اللي هي نحكي على 162 كيلومتر. تحدي هذا تحدي كبير وتحدي استثنائي لعشاق الالترا تريل. نحكي وزادة مشاركة أكثر من 500 عداء يواصل الالترا ميراج بتبيع جديد. ترسيخ ماكينتو كموعد رياضي متميز وبتبيع. تتواصل السيرونس بيا دعم الحدث هذا انطلاقا من إيمانها بالقيام اللي جسدها بالتحدي المثابرة وتجاوز الذات والمساهمة في دعم السياحة المحلية. محلية احلاها سحرة تونسيه ومحلاهم ليفيلمون اللي يكونوا موجودين غاديكا. 10 سنوات من الشراكه، 10 سنوات من التحدي، ومسيره متواصله نحو مزيد من الانجازات. خليكم توا مع هاني السلطاني باش تعطينا كل التفاصيل. نسلم عليها برشا ونسلم زاد على منو الشابي زميلنا موزايكا في موجوده غادي وتغطي. مرحبا بك يا هاني. الصوت يا هاني، الصوت كان تسمع فيه، الصوت مش واضح شوية. قاعدين نشوفوا فيك في لو بي اس بتبيع على باج موزايك.
7: الصوت منو
3: تحت
7: الصوت تسمع
3: فيك بالكدا يا هاني.
7: ايه كيف ما قلت لك الامبيونس ياسر مزيانه. شوف ورانا ديجا العباد مشاو في البوان دو ديبار على اول كيلومتراج تحكينا عليه. مدام نجله بوزيان ديريكتريس ماركتينغ وكوميونيكاسيون في اسيرونس بيات، الشريك المثالي والدائم لانتراميراج الجري. برشا امبيونس مزيانه لهنا في البوان دو ديبار، شوفوا في الخيم، شوفوا في لهنا ديبيتاسيون، برشا حاجات تراديسيونيل. التظاهره هذه تبلغ اديزيون تاعها 8 مينوت. قال لك الديبار 10 سنين، فما لو سبور، فما السوسيال، وفما ايضا الايكونومي في الجهه هذه. اكثر تفاصيل مع مدام نجله بوزيان ديريكتيف ماركتينغ وكوميونيكاسيون في اسيرونس بيات. مدام نجله مرحبا بك. الامبيونس خدم اسمع شيء دار بوك انا غالب يا سكوحي برشا الجو. مدام نجله عسلامه. عسلامه
8: هنا، عسلامه سكوحي، عسلامه المستمعين الكل. دونك كما قالت هنا 10 سنين من الشراكة في مع إبخاميراج جديد بالنسبة للشغل بيات. برشا جديد السنين، شوفوا توا السباق متاع 100 ميل، 160 كيلومتر في الصحراء. الديبار باش يكون مع 6 متاع العشية قد متبقين باش يجريوا بندن 32 ساعة متواصلة. ربي معاهم وبون شانس. حاجة جديدة جديد السنين، دونك حضرنا الصباح على الامبيونس دو رميز دي دوسار، وصلوا لي كوغور الكل متاع لي ديسانس 25 50 100 و 160 كيلومتر جديد. كالعادة اسيرونس بيات فيدال المسؤولية المجتمعية نتاعها، ما توقفش الشراكة نتاعنا على السباق كها. ومشينا الصباح دونك قمنا بالاستفتاح نتاع في دار الشباب بتوزر لسنة الثالثة على التوالي. اسمها اسيرونس بيات. دونك قمنا بتجهيز قاعة موسيقى معدة للشباب متاع توزر. قمنا كذلك بزيارة القاعة اللي عملناها عمناول متاع الإعلامية، وين برشا شبان تمكنوا من عملوا دي فورماسيون عام كامل معناها عمناول. احنا مش جهزنا الصالة وقفنا غادي، زدنا وصلنا معاهم، عملوا دي فورماسيون، شاركوا في دي كومبيتيسيون ناسيونال، ربحوا دي بخي، جابوا وراونا معناها الروبوتيك والحاجات اللي ربحوا بهم. قمنا بعطائهم جوائز. الحق حضر معنا زادة في التدشين سيد الويلي نتاع توزر مشكرو، سيد المعتمد، سيد المندوب الرياضة والشباب. الحق كانت امبيونس ياسر مزيانة. توا انتقلنا طول الصحراء، عملنا زادة كونفيرونس دو بريس قبيلة في الوتيل. جاو زادة الحرفيات عرضوا منتوجاتهم كالعادة سيونس بيات استدعاتهم يبيعوا ويعرضوا منتوجاتهم على ليزيترونجي وعالتوانسة زادة على الشلي. توا هاكم تشوفوا معنا في الامبيونس اون ديريكت. وين نزيد نكمل معلومه مهمه جدا، انه ليديسيون هذه ديزيام اديسيون، اكثر من 22 جنسيه من كافه القارات العالميه، ايضا اكثر من 500 كورور بين نساء ورجال. ولكن حاجه الحلوه اللي نساء حاضره بقوه مدام نجله. اي حنا عنا توا في 162 كيلومتر اللي هو حدث، عنا 4 متسابقات نساء، منهم زوز توانسه، اون ماروكان وواحده فرونسيز. دونك نتمنوا لهم حظ سعيد وتوفيق للناس الكل. انا زاد في ليكيب نتاع اسيرونس بيات كون يجي لل 100 ميل 162 كيلومتر، جانفيس على 162 كيلومتر باسكو سي با ايفيدون دي تو. فوالا ربي معاهم، هانا نتبعوا فيهم احنا، وعقدوا تابعونا على موزايك باش يوصلكم كل جديد. مازلنا مع بعضنا نشكروا موزايك اللي ديهم حاضره معنا في الايفينمون هذايا، وتابعونا وفما برشا مفاجئات ليديسيون هذايا. برشا مفاجئات. وانا عندي البنسانك بعد 5 دقائق تشوفوا في القاعدين الناس كلها قاعدة تقولهم لهنا. انا نحب تحية للشيش هذية ولا كيف يسميوه ميلود من توزر اللي لبسني الشيش هذية. ايضا 25 كيلومتر دي في بالنسبة لي انا امبيونس ياسر مزيانة، برشا مفاجئات، السيكوريتي موجودة، الامن والحرس تحية ليه الكل، كل الاسلاك الامنية موجودة لتأمين لكورور. بالنسبة للي خرجوا بش يخرجوا شوية اخر 162 كيلومتر من قلب الصحراء بالتحديد من لاك شمسة اللي هي المنطلق بتاع الالترا ميراج. اليوم نعود نذكر بعد شوية 162 كيلومتر
7: وايضا غدوه 100 كيلومتر 50 وال25 باش يخرجوا الصباح وبطبيعه تلقاو ديما جديد على موزايكا فيم. تحيه وايضا اسيرونس بيات اي هي التامينات هي لا سيغور كيف ما قالت نتاع ليفينمون لي كوغور الناس كلها اللي موجودين في زمانتها لهنا وبطبيعه شراكه متواصله كيف ما قالوا هو مارياج ميكس ياسر مزيان على خاطر يرجع بالفايده على التوريزم على السوسيال وايضا على السبورتيف وخاصه على نوفيل جينيراسيون اللي قاعده تبروفيتي من دار الشباب اللي تم تجهيزها بعديد المعدات وما شاء الله برشا معناه هو دي جروب اللي فازوا كيف ما قالت مدام نجله دي بري ناسيونال في الليا وايضا في الروبوتيك جراس للدعم نتاع اسيرونس بيات. نخليكم طريقه مع الامبيونس هذيا باي باي
3: يا هنا يا هنا لحظه بركه يا هنا لحظه لحظه وين عندك ماشي عندي ليك سؤال ليك انت يا هنا هما زوز اسئله عندي باش نبدا لك بالسؤال الاولاني انت يا هنا ومدام نجله باش تجري ولا خلينا نعرف
7: انا باش نجري 25 كيلومتر كيف عامله ولدي في مع روحي مدام نجله
9: انا باش نحاول نجري معهم شويه مش بالصاك ان شاء الله نخلص نكملها وما باش نحاول كمان خاطر ما تنجمش توصل هوني و تو سو با لافونتور
3: اكيد اكيد
9: جاي معنا ان شاء الله ساكوحي قداش تعمل
3: ان شاء الله ان شاء الله نجي انا لي انا سيبني ما في الصحراء وتهنى سيبني غادي وتهنى عليا اموري ان شاء الله واضحه وقادرين نشوف السؤال الثاني هاو جاي كمان راه بالحق قاعدين نشوفوا تو فيسبوك موزايكا فيم برشا جو قاعدين نشوف فيكم مباشره صوت وصوت
7: السؤال الثاني
3: اللي قاعد اللي قاعد يصور فيكم اللي هو مونو شيب بزميلنا نسلم عليه باش يجري ولا
7: بتجري 10 كيلومتر
3: كونديسيون فيزيك بتاع كيلومتر بركه راه مونو نتصور
7: اي معك الكريشه ديك هنا في الجري الخمسه
3: الاولانيين على قليله ميرسي بوكو محلي الجو نشكرك برشا هنا نشكرك برشا مدام نجله نشكركم الناس الكل اللي قايمين على الترا ميراج نسلم زاد على اسيرونس بيات نسلم عليكم هذا مهم برشا دعم الرياضه مهم برشا بالطبيعه تنجموا تتبعوا هذا الكل على موزايكا فيم بتصور بالفيديوهات كل شيء ديما تلقاوه اول باول
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة في العشية.
3: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين بتبيع هكا خلطنا بتبيع لي نهاية على كل سن بالنسبة اليوم بعد لحظات بش يكون الموعد مع حيدر الشيرني في ريكاب سبور آخر الأخبار الرياضية في تونس وبش نحكيه بكل التفاصيل لكن أقبل بتبيع نحب نسلم برشا هنا ديديكات جي سبيسياليس العبير الغربي الديديكاسي جهة من عند أولادها أيوب ويوسف ويحبوا يقولوا لها ما بعضهم ويغنيوا لها هابي بيرثداي نشكركم برشا اللي تابعتونا في كل سنة نشكر ياسر عدنان بن عطية لبنى أميمة سونيا يونس نسلم عليكم انتم مستمعينا اللي اخترتوا باش تسمعونا بعد لحظات موعدكم مع سبور اكسبريس اخر الاخبار في تونس ولا عالم لكن قبل هذا الكل باش يكون موعد مع حسين الدبابي في اخر الاخبار الوطنية والدولية اللي في الكيس الكل سيسر ويحكم شعلتكم زينة تحية ليكم باي باي
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40% مرايجة بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
10: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
2: مونوبري ديما معك

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحمام نمف تنفذ حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت أمس الخميس النقاط السوداء والبؤر الإجرامية في الجهة. وأسفرت الحملة عن إيقاف 18 شخصا من المتورطين في قضايا متعددة تتراوح بين ترويج المخدرات والسلب تحت طائلة التهديد والاعتداءات الجسدية والمراودة في الطريق العام. وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين وحجز المواد المخدرة على ذمة الأبحاث بعد استشارة النيابة العمومية. مقر قرية الشركات الناشئة في العاصمة استضيف اليوم مؤتمر كري أفريك 2.0 الذي شهد الإطلاق الرسمي لمشروع البنى التحتية المستدامة الذكية بالشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي في تونس. ووفق ما صرحت به المشرفة الملصقة للمشروع فاطمة عطية للزميل صلاح الدين الكريمي، يهدف المشروع إلى دعم إدماج مبادئ الاستدامة والابتكار في مشاريع البنية التحتية عبر مقاربة تعتبرها فضاءات مرتبطة بجودة حياة المواطنين تشمل الصحة والتعليم والثقافة والنقل والتهيئة.
1: احنا نغزر البنية التحتية كإسباس دو في كبير فيه الصحة، فيه التعليم، فيه الثقافة، فيه الكياسات والحيوت والاميناجمون دو الإسباس اللي بش يوفر حياة طيبة وهنيئة. دام بروجي كي فادوا بش يتواصل مدة 7 شهور 12 مدينة تونسية، بش مشيو السفيقس، بش مشيو الجيبس، بش مشيو الجربة التوزر، بش نمشيو الجندوبة، بش مشيو للكيف. الغاية كونا نحنا بش نقوموا بحملات توعوية وتحسيس لا جيستيون دي بروجي دوراب اللي هما يتطلبوا معناها مهارات خاصه. استدعينا خبراء معانا من شركاء معناها اللي هما تقنيين، ومن شركاء اكاديميين، ومن شركاء اللي هما باحثين معانا. الحمد لله الحاجه الباهيه في المشروع هذايا كونه احنا كلنا تلمينا من جميع الاختصاصات. الاوبجيكتيف تاعنا كونه نحنا كلنا نخدموا مع بعضنا اليد في اليد باش نخرجوا بيع اللي هي كي فا ريبوندر
0: في أبرز أخبار الشأن الدولي. قادة دول مجموعة السبع يتفقون اليوم الجمعة على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. وفي هذا الإطار أكد بيان للرئيس الفرنسي مانيل ماكرون أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة القادمة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته الحرب في إيران. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع حيدر في سبورت إكسبريس.
2: الأولى في تونس.

0: موزيك FM الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل ملاعبي ثلاثة رجاء تونسي راجعوا للتمارين في انتظار وصول المدرب فرانكو للإشراف رسميا على الترجي الرياضي التونسي. المدرب اللي منتظر وصوله الليلة مأخر معناه نحكيه على غدوة الفجر ويبدأ رسميا انطلاقا من السبت غدوة العشية إشرافه على الفريق الأول للترجي الرياضي التونسي. ترجي يلعب مقابلة ودية نهار الأحد القادم في البركة. شول النادي الافريقي اللي كمل تحضيراته لمواجهة اهلي بنغازي غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية. اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على فرع كرة السلة بعد تسوية 5 ملفات. نرجع للفوت والمقابلة الودية اللي كانت مبرمجة غدوة بين ترجي الجيس ونجم المتلوي وقع إلغائها وسبب هو إضراب ملاعبية نجم المتلوي بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. دونك الماتش هذا أنولي. جيو توا دي الدوري الأمم الأوروبية وأبرز المواجهات الليلة وبطبيعة أهم مواجهة نعتقد أنه الجماهير بتركز الأكثر في المواجهة هذه فرنسا إيطاليا انطلاقا من 8 غير ربع وبقيت المقابلات الحقيقة فمش حاجة كبيرة فمش مواجهة كبيرة. دونك الضوء الكل على هذه المقابلة فرنسا إيطاليا فما زادة بلجيكا تركيا في نفس التوقيت. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نعود نتقابلوا بعض اللحظات في ريكاب سبورة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.

0: ديفيد الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فهم عودكم اليومي مع ركاب سبور. وركزوا اليوم على مخرجات الاجتماع بين وزير الشباب والرياضة وأعضاء من الجامعة التونسية لكرة القدم لتقييم المرحلة، تقييم كل مسار في الأيام الأخيرة. أعطيكم المخرجات ومطالب وزارة الشباب والرياضة من الجامعة التونسية لكرة القدم. اتحاد بن قردان يرفض تعيين الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص مقابلة النادي الأفريقي، ويطالب إجراء الدربي بين الملعب التونسي والأفريقي قبل ما الاتحاد يواجه النادي الأفريقي، بمنطق أنه الرزنامة يتم احترامها. بعد شوية يكون معنا مسؤول من اتحاد بن قردان للنظر في هذا الملف. نحكي وزاد على عودة البطولة العربية، الاتحاد العربي يعلن رسميا على استئناف نشاط المسابقة هذية. ما فهمش تفاصيل كبيرة، لكن نتسائل اليوم مش كل أندية المرشحة، الأندية التونسية المرشحة للمشاركة في هذه البطولة، وعديد الأخبار والملفات الأخرى على امتداد تقريبا 50 دقيقة في ركاب سبور. لرفقني فيها في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمدرب والمحلل الفني سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدر، تحية ليك، تحية للخيان الكل اللي معنا، وتحية للناس اللي تسمع فينا.
1: أهلا وسهلا بيك. دونك لازمني نلقى ترواتي الحسني زاد، أنت قلت لاعب سابق مدرب ومحلل فني،
2: وتلقى له حتى 10.
1: لا ثلاثة يا سيدي،
2: ثلاثة.
1: أنا هاني باش نعطي ثلاثة وأنت كمل الباقي.
2: أنا نبدأ بالمتألق.
1: واضح هاي
3: حسن اخلاقك اخوي.
1: اخوي اهلا وسهلا، ناقد رياضي والصحفي زوز وبلوس المتألق.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بكل بوخيان، مرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي الموزايكا فام، وسعيد بالإطراء وبالمجاملة متاع اخويا سمير.
2: عايش
3: سمير، وان شاء الله ديما نكونوا في مستوى الامال ونقدموا الإضافة في عشية الجمعة هذه.
1: اهلا وسهلا بك حسني، رحب بصالح في الاخراج، عودة ميمونة صالح يسري اليوم معنا في الإخراج الرقمي، وأخيرا وسيم ارتاح، وأخيرا ارتاح شوية وسيم، سلموا عليه ومرحبا يسري. دونك تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، كيف كيف على شان يوتيوب متاعنا موزايكا فام. كالعادة تبعثونا ملاحظاتكم واستفساراتكم على 25 أو 23 513 ألف، على واتساب 23 513 ألف. مرحبا بكم وين ما كنتوا في تونس أو خارج حدود الوطن. عطو كاسم كبير ياسر، كما اليوم عطوقة بدأ سلسلة غريبة وقوية، رقم قوي جدا. شنو الرقم ذي اللي بدأ عطوقة كما اليوم في الستينات؟ تابعوا الحكاية هذه وبعد نرجع للتعليق.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
5: في أكتوبر 1966 صادق ساسي عطوقة يبدأ سلسلة من أطول وأغرب السلاسل في تاريخ البطولة التونسية. حارس عمره 20 عام يقف في مرمى النادي الإفريقي، ومن نار هذاك تبدأ رحلة طويلة مع القميص الأحمر والأبيض، مقابلة بعد مقابلة. عطوقة حاضر، الموسم يبدأ ويوفى، المنافسين يتبدلوا، الملاعبية تتبدل، أما الاسم نفسه ديما موجود على ورقة المقابلة. السلسلة تتواصل 66 67 67 68، وإحنا ماشيين حتى 21 جوان 1974. 74 تتوقف السلسلة بعد 199 مقابلة بالتالية في البطولة التونسية بألوان النادي الإفريقي، رقم مهم جدا خاصة كنحطوه في سياق كرة القدم في الستينات والسبعينات، ملاعب مختلفة، ظروف لعب مختلفة، وبرشة مواسم بالتالية من غير ما اسم عطوقة يتنحى من التشكيلة. ما لازمنا نفهموا مليح، اللي عطوقة ما كانش مجرد صاحب رقم مع النادي الافريقي، عاش سنوات كبيرة وفرض روحه كواحد من ابرز حراس جيله اذا مش الابرز، ومع المنتخب الوطني كان حاضر في مرحلة مهمة برشا من تاريخ الكرة التونسية. والحكاية وصلت ل 1978، الأرجنتين تونس تشارك الأول مرة في كأس العالم في جيل دخل التاريخ بانتصار على المكسيك وتعادل مع ألمانيا الغربية. عطوقة ملعبش صحيح، لكن كان مع المجموعة. صادق ساسي من لاعب شاب يبدأ سلسلة مباريات في 66 إلى حارس يمثل تونس في أكبر مسابقة كروية في العالم. وبين الزوز تواريخ، عطوقة كان يعيش في واحدة من أطول الفترات استقراراً اللي عرفتها البطولة التونسية، الحارس مرمى بكل تأكيد. 199 مقابلة متتالية، رقم مش مربوط بموسم ولا بمسابقة واحدة ولا بمرحلة قصيرة، رقم امتد على قرابة 8 أعوام وبقى مرتبط باسم واحد، صادق ساسي عطوقة.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: عطوك من الأساطير اللي نفخر بهم بكل تأكيد من أهم وأبرز ما أنجبت كرة القدم التونسية، والرقم يستاهل التعليق. كما اليوم بدأ السلسلة هذه عمل 199 ماتش كان هو الأساسي الموجود، اختلفت المواسم والمنافسين والملاعب والمقابلات والمناسبات، وعطوك أساسي تقريبا نحكيه على 7 سنين وشوية، تقريبا 8 سنوات. سامير سليمي،
2: بصراحة رقم إعجازي، رقم كبير ياسر. طبعا واحد كيلعب سيزون يغيب 2 أو 3 ماتشات يقول لك معناها سيزون معناها لعبتها كاملة. فماش صعيب انك تلقى جوار يلعب سيزون الاولى والثانية والثالثة للثامن موسم على التوالي بدون انه يغيب دقيقة او يغيب ماتش، معناها عدد رقم ممتاز جدا، رقم كبير ياسر. عطوك أسطورة صراحة، عطوك أفضل ما أنجبت كرة القدم التونسية، عطوك كان سبب رئيسي في تأهل التاريخي الأول لكأس العالم. نذكروا المباريات متاعه بلانتي فراس في المنزة وغيره من المباريات. عطوك وأنا كنت صغير نمشي للأفريق في نلعب الأفريق في كينيا وغيره، لا فما لا فيسبوك لا فما تلفز لا حتى شيء، يعرفوا عطوك صدقني من المطار يقولك عطوك عطوك عطوك في كل معنى زامبيا وفي غيرها من البلدان يعرفوا عطوك بدون تواصل اجتماعي لا حتى شيء، يعني اسم عطوك كان سابق. وعطوك أسطورة ويقعد ديما أسطورة، والقامة ذي معناها أنا حكيه لي على نوعية التمارين وجديد يخدم بها. ثم بعد كان لي شرف أني تمرنت عند صديق ساسي عطوك وشفت السيريو متاعه والجدية متاعه والانضباط متاعه وحبه للنادي الإفريقي وحبه للبلاد ذي
1: وتاريخه اللي فيها أرقام كبيرة ياسر. الرقم ذي 5 بطولات 8 كؤوس، سنوات طويلة في كاج نادي الإفريقي والإكيب ناسيونال، رغم اللي بعدها ما كانش هو رقم واحد في المونديال ظروف ما لظروف ما. حسني،
3: شوف عطوكا الرقم هذا اللي حكيت عليه المسيرة متاعه هي اللي تحكي عليه، أسطورة من أساطير حراسة المرمى في تونس، رمز من رموز كرة القدم والرياضة التونسية، قدم الكثير نادي فريق الفريق وكان له الفضل في يعني الألقاب، حراز عديد الألقاب بالنسبة للنادي الإفريقي، وساهم مساهمة فاعلة في نجاحات المنتخب الوطني التونسي في تلك الحقبة. يعني مو سهل أنه حارس مرمى يعمل يعني يونشين عدد كبير ومهول من المقابلات في ذلك المستوى ويقعد ديما في مستوى عالي وعالي جدا اللي يخليه مدرسة من مدارس الحراسة المرمى في تونس. عطوكا يبقى ربما النقطة اللي نشيروها في عطوكا هو ديما من عنا مشكلة متاع نهاية المشوار وكالخلاف التاريخي اللي صار بينه وما بين أندري ناجي وعدم مشاركته كأساسي يعني في المونديال، بأنه يستحق المونديال ومساهمة مساهمة فاعلة في تأهل منتخب الوطني التونسي في 78 في الأرجنتين. ولكن ديما قعد الإشكال هذيك وربما النقطة سودة ما بين ظفرين في مسيرة هذا الحارس لخلاف ذلك الخلاف التاريخي ما بينه هو وبين أندري ناجي، واللي خلى ربما أندري ناجي يقترح ويمشي مع الاسم مختار نايلي اللي يكون هو الحارس الأول في الإفريقي، وعليه أخذ ربما عبد المجيد الشتالي بهذا الرأي، وكان نايلي كيف كيف اللي هو كيف
1: هو كان الدبلور نتاعو في الكلوب.
3: أي بالضبط،
1: وخذ بلاصته في المونديال،
2: وخذ بلاصته في المونديال
1: وهو أصغر منه ب7-8 سنين
2: ووقتها
1: منطقيا عادية
2: لوجيك. عطوكا ما يلعبش في الكلوب وقت، عطوكا متعلق مع أندري ناجي دونك نيلي هو اللي شد وتألق نيلي مع النادي الإفريقي، خلى سعد مجيد الشتالي عيطته للمونديال. لكن تكريما لعطوكا تصور أنت معنا حارس ما هوش قاعد يلعب، ما هوش قاعد متواجد مع النادي الإفريقي، تكريما لمسيرة عطوكا وأنه كان سبب رئيسي في وصولنا لكأس العالم، فبالتالي وقعت دعوة عطوكا أنه يكون في الوفد الرسمي للمنتخب.
3: هذه رسالة عطوكا وقصة عطوكا رسالة للملاعبين الكل، الانتظام مهم جدا في الأداء، وخاصة كيفاش ننهي المشوار متاعي الكروي من الباب الكبير، لأنه عندنا مشكل في تونس لجستيون كارير تاع الملاعب، ديما تلقاه في آخر المطاف ما يعرفش كيفاش يخرج. هذه مهم جدا أنه الملاعب يكون عنده هذايا الرؤية متاع اختيار اللحظة المناسبة التوقيت المناسب حتى أخرج من أوسع الأبواب وتكون هكاك عندي مشوار رياضي مكتمل ويكون يعني درس لي هو وللأجيال القادمة.
1: نفرح كي تكون كما اليوم فيها حاجة كما هكا. نحب نسلم على صديقنا متابعة وفي كي تتقال دالي، قال قبل كي كنا نكوروا في البطحة كي يقولوا دالي عطوكا بيت ما رقدش من الفرح. أي لأنه أي. حارس مرمى تم اختصاره في عطوكا كما بعد فلان يا شكري معناه فما حقبة معينة لاتاكون ولا الجارديان ولا كذا تختصروا في اسم
2: بالضبط. كما كل حارس ما يتألق exactly. كل حارس يتألق تلقى المنزل كله يتعايد يعايد فلان يعطوك فلان يعطوك
1: حتى التو نقولوا شنو باش تو ولي يعطوك صحيح صحيح. دونك كملنا مع كيما اليوم بعد شويه اخر مسار نخرجوا من الذكريات ولا جوين جو الواقع ما نعرفش كيفاش تصفوا الواقع بالضبط تتفاسون هيك تنهيدة
2: تنهيدة تعبر على كل شيء
1: نضحك شوية بركة تنهيدة هذايا فصل قصير ونمشي لآخر مسار
0: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
7: اما كي تتقص عليك الانترنت
6: تولي دفيبري
7: دفيبري
6: دفيبري حتى تجيك جلوبال نت
7: فيبري
6: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دغاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت
7: فيبري
6: لا تقعد دفيبري.

0: انهاء التربص وكل الظروف اللي حاطت به المنتخب الوطني مؤخرا، واللي معنا من معلومات في خصوص هذا الاجتماع، وانه الوزير طلب تفسيرات في خصوص القرارات تم اتخاذها الكل، انهاء التربص، الغاء المقابلة الودية، وطالب زادة بفتح تحقيق في خصوص مسؤولية من الخطأ اللي يقع فيه المنتخب والجامعة التونسية كرة القدم، مسألة 3 نقاط واللي تم احتسابها او لا تحتسب، والإشكالية دي صارت الكل. دونك الوزارة نظرت في هذا الكل وعطت توصياتها لأعضاء المكتب الجامعي اللي كانوا حاضرين وعلى رأسهم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. ناخذ تعليق من عندكم سمير ثم حسني. سمير،
1: الساعة قبل كل شيء من المفروض أنه الاجتماع هذايا، ولو أنه بعد نحكيه على دور سلطة الإشراف الوزارة، الاجتماع هذايا يكون في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بين أعضاء الجامعة، رئيس الجامعة، المدرب وكل المعنيين بالأمر، ويقع تداول الموضوع هذا. أنا كنت أنتظر ساعة بعد المشاركة المخيبة في كأس العالم قرارات ثورية أو قرارات جريئة أو قرارات تاريخية تهم كرة القدم التونسية. هذا شيء ما صارش.
0: من طرف من؟
1: من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم.
2: كما شنو؟
1: إذا
2: مثلا باش نكون واقعين، أنت كنت تنتظر، أنا راني معاك في في حد ما، كنت تنتظر بصفة يعني بتوصيفك أنت قرارات تاريخية، أي حل المكتب الجامعي.
1: لا لا لا لا، دقيقة.
2: بعد
1: كل مشاركة سواء مخيبة أو إيجابية يقع التقييم. وقعش التقييم؟
2: لا،
1: احنا شاركنا مشاركة سيئة جدا، كارثية. من المفروض يقع اجتماع، واجتماع عاجل بين المعنيين بالأمر بقطع النظر على وزارة الجيوه، وتقع هنا قرارات ثورية في كرة القدم التونسية، منها معناها ربما عدد من اللاعبين اللي ما كانوش في المستوى يبعدوا عن المنتخب الوطني التونسي. فتح تحقيق حول اللي صار في كأس العالم واللي صار برشا مش شوية. عدد من القرارات كان يمكن اتخاذها من طرف المكتب الجامعي، ما تكلمناش انا على الانسحاب هكا ولا هذه معناها الأمور البسيطة المعقولة. شكون اللي عمل الاجتماع اخذ المبادرة؟ سلطة الإشراف والوزارة وعطت توصيات وألزمت المكتب الجامعي بتعليمات هكا ولا للمرة الثانية على التوالي، بعد خيبة أمل كبيرة ياسر في المباريات الودية الاثنين، المباريات الرسمية الاثنين، أوغندا وبوتسوانا، ثم إلغاء التربص، ثم إلغاء المباراة الودية، هذوما أحداث خطيرة وكبيرة ياسر،
2: غير مسبوقة
1: وغير مسبوق. ولم يقع اجتماع، وقع تصريح مقتضب من رئيس الجامعة وبسط الأمور بطريقة معناها أنا قعدت معناها مندهش. ثم سي معز مشكور كذلك مستيري دخل معنا في موزايك وحاول أنه يفسر الأمور، ولكن شكون يخذ المبادرة؟ الوزارة مرة أخرى. دوك هنا
0: اي شنو الفكره؟ كان
1: انا تحيلني
0: كان الاجدر انه الجامعه هي اللي تفكر في حلول
1: بطبيعه الحال من المونديال مش من توا. دوك تحيلني هذا الى انه السلطه الاشراف ولات هي اللي ماسكه بزمام الامور، يلزم الراي العام الرياضي يعرف هذا. انا استنتج هذا الاستنتاج انه مع الامور سحبت من المكتب الجامعي وتحولت القرارات الرئيسيه الى سلطه الاشراف وهي محقة في ذلك، لأن كل هذا العبث
0: اللي باش نفهمك اليوم الحاكم الفعلي في الجامعة ينجم يكون الوزير مش رئيس الجامعة،
1: مش ينجم يكون، يلزم يكون سلطة الإشراف الوزير.
0: أنت طالب أنه يكون،
1: ينرغب أنه يكون أمام هذا التسيب وأمام إصرار مكتب جامعة على عدم الانسحاب، فإن وأمام الأمور هذه اللي تطورت بشكل رهيب. احنا سمحني حسني وسمحوني في الكلمة بربي، احنا ولينا أضحوك، وانا اتابع الراي العام العربي والافريقي، ولينا اضحوك حيدر هكا ولا
0: للاسف
1: ولينا اضحوك. سمعه هالبلاد هذه تقتضي ان تتدخل سلطه الاشراف، وخيرا فعلت، ولازم فتح بحث وتحقيق في الموضوع، راهي سابقه خطيره ياسر. انا مانيش نتكلم على تعادل مع اوغندا ولا بوتسوانا ولا غيرها ولا هزيمه وانتصار، اعمق المشكل من هذا، انك ما تعرفش القوانين نتاع الكاف، هذا شيء خطير، انك تلغي تربص نتاع 6 ايام هذا شيء كثير، انه فريق المالي يجيك لتونس ثم تقولوا لا ماناش لاعبين، ثم تفسر تقول لا حابين نلعبوا في مش في رادس في في في ملعب اخر، والاخوان في مالي رفضوا وكذبوا، جماعه المالي كذبوا.

0: وشكر المغرب لأنهم في وقت قياسي قاوا طريقة أنهم يلعبوا مع المنتخب المغربي في مباراة ودية وقالوا أنه معناها أسعفونا واعطونا فرصة أن نلعبوا الماتش هذا. وقت اللي فيفا تعطيك 6 أيام من التحضيرات انت لا تدخل معينيش انا في التحضيرات انا عندي منتخب عتيد وقوي برا الاولاد روحوا على رواحكم
1: هاي هذاك اللي صار.
0: وقت اللي تصير مشكل بين زوج وثلاثه واربعه لاعبين مع المدرب وانت لا حياه اللي مندولين كمكتب جامعي اذا لابد من سلطة الاشراف ان تتدخل وبصوره فوريه وهذاك اللي صار.
2: اكثر من هكا سمير نمشي معك انا اعتقد ان وزاره الشباب والرياضه اعطت فرصه اولى للجامعه التونسيه كره القدم بعد المونديال لأنه ما ريناش حقيقة لا رينا تحقيق لا رينا استجواب ولا رينا نتائج تلك التحقيقات والاستجوابات اللي صارت. أنه مفروض أنه بعد ما كانت الآمال كبيرة وكانت الطموحات كبيرة وكانت الرسائل رسائل الدولة أنه عهد المشاركة للمشاركة انتهى وأنه المنتخب التونسي ماشي لأمريكا وماشي للمكسيك بعقلية تشريف الراية الوطنية.
1: اي حسين نشعر الموضوع
2: هذا مسار
1: مربوط خلينا زاد باش اي وانا فاهم اللي فما رابط في الافكار وانيش بعد عليك
2: ايه.
1: مش المفروض الجامعه عندها استقلاليتها زاد وعندها شخصيتها القانونيه
2: عندها شخصيه قانونيه
1: هي اللي تقرر
2: معاك عندها شخصيه قانونيه ولكن كيف الجامعه ما تقومش بالواجب نتاعها ووزارة الشباب والرياضة اللي هي الدولة اللي هي تمول وهي تعطي عم نعمل دون التدخل في امورها الفنية وغيرها من واجبها محمول عليها اليوم الوزارة اليوم الدولة خلينا نقول نحكي منطق الدولة اليوم الدولة تعرف اللي الأداء واللخبطة صايرة في الجامعة التونسية كرة القدم غير مسبوقة واللي نتائج كارثية واللي وصلت الجامعة إلى درجة قلتها البارحة ونعود اليوم ليس من باب التكرار بل من باب التأكيد درجة العبثية كحكاية سمير توه ما عادش نحكي مرة أخرى على إلغاء التربص وعلى إلغاء المقاتلة الودية وعلى حكاية النقاط ما عارف بالحال لن تكتفي الدولة يعنيها بالفرجة ما تتدخل
1: فرجة شنو حسني المدير الفني تم تسكيته من الوزارة الناخب الوطني تم تسكيته من الوزارة رئيس إدارة التحكيم تم تسكيته من الوزارة شنو
2: وزارة الشباب
1: الوزارة تقرر
2: هاني أقول لك وين تقرر ما صارت نتائج انت صارت نتائج كارثية مش المستوى فما غضب شعبي شنو اللي صار هو صار معربعش قلت لك انا البارح خاطر وليت الحلقات مرتبطة بعضها قلت لك التصريح متاع السيد معز الناصري اخطر من النتائج مخيل وزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة قاعد يتبع ويفهم
1: اي ما حقه يسأل
2: ويفهم والشيء اللي تقال البارح انه التبريرات مفهم منطق فما له فما اتصال انه تجم انت ما بين ظفرين في غضب تعتذر تعرف ايش تتكلم الجمرة ربما تطفيها شوية وتحاول تمتصك الغضب اما انه البارح الخروج متاع معز الناصر اتصاليا لم يكن موفق وزاد الطين بلة وعلى وذا شنية وكلام يعني حتى لهنا حكينا فيه وحتى للناس في في في في الفيدباك في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في القهاوي وفي الدنيا وفي المرشي وكل شيء ما همش يعني ينظرون اليه بنظره يعني بصراحه تساؤل شنو قاعد يحكي شنو ما لعبناش مقابله اسماعيل الغربي مرتبط شنو مرتبط ما فهموش شنو مرتبط يحكي له حياته الخاصه هو مرتبط عازب ولا معرض ما فهموش لعبات شنو شنية من باب الفضل كان احكي لك
1: هو معاقب يمكن ما عندوش معلومه
2: هذا يخلي وزاره الشباب والرياضه شوف الخطاب واضح متاع الوزارة ومنحكي بمنطق الدولة المسؤول الذي لا يكون يا سمير في مستوى المسؤولية خليها
1: بالضبط.
2: والمسؤول
1: بالضبط.
2: والمسؤولية ليست امتيازات وليس التشريف هي التكليف كما تكونش انت فهمت عودة جون شان على السؤال بتاعك كما تكونش انت مسؤول الأول على كرة قدم تونسية في مستوى اللحظة وفي مستوى الانتظارات وفي مستوى ما تعيشه تونس من تحولات ومن طموحات خاصة نقول لك أنا كوزير الداخل وكوزارة الداخل عندي حق
1: إيه ما حسني سمعني
2: وجه استجوابات ودعاء إلى التحقيق في عديد المسائل اللي هي ليست محل رضا من
1: سلمت بهذه الفرضية أنه في الأخر بالكل دولة في وتمثلها الوزارة في الحالة هذه من حقها تتفقد وتابع الحسابات وكذا وهذا لازم يصير
2: وي.
1: لكن في القرارات زادة أنك بشيخ قرار في إكس ولا في جريك بجيب ناخب وطن بتجيب مدير فني بتجيب كذا من علاش الأندية انتخبت جامعة باش الوزارة تقرر
0: هو من المفروض كونه المكتب الجامعي لديه مطلق الحرية في اختيار المدرب في اختيار خطوط العريضة لكرة القدم التونسية في اختيار المدير الفني في اختيار رئيس لجنة الحكام هذا من المفروض
1: إذا كان الوزارة مش
0: إذا كان الوزارة دخلت بعد نكسة كاس العالم وأنت كمكتب جامعي قبلت بالوضعية قبلت بالوضعية ولا من المفروض أنا أستقيل أنا في بوقت أستقيل أنا مكتب جامعي وتدخل بيا بالطريقة هذيك ما عادش نخدم أنا ولا نستقيل. استقال هو ولا
1: لا هو ما استقال حد
0: أي
1: مساج خلي بيش الناس تبعنا مليح سمير وحسني نذكره راهو ملي طلع موضوع لازم ناخب وطني تونسي وكذا وقت أعضاء المكتب الجامعي كي يسألوهم في الميديا يسكتوا من القوم يجيبوا خاطر يخاف يقول لك أنا ما نحبش ندخل في كونفلي مع الوزارة ولا كذا
0: بالضبط
2: يا سمير راهو جوست 10 ثواني راهو اللي قالوا معز الناصري بعد ما تم انتخابه مباشرة قال نحن سنعمل ربما اتعاظا بدروس الماضي سنعمل في كنف التنسيق التام مع وزارة الشباب والرياضة وبالتالي انت اخترت ناخب وطني اما يعني محمول عليك انك تشاور الوزارة استشارة الوزارة باعتبار هي تعطي في الفلوس صحيح ما تدخلش في امورك الداخلية لكن هي تعطي في الفلوس تمول والفلوس منين جاية مو جاية من دافعي الضرائب من فلوس الشعب
1: الحال.
2: وبالتالي محمول عليها انها كما اليوم كترى الامور ما هيش ماشية انها تتدخل
0: اكثر من هذا حسني اكثر من هذا فما سمعة بلاد كاملة كرة القدم التونسية جزء لا يتجزأ من سمعة البلاد ذي
2: بالضبط
0: أنا ما تكلمتش على ربح ولا خسارة
2: صحيح
0: النجم نمشي للمونديال ونخسر بالضبط. لكن نخسر بشرف
2: هذا
0: ما نخسرش بالطريقة هذيك اثنين أنك تتداخل فيها كسلطة إشراف وأنت ك... ك... ك... كجامعة موافقة على شيء ذي المهم خليني في مكاني هذا الدليل على أن المكتب الجامعي محترمي لكل وكلهم ناس معناها في المستوى وناس كذا ولكن أنا اللي ريته حاليا في المكتب الجامعي هذايا خلال الفترة هذه الوجيزة هذه ريت شيء من العبث شيء الكثير حتى أنه في بعضهم أعضاء المكتب الجامعي وليوا جابوا بعضهم بالستاتو كي نشوفوا ستاتو متاع شسمها
1: مروى السخيري
0: راهو ستاتو ذكا يلزم نقفوا عليه ونفتوا عليه معناها تحقيق لأنه كلام خطير جدا نحي توه من الاضراب ومن الملاعبيه ومن العركه مع معين وغيره نحي هذا الكل انتم في بعضكم ما قمش متفاهمين يا رسول الله تحب الوزاره ما تدخلش يلزمها تتداخل ومن واجبها انها تتداخل
2: انت وصلت ثانيا انا مش نقول لك ثالثا شنو اللي جمعنا نحن الوزاره والجامعه وكل هو الراي الوطنيه
0: بالضبط
2: هي كان اليوم انا المنتخب اللي هو الراي يحمل الراي الوطنيه ونحن في تونس الشعار بتاعنا شنو وشنو مبتغانا وطموحنا انه ديما نحب المنتخب والراي الوطنيه عاليه خفاقه ومتعلقة
0: بالضبط.
2: إذا كانت اليوم ما كنتش في جامعة في مستوى تلك المسؤولية أو في مجمكش في مستوى أنك تهز الرأي الوطنية وتشرف كرة القدم التونسية سامحني انت عاد نرجع لكلمتي الاولى
1: يا ولدي علاش انتخبنا جامعه يا حسني يا حسني النوادي راهي ولما وجلسه عامه انتخابيه والنوادي تصوت ورق خضراء وحمراء وكذا وفي الاخر تلقى جامعه ما تقررش
2: هذيك الديمقراطيه الهيكل على روح هذيك فما قائمات
1: واحنا وصلنا مكتب جامعي وانتخابات وقوائم وكريم حقي وجلاسي والمعزيزي وكذا ووصلنا توحنا المرحله هذه باش في الاخر بعد هذا الكل هذو ما يقرروش
2: انت في مستواي حيدر وعطيتك الفرصه خرجني
1: انا
2: وعطيتك الفرصة بعد كأس العالم هو الشيء اللي صار علاش أنا سمير من الأول انطلاقته صحيحة الشيء اللي صار بعد كأس العالم وقت تتخذ القرارات الحاسمة أنا كوزارة الشباب والرياضة عطيتك الفرصة وقلت لك يا سيدي بي سي عافى الله عما سلف بالرغم الغصة اللي قاعدة توا عند الشعب التونسي افيك سا قلنا ميسالش نتسائلوا وميسالش نتسامحوا ونعطيو فرصة أخرى نفس الاخطاء تعاد ونفس التشتت موجود وما فماش يعني فما
1: خلينا نلخصوا
2: انا كدوله وانت مسؤول على تسيير المرفق
1: العام يا دي معاش دخلني في حتى اكزامبل يا دي
2: انت
1: دوله خويا مخرجني انت هو الدوله
0: الدوله باش نحطوا اكزامبل الاسئله نتاعو نوعا ما
2: انت ماكش في مستوى اللحظه وما نجمش تقوم بالواجب نتاعك في احسن مستوى انا باش نقعد نفرش فيك الدوله انا عندي ضغط شعبي هذا ولا الرأي العام يقول لك أنا صحيح جامعة تخدم في كثافة استقلالية لكن فما وزارة
1: معناها ريكابيتولون معناها سمير السليمي حسني الغربي يا وزارة تدخلي ما شئتي
0: ما شئتي
1: واضح
0: لو كان جاء
1: شفت عطيتك اللي انت قلت
0: لو كان جاء المكتب الجامعي مع احترامي نعودها مرة أخرى في مستوى معناها تطلعات متاعنا أنا ضد تدخل الوزارة ضدها إذا كان المكتب الجامعي كان ماسك بزمام الأمور هاني طبعا باش نسلك
1: باش تحطني اكزامبل
0: اي باش نحط اكزامبل بربي الكونديكتور كاين تلقى حد انت يداخل فيك في الكونديكتور نتاع الحصه نتاعك اش تعمل
1: ما تخدمش بطبيعه
0: ما تخدمش هاهم يخدموا
1: سي سامبل
0: هاهم يخدموا
1: واضح
2: انا فما مساله مهمه جدا وشكرا لكل المتابعين او بس تبعثوا لي بعض الوقت راو الدوله هي تخلص من الناخب هي تخلص راو هي تعطي في الفلوس
1: هي عندها سلطه الرقابه زاد احنا ما ننسيوش
2: سمير لكن باش نخلصوا اي انا كرا الامور حادت عن مسارها الطبيعي وبلغنا درجه من الفوضى ومن الارتباك اللي ريناه راو فم حاجات يا سمير غير مسبوقه هنا عندي 25 سنه في مجال راو عمرنا ما رينا منتخب نهار يخلعب نهار مبارتنا 28 ونورمال مو عنده استاج مازالوا 7 ايام 8 ايام من غدوه نهار 30 ولا يقول لهم برمشي وروحوا لهم
1: عندي لكم سؤال برمشي وروحوا عندي لكم سؤال واعتقد في محله خونا اشرف حراثي يقول لكم اذا كان الوزاره اليوم هي اللي بتاخذ القرارات شكون المسؤول بعد في حاله الفشل مثلا انت عينت وحطيت وزكيت وكذا وخذيت قرارات ومن بعد تواصل الفشل
0: المسؤول على الفشل هي الانديه اللي انتخبت المكتب الجامعي
1: وقلنا على الوزاره عاد هي
0: باش سلطه الاشراف تدخلت لانقاذ ما يمكن انقاذه
1: يعني لا يمكن محاسبتها
0: مش ما يمكن هي تحاول تمنع ما يتبقى من الواحد تتمنى نحب نمنعك انا
1: معني اللي يحاول يمنع يخرج من التقييم
0: مش يخرج من التقييم ولكن هذا واقع انت ما نجحتش والانديه هي السبب الرئيسي كي يكون عندك انت خزان انتخابي وعندك علاقات مع الانديه وصلت وربي يعينك لكن كون في المستوى واحنا معاك انت
1: نسمع موافق حسني على هذا نفس الرأي
2: بالله باش نعطيك
1: انا تختلفوا لنا شويه اليوم راهو ماشيين مع بعضكم ياسر
2: شوف نجموا نختلفوا في كل شيء
1: ها
2: ما نجموش نختلفوا على الرأي الوطني نجموا نختلفوا في كل شيء
1: شوفك
2: الرأي الوطني ما نختلفوش عليه
1: هذه شويه شعبويه
2: كان فما
1: شويه شعبويه
0: كان فما قوانين لانه المكتب الجامعي سواديزون محمي بالفيفا وعتد من التدخل السياسي في الرياضي محمي نوعا ما بقوانين الفيفا وانتخابات نزيهة وشفافة وطلعت المكتب الجامعي ذي مع احترامي مرة أخرى فهمتني لولا القوانين ذي لانسحب أو لأقيل أو أبعد هذا المكتب الجامعي
2: فما حاجة أخرى نرجع لك السؤال بسؤال يا حيد مثال تجاوب عليه حتى غدو ما تكون تخذ لي عندك لو كانت الأمور ماشية convenablement والمنتخب في احسن حالاته وعملنا مشوار متميز في كاس العالم مشرف على الاقل وتوا نديو بدينا التصفيات هذه بانتصارات والامور ماشيه وراو كذا هل كانت هل هاو سؤالي هل كانت وزاره الشباب والرياضه او وزير الشباب
1: يتدخل
2: يقول لك مادام كرا الامور ماهيش ماشيه وحادت عن طبيعتها وعن مسارها وخاصه حادت عن طموحات الشعب اللي استنى فيها واماله يقول لك انا لازم نتدخل ويجب نتدخل
1: واضح دونك نكونوا كملنا مع اخر مسار رجعنا على المخرجات بتاع الاجتماع اللي كان اليوم بين وزير الشباب والرياضة وممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في الظروف الأخيرة اللي عاشها المنتخب الوطني بعد شوية يكون معنا نطق الرسمي باسم اتحاد بن قردان في خصوص رفض تعيين مقابلة الاتحاد مع النادي الإفريقي هل فما حل في الكالندري ولا ما خاصة نعطيكم الموقف بالنسبة مش الرسمي أما الموقف اللي يمثل الرابطة الوطنية لكرة القدم في خصوص اعتراض اتحاد بن قردان فاصل قصير ثم نعود
3: آخر مسار ريكاب سبور
4: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

تبدأ الحكاية من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة، ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية. حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من لون جديد، ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقع ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا بقرادة طريق مجردة طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك فام.

0: وصيل في ركاب سبور واستقبلوا الناطق الرسمي باسم اتحاد بن قردان ياسين عبيد. ياسين اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا اخويا حيدر وكافه مستمعي راديو مزيكا فام وضيوفك المحترمين.
0: اهلا وسهلا مرحبا. انتم اعترضتوا على تعيين مقابلتكم ضد النادي الافريقي، اعطينا الاسباب حتى نفهم بالضبط لماذا هذا الاعتراض.
1: بالنسبه للاعتراض بتاعنا اخويا حيدر، كما تعرفوا انتم انه المقابله تم مع تعيينها يوم 10 اكتوبر واحنا تفاجئنا، لان الحقيقه كنا نعتبر انه الرابطه الوطنيه اللي قبلها بجمعتين وثلاث جمعات وقتير سمعها وقلنا لها فماش إمكانية إنه ما تحطناش ماتشوات ثلاثة ماتشوات في الجمعة، ولكن كان جوابهم بالرفض، يعني قالوا لنا راهو باش نحترموا الرسنامة وما فماش تغيير وما فماش تبديل. احنا الحقيقة تفاجئنا إنه في اتحاد بن قردان إنه هنخبط في الرسنامة. احنا راهو شوف الحب الاكد لكم علاقتنا بالنادي الافريقي والملعب التونسي علاقه تسودها كل احترام، وما عندناش مشكله، ما همش هم الاطراف المعنيه بالمراسل تاعنا وبالبلاغ. احنا الاشكاليه تاعنا انه مع الرابطه اللي تعتمد في سياسه يعني مكلين ان نحبوها نكون رابطه على قدر المسافه، من نجمش يعني اتحاد بن قردان يجري ثلاثه مقابلات في 8 ايام ومن بعد يعني تقريبا تصير التوقف الدولي ومن بعد يجون عينوا مقابلة نادي افريقي في الجانب الاخر انه ثم مقابلات مازال ما استنتج. هذا هو الطلب بتاعنا. احنا رانا كنا واضحين وبكل دقه وبكل يعني حتى اعضاء الرابطه اتصلنا بهم انه راوا الوعود اللي وعدتوهم اول موسم انه باش يتم احترام الرسنامه هذه، بالحقيقه قاعدين نشوفوا فيه انه مش قاعد يصير في الاحترام يعني التعيينات. هذاك علاش احنا طلبنا بصفه رسميه انه مقابلتنا مع النادي الافريقي اللي هي يعني احنا باش نبعد من هيك، راهو اتحاد بن قردان خويا حيدر وهذا موقف علني واعلن انه راهو الفرق المعنيه بمشاركات الافريقيه احنا بالعكس ديما رانا باش نكونوا معاهم ولنا رماني عن انه حتى مقابلاتنا وقت يستحقونا باش يتأجلوا ما عندناش مشكل الحكايه، ولكن عندنا مشكله مع مكتب الرابطه اللي هو يعتمد في سياسه المكانين في اتجاه الفرق.
0: طيب بالنسبه للمكتب الرابطه يقول لك انا عندي كالندري بريسي على الاخر، ما عنديش وين نحط الماتش هذا، ما عنديش الامكانيه، لانه يعني مثلا مقابله الملعب التونسي والنادي الافريقي كان نغزر الكالندري مع بعضنا ما فما حتى وقت، على ذاك الاقرب انه يتلعب في ديبو نوفمبر، معناها اول شهر نوفمبر الاسبوع الاول نتاع نوفمبر ينجم يتلعب الماتش هذا، ما فماش الامكانيه، معناها حتى اتصلنا بهم وهو للاسف انا مش مباشره كما نوع المكان مطلبكم سيرفض اعتقد ماشي هكاك في النتيجه هذاك، ما فهمش الامكانيه وين يتحط الماتش هذا.
1: شوف حيدر خويا، وقت تبدا الامور واضحه وقت تبدا الامور يعني منظمه، وانا بحذاك تقريبا الكوتش نحب الحي برشا سلمي في كيف يحكم غربي.
0: ناكد لك فقط سياسين انه مقابلتكم على الافريقي باش تلعب في وقتها، معناها باعتراض نتاعكم اوكي تسمعه وكذلك باش تلعب في وقتها، والماتش ستاتونيزيان والنادي الافريقي باش تلعب 5 نوفمبر، هذو لي ديزينياسيون اوفيسيال، معناها هذا اللي صاير الان عشان ياخذ رايك وناخذ موقف في الموضوع هذا.
1: احنا موقفنا كنا واضح، اعتبرنا انه مكتب الرابطه هذه ما زال ولا يزال يسر في اعتماد سياسه المكان، والمكتب الرابطه هذه ما زال ثم لخبطه في التعيينات. شوف راهو مصلحه كره القدم التونسيه وهذيك الشعارات الكبيره ديما احنا نفهم، راهو لازم يكون بالفعل لازم انه كل النوادي يتم معاملتها على قدر المستوى، من كل شيء من فريق نحط له ثلاثة مقابلات في جمعة ويعني وبقية الفرق تستفاد في بعض الأحيان من من من من من من الحياة. شوف على كل حال راهو ديما احنا
0: ثلاثة مقابلات في جمعة كان فيها الرتراباج نتاع ماتش حمام الأنف،
1: اي كان مقابلة نادي حمام الأنف وكنا راهو في نسق جنوني وراهو خسرنا، خليني أعطيك معلومة أخويا حايد، أن خسرنا صرنا أربع لاعبين مصابين يعني إصابات عضلية، لأنه نسق الجولين تاع المقابلات والفريق الوحيد اللي تقريبا ما حبناش حتى يعني كلمناه فماش إمكانية أنه نأخذ مقابلة حد حمام، ولكن بدون إجابة. إن شاء الله نتمنى هذا مكتب الرابطة أنه يعتمد هذه السياسة مع كل الفرق.
0: به فقط خلينا نعملوا طلة صغيرة على الكالندري إيش فيه سياسين. طبعا 10 و 11 أكتوبر الجولة الخامسة معناها الإفريقي اتحاد بن قردان الماتش اللي تعين 16 17 18 الجولة 6 وفما في الجولة هذيك فما الذهاب متاع المسابقات الافريقية 25 الجولة 7 والإياب متاع المسابقات الافريقية، نجيو للرتراباج اللي يكون الأربعة والخميس 29 و28 والسبت والحد 31 و1 نوفمبر التدارك متاع الجولة 7، وبعد يبدا التوقف الدولي ستاج نوفمبر نتاع ليكيب ناسيونال. معناها احنا مش نحاولوا نقنعوا فيه كما قاعدين نقراوا مع بعضنا في الكالندري شنو اللي فيه. ما نعرفش اذا كان عندك تعليق على هذا سينو نسمع حسني وسامي.
1: تعليق خويا حيدر، احنا طلبنا علاش من اول عام وعلاش من اول وقت قعدنا معاهم وقت حتى تقول علاش ما ادوناش بهذه التفاصيل وبهذه المواعيد، وقالوا لنا راهو سيتم اعتماد هذه الرزومه.
0: هذا ذي مستجد وقوة قاهرة، هذا مستجد وقوة قاهرة انه الماتش تاجل بين تونس والنادي الافريقي.
1: حيدر نعرف انه مقابله النادي الافريقي
0: مازلنا ما وصلناش للمرحله هذيك من العلم وكذا. اي
1: ولكن احنا رانا قاعدين نطالبوا باتحاد بن قردان، وحتى اكيد عدد الفرق ممكن احنا نتكلموا برشا فرق مش انه يكون هناك رزنه موافقه، خاطر راهو مدربين اطارات من الفنيه قاعدين يتقلقوا مش عارفين حتى كيفاش يحضروا السيستم تاع الماتشات. الحقيقه قاعدين نحكي لك راهو شنو فما راهو كل جمعه تقريب تعيين جديد، كل جمعه يعني هناك تغيير جديد. ان شاء الله احنا ها هو مكتب الرابطه سيتم احترام كل المواعيد، نتمنى ان شاء الله في الاسابيع القادمه ما يصيرش تغييرات. وكاو
0: توما باش تلعبوا الماتش يعني مش مستاهله معناها باش يكون فما ولا فما احتجاج اخر.
1: شوف يا حيدر خويا احنا قلنا لك مشينا بابد نكره رغم انك نادي افريقي والترجي الرياضي والترجي الزيسي ونادي الصفاقسي راهم يلعبوا في المشاكل البقيه، راهو حتى لو طلب منا انه باش يقع تاجيل مقدتنا رانا باش ناجلوا. عندش اشكاليه في الموضوع هذا، احنا اشكاليتنا انه الرابطه تكون واضحه وصريحه وتعطينا يعني برنامج وتعطينا استراتيجيه في الـ في الـ في البروجرام نتاع الماتشات. ما ثماش اي تغيرات لانه ثم هناك لخبطه كل جمعه تغيير كل جمعه تعيين. خلينا حتى كالإدارات الفنيه متقلقه في تحضير مكشوات.
0: واضح سمير وحسني
2: سياسين نحييك وعايشك وربي يفضلك، وتعرف معزتكم ومعزة أهالي بالقردان والشيء ذاك الكل. ساعة قبل كل شيء فما حاجة اسمها قوة قاهرة، الفيدراسيون ولا الرابطة تحضر كالندري ومن بعد ربي سبحانه يفعل ما يشاء هكا ولا؟
1: نعرف أكيد بيه. أكيد
2: الأمطار اللي صارت قوة قاهرة في ماتش الملعب التونسي والنادي الإفريقي كيما الجولة الأولى اتحاد بن قردان وحمام نلف قوة قاهرة، وهنا نترحموا على أهلنا اللي توفوا في الحادثة ذيك المؤلمة هكا ولا؟ القوة القاهرة شنو تقتضي؟ تقتضي أنه الكالندري نشوفوا تاريخ يسمح بإجراء تلك المقابلة هكا ولا؟
1: أكيد
2: باه. ماتش الملعب التونسي حط هاكو قدامك الكالندري وشوف اللي توا حيدر قالها لك الكل، حتى الخمسة نوفمبر ما فما حتى إمكانية لإجراء الماتش متاع الملعب التونسي والنادي الإفريقي، حتى إمكانية إلا في صورة تأجيل جولة كاملة من أجل الماتش هذا. هل هذا معقول؟
1: شوف خويا سمير راح تتسعه في القرام تاعك، احنا في اتحاد بالجردان رانا نعاود نقول لك مشكلتنا ماهيش مع النادي الافريقي
2: ما قلناش هذا، بالعكس بالعكس بالعكس يا خويا ياسين.
1: حتى يعني
2: قبل ما تعملوا الملاحظه هذه قبل ما تعملوا او مراسله الرابطه شوفوا الكالندري شوفوا الكالندري وبعد نجموا
1: شوفنا الكالندري كان على الاجدد كان على
2: شنو اقتراحكم شنو اقتراحكم
1: اقتراحنا احنا
2: في ماتش الملعب التونسي والنادي الافريقي يتلعب قبل ماتش بن قردان والنادي الافريقي
0: هكا
2: اذا تاجيل جوله كامله تاجيل هذا اقتراحكم انتوما تاجيل جوله كامله من اجل الماتش هذا معقول هذا خويا؟
1: شوف اخويا سمير راهو يمكن الحاجه ما تعرفهاش انت انه راهو كاتحاد بن قردان رانا ضرينا برشا وحبيت نتكلم اول مره باش نتكلم بالمزيك انه راهو عندنا برشا دبليستي خاصه نتيجه ارهاق راهو باش تحط لي ثلاثه ماتشات في 8 ايام وحتى معناتها ما فما حتى حد تكلم علينا ووقت اللي انت ترى مكتب رابطه يعني بجرد معناتها بقلم انه تعيني ماتشات كما تحب ما تستشرنيش وما تفسر ليش وما توضح ليش. أنا نقول لك معناتها نورمالمون الأصل فيه إنه راهو الرزنامة تكون ديما
2: سياسيين هذايا حقك بيان سور حقكم من واجبكم أنكم تدافعوا على مصلحة اتحاد بن قردان ما دخل ماتش الملعب التونسي والنادي الإفريقي في الموضوع متاع اتحاد بن قردان ولا الرزنامة.
1: أخويا سمير احنا حتى لو كانت مقابلة أخرى بخلاف الملعب التونسي والنادي الإفريقي راه كنا طالب المكتب الرابطة إنه راهو يكمل الجولة الرابعة وبعد نخرج في الجولة الخامسة.
3: ايه اولا ساعة من حق بين اتحاد بن قردين انه يدافع على حقوقه ويدافع على الميثاق الرياضي والرابطة الوطني كرة القدم المحترفة، يعني يعني محمول عليها الوقوف خاطر تو تدخل في الامور المطالب التنافس يكبر وكل شيء، الوقوف على قدر على نفس المسافة
2: ما زلنا في بداية الموسم
3: من هنا فصاعدا على قدر مسافة بين جميع الاندية والحكم عليها، يعني حكم بينها بالعدل والقسطاس. اتحاد بن قردين يقول لك انا من باب يعني احترام الميثاق الرياضي قبل ما نلعب مقابلة متاعي تتلعب بالمقابلة مؤجلة.
2: اقترح انت تاريخ يا حسني، اقترح تاريخ اني بعض حظنا هاي الكالندري قدام، اقترح انت
3: نكمل ملاحظاتي ومن بعد عندك نقترح تاريخ. علاش؟ لانه مش سابقة اتحاد بن قردين عم ناول ملعب التونسي يوم 29 جون مش عام سنة هو 29 جون في 26 هبط بلاغ وكلنا في بالنا وقال انا ما نلعبش نرفض مطلق خوض اي مقابله مع اي فريق منقوص من المقابله للحفاظ على الميثاق الرياضي، هو نقرا في البلاغ وتكافؤ الفرص. يقول لك اتحاد بن قردين انا المبادئ لا تجزى حتى انا زاد نعتمد نفس اللغه والخطاب. علاه سمير؟ لانه المساله مش متوقفه على اتحاد بن قردين ونادي الافريق والملعب التونسي، لا، لانه فما فرق اخرى ونقول اللي هي متنافسه على البطوله كما الترجي الرياضي، تقول لك انت عملناه للترجي بهذا موقف الترجي اللي عملناه وريناه وحتى بطريقه رسميه، يقول لك انت هاك انت عملناه وجبرتني مش نلعب وسط الاسبوع ونلعب قبل نصف النهائي بتاع ابطال افريقيا ونلعب قبل الربع النهائي، انت محمول عليك كرابطه انك تعاملني بنفس الطريق ما تعملش
2: هذيك وضعيه وهذه وضعيه انت يا حسني، هاو الطريق قدامك علاش تسيف في غلطه؟
3: هو انا نتسائل انا
2: تسفي في ذي غلطه وانت انا قدامك تاريخ، انت حدد الماتش يا اخوي ومرحبا.
3: التاريخ ما نعرف
2: ماتش النادي الافريقي ماتش الملعب التونسي والنادي الافريقي، حط انت التاريخ نتاعو
3: هي الامكانيه الوحيده حسب ريتا ولا
0: مع احترام انه الفريق من حقه ثلاثة ايام راح
2: حط انت
3: اي خطر
2: يا اخويا هم حطوا نهار 5 نوفمبر الرابطه حطتوا نهار 5 نوفمبر انت اقترحت لي
3: هو نادي افريقيا يروح من ليبيا يوم 4 يوم الاحد، يعني ما يجمش يلعب يوم 6 باعتبار اسمه 3 ايام القاعده العامه اللي حكي عليها حي،
2: مش ما يجمش يلعب بالقانون ما يلعبش، لانك انت قلت لي نهار 10 باش نلعب وانا نحضر في بريبراسيون وفما بيك وفما تحضيرات وفما غيره.
3: هاو كان نرجعوا لكلام سياسيين تاع بن قردين، قال لك خويا انت اعطيني من الاول
2: ماني قلت لك فما قوه قاهره، هذيا ماتش الملعب التونسي قوه قاهره ربي سبحانه هو اللي هبط المطر مشان
3: عز وجل، وبالتالي
2: كلام تو هذا انت حسني ما غير ما نقولوها، انت خويا هاو انت سياسيين هاو قدامك التواريخ اعطيني ماتش قريب وقت تشتغل ومرحبا
0: به به به
2: اعطيني
0: خذ وقتك خذ وقتك خاطر تويت الكلام
2: ده مش فاهم منه وتجيب وتجيب منه وترجع بيه العام ناول وعام
0: سنين
2: هذه تواريخ ارقام ما تغلطش،
3: ما هي سابقة حبيت اقول لك ما هي سابقة
2: يا ولدي ما قلناش سابقة ولا مسابقة، نحن احنا في وضعية هذه حل هنا تروح تفضل
0: باهي خلنا نرجع لسياسي
3: انت تتكلم توا
2: انا صاحب
3: قرار
0: من فضلكم
2: يا اخويا صاحب خبره وصاحب رؤيه استراتيجيه، وريني اخويا كيفاش تحط التاريخ.
3: انت يا كرابته محمول عليك تعين المقابله هذه وتحترم رأي بتاع اتحاد بن قردين اللي قالك انا ما لعبش الجوله بتاعي قبل مقابله مؤجله،
2: رايهم في الحاله هذه نوخروا الماتش وقت الكل باش تلعب ماتش وحيد فقط،
3: انت تعتقد الحل مش انا فهمت انا في مجرد
2: رأي مش جيل الحل.
0: خلينا نكملوا الموضوع هذا، خلينا نرجع لسياسين اذا كان عنده كلمه اخيره. سياسين ناطق رسمي، ياسين عبيد ناطق رسمي باسم اتحاد بن قردين. سياسين خلي الكلمه اخيره في الموضوع هذايا، علما انه معناه رسميا باش يلعب في وقته في التاريخ اللي حددته ولا الرابطه. خلي الكلمه اخيره سياسين.
1: هذا هو اخويا حيدر كما قلت لك، احنا راهو المكتب الرابطه هو محمود عليه في تنظيم المقابلات، هذوما ناس يعني ترشحوا وانتخبناها احنا كفرق انه باش يلقوا كل الحلول المناسبه لتعيين المباريات مطالبين هم. احنا رانا نعاود نقولوا اتحاد بن قردين تذكر ما عنده مشكله بعد التجارية، يعني 16 مشير الحمد لله اثناء درجنا تقريبا بالكوره بجمعنا في الكل، ولكن احنا ديما نطالب انه يكون سياسة الرابطة واللي هي تنظم المقابلات تكون تعتمد على العدل وتكافؤ الفرص مع كل فرق، ما تنجمش تلعب في 8 ايام 3 مقابلات في نفس الوقت، هناك مقابلات تعين في بعض الـ الـ الـ الـ الـ بعض الفرق. يعني على كل حال احنا في اتحاد بن قردين نقول ان مكتب الرابطة هذه يلزم يكون بتحري جدا جدا في تعيين المقابلات.
0: واضح، شكرا لك.
2: وحنا نحييوها
0: بدفع على مسار ودفع على فريق
2: حقه الكامل انه يدافع على مع العلم انه نهار 4 ولا 5 راهو جورني فيفا ممنوع فيهم البطولة.
0: هذا هو، شكر كبير لياسين عبيد
2: الناطق الرسمي. حسني اقترح 5 ولا 6 اي
0: تو تو تو كنا رايدين والله يبعثوا لي قالوا لي ماكم تحب الاختلاف تفضل هاو الاختلاف اختنا ويداد خويا هدا ويزي ما عادش نحب الاختلاف. شكرا كبير لياسين عبيد نطق رسمي باسم اتحاد بن قردان. خلينا يزينا من ياسر تونسيون
3: خلينا نحكي سمير هو اسمع النادي الافريقي يا اخي انا والله نقول شيء
0: نمشي نحكي على البطوله العربيه المسابقه التي ستعود. كان هذا قرار الاتحاد العربي. نرجع تفاصيله على حضر

0: على الاتحاد مازلت وتتناقشوا
1: به
0: دونك على الاتحاد العربي عن عودة مسابقة البطولة الكاس العرب للأندية اللي باش تتلعب بين 21 جويلية و7 اوت 2027 النسخة الأخرى اللي تلعبت في السعودية صيف 2023 كانت وجبها وقتها النصر السعودي. البطولة العربية الحقيقة حوافز مالية محترمة وكبيرة, واعتقد انه بعد 4 أو 5 سنين من التوقف تكون حوافز اكبر, لانه الاتحاد العربي ما عطاش تفاصيل اكثر, اعطى التواريخ اللي هي كما قلت لكم 21 جويلية 7 اوت واكتفى بهذا القدر, والاعلان الرسمي انه هذه المسابقة ستعود. في كل مسابقة نسأل شكون المرشح انه يشارك في البطولة العربية هذه من تونس, علما ونذكر ان 21 جويلية 7 اوت 2027 هو تاريخ النسخة الجديدة من البطولة العربية. سمير وحسني ولا نقبل المرة ذي رضحك شوي نبدأ بحسني
2: شوف
0: ما تعاركش بركة
2: والله انا مسالم اكثر مسالم جست
0: اعرفك مسالم
2: تخمرت في البداية الحصة الخطر الموضوع فيه درب وكهو
0: المنتخب
2: شوف سمرتي رجعت هو منطقة الأشياء يفترض أنه الاتحاد العربي أقر الموعد ولكن لم يقر بعد يعني الترتيب يعني الصياغة الترتيبية متاع شكون الفرق اللي بترشح. هو المعمول به أنه البطل والوصيف هما اللي ترشحوا كما على غرار اللي صار 2023. إذا كان الاتحاد العربي سيعتمد موسم 2025 في 26 باش يكون بطبيعة الحال النادي الإفريقي والترجي التونسي هما زوز
0: يعني الموسم اللي وفاء
2: إذا كان
0: في
2: موسم كذا وقتها ينتظر هذا موكول المكتب التنفيذي الاتحاد العربي كرة القدم هو اللي بشا يقرر المسائل هذه الترتيب بي الموسم 25-26 معني أم 26-27 وهناك ننتظر باعتبار الموسم تاعنا في تونس ينتهي في شهر ماي وقتها نستنى البطل والوصيف ووصيفه يشكون بشاركوا في البطولة العربية علما أنه يعني عائدة مالية جدا. المستوى الفني مرموق يا سامير ريني حتى في 2023 مستوى فني مرموق والأندية العربية تقدمت جدا جدا ورينا مختم مشاركة الترجي الرياضي واتحاد مناسير, وبالتالي يعني ننتظر يعني ما سيفرزه هو سيقرر الاتحاد العربي من أمور ترتيبية يعني خاصة بهذه البطولة, ولكن أعتقد أنها بطولة هامة وهامة جدا. توقيت فقط سمير جاء آخر الموسم جويلية طبيعة فترة تحضيرات ولكن مهمة جدا على مستوى الفلوس ونحن مسحقين فلوس فهمت الأندية متاعنا بيسير
0: الإديسيون الأخرى بمجرد أنك تلعب في الدور المجموعات لا في المجموعات وتنسحب 100,000 دولار مجرد انك تشارك معناها وتروح 100,000 دولار نتصور انه
2: المره هذه شارش خاطر سمير كامله
0: بيان سور
2: النقل والاقامه وغيره وبالتالي مهمه جدا, وان شاء الله نحن الانديه بتاعنا يشاركوا ويشرفوا خاطر المستوى بصراحه مستوى انا تفاجئت بها في 2021 مستوى مرموق.
1: ما الفائده ابار الفلوس, ما الفائده الفنيه من مثل هذه الدورات
2: على مستوى الأندية؟
1: السؤال الثاني
2: مشاركة
1: سؤال الثاني
2: النصر السعودي والهلال
1: سؤال الثاني علاش في الصيف؟ علاش في الصيف؟
0: خاطر باش تتوقف البطولات وخاطر عندك التزامات في القارة نتاعك
2: الفرق
0: الأفريقية
1: والآسيوية. الأهلي انسحب واعتذر
0: خاطر جات في فاز تاع البريباراسيون
1: وتألق إفريقيا, في حين الأندية الكل اللي شاركت في البطولة العربية هذيك قاوم مشاكل صعوبات على المستوى الافريقي لا يساوي البطولات نتاعها
2: تحضيرات.
1: كي تجيني انت في جويلية انا خارج في ماي, تجيني انت في جويلية تقول لي مش تعمل الدوره هذه, تقصدي على التحضيرات نتاعي الكل وتدخلني منهك الى البطوله القادمه نحي الفلوس المليارات وغيرها.
2: مهمه الفلوس يا سمير
1: برشا مهمه برشا, ولكن كذلك فما اعتبارات اخرى نعطيك مثله من كسر
0: خلف منك في هذا معناها ماهيش مهمه معناها مش انتريسونت للانديه التونسيه مش لازم يمشي
1: التوقيت
0: اي متفقين
2: ما عندوش حل اخر الاتحاد العربي يعني انا
0: معناها انت اليوم مسؤول مثلا في نادي تونسي وتوجه له دعوه ولا هز تيتر يهز مثلا ما تشاركش لانه يجي في وقت خايب
1: نمشي على ساقيه نمشي لكن انا نتسائل مش عملوها مره وهزتها النجم الساحلي مع الهلال السعودي على موسم كامل
0: موسم كامل
2: مو مش فرد سيخه
1: ريت محليها البطولة العربية ذيك
2: ولا مش فرصة
1: ريت محليها
0: كما كانت قبل
1: وقديش دخلت فلوس ويشوفوا معليها
2: أليروتور
1: علاش حطها لي أنت في جمعتين تخسرني في الصيف في جويلية في تنبق 5000 سخانة وتلعبني المباراة وتقص عليه البريباراسيون متاعي وقت الملعبية في إجازة تعيط لهم وتحذيرات وغيره على البطولة العربية ثم من بعد تحذيرات أخرى لبداية الموسم وتخلي لي الموسم الكامل وانا نعاني. الأهلي المصري كان مستبق للأحداث واعتذر بلا باقة قال لهم ما نشاركش وما شاركش والأهلي تألق الموسم ذاك
0: بور دو ريزون ما شاركش. أول حاجة لأنه فريق كبير وعنده ما عندوش مشكل فلوس وزيد فما استراتيجي زادة
1: أنا معناها ربما على التوقيت فقط كان جاء التوقيت في معناها في نوفمبر في ديسمبر في كذا نفهم
2: اتحاد العربي رغم المجهودات اللي قم فيها على مستوى الفلوس والعائدات المالية
0: ما نجحش
2: على مستوى الفيفا أنه يفرض المسابقات متاعه أنها تكون يعني معترف بها من الفيفا على مستوى الأيام متاع الفيفا اللي يخلي الملاعبيه يشاركوا. النظام القديم اللي كان هو نظام ذهاب وياب قلق برشا الرزنامه في عديد الدول باعتبار انك لازمك توقف كما توا نحن في رابطه بتاع افريقيا مسابقات وكاس الجزائر هك تشوف ماشينا على حكايه
1: ما قوي في الفلوس وفي المنح نتاعهم وشاركوا وقت اللي هو
2: نظام كذا ولا بالتالي الفلوس اهم
1: واضح
2: الفلوس اهم
1: اهم من صحه الملاعب واهم من مستقبل الفريق واهم من كل شيء
2: نحاولوا نشاركوا
1: من صحه الملاعب ومن بعد ملاعبي تضرب لك وبرا قاسيه وعنيه في جره الفلوس شريوا بالفلوس
0: شكرا سمير وحسني يعطيكم صحة وصلنا الاخر عملنا حتى دي باسمون نعتذروا لصديقنا حسين دبابي يجيكم بعد شوية في الاخبار شكرا سمير السليمي حسني
1: اخويا
0: مش بدلكم البلايص ما تقعدوا مع بعض شكرا
2: سمير
0: كملنا حسني كملنا شكرا ليوسري يجيكم حسين تصويت في الاخبار احنا ان شاء الله دي بتسمان لثني ستة لسبعة ان شاء الله ديما على الاذاعة الاولى في تونس موزايكا فما
3: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر
4: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه خطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفا كيف رجال بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار يسرى حتى التورة والعباد تعود تفرش فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم هنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو هنا أكثر برسوناج نحبه هذيك
3: الممثلة ريم بن مسعود نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. من المنتظر أن تمتد المساحات الفلاحية المخصصة للزراعة الكبرى في ولاية بنعروس خلال الموسم الفلاحي الجديد 26 و 2027 إلى أكثر من 16300 هكتار موزعة وفق الأنماط الزراعية المتداولة لدى المزارعين على الحبوب والأعلاف والبقول والزراعات الصناعية. ووفق رئيسة مكتب الزراعة الكبرى في المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية في بنعروس جليلة بن حسين، فإن المساحات الزراعية المخصصة للحبوب تستأثر بأكبر مساحة زراعية من بين هذه الأنماط بنحو 9800 هكتار. يستضيف منتزه النحل في الاتريانا يوم الاحد 4 أكتوبر فعاليات المسيره الورديه المخصصه للتوعيه باهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في اطار جهود التعبئه والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقايه منه. وتنتظم هذه التظاهره الرياضيه والتوعويه تحت شعار نمشي من اجلهن، نمشي من اجلنا، نمشي من اجل الغد، وذلك بالشراكه بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعيه التونسيه لمساعده مرضى سرطان الثدي. أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين إقليميين وغربيين قولهم إن المملكة السعودية تخطط لشن هجوم على مسلحي حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، حيث يجري النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة. وأفاد 6 أشخاص على دراية بالتحضيرات العملية المتوقعة أن تنطلق في الأسابيع المقبلة بأن القوات اليمنية التي تدعمها الرياض ستقود العملية على الأرض بدعم من غارات جوية سعودية. مسؤول في البيت الأبيض يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ومجموعة السبع ونجح في التفاوض لإفراج عن مخزون الديزل الأوروبي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابع اليوم الجمعة التدريبات العسكرية سنتر 26 2000 في منطقة تشيليا بنسك الروسية في جبال أورال، والتي تشهد مشاركة أكثر من 47 ألف عسكري روسي. نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي المساء اليوم يتجدد الآن مع سامي ومحمد علي في كلتور بلس. ابقوا معنا.

0: الثلاثاء للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
1: 7:05 دقائق عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فم من توالة 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل. شوية آخر في كولتوراكتو كالعادة نعطيكم شنو فما جديد وحصرين على موزايكا فم. نعطيكم تفاصيل حفل افتتاح أيام قرطاج الموسيقية وسط الغرام كما كل نهار جمعة نحكيو على أنتالو نحكيو على غرام. اليوم نحكيو على ضيفنا اللي هو بائع الليمون النجم في السوق المركزية هو ستار في المارشي سنترال. ما فهمش شكون ما يعرفش نصبة اللي فيها القارس اللي هو وراها فنان وراها فوتوغراف بدي الغرام بالعالم هذايا من عمر 7 سنين. شوية آخر بكل حب نستقبلوا بحضنا حمزة العياري يحكي لنا على الشغف والغرام هذايا. الفلاش باك نحكيه على قد الشو اللي في عيوني قصة لحن الغنية هذايا من مقال عبد الحليم حافظ العندليب ونرجع بكم 1955 في مجلة الكواكب. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد في الإخراج معنا دالي وفي الإخراج الرقمي معنا أيوب. توتسويت نبدأ مع الموزيكا ويتني يوستن I'm your baby tonight. الأغنية هذه خرجت كما اليوم 2 أكتوبر 1990 اللي هو أول إكستريم من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم ويتني يوستن وكان كلاسي في البيلبورد هوت. نحكي على 100 أغنية من أكثر استماعا بالنسبة لويتني هيوستن.

0: Tonight Whitney Houston وصلنا خذ ال 27 دقيقة أنتم معنا في كل جوخ بلوس على مزيكا فام. سلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع سيو على سيتنا مزيكا فام بونيت ولا في كرهبكم قلكم سيشر ويحكم طريقة سالمة للجميع وإحنا معنا ما نخليكم تفلتوا حتى رونديفو كولتوريل توت سويت في كولتور أكتو. في جديد الساحة الفنية والثقافية بالنسبة لليوم نحكي لكم على غدوة اللي هو افتتاح أيام قرطاج الموسيقية واللي يتواصل حتى 10 أكتوبر 2026 جمعة من زمان باش نعيشوا فيها مختلف الأنماط الموسيقية شوية. خلينا نعطيكم فكرة على البروغراماسيون. نعطيكم حصريا معلومات على حفل الافتتاح اللي باش يكون غدوة 8 متاع الليل في مدينة الثقافة من تقديم الإعلامي كريم بن عمر. كيف للغة الإشارة باش يكون فما نصيب في الحفل هذايا. البداية باش تكون مع نصر عالم الإيقاع نصر الدين الشبلي اللي هو من أهم عازفي الإيقاع في تونس. باش يكون فما تصور جديد في الـ GMC في الهول. زادة باش يكون فما موسيقى أخرى خليكم تكتشفوها. الموسيقي التونسي أحمد لتايم كيف باش يكون موجود في لوفيرتور بالنسبة الغدوة اللي هو عازف ناي ويجيب تصور موسيقي مختلف. باش يكون فما عدد من التكريمات في مدينة الثقافة والموعد مع موسيقى إسطنبولي ديندري إسطنبولي موف للباحث والموسيقي وعازف الإيقاع وعازف الباتخي تحديدا اللي هو محمد خشناوي. غدوة نكتشفوا مرة أخرى سبيكتاكل هذا اللي أكيد كل مرة يطرق عليه عدد من التغييرات. نهار غدوة كما قلنا 3 أكتوبر الافتتاح. نهار 4 أكتوبر الموعد بيكون مع أم المغرب مع 9:30 متاع الليل بمسرح أوبرا تونس. قبلها هي باش يكون فما عرض سيسيليا كرول يمكن عرفتوها في لكازا دي بابيل من إسبانيا في مسرح الجهات 8 متاع الليل. جروب أليرت قبلهم جروب توينسا وعدد من العروض اللي تستناكم. نعطيكم فكرة زيدا نهار 2-5 أكتوبر باش يكون فما لقاء حول مهنة مؤلفي موسيقى الأفلام مع سليم عرجون وعدد من الأكاديميين. لحدش تاع صباح في قاعة سوفي الجولي باش يكون تشاد موجودين بعرض موسيقي بعنوان لو جور او توتي رابيان الستة متاع العشية في مسرح الجهات. نحكي وزادة على زوز عروض 8 في مسرح الجهات وجدي الرياحي اللي عنده مدايدة غايب كمام على العروض التونسية عازف الجاز التونسي والتسعة ونص في مسرح الأوبرا باش يكون موعد مع فايبا وان باند وان ساوند 9:30 متاع الليل في تياتر دو لوبيرا. تلقاو لي بي متاعكم يا اما سور بلاس يا اما على موقع تذكرتي يا اما زيد على موقع لي جي ام سي. نذكر كونو فايبا كان حاضر بحضنا هنا في استوديوهات مزيك فام. ما تنجمو تعملو طلع على الحوار كامل تلقاوه على شين يوتيوب مزيك. واحنا كي العاده غدوه تلقاو تغطيه خاصه على مختلف منصاتنا الرقميه ديجيتال مزيك فام في متابعه لايام قرطاج الموسيقيه اللي تستنيكم كما قلنا من 3 حتى 10 أكتوبر.
1: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: كما كل هجم على موزايك اف ام نحكيو على الغرام شوي. خليكم بحثينا نجم المارشي سنترال اللي هو عرفناه يمكن كبائع الليمون ولكن وراه قصة شغف بالفوتوغرافي. حمزة العياري ضيفنا في وصل غرامك. قبلها ونخليكم مع الموزيكا حكينا على إسطنبولي هذا شوية من اللي استنيكم فيك من اللي استنى فيكم غدوة في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية ديندري إسطنبولي موفمنت. راجعين معكم على الأولى في تونس.

0: انت يا نوس تواصلنا حتى ل 27 دقيقة. نذكر كونو أم تستنيكم برشا موسيقى من المغرب ومن العالم نهار 4 أكتوبر في مدينة الثقافة مع 9:30 متاع الليل في مسرح أوبرا تونس. مع هي نوصلوا توت سويت للغرام كما كل نهار جمعة في وصل غرامك.
1: وصل غرامك
0: في وصل غرامك. الحقيقة فرحانة برشا باستقبال بحضنا هنا على موزيك فام هو بائع الليمون النجم اللي صورته تتصدر الصحف سواء في تونس أو في العالم. هو شغف متاعه والغرام اللي باش نحكيو عليه اليوم هو فن التصوير الفوتوغرافي. نستقبله بحضنا حمزة العياري. مرحبا.
2: مرحبا بيك عايشة.
0: شنو الحوي؟
2: الحمد لله
0: خير.
2: بخير.
0: نحن أنا وحالك كنت فما بوليميك شوية صار جدل من أسبوع تقريبا في بالي كل شيء لباس النصبة قعدت
2: لباس
0: ما زلنا موجودين في المارشي سنتر
2: موجودين وإن شاء الله لباس وإن شاء الله مع أحسن يعني وإن شاء الله اللي جاي خير يعني.
0: اليوم خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا ولا يتفرجوا فينا تو على فيسبوك ولا على سيتنا mosaicfm.net. نحكيوا على نصبة في قلب المارشي سنترال. اللي يدخل للمارشي سنترال ما فماش واحد ما يعرفش حمزة وإلا نصبة القارص متاع حمزة اللي فيها ديكوراسيون خاصة فيها فنان وراها إغرام بالتصوير الفوتوغرافي. نحب نرجع من الأول حمزة. العمر 7 سنين طفل صغير
2: في المارشي.
0: في المارشي سنترال بدأت الحكاية من العائلة. والدك في بليزدة تاجر متاع قوارص.
2: العائلة الكل تخدم في المارشي. والحاجة الباهية كنا مثلا مع مثلا مسمين يعني يقول لك معناتها العائلة ذيكم يبيعوا في القوارص ومسمين يعني.
0: باهي الغرام كونك اليوم تبدا من بائع قوارص عادي للي كبرت في العمر خذيت الصنعة هذه ولكن بعد بديت بشوية بشوية تحلم أكبر. بديت بشوية بشوية نحكيو على استوديو في قلب المارشي سنترال. كيفاش بدا الغرام؟
2: والله هو أنا مغروم يعني يقولوا نحن التصوير هذا كل ما كنت قبل يعني احنا عنا مصورة يعني مش معناش عنا مصورة لكن نصور شوي شوي يعني شد مصورة صور تعجبني حاجة نصورها. كنا نصوره في العيد يعني يعني كما العلوش العيد كما كالجو متاع العيد الصغير كما وفي نفس الوقت كنت نهز المصورة كنا نعمل ديكور كي ولا نزينه في النص بنصور. تعجبني أنا كنسي مثلا نعمل موتيف ولا نعمل لك العراجل ونشوف العراجل

0: انا يعجبوني الفتة، تحس حاجة تقول يصورني فهمت. ما اني شفت الشيء ذيك معناتها كيفاش انا مطلوب مني اني نصوره، ونحن في مثلا نحن نربطه معناتها ورجله، تعلمت معاهم معناتها عملت اصرار يعني، تعلمت رباط انا ولا حتى اخويا يعني وبدينا نتعاند شكون يربط خير، هذيك انا نشوف يربط وهذيك شكون يعمل خير وهذيك شكون يزين خير وهذيك شكون احسن خير. وزاد نشكر عمي، خاطر عمي وسع في باله لكن يعلم فينا معناتها عمي اعمل هكا زين هكا رجل هكا، ديما عندك الصباح تاخذ طاقه عرفتك اللي نبدو نزينه شكون يزين خير.
1: من الفجر تقريبا تبدا الخدمه في المارشي سنترال، وقتاش
0: كان تقبل
1: بكري؟ احكي لي على النهار كيفاش تمشي.
0: الصباح بكري كنا نمشيو بكري، ويسكر المارشي وقت هذاك ما ساعتين ونص ما ثلاثه الصباح، تحل نصبت معناتها تبدا يعني جو نتاع كذا القرص هذا ما تاع السيترون هذا تاع ماكل هذاك هذا يتعلق هذا ما يتعلقش هذا نقولوا نحن يتربط في الشكاك هذا ما يتربطش الكعبه هذه تصبر يعني الغدوه اللي بعد غدوه هذه فيها ليزيست نتاع لي جاتو هذه نتاع تصلح نتاع ود بحر نتاع حوت يعني اللي كليون اللي يجي يلقى يعني
1: شواص كل حاجه
0: كل حاجه واحد الصباح يجي يهز يعني خاطر الكليونات مربوطين. نحن انا مثلا ما خورو ليف تاع كليونات يعني
1: شنو حمزه اللي يعطيك الموتيفاسيون هذه، شنو اللي يعطيك الطاقه هذه كونه كل يوم الصباح تبدا ترصف فيهم بالطريقه اللي تخرجنا نحن بعد في الصوره؟
0: لا يت نحن في المرشي كل يوم مفاجأة تسمى نبدأ نقاعد كل يوم تجيك شخص يعني ما تعرفش عليه منين، هذا أمريكي هذا ألماني هذا من سويسرا هذا من كندا هذا من هولندا، ديجا اللي يجيو تحسهم الناس نقولوا نحن دي دي دي زارتيست عندهم توش معينة، ما تكيجي يتأمل ما تمش جي يشوفك يجي يتأمل يجي كذا يعني يتصور. قلت عليش أنا مش السيد ذاك اللي تصور نتصوره أنا، ولا أنا مثلا يصير اني نعرف علاش نو الصوره شنو مشي قبل به هذه نلقى اللي ثم حاجه مزيانه برشا اللي هو يهبط مثلا ولا يشارك في مشاركات ولا يحضر كتاب بتصويره فيها تصويره مني انا معناتها وانا فرحت برشا اللي نلقى يعني اللي ميساج نتاع الصوره من اول معناتها على بكري معناتها مش حتى العباد هنا
1: يجوك سياح بالذمه يجيو للنصبه تجلبهم النصبه هذه ثم من انه فقط يقف يشوف ولا يتصور ولا يشري. اليوم حمزة نلقاو في مجلات تكتبت، نلقاو في صحف من العالم الكل كتبت على حمزة. اليوم واعي كونك النجم حمزة العياري نجم المارشي سنترال؟
0: والله أنا متى متواضع كيما شوفيني متى أنا عادي متى نقولوا نحن إنسان متى كل إنسان عادي ما عنديش كل التكبر ولا كل فازيت هذيك معناتها إن أنا نعيش في وسط مجموعة نعيش معها يومين هذيكم ناسي وهذيكم عائلتي الناس اللي يشروا من عندي ولا ينبيعوا اعتبار جزء لا يتجزأ مني معناتها والحمد لله الناس الكل معناتها وحاجة أخرى اللي أنا ربحت الناس معناتها وتويك تغيرت حتى الفكرة بتاعي أنا وليت يزمني نحب الناس أكثر معناتها كنت نحبهم 100% ولا خادش نولي نحبهم 2000% وقت أنا لقيت الناس هذه مثلا معاك تضرب معاك زي نرصف اخدم على روحك نحبوك ناجح معناتها أنت كي معناتها أنا من الناس اللي نقولوا نحن من الفئة متاع المجتمع اللي هي طبق هذيك اللي انا مثلا نورتهم
1: حتى بقى اللي تخدم الطبقه البسيطه اللي اليوم يمكن ياخذوا منك كالضحكه الكالينجي كون تقولوا اضحك باش نصور بالكاميرا.
0: والله ريت حكيت اضحك وكاميرا راي حاجه مزيانه برشا يمكن العباد ما تحسيش انا راه الحمد لله انا نصور من متى تصوير احترافي من عام 2000
1: انا مصور. تعلمت الفوتوغرافي
0: الممارسه اليوميه نتاع الفوتوغرافي وعلاقاتك اللي زارتيست اللي يجيو مثلا هذه هكا هذيك ايزو كذا كذا عامل هكا طيح في اللمير زيد لمير لين الحمد لله يعني الواحد كي يجتهد باش يتعلم حاجه يحب يتعلمها راه يتعلمها. انا مثلا وصلت نهار يعني ثم دي زارتيست صلحت لهم المصوره يعني صعيبه الحكايه ثم جيب لي مصوره نتاعو سوني انا عملت له الريغلاج كل شيء خاطر الضوء نتاع تونس من اعز الاضواء هو يستعمل يعني ما تماش قاعد يفهمها يعني مش
1: اول كاميرا حمزه خذيتها قداش كانت قداش صرفت عليها واليوم كونه تحسن بشوي بشوي زاد في الكاميرا.
0: اول كاميرا ب 40 دينار ما كانت 40 دينار برشا فلوس راه
1: وقتاش اول كاميرا خذيتها؟
0: اول كاميرا خاطر احنا عندنا واحد اول كاميرا خذيتها كيما نقولوا نحن 2007 ما تتعلم كم بيهي ما تتعلم كاميرا بيهي تتسمى بيهي
1: وعليش اخترت الفوتوغرافي وقتها؟
0: ولا اسمعني نحن عندي اختي رسامة ونحن في الوراثة امتيانا عنا كتوش ارتستيك يعني معظم اخواتي يرسموا انا النجم نرسم ماما كيما نقول احنا كرسال رسم جداري ولا كيفاش نحبه مش منحبوش نجم معناتها نعمل جرافيتي اما نلقى روحي
1: جرافيتي معناها على الخيوط
0: نجم معناتها جربته معناتها حتى ببستولي واحد كل شيء جربته اما نلقى روحي كي نشد مصوره ان نشوف الوان ما تشوفهاش العباد شوف مثلا اللي كادر المشكله كيما الناس يعني.
1: احكي لي كيفاش تشوف المارشي سنترال بعينك انت احكي لي انه نحن نشوفه يمكن النصبه هذيك نتاع القوارص راهو مزيانة أوكي راو كيفاش تحاول تحص تصور على متون ديما ما يغيبش زاد عليك ولكن أنت أعطيني كيفاش تشوف بعينيك المارشي سنترال.
0: أنا نشوف المارشي كيما يشوفوه الناس قبل عنده 1935 التالي عنده مثلا ريت المارشي 150 سنة التالي مثلا مش نفسر لك أنا خاطر شفت تصور ديز أرشيف عند ديز أرتيست تلاي نجو يصور مثلا نشوفه من احنا 1900-1901 شفتك الإيماج هذيك عرفتك الإيماج انه مثلا ما هوش تحكي على مرشي تبناء او سعيد انت تحكي على حاجة من التراث تحكي على حاجة نخدم في بلاصة عمرها يعني معناتها يحكي عليها عمرها عندها تاريخ كبير برشا وهي البلاصة هذيك العبيد مازالت ما عرفت مرشي سنترال هو اقدم مرشي في شمال افريقيا نحن مثلا عنا الديكور هذاك اللي يشوفوه راه موجود منه في اسبانيا موجود منه في تركيا اما نحن الموتيفات هذيكم هم لولانين هذيك البني هذيك ولا اللوح هذيك راه مسجل يعني ومش لعبه الحكايه فهمتني ناس تجي قلت انا ريت المرشي نعاود نحييه انا ديجا مش حييه تاويك انا ديجا خدمت على المرشي ونحن 2011-2012 بدت تقوى الإيماج تاع الفوتو والناس وقت هذيك في فترة تونس يعني الناس كل تجي وتصور يعني الفترة تاع 2011 يعني أي تجي تصور برشا يحبوا ياخذوا قصص من تونس والكل لابد بشي يعملوا مرورا من المارشي سنترال.
1: شنو حمزة أعطيني أغرب قصة صارت لك مع سائح مثلا تتذكرها وإلا أغرب كومنتير جيك ولا حاجة ما تنسى
0: أغرب حاجة مهيش عادية حتى تعرف عم تسمعها الناس ثم مرأة كبيرة تجي جت للمارشي تصور ومحل معتك اللي تصور بفن واحد كل شيء وعجبها الديكور وشافتني بالظهر أنا عندي شيفين كوجينا في الجو يصوروا ثم مسابقة نتاع كوجينا جو يصوروا في القارس شروا من عندي القارس ويبقى تتصور فيهم المرأة ذيك من بعد المرأة بدت تشوف جتها غريبة يعني أنا جبت مصورة بديت نصور وهذيك الشيفين صورتهم يعني أجير مش توينسى الشيفين المرأة ذيك سيدي بن سيدي قالت لي عطيني الادريس ايميل نتاعك قلت لها عندي فيسبوك واحد من الادريس ايميل ما نحلوش برشا معناتها ما نستعملوش نحن قالت لي ليه عطيني نمروك عطيني حاجة قلت لها اوكي ها هو الادريس ايميل وها هو النمر وذا معناتها أنا ذي بالخميس نهار الاثنين أنا بالظهر مشيت لسيدي بوسعيد نلقى المرأة ذيك تصور في سيدي بوسعيد ونحن لحد المسابقة بتاع الكوجينة والواحد في بتاع الباركينج ذيك موجود بصير الكونكور غاديك بتاع الكوجينة شافتني مع الشيفين كي حاسيلو مش ما تعجبتها الفوزة يعني في سد بخشة خلتني وبعديك لقيتني في سيدي بوسعيد عاودت رجعت لي للمارشي واحد كل شيء قالت لي راه هكا وهكا وراني انا نحب نشوف اش قاعد تصورت شنو تعمل قلت لها راه هكا حكيت لها قصتي قالت لي لذي الايميل هذايا راه كي نبعثوا لك فيه ميساج يزمك تجاوبنا معناتها انا معها قيد الوقت هذاك اكد عليه القيد قال لي المراه هذه يزمك كي تبعث لك بعد كي نلقاها هي اللي هي في وزاره الثقافه في المانيا عملت هيك قالت لي تبعث لي تصاور ولا شنو تشارك في المسابقه نتاع العلاقه المشتركه ما بين تونس والمانيا في إطار الثقافة للتعريف يعني حاجتك عملتك صورت تصور قلت أنا برس أنا نصور النصبة ونبعث تصور لموضوع يخصني أنا خاطر أنا أحكي ديما كان على الديكور والإستلاسيون وحد كل شيء أنا شاركت خلصت لي هي كل شيء قلت لي أنه معناتها نحن نعمل كل شيء
1: حمزة في ألمانيا
0: حاله ما تريت ما تذيك هي قوه الايماج يعني الايماج شنو هي انه تجي شخص يقول لك راه كيفاش وصلت الصوره وصلت الصوره في الجاليريه ذي متى حجمها كبير برشا تصويره.
1: واليوم حمزه كيفاش تحلم ولا ما زلت تحلم بشنو تحلم كيفاش ترى حمزه العياري اليوم؟
0: والله إن معت الحلم متاعي معت مزات ما كملتش. أنا تصورت كنت يعني معت شاركت وعديت في برشة للي راديو وقابلت كذا صحفيين معناتها وتكلموا بالكذا معايا وقفوا معايا وثم أيامات معينة صار كيما يقولوا نحن يعني يقول لك الفلان الفلاني في النهار هذيك هذا راه يمثل تونس هكا وهكا وهكا. لكن نحن ما تطورناش من الفكرة هذيك وما عملت أنا مطالب باش نشارك وقت هذيك. لكن لا
1: شارك يعني. في شنو
0: حبيت نشارك مثلا وقت ذيك عندي أفكار إنك تعمل استالاسيون ودنيا وتعيط مثلا ديز أرتيست يجي وما تمام
1: مشي استالاسيون في المارشي سنتر
0: يصير أيوة.
1: ولا معرض يكون خاص مثلا
0: ولا برشا أفكار ما محلية على الأخر الأفكار ديجا. أنا وقت ذيك معي صديقي لطفي الغرياني أرتيست فوتوغراف وقت ذيك مع بعضنا ما عملنا فكرة ما مزينا برشا برشا عملنا ما طالب واحد بشينا مش ندفع. لكن للأسف شديد معناتها ما يجاوبوكش معناتها لين تحبس وحدك معناتها يبقى المطلب نتاعك موجود غادي لكن ما ثماش الوقت هذاك تجي. ومع للاسف تلقى انت دعوات يعني انا شاركت في الحمامات مرتين فكمهرجان الحمامات في تونس نجح يعني دوره 11 ودوره 12 شاركت فيها منها هما ديجا يسمعوا فيا معناتها تيكتبوا لي كومونتير. عملت من اعز لي ديكور اللي هو شجره وحاجات روعه كل
1: ديكوراسيون تكون خاصه بالعالم هذا بعالم
0: يعني تشوف الحاجة كانية بالعين المجردة حقيقية.
1: إن شاء الله إن شاء الله تخلط طعم الانستالاسيون هذية في المارشي سنترال.
0: لا يا عمان اسمعني تفسر لك هذه الحكاية متاع القوارص في تونس. نحن روا عنا أفضل قوارص في العالم العبيد مش فهمتها رانا عنا اللي مالتيز متاعنا هو الأول في العالم لكن الكونتيتي ماهيش كبيرة برشا. لكن نحن ما نعرفناش كيفاش نسوقوا نوعية أنا نحن ناكيلك فوتوغراف ونعمل ديكور واحد ولا التعريف بالمنتوش هو فوتوغرافيه
1: دونك انت عاملها وسيله باش اليوم تعرف اكثر بالقصص.
0: انا كي وصلت عملت انه نحن التعريف بالمنتوج بطريقه غير مباشره يعني يجوك سفارة يجوك كذا يشوفوا كيفاش انت تخدم ديكور مش كان حتى القارص راه ولا البرتقال معناتها ثم عندك برشا حاجات عندك رمان يعني كيما حنا تستور عندك تفاح سبيب علاش ما يتعلقش هذيك عراج متعلق الفريز يتعلق يعني انا دي فوتو يعني نوريهم كيفاش هذا يتعلق. هذه المشكله فيش في تونس عنا برشا خيرات سبعة انه كيفاش تعرف بالمنتوج هذيك معناتها بانك
1: بالصوره اكثر توصل الصوره هذه توصل اكثر للعالميه بالنسبه ليك حمزه. وخلينا نرجع نحكي على الغرام بالفوتوغرافي بين القارس ولا نصبة القارس المميزة بالنسبة لحمزة وبين الفوتوغرافي كما قلنا تكتب عليك في برشة. جبتنا اليوم دجا بعض المجلات تغزر لهم بفخر بمحبة
0: أكيد بالطبيعة يعني فيها خدمتي كيف بالعكس نبدأ فرحانة على الأخر اللي معناتها ما حلمتش حلم أنا قررت يعني أنا صغير قلت من علاش ما نعملش حاجة كي نوصل بها يعني إيش ليه معناتها أنا سعيد بش أنا نوصل هكا وما أحسن أنا مضابية نوصل ما خير يعني يعني مش إنه إنك خضار ولا فوتوغرافي ويجي يقول لك هكو يصور في المارشي لا مثلا أنا نشوف في روحي في المستقبل نولي مادة تتقرا علاش قولك الصغيرة ذيك خدم في المارشي كون روحه طور من روحه لوقت الفراغ متاعه مشى قرا تعلم عمل اجتهد يدخل على الانترنت ماهوش يتصفح لا يدخل يشير شي يعني يشوف
1: وتعبت حمزة
0: بالطبيعة تعب خدمة يعجبك شيء ساعة ديكور راه يتعب برشا برشا يحب يقلدك ولا ثم برشا يجي و... أنا آخر مرة جوني من اليابان يحبوا يعملوا فورماسيون تاع استالاسيون إيه عملت لهم فورماسيون
1: قلهم خلصوني تنعمل فورماسيون
0: لا جبتهم للنصب عملت لهم فورماسيون
1: سير بلاس
0: اي وريتهم لكن ما ينجمش على خاطر تيديك تمشي راه ما في العباد مش فيها ما في بالهم الديكور اربطك هاو راه سوابعك تمشي راه مش سهله الحكايه الخيط هذاك يجرح راه يعني صعيبه الحكايه معناتها مش اللي يجي يقول لك اه والله انا نجم نربط انا نعمل عرجون ليه
1: تحسوا كل يوم تعب
0: كل يوم ديك. مثلا انا كي نعمل 5-6 عراجن انا متى اخر مره عملت عرجون في تصويره في 500 متر يعني المشكله اللي يشوف فيه قليل من الخيط يعني وصلنا عملنا جتني فكره متطور الروبوت والدنيا ومش تحضر حاجه وصلت كيما نقولوا نحن كلي كطبيب يعني جستك الخيط معش يبين يعني الخيط هو بيتو جويد على الاخر ونشكر اللي بيع في الخيط حتى اللي بيع في الخيط عامل يسوم يعني اي معناتها شيء في باله يعرف تبارك الله عليه معناتها يوفر لي الخيط وديما يجيب لي كل ما هما دي كاليتي ما تا بريمير دوزيام ما تا بريمير يمدهم لي ديجا وساعات يمد لي حتى كادو يقول لي
1: شدك محبتك للموند وهذايا هو اللي يخليك تنسى التعب
0: بالطبيعة يعني واحد كي يخدم اسمعني كي يخدم على روحه ويثم ونحن ريزلتا ما هيش ريزلتا باك جي واحد لا شوية بشوية تحس روحك قاعد تنتج ما الحمد لله ما الواحد يكون زاد يا صابور وما خاطر الدنيا صعبة إذا أنا نبدأ قاعد ويجوك ناس كل يوم يجوا يتصوروا ولا يجيك بالذمة يقول لك أنا مرة جروب معناتها من سبانيا معناتها ومعهم جيد الجيد راه نقا معناتها هم زوز يخدموا مع بعض الآخر نقا يستنى فيا في النصبة راه قول لي رام ثم جروب شي جو يقعدوا بحذاك ما حاجتهم مش لا يدور ولا يحاوصوا جو رام شي جو يقعدوا بحذاك
1: دونك صبرت برشا باش خلطت للي خلطت له وما زلت قلت لي نحلم نحب نكمل بحاجة حمزة اللي هي قلت لي وانا صغير قريتها تصوير هذايا قريتها الحلم هذايا وقلت لروحي اني باش نوصل وباش نعمل حاجة من هذا الكل دونك ليماج هذيك ترجع لك ديما في انا عمر في انا وقت قررت انه ما نكونش جست بقى على ايمون عادي قررت اني باش نبدع ولا باش نحلم ولا باش يكون عندي غرام
0: عمري 16
1: شنو كان الموقف اللي صار ولا شنو هكا تتذكر شنو الديكليك شنو اللي خليك تخمم هكا
0: شفت برشا يعني نتفرج فك البرامج الوثائقية والناس معناتها تفرج معناتها فك روبورتاجيات شفت قصص كيم تاعك قصص النجاح تاعك الصغار كل تخدم وكل يعني كنت مغروم اي انا اتفرج في ناشيونال جيوغرافي وقت هذيك ونشوفك القصص اللي تعدى واحد كل شيء ثم برشا ناس ما ننساهمش يعني ثم قصصك يعيشوا احدهم كيفاش ناجحين ونشد جيهم ولا كما كل امريكاني اللي صور وكل يعني ثم قصص اللي نشوف اللي اي بالطبيعه تخليك تعملك طاقه يعني نقول نشوف في روحي مثلا نهار اخر معناتها ثم جيل باش يجي معناتها ويشوف يقول كان اشوف من معناتها
1: من لا شيء اعمل حاجه
0: ولا من لا شيء مثلا في المارشي مثلا ما ببيعش وعمل كيلو اخرين حط سلعه وكها لا كيفاش يزين كيفاش هذيك تهبط تنحى هذيك ترجع
1: دونك اليوم تحب تكون اكزامبل وحبيت قصص النجاح لو نختم بعنوان للرحله هذه شنو عنوانها الصبر المحبه شنو نقول
0: انا ننصح اي واحد مثلا ما تمش الصبر واحد ما تولى عنده عقل يعني يخمم بي واحد كل شيء انا ماذا بيهم ان اي شاب في مثلا في تونس الاكثريه في تونس نحن من الشباب انت سوى خرج من القرايه ولا كذا ولا كذا يزمو يعمل كونه نحن يتعلم صنعه يمشي يقرا ثم مركز التكوين عندنا معناتها تو كان يسكن في العاصمه ولا كذا عندنا مركز تكوين نتاع حي زهور يعني انت تبارك الله فيه ناس طيارات يعني ينجم يعمل اي حاجه هو ديجا في كل شيء راه مركز حي زهور فيه يعني انه يكون جزار يكون يطبخ يكون وهذا الكل راهو اللي فرماسيو ما يفوتش عامين اما عامين يربح بهم حياته كامله وعامين راهو بليش من عند الدوله يعني خاطر نشوف في روحي انا خاطر صارت لي اكيدي كادر اكيد حطيت في عام كذا نقرا نمشي اما نحس في روحي اللي انا محطوط في كزاوي اني نخدم وكذا
1: ندمت اوقات حمزه انك ما كملتش قرايتك اي
0: اكيد قرايه بيه قرايه بيه اخيب حاجه انك تبطل قرايه احساس خايب بالرسمي
1: وقتها شنو اللي خليك تبطل
0: لا ليه فسيد طبع في الولاد انا خلنا ناخذ في المرشي حتى في الاخر ندمت في الاخر بعد كان واحد يقرا تعلم لغات وقلي ما انا ديجا نكبتي راه كبتي على الاخر ديجا الالمانيه كبتي على الاخر انا ما قريتيش توجا قرايه راهي توجا انا كان جيت قاري راه ودا الصباح يعني نعمل كتاب وحدي نكتب نعبر بالقدير شوفني شاكيره وانا عندي
1: كيفاش هكا انا نشوف فيك انسان خدم واجتهد ونجح في اللي يعمل فيه ويحب اللي يعمل فيه سورتو انسان يحب يتعلم حمزه ويجتهد ديما
0: قرايه راهي توشهر ثم ناس يمشيوا تاويك يحسوا فيها شرا القرايه خايبه راه تبطل القرايه انا راه وجاني نقول القرايه دحبس حبيت ننجح القراية ما تب معتها مخي الوقت هذيك ما خممش على فكرة كنت قراية كنت قراية ما
1: اليوم حمزة نجم ترجع تتعلم لغة
0: ليه نتعلم ما حبستش نتعلم
1: كما تعلمت الفوتوغرافية نجم ترجع
0: اي القراية خطة العبيد شو اسمعني ريت لقراية اخي بحاجة نتبطل القراية العبيد نشوف برشا يقربوا لي مثلا يسر 16-17 يبطل القراية لو خمس دوام انا اقول له تنصحوا ما يقبلش نصيحة معتنا انا الفترة اخري اللي جيت فيها انا مش فترة بتاع ذيك كانت سايبة القراية معتنا اكي لك واحد يخدم واحد علش نخدم انا صغير خاطر يزم نخدم لا بيس الحمد لله ربي يخلق ما يضيع
1: اليوم الأهم كونك كما قلت حمزة كونك اليوم ما زدت تحب تتعلم ما زدت تحب تقرأ ما زدت تحب تبحث كونك اليوم كما قلنا صحف الكل حكيت عليك سوى في تونس وإلا في العالم العربي ولا في العالم الناس كل فرحانة باللي يعمل فيه حمزة العياي
0: لا بيس الحمد لله
1: إن شاء الله ديما نراوك ناجح
0: انا رؤاس حاجه نحب ننصح لها معناتها كيف مثلا جت فرصه كيفنا كي ننصح لعبيت راهو ريت القرايه ولا يشد الشارع راهو كيرثه راهو في ولد كيرثه تونس راهي يعني مشكله راهو ريت القرايه راهو يندموا بعد شوفوا شكير الدنيا تبدلت راهو القرايه مثلا ان الناس قبل تقرا باش توصل وقرايه راهو معناتها ما يحسيش راهو ثم ساعات يجيك مثلا الحمد لله معناتها نجم مثلا معناتها ما خليتش روحي كيك يعني انا معناتها تعلمت مش ما تعلمت مرة وساعات تحط في يجيك شخص يبدأ يحكي معاك مثلا وانت ما تفهموش راي كيرثة راو راي كيرثة معناتها راو تصوري انت انا مرة جاء معناتها واحد من يعني من اليابان عنده اقوى سي سي تي متاع عالم تاع جيل يعني متاع الماء كيفنا كاية معناتها ويحكي معاي وهو يكسر في راسه معاي هو حاجته بينا مش انا حاجته معناتها حاجته هو جيني معناتها من غادي معناتها كي تحطيت في روبورتاج تعديت في تي في جابان وقت ذيك تعديت السيد شيف اللي يحب عليها هذا القاع الشواء يعني الديكور والفن وكذا يقول لك هذايا فوتوغراف عنده كل عين المعينه اللي تشوف جي وريني كذا كذا وهبطني في ليسيت نتاعي وتصورت انا وحكيت انا وياه قال لي راني هكا وهكا وهكا وهكا معناتها ريت كان جي واحد معناتها انه نحن قراب لقد ايه وبازيه كي هكا وهكا يعني يصير توأم النجم انا نحاول هو اللي يخدمه هو اللي حاجته بيه النجم نعمل منه انا لهنا وتتمكن لكن انت اذا ما حاجت انت ما تنجمهمش معناتها
1: مع هذا حمزة خلينا نعود نأكد كونك ما زلت تحاول كونك ما زلت تحاول تقرأ لغات كونك ما زلت تبحث في عالم الفوتوغرافية واحنا اليوم روبريك هذية وصل غرامك روبريك نحكي فيها على الغرام وانت برافو على الغرام متاعك وبرافو على المحبة متاعك وإن شاء الله ديما تكمل ناجح وما فهميش شكون حتى اللي يسمع فينا توا اللي ما يعرفش حمزة العياري ونصبة القوارص اللي في قلب المارشي سنترال أعملوا عليه طلة باش تاخذوا برشا على ديكوراسيون باش تحبوا برشا عالم الفوتوغرافي والعالم اللي صنعه حمزة يعطيك الصحة
0: إن شاء الله عايشك ربي يفضلكم وربي يعني يخليكم الناس الكل اللي يتفاعلوا معايا وإن شاء الله في المستقبل من حسن إلى أحسن وإن
1: شاء الله ديما ناجح في تعمل
0: أكيد أكيد إن شاء الله ما في المثمم وفيش إيت يعني إن شاء الله في
1: وإحنا ديما معك عطينا المفاجآت والحصريات على موزيكا فام حمزة العياري شكرا ليك اللي مازال توا خلط يسمع فينا ويحب يعرف حكاية حمزة نجم المارشي سنترال عملوا طلع على صفحتنا على فيسبوك موزيكا فام شوية خير تلقى حوارنا كامل معاه على يوتيوب موزيكا هذه كانت وصل غرامك بالنسبة لي
2: وصل غرامك كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزيكا فام
1: سلام كامير معاكم في كولتور بلوس على موزايك فام شيخر الفلاش باك نحكيه على غنية على قد الشوق للعندليب شنو الحكاية وراها رشينا

0: لاير تواصل خطأ لسبعة 51 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزيك كافيم. تود سويت وقيت النوستالجة والذكريات في الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلي.
0: زي ما شنو الحكي ورا لحن على قد الشوق اللي غناها العندليب. ربما أجمل الألحان ما أوحى به الحب، أما حين يكون الحب فاشلا فإن اللحن قد يبلغ الذروة. ولحن على قد الشوق من أجمل الألحان التي غنيتها، هكا كتب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في مقال كتبه نهار 16 أفريل 1955 في مجلة الكواكب. القصة كما حكيها العندليب تبدأ في الإسكندرية. كان هو وكمال طويل الملحن العبقري مشاو القضاء بضعة أيام على البحر، وكانوا يحكيوا زادا على العمل الموسيقي. غادي كمال الطويل قابل طفلة قوام وجمال، ويقول حليم إنه ولا يحكي عليها حد الهوس، وكانوا زوز قاعدين ساعات على الشاطئ، وكمال الطويل مسكتش الثانية وهو يحكي عليها.

مرور الأيام لاحظ حليم إنه فما حارة بدلت في رفيقه كمال الطويل. قل كلامه على الطفلة هذية والذي ما شارد. بدأ الحزن يظهر في مزيكته أكثر، وفي واحدة من القعدات على البحر كان كمال الطويل يدند اللحن وهو قاعد بحث حليم على البحر، وفجأة ظهرت الطفلة هذية اللي شغلت بيله. اهتز كمال الطويل كراها وارتبك ودخل بعضه، ما عادش يعرف كيفاش يتصرف وما نجمش يقعد ما يغزر لهش. أما هي تعديت وما غزرت له حتى غزرة، كان الشوق واضح في عينه. هكا قال حليم الموقف هذية، خرجت الجملة اللي هي مطلع الأغنية، على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. يقول عبد الحليم إنه كيدندن الجملة هذية الدمعة كانت على خديه. حليم اللي كان يسمع ويراها تتكون أمامه الأغنية هذه انتبه مباشرة لأنه الجملة تصلح إنها تكون مطلع أغنية، واقترح على كمال الطويل إنه يعطيها للشاعر محمد علي أحمد، وبالفعل تولى الشاعر إكمال الكلمات بتاع المطلع هذا. لكن المفاجأة إنه الأغنية ما تولدتش لا في نهار ولا في جمعة، تعدت أشهرة. وحليم يقول إنه ما عادش يسمع من كمال الطويل لا على الطفلة هذه ولا على اللحن. وفي الصيف اللي بعده رجعوا الاثنين مرة أخرى للإسكندرية، ورجع كمال الطويل يحكي على الحب اللي ضاع وعلى اللحن اللي ما كملش، وتعدى عام آخر. ومن بعدها في جلسة جمعت حليم وكمال الطويل في دار محمد عبد الوهاب، دار الحديث على الفن والوحي والإلهام. وقتها كانت المفاجأة من كمال الطويل، وقال إنه حب فاشل هو اللي أوحاله مطلع أغنية قبل عامين، وإنه مازال كيكمل اللحن قبل نهارين بركة من اللي يتلموا في اللمة هذية، وخذ العود وغنى لهم اللحن. وهنا بحسب رواية حليم كان وقتها ميلاد على قد الشوق بصورتها النهائية. والأجمل في الحكاية هذه الكل إنه الأغنية نفسها خرجت من حب لم يكتمل، لكنها ولات من الأغاني اللي صنعت نجاح عبد الحليم في بدايته، وذيعت الأول مرة في 1954، ومن بعدها ظهرت في فيلم الأول لحن الوفاء عام 1955. يعني لو نختصر الحكاية هذه الكل، بنية تعدت أمام رجل عاشق وما تلفتتلوش، وخرج من وجعه لحن عاش بعد أكثر من 70 عام.

0: فلاشباك كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم على فلاشباك. قبل ما نكمل عنا ديديكاس سبيسيال شوية الحقيقة. طه يحب يهني أصحابه الغالين مريم وصابر بمناسبة زواجهم اليوم ويتمنى لهم الخير والصحة والهنا وبرشا حاجات مزيانة وخاصة برشا تفاهم وحوار ومحبة وعشرة. مريم وصابر في وقت صعيب اختاروا أنهم يكونوا ملجأ لبعضهم، هكا يحكي عليكم طه برشا محبة ويقول اخترتوا تهربوا لبعضكم، يشوفوا الباهي في بعضهم ويخرجوا أحسن نسخة من بعضهم على خاطر الحب اللي ما بيناتكم. كل عام وبيناتكم برشا محبة وبرشا تفاهم. إن شاء الله عيد زواج مبروك. إيه فيف لامور مع الحب. هذا نكملوا آخر كولتور بلوس ونكملوا الجمعة هذه ونقولكم حبوا برشا موزيكا برشا فن برشا مسرح عيشوهم في الويكند. بون ويكند ليكم وين ما كنتوا. خلينا نذكركم نهار الأحد ما تفلتوش لو بورتري، نرجعوا لكم في حلقة جديدة باش نكون مع الضيف نوردو اللي غاب مدة على الإعلام. تلقاو حلقة على ديجيتال تهبط 8 متاع الليل نهار الأحد. سينو شوي آخر موعد الأخبار ما تفلتوهش يكون مع مراد إدريدي. بعد يجيكم شاكر بس في واحد من الناس يحكي لكم قصص حصرية على عالم الفن الشعبي بضيوفه المميزين. في كل مرة نبقى لكم شقولكم باي باي. الناس كل تصبحوا على خير. تولي تحسيني.

0: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
1: علاش هيفا في بوليس لا بتحبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفها كيف رجال، بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوز تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز. ما كناش مستنسين بيهم الأدوار هذوك، معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار ياسر حتى لتورا والعباد تعود تفرج فيه بوليس والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر برسوناج نحبه هذيك.
0: الممثلة ريم بن مسعود
2: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب موزيكي.

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي مساء يوم الجمعة بإيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر المزمع انطلاقه غدا السبت 3 أكتوبر. ويذكر أن هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر طلب محاموها التأخير لمزيد الاطلاع وأعداد وسائل الدفاع. الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار تعتزم بمعية مجموعة من الفاعلين في المجال السياحي على غرار الجامعة الجهوية للنزل ومنظمات، منها منظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية والكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي، تنفيذ حملة واسعة للعناية بنظافة المواقع السياحية بمدينة توسر. ومن المقرر أن تنطلق الحملة خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال التحضيرات والتنسيق بين الجهات المشاركة، وتم للغرض عقد جلسة جمع كافة هذه الأطراف والإدارات أشرف عليها والجهة، تم خلالها ضبط نقاط التدخل ومسؤولية كل طرف. والحملة تسعى إلى معاضدة جهود البلدية في مجال النظافة من أجل أن تكون مدينة توزر ومواقع سياحية في كامل الولاية في أبا حلة لاستقبال زوارها مع بداية الموسم السياحي الشتوي، وبالتزامن مع تنظيم مجموعة من الأنشطة الترويجية على أن يتم خلال الحملة القضاء على النقاط السوداء التي تشوه جمالية المدينة مع توعية المواطنين للمحافظة على نظافتها. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل ترفع خلال شهر سبتمبر المنقضي إجمالية 340 مخالفة اقتصادية إثر 1530 زيارة تفقد، أمنها 122 فريق مراقبة اقتصادية حسب تصريح المدير الجهوي للتجارة بنابل سيهاب المبروك. والمبروك تشير إلى أن المخالفات المتعلقة بالزيادة والترفيع في الأسعار احتلت الصدارة ب 151 مخالفة، بينما تعلقت 121 مخالفة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية و 38 مخالفة بالممارسات الاحتكارية، في حين تعلقت بقية المخالفات بالجودة والغش. في أخبار العالم، ناقلة تعرضت اليوم الجمعة لهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز مما تسبب في حريق على متنها، أخمد لاحقا لتواصل رحلتها وفق ما أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. العراق يعلن اليوم الجمعة حصوله على استثناء أمريكي لتسيير 40 رحلة لشركات طيران إيرانية من مدينة النجف جنوب العراق وإليها. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية إن الاتفاق يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منها، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية. ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين تقول إن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المعدات والأدوية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار التواصل مع شاكر بسباس وعدنان بن عطية في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس.
2: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. ثم شخصيات ديما تكون وراء الكواليس لكن تكون هي صانعة النجوم. ضيفنا اليوم هو من الشخصيات اللي صنعت وكانت وراء صعود عديد الفنانين الشعبيين اللي تعرفوهم والمشهورين فيهم كما الذي حبوبة وغيره، لكن قعد في الكواليس رغم انه هو في مسيرته كان زاد ايضا وراء نجاحات كبيرة كما على ظنه بعام 91. سعيد باستقباله منجي بن عمار، ضابط ايقاع، منتج وفنان شعبي. مرحبا بس الخير
3: سيدي. مرحبا بكم ومرحبا بموزايك تاعنا خويا التونسي، هذه الاذاعه تاعنا اذاعتنا.
2: برشا كواليس بديت من سنوات، من السبعينات، من بعد السبعينات.
3: اي السبعينات، السبعينات 77 78 بديت حتى التو
2: الحمد لله. خذوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس.
1: واحد من الناس بالاثنين الجمعه من 8 ل 9 تاع الليل على موزايك فام.

0: من الاثنين للجمعة من 8 لتسعة متاع الليل على موزيك فام.
1: منجي بن عمار، أنا قلت في أول الحوار أنك أنت رجل الكواليس، الاسم يعرفوه برشا في الوسط الفن الشعبي،
2: صحيح،
1: لكن عموم الناس ما يعرفوش اللي انت واحد من الناس اللي كنت وراء صعود عديد الفنانين الشعبيين،
2: صحيح
1: برشا، وواكبت الفنانين الشعبيين المعروفين كما الهادي حبوب، لكن قعدت في الظل ما ظهرتش، ممكن توا تظهر اكثر، لكن
2: صحيح.
1: اخترت انك تكون وراء الريدو، علاش؟
2: والله مش انا حبيت، انا راني كما برشا عبيد ما نحبش اللي ديما نلحلح بالعباد يجي عديوني ولا بعد مني، قد يكون نقولك على حاجه ممكن في بالك اللي انا ثاني واحد بعد اللي حبوب اللي تعديت مع نجيب الخطاب في لو سمعتم، هي انا ثاني انسان في الفن الشعبي بعد حبوب، انا في معنى حاتم بن عمار هال الركبي ظهرت في حاجات اللي تيق بالفن الشعبي، مش نجي نتعدى في التلفزة ولا في إذاعة حاجة معد يقول لك علاش هكا وعملت وعلاش هكا، أما خليني هكا ورو معناه بقلش كوني اللي كيفي، أنا راني عازف في قاعة من الناس الممتازين، وليك بذكر الدكتور الله يرحمه صالح الميديا كان فيديو بعد ذلك عازف في قاعة وملحن ومؤلف دروا دوتور
1: لا وبرشا غاني طبعاً
2: نعرفوه وامبريزاري ومعناه وفنين معناه ننظر للعشرة، وكرمت المدة ذي برشا فنانية أنا كرمتهم معنا
1: اللي بديت معاهم واللي
2: أي الرابع العشرة وخييني كله ماذا بين الناس كل تنجع، ولكن فما عباد تبدلت وتبدلت ما نعرفش شنو السبب اللي خلى ولدت الكروية في بعضنا.
1: أنت على الأقل كنت حاضر على على العصر الذهبي للفن الشعبي،
2: هاي هاي
1: وقتاش بديت علاقتك بالفن الشعبي بالعالم؟
2: 14 سنة عمري كما حكيت لك، من عمري 14 سنة خرجت من السياسة ابتدائي دخلت ديريكت في الدربوكة معناها في غاديك في حومتنا في حي الزهور، حومتي أنا وحومة المرحوم وعشيري خويا نترحم عليه اللي هو صلاح فرزيد، وبشوية بشوية حتى اللي معناه العائلة متاعي كان محبوش معناه البعض منا قالوا
1: معلش ما كانوش يحبوش
2: محبوش فن شعبي، وقت السبعين أول سبعينيات كان مخدين السمع خايب الفن الشعبي، إيه يقول لك فما صاريات وفما الشرب وفما برشا هملة، وصحيح وقتها في البداية فما صحيحة، بعد جاء الحق متاع ربي، ربي فضله وربي خليه لنا حبوب نظف كل شيء، واللي قعد اللي تبع منه واللي تبع من بعد مشيت بعثي لفرنسا مشيت نتعلم في صنعاء.
1: العائلة نجحت في أنها تبعدك على الفن الشعبي من الأول،
2: صحيح هاي بالضبط
1: كيف ثم نظرة دونية للفن،
2: الفن وقته مازال كبادي هي بطبيعه الحال راهو هو في الدم، انا في الدم لخاطر معناه عندي عمي الله يرحمه عمي سلم في اديب كان في بلادنا في معناه اديب معناه مد بتاع فن، انا طلعت من الصغر معنا في وخسرت لي قاعه والصغر نهار كامل وانا ضارب طاسه هذاك القايد راه قاعه معنا ايش نقول لك بقت نتاع ضحك ونبدا نضرب هكا هو
1: طلعت لفرنسا ورجعت
2: طلعت لفرنسا ورجعت رجعت كرجعت هذا كيف كيف معنا شلق بي اخويا واحد منا قال لي شنو تو انا مش تدخل تخدم ما في دمي رجعت لفرنسا عملت تخديد بلوم اخر في البيتارمي وقت كنت في سيدرا لارك كي رجعت هذا كيف كيف اما وقت حتى مواكب هنا حتى غادي في فرنسا انا في بلايس اسمها نيم كي نابت في الويكاند عادي ويكاند فوندردي ديمونش في مارسي فهمت فوري بلاصه غاديك في مارسي كلهم ديك اللي بوكس جوت بوكس وقت قبل سبعينين تحط من فرون تبدا تشوف ولا تسمع غني خويا حسن المزود الهيدي اللجمي والهيدي حبوب بجاه الله يحب اسمعني ريت جبل العين والميه وعلم ولم وانا بدمي فهمت ومن بعد كي رجعت واحد من عام 77 الهيدي حبوب عمل جنه بترافيك نار ويوم ولدت الزين البرق يا عويشه معناها
1: انت وقتاش بديت مع الهيدي حبوب رجعت
2: انا بديت مع حبوب بعد ما جيت مره ثانيه مشيت نخدم انا وحسين ملك المدينه نقدم له تحيه وزينه وعزيزه نخدمه جاء حبوب عمل نمره معانا
1: قبل حبوب بديت في بدايتي
2: لا في بدايتي وحدي بطبيعه حال ولا حسين بلا فايت بعد جاء حبوب عمل المغوض وقابلت انا وياه في قهوة الستار هذه كانت في لافيات قهوة الفنانين كل لكن ما حكيت لك معناها تلم من الفنانين المشهورين.
1: شكون من الفنانين المشهورين؟
2: شكون الريح اللي هادي شبين يجي؟ قلت لك الريح بدا ما يجي صغير نشم الريح البرفان حب نعرف شنو اسم البرفان تاعه. الله يرحمه ينعمه حاجة روعة. كان مصطفى الشرفي كان عمر حاجة اللجمي كان موسيقيين كل كانت لافيات تلمنا شفت اللي كانت اللي ذاعة والتلفزة في لافيات. بعد قال لي انتي تخدم قلت لي نخدم برتبوجي كنت في فرنسا وديما نيخ وكسبة. قال لي ما لأك وخدها من جديد تمشي معي من وقتها من نهار تمشيت معاه حتى الليل الهيدي وقت عمل بيرو في لافيات
1: كضابط إيقاع ولا كمسؤول على
2: لا لا لا كضابط إيقاع. بعد عمل الهيدي خذي البيرو ذاك المقابل المقابل بحث المونوبري بدا يبيع في الأشرة وكذا تاع حتى شكون غادي كما هالناشي جاني قال لي خيتي تعرف تقرا وتكتب قلت له بيان سور شنو فرنسا وانا قال لي جيت شد قلت له شد. من وقتها بدات العلاقه مع الهادي انا اللي بكل شيء الكاسات شركات الكاسات كل نعرفهم مالي كاسات الفنانين كل اللي يجيو بحذايا العشيه ديما بيرو حبوب الكتباء من كل من محمد اسمه بتاعنا تريكي اللي اعطانا زين تشبح يا عاشقه زين تشبح الكل كل الفنانين ديما بحذر في بيرو الهادي طلع عليه وخاصه كانت الشركه دي جاي سكرت ولا يرحمه سي عبد العزيز ملولي كانوا الناس كل يجيو غادي
1: هذه اخر السبعينات في اول الثمانينات
2: هذه في الصحي بالضبط هكاك هي
1: اول هذه حبوبه كان وقتها معروف نجم ولا في البدايات
2: وقتها نجم الهادي ما يعرفوش خاطر ما تعادش في التلفزه وقتها مازال اي اما يسمعوا بيه هذه حبوبه
1: ما تعادش
2: مزال وقتها
1: علاش هل
2: هما هو
1: هي كانت ثم معناها انه الفكره العامه انه المزود والايقاع وغيره ما كانش يتعدى في التلفزه والراديو لانه كان ينظر له على انه فن دوني نظره ما نظره
2: يتعدى هو تعدى نرجم قفله تسير مقتل عشيشه قفله تسير هذيك قفله تسير مقتل عشيشه يتعدى اسماعيل عطاب ديما وعيشه اماميه وقتها معاه
1: ما كانش تمام انا بورقيبة كانش عنده
2: بورقيبة هو عنده خاصة في المسرح نتاعو في كارتاج يجيب في الفنانين كنا رجمعة بما فيه حتى اسم المرحوم تاعنا اللي دعوا محمد الغبابي والكل سعاد محاسن حزب الابيار يغني عائشة ام ليليا ليلى دماني ويموت حاجة شعبية قبل كان يصفر بورقيبة يسمع زينة معزيزة
1: من علاش في فترة ما في التلفزة
2: موش هو فم مسؤولين هم ما يحبوش المزبل ما يحبوش وشوفوا الكاركتير بتاع الهادي يقول لك شبيه استحكاكه يحسبوه هو شنو الهادي ما فهمش منها في تونس مش في تونس في العالم ولا حد التوا شطحت الهادي رجوليه مش بتاع انت الاسبانيه خاطر التو اللي يشطحوا فيه فمن اللي يشطحوا فيه التوا بك الواحد اللي مش هذيك اش تعرف الراجل اللي يشطح فيه الهادي بحزام الدخله نتاع النوبه ريتكي غنى ابو شنقل من تحت الكتاب ودخل العبوبه شوفوا الشطحه نتاع الهادي كيف هذيك في جينا ماشيين لمونريال كندا أول مرة هذه عام 76 عندنا حفلة في كندا
1: هذه أول سفرة لهذه حبوبة
2: خلصنا ليه خرجنا قبل فرنسا ألمانيا دورنا الشر العالم على هذه عملنا إسكان في إسبانيا الطيارة ما أخذتناش عليها بتنا غادي في الليل خلي ما نعملوا دورة دورة هبطنا إسبانيور يشطحوا بقلوع شيخ اللي منا عملت ضربتين في ساقيه قدام العباد وعمل لي دي هكا اسبانيور خادوا بيتي خلوا له كسكو سكسا شنو بيان سور معنا عنده شطحة سبيسيال رجولية مش اسبانية
1: انت قلنا بديت في إدارة المكتب الخاص للهادي حبوب
2: أيوة.
1: انت خلينا نقول مدير الأعمال متاعه مسؤول على حفلاته على
2: أنا بلاي بالعروسات وبدي ان كل غديك أنا الفرقة وعازف إيقاع وأنا بلاي بالمعمان بيع الأشرة كاسات وديسك ترون ترواتور وكارون سانكتور ما كانتش كانوا هذوما كانوا ترون ترواتور وكارون سانكتور
1: اللي هما خطر
2: ايه ما فماش دي في دي لا وقتها ما فماش والكاسيت هذو ما اللي لاهين بيهم
1: انت اول واحد انتجت شريط كاسيت لتعلم فيه
2: تعليم الايقاع عام 90 سجلت هذه في شركة سكاهي مسكرة تو نجم نسميها مشيت سجلت اغاني تراث كلمني سي العربي نصرة وهو سي محمد علي بدير هما اللي قال لي منجر فماشي عندك حاجه منه خاطر وقتك الفن الشعبي مطلوب برشا ديما محمد الروج منا لطفي جرمانه من هوني كاساتات ديما خارجه خاطر الفن الشعبي مطلوب بالكدا وقتها في التسعينيات اول التسعينيات عملت قلت له عندي حاجات تراث واحد من جاء معي نبيل قارسي سي فوزي بن قامرة اخترنا برشا غاني دز على الخيلة على زين المشموم يبيه تجميلة للتول غاني التول عملت مع عن سين توهم ضربين يخدموا فيهم كل التول.

0: حويت انا ذبت واحد من مشيت سجلت عند خويا فرحات جويني استديو فرحات جويني قال لي فرحات شنو القنبله هذه تبليت برك اللي حويت تغنى بارتو تونس كامله في اي فرح فهمت وكل كنت مجموعه والنوب قبل النوب المزبد ما كانش كيما تو كنت قبل تتغنى مجموعه كي ندخل دار الفرح ولا واحد منا نتغنى اربع من الناس خمس من الناس مجموعه نمدح لك توب انا ماني وليدك كل تسمع تسمع خمسه اصوات مع بعض واللي قاع والمزود ما يسكتش فهمت هذيك كانت قبل كيفاش كانت وبعد بشويه بشويه نهار اسمه التسجيل نتاع خويا سمير العقربي وزيد العويني واحد منا عيط لي خلي مونجي مش نعمل لكم شي نعمل حزام منظر الديمسي من الماضي ثلاثه نتاع العشيه حتى الغدوه التسعه نتاع الصباح فاش نسجل خويا بالكو
1: جينيريك الحد الرياضي انت وراء تسجيل وتوزيع
0: ذكو حتى الولاد اللي معايا جمعتي انا مجموعتي انا فرقتي انا
1: يعني انت غير اداره اعمال هذه حبوبه كنت ايضا عندك انتاجاتك و
0: بتبيعها
1: كنت مسؤول على توزيع لفنانين اخرين
0: بطبيعه حالي معنى كل فنانين وكل بدايه بتاعي كنت قبل انا نبدا الصباح في شركه سوكا نسجل المطربين مثلا خارج تونس يجيو من يباتوا من وين الجربه من جابس من توزر عندهم اسامي توف معروفين نعلينا في ذكر اساميهم وفي والعشية نمشي عند خويا شكري حوالا حي الزهور نسجلوا غاديكا لان المطربين الكل لف لف عبتي بالغزية انا فاطمه بوسعه اهلي غصبوني بدايه فاطمه بوسعه معايا
1: بداية موسيقى معك انت انا كنت ورا مساعدة الفنانين في بدايتهم
0: صحيح
1: كيما شكون
0: برشا برشا كنت فاطمة ابو ساحة هذيك احنا قاعدين برفوا على النوبة
1: خزرنا رفعها تحت
0: خزر الفاضل الجزائري قال بربي فماشي مطربة باية تغني بدوي بالكدا بدوي مش وتري خلاف ليل الدهمين يخطر عنا ليل قام الله يرحمه واحد طبال اسمه بكار العياري الناس كل تعرف طبيب جديد اللي هو بكار كان اصلا قرروا عندي واحده اسمها فاطمه بوسيحة تسكن من ملاسين راهو هكا وهكا من فيضه راهو غادي راهي تغني حلو ناخو موتور من غدوه انا وسي عبد الرزاق لي والله يرحمه معايا نمشيو نفركسو غاديك طلعناه عسلامه عسلامه انت فاطمه قالت انا فاطمه بوسيحة راهو هكا قلنا راهو فما خدمه راهو هكا حفله كبيره بعد منا راهي وقف عليها لدي حبوبه خاطرك تسمي حبوبه بتقول فاز الجزيري بتقول لك شكون حبوبه قلت له انجي جات من غدوه اقسم بالله نحكي لك فيه كله صحيح من غدوه جات بحذانا برفت واحد منا وقت ما برفت منا سمير عنده برشا اختيار قال لا تعمل موال الحب اقوى من الحب الغناء لا خليها مش قال له فاضل اسمع الصوت رهيب قال له لا تعمل عملت اللي حبك ومن بعد عملت والله ما يرويني البدايه نتاعها ومن بعد سجلني لها غصبوني عند سيدي ولا تيوب شناق فوني عيطوا لي قال لي مونجي برا اقف التسجيل بفاطمه بوسيحه قال لي غصبوني احنا ما عينيش هذيك الكاسيت الاولانيه اللي ضربت له
1: يعني انت كنت مساهم في ظهور فاطمه بوسيحه
0: وانتشارها بديت واحد منهم بعد احنا النوبه بعد ما ذيك ما فهمش كل جهه تفرج فينا في النوبه في
1: الكارتاج ترجيو للنوبه ترجيو
0: للنوبه اي سفرنا لايطاليا يحسبوها ما يتغني تعيطك تبقى عاليه يحسبوك كيما بافاروتي مش نخدم في في مزاره جمله دي شيخه ضحك عليها قلت لها فاطمه وليت بافاروتي
1: يما انت معناها في اداره اعمال هذه حبوب في نفس الوقت معناها تساهم في ظهور فنانين اخرين كما قلت توا فاطمه بوسيحة ما كانش ثم تنافس بينات الفنانين الشعبيين معناها في
0: لا وقت اللي الكل تخدم والناس كل تسجل والناس كل الشركات يحبوا على الفن قبل كانت الشركات هم اللي يكلموك بالتليفون ايش شنو عندك جديد يحبوا ياخذوا معناها توصل محمد الروج بثلاثه كاستات في الجمعه فهم فنانين ياخذوا مغرومين العباد تاخذ الفن مش كيما تو كيما تو ما عادش هما شركات ولا تغيير ما بين بعضنا وكيفاش قبل كانت الخير موجود وقبل كانت لافايات راه ما فماش فيسبوك وما فماش انترنت العباد تجي تعارب انطابت لافايات تبدا واقف قدام تفصيلي لاروزة ولا قهوة ولا حاجة معروفين شكون يقول لك مربي عسلامة مربي أنا عندي فرح في البازا بولاني فماشي فرقة باية وترية ولا فماشي فرقة شعبية يقول فما فما أي خويا أجي أجي مرحبا بيك بطاقة تعريف أو كونترات فهمت معناك تو ما عادش ولا تو كل شيء تبدل
1: أنت رجل الكواليس في الفن الشعبي منجب العمار باش كان مرتبط النجاح في تلك الفترة في الفن الشعبي باش انت كنت تعرف من الفنان هذاك ينجم ينجح ويعمل مسيرة وينجم ما ينجحش كصانع صانع النجوم هذوما
0: هو بالنسبة للمطربين رو انت تمشي انا كنمشي نسجل مع انسان من الضربة الأولانية كنسمع واحد منك يغني قدامي واحد منا نعرفه نضرب مش ينجح ولا مش يوصل ولا ما يوصلش
1: حتى ما

0: نعم
1: كيما شكون قلت
0: برشا برشا الخضر صوات راهو جاوبني قدامي الف سجلت لهم كاستات. انا تنجم تجي تستضيف نهير من نهارات اسمه هشام سلام تقول لك انا احنا كملنا سجلنا تسجيل تاع كاسيت عام 95 ولا 94 كي جيت خارج منه قلت له هشام قال لي شنو قال لي باين الغاني قلت له سافا قال لي لا واش بك عملت لي هاك قلت له نجي من الزاوية باش نضرب لك اقسم بالله العظيم بعد عام يعرضني في لافيات تقول لي مجي ما ضربتش قل له تو تضرب نجوم الليل هاك ريتها تو واش عامل معنى عندي خبرة مثل محمد الروج برشا فنانين تيلي قفسي نقدم له تحية زاد هذاك مناظر كبير في الفن الشعبي خدم وصار فيه ما صار الحمد لله كان ناجح برشا فنانين برشا نور الدين كحلاوي صلاح فرزية هذاك خلي وسكت عاد والله يرحمه ينعمه برشا معناه اللي عندي في تونس وخارج تونس حتى خارج تونس سجلت لهم راهم موجودين.
1: وكنت ايضا زاد قريب من كواليس حفلات والتسجيلات لهادي حبوبه
0: وطبيعة هذاك هو الاولاني هو الاول انا اي حاجه لتسجيلات حبوبه كل موجود موجود معاه ديما
1: شنو اللي صنع نجاحه معناها غير انك قائم على عمله شنو اللي صنع نجاح الفنان
0: هادي مواكب معناها هادي نجاح وحده نجاح هادي يعرف يخدم برشا هو اللي بدل كل شيء ما كناش كنا في فرقه كل واحد يجي يلبس حاجه ولات فرد توني الوقت مضبوط برشا حاجات نحاهم معناها حاجه روعه خدمه ممتازه الراجل يعرف يخدم ومواظب على قدره وعلى قيمته في تونس وخارج تونس يعني خدمنا عند ناس وزراء في تونس قبل
1: صعيب يعني حبوبه كان في اختيار الاغنيه الايقاع الحفله كان ثم انضباط كامل
0: انضباط وحتى المنمنة شوف معش كنت عامل لدي حبوب رزا خويني محمد التريكة وزين شبح عم جد من جده تعامل مع الشعراء الكبار بتاع تونس معنى شو عمل البسمة نروحه بالكديم معنى الحمد لله رب العالمين اللي خلى اسم كبير ومن المهمه كان يستحق أكثر التتويش.
1: أي أنت ما يهمكش تكون أنت وراء الكواليس أنه اسمك ما يتذكرش برشا أنك أنت ما يعرفوكش الناس أنك أنت وراء صنعة النجوم هذوم الكل اللي كنت تحكي عليهم
0: مو هذه كذربة في استوانا من أنا تو أنا الأكثرانية الغش متاعي من أنا كي نتفرج في التلفزة إنسان إني أنا عملته وأنا واحد منا ونهار ومنا كما من برشا منشطين يقول لهم مش بيه ما سماكش يقول وانا سميني فما هذه حبوبه قداش مره سميني هاكم موجودين على اليوتيوب يقول كل بربي الناس كل استاذ منجي من عمار عاملني في كذا وكذا فهمت صالح كيف ما فما عباد يقول لك من
1: شنو اللي غيرت في اداره اعماله مثلا هذه حبوبه
0: من غيرت من ناحيه الكاركتير بتاع الفرقه معناها انضباط وخدمه مرتوبه وكل معناها ووقت وكل شيء معناها مش نغير له في خدمته هو
1: لا نحكي في دار اعماله معناها انت اللي كنت مسؤول عليها معناها شنو الاضافه اللي خلات اليوم هذه حبوبه يكون هذا الفنان اللي انتشر حتى في العالم ودرته
0: هو نورمالمون كان مش انتشر عالميا حتى بعد الحديث هو كان جاوبته فرصه ما حبش تبعها راو سي هو سي احمد ورق وجماعه عيطوا له في المانيا قالوا له راه هكا مش تعمل الغنية مش تجي تغني اغاني نتاعك ولكن تغني احنا مش وتريه مش تنحي المزود وتلبس جبه وتغني وراهم فما شركه العلينا في ذيك رسمه هي دي سكرت راه هكا مش تاخذك وتولي عالميا واحد من قال لي انا نحي المزبد وانا مش نحي الجبه ونقعد من غير الزباب ما حبش يولي احمد ورقه شكون يمشي ياخو يمشي معناها تبدل هو شركه ياخذ الشاب خالد عمك الشاب خالد عالمين فماشي فنان توا عربيين عالمين فما كان الشاب خالد والا توا البريود بتاع توا خلطت عليه وقدم له تحيه منا اللي هو ولع بريسك عالمين اللي هو بلتي من الغنيه هذيك يا ليلي
1: ثم تفصيل اخر مهم انت في كرجل الكواليس تجربه مهمه اللي هي تجربه النوبه عام 91 اللي انت ساهمت فيها ساهمت في
0: توزيع بتاع الايقاع
1: في توزيع الايقاع باش نحكيو فيها بعد الفاصل اقعدوا معنا منجي بن عمار ضابط ايقاع منتج فنان شعبي وصانع صانع النجوم رجل الكواليس راجعين بعد الفاصل
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعه من 8 ل 9 متاع الليل على موزاي كفام

0: جلالكم في واحد من الناس على مزيكا فام منتج بالعمار هو رجل كواليس قلنا ضيفنا في واحد من الناس ضابط ايقاع منتج وفنان شعبي. قلنا قبل الفاصل ساهمت في ظهور عديد الفنانين, كنت مسؤول على اداره اعمال الهادي حبوبه
1: بيروين,
0: وكنت دا مسؤول على ظهور عديد الفنانين حكيت لنا على فاطمه بوساحه. لكن يقعد عام 90 او عام 91 هو الموعد أو المحطة اللي مهمة جدا
1: كبيرة في الفن الشعبي.
0: هي محطة كبيرة في الفن الشعبي
1: ولتو لحد الآن قعتيني افتتاح كرتاج جاي خير منه 91 تاع النوبة. تراهي جاي نراجعوا لبعضنا, فمشي افتتاح كرتاج صار كما 91 النوبة. شكرا.
0: شنو كواليس النوبة, كيفاش تحضرت هالحفلة الكبيرة هذه اللي انت جزء او على الاقل انت كنت مسؤول على كل الايقاع الموجود في
1: ايقاع الايقاع اللمة صعيبة برشا.
0: كيفاش صار
1: صعيبة؟ كي جاء فاضل الجزيري جاني للبيرو حب قابل الهادي حبوب, قلت له دراي يجي من زمان, تفضل ادخل البيرو تو يجي. كلمت الهادي بالتليفون, لا فما بورتابل لا شيء في الدار, يسكن في ناس شامل. الهادي جاء قابلوا بس بعضهم, قعدوا يحكي, خرج قالوا خذها تو نقابلوا تو نجيب معايا سمين العقل ونجي وخرج. اثرنتوا الهادي خرج قال لي راهو هكا وك الفاضل وقتها متاثر بحرب الخليج. حرب الخليج قال لأخويا راهو قلبي في حالة ونشوف الحرب وجود, نحب نعمل حفلة كبيرة كبيرة كبيرة, خليت نحي على الغمة اللي في قلبي وفي غمة تونسة وعن هركين من واحدة بالضبط. هذيك بنحكي لك بالضبط, خلي غدا نشوف الحكاية.
0: شو عرفت حرب الخليج بال
1: حرب الخليج؟ ما هو وقتها يتفرج في الأخبار التونس يكون أركام نتفرجوا ها ضربت ها ضربت منا وعد منا, شوف التونس أركام متأزمة بالبرود هذيك وقتها. قال نزم نعمل حاجة اللي باش نبدل حاجة للشعب التونسي. جا سمير العقل بجواب من قال من وقتها بعد من قالوا ايش يلزم شو ايش يلم, قال لي خذ ورقة واستلو لم العازفين بتاع تونس كل الباهيين الممتازين اللي تعرفهم باهيين من
0: هذا اللي كنت قالك يلزمك
1: تلم حبوبه مش اي خلي الهادي مش خاطر الامور هذه ما هم ما دخلهمش من تونس من سوسه من حمامات من من من, من جربه. قلت له تذكر والفنانين كيف كيف تشوفوا شكون الفنانين.
0: هادي حبوبه كان مسؤول على
1: هو اللي كان مسؤول برشا عباد قالك لا حبوبه لا هو المسؤول على كل شيء. حبوبه الفاضل مخرج, سمير في الفن يقول لك مثلا انت باش تعمل الغنيه هذيك ومش تعمل اما امور منه كل حبوب هو اللي به الفنانين كل عيط لهم الهادي. فما عباد خلي فما شبي الهادي هو المعاني لا لا عيط للناس كل وسبعين الناس كل فما اللي جا وفما اللي عبش وفما شكون وقتها ملتزم بالسيف مخو عرب ما نجمش يجي. والعازفين كيف عملنا ثلاث ايام في المنزه السادس نجربوا في العازفين, تدخل فرقه ويخرج فرقه ويتفرجوا بعد من قيد الاسم تاع فلان هذاك دريك محليه هذاك بني ادري محليه الاخرين. لا
0: شكون كان يختار حبوبه؟ كان يختار الفرقه
1: حبوبه فزازير وسمير العقربي موجودين
0: ثلاثه كان
1: اي اختار فلان واحد منا. اختاروا دخلوا في البرايف في المنزه ومن بعد الشهر الخرني ثلاثة شهور هذو برايف والشهر الخرني في كرتاج معناها ولما الفنانين كل عيط لهم وشاركوا وفما شكون اللي جا وفما شكون ما جاش وفما شكون حضر في البروفة الاولى وفما انسحب. انا اللي قال خويا ما ساعدنيش.
0: كان عرض معناها السلطه السياسيه في الوقت ذاك بن علي كان مساهم في نجاح وزاد كيف
1: صحيح الطبيعة اي بتبعت حالته. شنو باش نقول لك انا ما ما منهم مره جانا لا من ما قلتش ماضي ثلاثه متاع الصباح ولا شنو قال لا عاد الاولاد نقصوا عاد ومن قريب نخسر. يا ودي تسمع كان نمدح لك تاب وماني وليدك وفاطمه ابو ساحه ودينا بقاع معناها كان مساهمين وعاوننا بالكدا كان شهر برشا امور وما ربي
0: فيش عاون بالضبط. فيش كانت السلطه تحب عرض النوبه ينجح
1: اي تحب فما امور بتاع شعب راهو فما امور بتاع شعب لازم الانسان باش يخرج من الشحن اللي فيها معنا من من من حرب ومن من دمار ومن مقتل برشا امور في تونس. فهمت من نجح نوبته وحضرت فريدريك ميترون محضر لنا زاد باش كيفاش مشينا للزينيت تاعنا. ما هو فريدريك ميترون هو الحاضر معنا.
0: قديش قاعد يتحضر عرض النوبه وانت كنت مسؤول على الايقاع؟
1: فما اربع شهور
0: مبين بريد تحذير.
1: تحذير اربع شهور باش عملنا العرض هذاك المنيني. ولكن حتى عملنا الخضر برشا ايقاع برشا طبيله برشا دربكيه. بعد النوبه واحد منا فما احنا خمسه من الناس اللي هو انا وعبد الرزاق لي والهادي تطو حمل باجي وشكون ناخذ والله السويح هذاك السويح توا شط علي ومعانا من الاول ومعايا في باريس معايا يسجل معايا السويح هذاك بالطبل. عودنا لبسنا في استديو عودنا شويه خدمه للواحد منا باش نقدوا نسرحوا شويه خاطر صار ديكالاج.
0: لا ما فهمتش النقطة دي شنو اللي صار؟
1: ديكالاج معناها غلطة واحد يغلب برشا طبالة وبرشا بندري.
0: قداش كان ثما في الإيقاع؟
1: في الإيقاع عندك 11 بندري فما 10 بندري وفما طبالة يجي 11 مش سطري يسخنوا واحد منا فما تولي ديكالاج الزربة والخطوة. علاش ما رديتيش في النوبة هكا نتلفت كي نبدا نعيط نقول له واش بده نقص واحد منا باش ما يصيرش ديكالاج هذاك هي وصار وعاودنا عاودنا الإيقاع.
0: ايه اربع شهور تحضير حتى جاء نهار العرض.
1: العرض قريت شنو اللي صار في عرض الارض كل معنا الحمد لله رب العالمين. عرض كبير العباد البر قاعده والعباد بجنبنا عازفين اللي قاعد دربوك قاعدين العباد عالتراب بجنبنا معناها قلت العرض بتاع النوبه عمره ما صار.
0: علاش كانت تلك الفتره فتره التسعينات على الاقل هي فتره النجاح معناها الفن الشعبي؟ عرض النوبه هو العرض اللي زاد في انتشار الفن الشعبي في تونس؟
1: صحيح هو كان قبل العام 90 كانت ركض شويه لخاطر كانت البطاريه خدمت شويه البطاريه تحيرت شويه. فما ربي سمير العقربي نصر سمود ومصف البلدي واحد كبير فنان كبير يلزمني يسميه لخاطر برشا ما يعرفوش قيمته وقدره والحان. واحد منه هو سليم دمخ سجلت معاه انا اللي قاعد فنان كبير سليم دمخ خسرناه هذاك فنان من علاش فما فما عنا راهو عنا في الوتري عنا ناس اللي كان يعطيهم مسؤوليه في وزاره الوزاره ويحضروا عرض كبير كرتاج كما سليم دمخ كما طارق جيزاني سمير العقربي حاتم الجيزاني جديد العويني هذوما خاغف فيهم كنا نعطيهم حاجه يحضروا العام الجاي سبيكتاكل تونسي تو شوف ايش يخرجوا منه هذوما سمير الكساوي منظر ديماسي عن الناس ما كنت في الوتري مش نورمال هذوما كان معناها اللي خلاو الماء الشعبي ومن بعد الشعبي كي جات النوبه رجع كراسه معناها هذوما العباد هذوما جليد العبيني سمير العقربي يدينا كل بما فيهم هو دولة خويا شكري بوزين قدم له تحيه. اخي كيف جات الفكره هذيك بتاع صلي على سيدي النبي جات الفكره هذيك هو قال لي مزجك النار لا لا ولا لا قلت لا في بالي كل شيء مزجيت المز في البلدي في قهوة تاع السي خويا عمر قلت نحب حاجه كيما هكا دله اللي صلوا على نبينا ياك دلاني
0: شنو يتبدل في روح التسعينات اللي كانت موجوده في الفتره ذيك واللي نشحت الفن الشعبي شنو يتبدل توا في
1: لا تبدلت كومبليتمون توا ولات الشيء يكثر
0: الشيء يكثر
1: معناها كثره الفرق وكثره العازفين والناس كل ولات منا معناها ولات هاني درابكي هاني مزاودي هاني برشا برشا فما الناس عندهم ثلاثه وظيفات راه ولا زول ويخدموا في الامور هذه معناها خلي الخدمه نتاعه ولا لي فنان يغني اربع غنيات ولا فنان معناها تبدلت كومبليتمون معناها كانت قبل حسره كانت نس مرموقه وكانت خدمه وكيما قالك فما علينا فما شكون اللي قاعد يجي في التلفزه المده هذه وانا كنت قبل في لفايات ونسول ونجول بيروات كان محمد النوري من أول الفنانين الشعبيين الله يرحمه وينعمه راجل من من من من من بقبا يا سمرة زيني خموري كان حماد الترهوني كان حسين ملك البندير كان الترهوني ذاك غني عبد الوهاب كازاكيكي كان عبد القادر عيتولو عاد وهاك الشهيرة الحسان برشا عبيه يضرب الزكرة مع زينة وعزيزة معناها السامي كانت تخبر ما يجيوش تقرير وما يجيوش لا فما السامي الشهيرة انت يضحك مش نحكي لك المدة هذه الشهيرة ولات عاملة حبارة في الإذاعات سينيزار مع احتراماتي ليه في إذاعة قدمها المدة هذه هو سي أحمد المجري عمل انترفيو قلت له نزار راه ما يجيش بيتسمي العباد هكاك راه ما يجيش بتاع اذاعه تنجم تحط عليها زوم تخلي تعمل بز ما يجيش وقلت له عيب اللي قاعدين تعملوا فيه
0: دونك تبدلت بدلت الاجواء
1: في كل شيء تبدل كل شيء كل شيء تبدل كل شيء قبل كنت الناس تحترم مروحها وقدرها والعازف قبل كي واحد مثلا باش يعطي عربون انسان فنان معروف يشرط عليه يشرط عليه يقول له كله معاك فلان وفلان مثلا قبل انا وعبد الرزاق لي لا علينا فما فنان ما نخدموا معاه وقتها هز لي قال لي اجي بدل الجو واحد منا الله يرحمه كان ديما بجنبي عبد الرزاق قال لي اجي بدل الجو اخدم معنا روح حاجه روعه وخدمه كل يوم اقسم بالله يحكي بفمه وهو الفنان قال وصلت كي يجيني فرح ولا واحد مني يقول له ما معك من جبل عمار عبد الرزاق لي ولا لا كان مش معك سمح اقسم بالله العظيم خاطر معنا عملنا اسم كبير وخاطر صريح راهو ما ياخذوش جمله على الفنان
0: معليش من جبل عمار الفن الشعبي ما وصلش كيما معناها كيما وصل للراي مثلا اكتسح في العالم واكتسح في اوروبا علاش الفن الشعبي بالنجاحات اللي تحكي عليها ما وصلش حقق الاكتساح
1: هذاك اللي جبت لك عليه قبيله قلت لك انا حبوب قالوا له هكا وهكا بدل بعد من اي خاطر ما فماش كوني اللي وصل احنا وصلنا ولكن مش عالمين فهمت فمش خدمك الجراء حبوبة كلت كلت كلت وحده مسكين مش عالمية احنا هوني يعمل لك خمسة ستة غنيات يضرب بيهم عرام انتها وشوية مهرجانات يمشي اما واحد مش معنى يوصل العالمية وخاصة يتبلوه يلزم دونسرات حلوين وتبلوه حلو موجود يلزم مدين يلزم
0: رغم انه فن شعبي دار على الاقل حبوبه دار عديد الحفلات في كل انحاء
1: العالم كله العالم كله ما خذاش الغرض كما الراي
0: انت اللي جيت من زمن الكاسيت
1: كاسيت
0: انت جيت من زمن الكاسيت
1: كاسيت
0: لكن ابتدت بدله تو ولات عالم اخر ولات اليوم
1: بالضبط
0: كل شيء في المنصات معناها
1: بالضبط اي ما عادش كالعاده اي كل شيء
0: اي قاعد تبدل في طريقه خدمتك اليوم
1: بتبيع حالي انا ديجا كل شيء تبدل هذا ديجا زدت خرجت كليب دعمته لي وزاره الثقافه معناها مشكوره جيت نزور هذه تو قاعد يتعدى في لازم نسمي مسير التلفزيون انا
0: تفضل اي تفضل
1: مسيرش خذ حب قدم التحيه على خاطر السيد هذا قاعد يخدم في الاغنيه التونسيه الوحيد في التلفزيون نتاعو نتاعنا نتاع سوسه وليد بسبيس نقدم له تحيه لخطر الوحيد اللي قاعد يخدم في التلفزه
0: جوهره تي في
1: ما ودي حاجه روعه راهو الوحيد انت شوف وقتاش
0: لا انت اليوم ما زلت تحس انه ما ثم مكانه للتوزيع للانتاج الفن الشعبي في الموندو هذا نتاع المنصات والتطور اللي قاعد يصير
1: بالطبيعه موجود قاعدين نخدم ان شاء الله فما شكون قاعد يخدم منا مثلا ان شاء الله وليد قاعد قائم وليد صالح فما سمير لوسيف فما وليد التونسي ان شاء الله اخويا يخدم ان شاء الله ربي ماذا بيه ينجحوا الناس كل خلي يرجع خضر هذه باش تولي تولوا خضر هما مش قاعدين يغنيوا في جديد احنا غنيوا في جديد تولك تريني كلهم قاعدين
0: تراث
1: حتى حد ما عمل حاجه جديده السنوات هذوم كلهم القديمه منا كلهم ببعضهم قاعد منا والله يرحم من مات اللي خدم الفن الشعبي كما قلت عبد الرزاق لي خدم بالقدام مسكين وضحى كتب عزف معايا في النوبة وكتب عطاه لبرش عبيد الهادي طبتو اسمه بتاعنا صلاح فرزيت رو يضرب مزود ويغني وكلماته والحانه كيف وكريت في الدفينة بتاعه غذتني معنا أربع من الناس في الدفينة حاضرين ربي مشكور المندوب خويا بشير قدموا له تحية واختي ليلى المصحة الموسيقى زادة كيف ومشكورة نحب نشكر برشا قالوا لي منجي معنا شبيك نهار كامل في الإذاعة لا نشكرها الوزيرة الثقافة السنة قامت بمجهود كبير
0: مجرد عمر نشكرك برشا ضبطي قاع منتج وفنان
1: عايشك ربي يفضلك وربي يخليك
0: رجل الكواليس تحيه ليك على حضورك معنا في واحد من الناس على مزيكا فام
1: عايشك الغالي عايشك انتوما كيف
0: مرحبا بيك شكرا لكم انتوما اللي تابعتونا شكرا مروان في الاخراج شكرا احمد في الاخراج الرقمي وخليل عميري في الاعداد تحياتي لكم موعد يتجدد يومين في واحد من الناس من 8 إلى 9 متاع الليله
2: من الناس.

curiosité. Evil Benji Chatouille, à la Mosaïque Café. Et Weekend. صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة أسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدام والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكايه كل شيء تلقاه على موزاي كفان.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعضاء اللجة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون اليوم الجمعة على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر التي تضمنت 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنحا ب 11.6 مليون دينار و 57 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنحا قدرها 1.26 مليون دينار. خبير التصرف في المشاريع والتميز التشغيلي حسن تقتق يؤكد في تصريح لموزايكا أن مشاريع البنية التحتية المستدامة تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، مشددا على ضرورة إخضاعها إلى دراسة جدوى دقيقة قبل تنفيذها. وأوضح تقتق أن تقييم المشاريع لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الكمية، بل يجب أن يشمل أيضا الأثر النوعي والاجتماعي، معتبرا أن قياس مدى استفادة المجتمع وتأثير المشروع المباشر وغير المباشر يمثل عنصرا أساسيا في تقييم نجاحه.
1: أهمية دراسة الجدوى للمشاريع، خاطر مش تنصي مشروع هكاك، يلزمك تشوف الجدوى نتاعو، تشوف التأثير نتاعو. طبعا احنا نعطيو أهمية كبيرة على التأثير الكمي، أكدت على أنه يلزم ناخذو على الاعتبار التأثير الكيفي كاليتاتيف، طبعا بما فيه الجانب الاجتماعي. على المستوى العالمي يلزم نعطيو أهمية أكثر للسيديما، ويلزم الحكومات كله تكون شاعرة بالمسؤولية المناطة لعهدتها. اوبورتونيتي هي بصفة عامة سيفونسوني، فيها برشا تدعيم، لازم تمشي وتوج على التدعيم اليومية، ثم برشا ديزوبورتينيتي. وأهم حاجة أنا عندي هنا نعطي أهمية كبيرة هي البروفيل دي بروموتور، كون باش يمشي هو باش يحرص باش يشوف باش يتابع، والممولين وقت يلقى واحد ويقف على الرزق نتاعو ويقف على المشروع نتاعو يحب ينجحو يدعموه.
0: انطلقت أمس الخميس بمركز استياف وترفيه الأطفال بالحمامات من ولاية نابل دورة تكوينية مكثفة لإفادة 45 إخصائيا نفسانيا حول التشخيص والتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال بإشراف معطلين جامعيين مختصين. وتهدف هذه الدورة التي تتواصل لأربعة أيام إلى تعزيز معارف الإخصائيين النفسانيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها أحد الوسائل التي يمكن توظيفها في عملية الملاحظة والتشخيص والإحاطة النفسية، مع مراعاة خصوصية كل حالة والسياق الذي يتم فيه التقييم وفق بلاغ صدر الجمعة عن الوزارة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يقول اليوم الجمعة إن العاصمة السعودية الرياض ستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقع بين السعودية وباكستان وتركيا لبحث هجمات الحوثيين على السعودية وسبل التعامل معها. ووضح دار خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع سيناقش مقترحا للانخراط السياسي مع جماعة الحوثيين في اليمن بدلا من اللجوء إلى العمل العسكري، مشيرا إلى أن إيران اقترحت اتباع نهج سياسي لمعالجة الأزمة على أن يحدد موعد الاجتماع رسميا في وقت لاحق. برنامج الأغذية العالمية التابع للمتحدة يحذر اليوم الجمعة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي ودلي بن أحمد في بنت لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. موزايك فام.

0: Non-stop music. Binge FM. Binge FM. يسر جديدي.
1: التسعة وخمسة دقائق على موزايك فيم. مرحبا بكم, هذه بنت لفيم كالعادة. اليوم سبيسيال فندردي, الموزيكا الميكسويت وكو دلا بون يومور باش نحتفلوا بنهاية الجمعة. قدامنا الويكاند, قدامنا سامدي ديمونس باش نمشيو نتفرهدوا, وعرفتك نعملوا البريك صغيرة في وسط الجمعة باش نجمو نرجعوا في فور من هالاثنين للقراية وللخدمة وللحياة العملية. توا قدامنا تفري دايروا, بعد شوية نعطيكم فكرة على لي بون بلون باش تاخذوا باش من توا اسمعني تعملوا بروجراماتكم مصحابكم باش تمشيو تسهروا وتتفرهدوا. بالنسبه لليله عندكم زيدا مختلف, لي ميكس نتاع نو دي جي ريزيدون موزايك كافي مريحان ماروفي فلاش مي باك. بعد شويه عندنا زيدا دو تومورلاند فرينشيب ميكس و ذا ويكلي جروف اللي كل نهار جمعه نختاروا لكم ان ستيل ميوزيكال ان جونغ اللي تعرفوه وتحبوه, والموزيكا بلاي ليست الحقيقه تحبوها بالكدا وباش تعيشوا معاها كود لا بونيمور. نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك كافي بوينت والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك كافي. أنا معكم ونونسوكم ثلاثة سواع من دوا حتى نص الليل, أما زيدا محضرين لكم برشا ربحو كاش. اليوم مخلين لكم تركزوا على كان التحدي يكاو عندكم التحدي نيويني نو دقيقة تربحكم برشا فلوس. أما كيفاش تشاركوا؟ سهل ياسر, تكلمون على 71-113-1000 من دوا تلقوا وائل في استقبل تليفوناتكم, على خاطر بعد شوية كنيوتا تستنى فيكم كبيرة كبيرة كبيرة برشا. ملايين وثمانية مئة ألفين وثمانية مئة دينار, ثلاثة ملايين يخصوهم مئتين دينار. آي آي آي قديش سامبل العملية, قديش دقيقة نجم تربحك برشا فلوس. دقيقة على موزايك فام تربحك زوز ملايين وثمانية مئة كاش تربحهم الليلة كان تركز معانا لمدة ستين ثانية. شوف تركز تتحديها كسيد الحكم, والحقيقة الحقيقة دليل كالعادة اختري توصل كنيوتا هكرا واللي مش يربح لازمه غلطة ليه معني حتى انذار ليه. اي شوف عنده الحق, والله عنده الحق, ما خلطها سيد الحكم الزوز ملايين وثمانمية كان ما الحقيقة. شوف لازم نطبقوا قواعد اللعبة, ركزوا مليح مليح مليح مليح, والكنيوتا اليوم تفكوها انتوما كي تركزوا معانا وكي تتحديوا سيد الحكم. زوز ملايين وثمانمية تربحوهم على 71-113-1000. كلمونا من توا وباش تدخلوا معانا في القرعة. اي اي من توا من توا نعرفكم ديتو ترينيتو ديجا, وتكلمونا على 71-113-1000 باش تضمنوا بلاصتكم في القرعة وك التحضير اللي حضرتوه للواحد, وتكلمونا على 71-113-1000. ريتك التحضير هذاك الكل في الويكاند اللي فات من الايامات اللي فاتوا الكل, تعرفوا الاغلاط, تعرفوا انه مش كان ايوه الا ليه لازم نركزوا معاهم, ما حتى زاد الانذارات اللي نجموا يخسرونا بعد في كنيوتا كبيره برشا. زوز ملايين و800 اليوم تربحوهم بطريقه سهله ياسر, 2800 دينار اليوم في نيويني نو التحدي على 71-113-1000. اي اي اي اي اي برشا برشا برشا كاش برشا كاش اليوم. وما زيدا خلينا نبداو كود لا بونيمور مع الموسيقى. في مختلف الماتشوات اللي موجودين الليلة, ماتش فرنسا وإيطاليا الماتش اللي استنيناه لي برشا برشا برشا عشرة نستنيه, وسورتو بقيادة زين الدين زيدان. واحد شيء تقدم فرنسا على إيطاليا ياسر بونتو مزيان من كوفران على أوليزي. الحقيقة غاب مبابي ولكن حضر أوليزي. يلا نبدأ بالجاكسون 5 ABC لريفانك ريميك.

مي جو، غنية عمرها 24 سنة، الفرنسي دافيد جيتا، وحتى لي فرونسي زادا كانوا رابحين واحد شيء لي بلو، ولكن ايطاليا تعدل في بوتو كيف كيف مزيان. والله ماتش للفرجة الحقيقة. انا نعطيكم نحن سكور في ريا مزور، كانت بدلت حاجة تلقاو اللايف سكور كالعادة في بنة لفام. ما خلينا نحكيو في الديجيتال، كالتور ديجيتال، كالتور ديجيتال. الليلة باش نحكيو على حاجة عبقرية ومرعبة في نفس الوقت. تسمعوا فينا أكيد في كرهبكم توا، سيسروحكم طريق السلام عليكم، ولكن الحاجة اللي باش نحكيو لكم عليها اليوم خليت معناها باش نقول لكم الأجهزة الأمنية في العالم الكل وشركة المراقبة يعاودوا يحسبوا حساباتهم من الأول وجديد، على خاطر في مؤتمر الهاكرز الشهير ديفكون 2026 في لاس فيغاس، خبير الأمن السيبراني بيل سويرزن عمل تجربة حية قدام الجمهور لدوخة الناس الكل. الرجل جاب كهربة عادية ياسر، موديل متاع 2009، غلفها بالكامل بديزوتو كولون، يعني كل ستيكر اللي مستنسين بهم، ولكن بون ستيكر سبيسيال شوية على خاطر معمولين بأشكال غريبة ومخدومة بالاي اي. ايبا تعدى بها قدام أحدث الكاميرا متاع المراقبة الذكية اللي نحكيو على الديرادار من فلوك سيفتي. الكاميرا قاعدة تسجل، التصويرة واضحة، الناس الكل قاعدة تشوف الكهربة، ولكن الاي اي والرادار ما فيقش بها، ما فهمهاش، ما عرفهاش الكهرباء، ولا نجم لا يفلاشيها ولا يقرا حتى شيء موجود منها. زعما كيفاش مش قولوا تروف كيغت، معناها دي ستيكر دي زوتوكولون يخليو الكهرباء تولي شبح قدام الرادارات. يا سيدي باش نفهموا العبقرية التقنية في الحكاية ذي، لازمنا نعرفوا كيفاش تفكر الكاميرا متاع المراقبة الحديثة والرادارات من نوع ALPR ولا LAPI. الكاميرات هذوما تخدم بنظام ذكاء اصطناعي للرؤية اسمه يولو، ونظام ذي مبرمج باش يفرز في التصويرة هذه كهرباء، هذا كاميون، هذه موتور، وهذه البلاك دي ماتريكولاسيون، يعني نجم يقرأ النومر متاع الكهرباء. الخبير ذي ما حبش يغطي النومر ولا يشوش على التصويرة، يعني هنا راهو تكنيكمون ما فما حتى شيء غير قانوني. وتو جوستومون استعمل حاجة تتسمى في عالم الاي اي بالادفيرسورال باترنز، يعني اوهام بصرية مصنوعة بخوارزميات معقدة تستهدف النقاط العمياء في مخ الذكاء الاصطناعي. الاستيكر هذوما خلوا الالغوريتم يدخل بعضه وما نجمش يرسم المربع او الباوندينج بوكس متاع الكهرباء، وبما انه سيستم ما فيقش بوجود كهرباء اصلا، الخطوة الثانية متاع قراءة وتصوير لماتريكولاسيون ما تخدمش بالكل.

هم بدي باتش معينين تخليك تختفي قدام كاميرات الشارع. وفما دراسات في 2024 استعملت ديستيكور ألومنيوم طيح دقة الكاميرا متاع المراقبة ب 91% في الأشعة تحت الحمراء أو الانفراروج. وحتى لو كان تبدل الماتريكولاسيون ولا تحشبها بالقوانين يعتبر ممنوع فيه خطية وحجز كهرباء. أما الفازة هذه كما قلنا راهي ماهيش غير قانونية يعني ليجال، أما تلعب شوي على طريقة فهم الآلة للواقع. أكيد موضوع يهمنا ويمسنا مباشرة على خاطر يورينا الهشاشة متاع العالم الرقمي اللي يشوف خالط ورانا من نهج وكل كيس. اليوم الدول والمدن ولات تعتمد بنسبة 100% على الرادارات الذكية باش تقايد مخالفات، تتبع لك راهب وتراقب شكون حاطط السنتور وشكون يهز التليفون. والتجربة دي ورتنا انه سيستم مليارات الدولارات ينجم يذيع ويغلط بمجرد هكا ستيكر ما في حد شيء يبدا موجود على الكهرباء. سؤال هذا بون يطرح سؤال كبير ياسر، على خاطر هنا ثم برشا دول تعمل بطريقة عمياء يعني على الآلات هذوما. هل نهار اللي الرادار يغلط ويفوك لك البرمي ولا يلبسك تهمة مش متاعك على خاطر الذكاء الاصطناعي قرأ المشهد بالغلط؟ ايه شكون مش يتحاسب هنا؟ بون حاجة البيه نحنا معناش هالرادارات الذكية زونا بيعنا الرادار اللي استنسنا بيه. يعني شوف تركب استيكير ولا ما تركبش على كرابتك راهو لازمك ترد بالك على السرعة، ترد بالك على روحك قبل كل شيء. راهو الرادار حتى لو كان تركب ستيكر ذي في الحالات الكل بيشي فلاشيك وايراك وضوح الشمس. ولكن هنا التجربة هذية تفكرنا انه عقل الانسان وقدرته على التحليل تقعد ديما هي اقوى حاجة، بما انه خلينا نقوله الاي اي نحن نقوله ليه فات وخايفين منه كذا، اما ينجم يلقى روحه ما يرى حتى شيء وما يفيق بحتى شيء قدام حيلة بصرية بسيطة. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بزنا واحد واحد في ماتش فرنسا وإيطاليا، بلجيكا وتركيا 3-0 لصالح بلجيكا. خليكم مع توليد قري قوي على مزيك.

it is you على موزايك FM. واحد واحد منزل ماتش فرنسا وإيطاليا, ولكن كارتون روج الأوباميكانو, ثاني كارتون جون يخلي لي بلو يلعبوا 10 كونتر 11. أنا نتابعوا أكيد, ولكن ثلاثة بشي منزل بلجيكيا وتركيا. أما خلينا ناخذوا فكرة على برنامج ساريات بون بلان. أي سيدي, وقيت من توا نبدأ ونعملوا بروغراماتنا, نكلموا حبيبنا وصحابنا باش ناخذوا فكره على وين نجموا نمشيو نتفادوا ونسروا بالنسبه لليله. ونبداو بالاويا روفتوب والسهريه طربيه الاويا مع فادي فتحي وامين سعيد. في البولو يوستاز انفيت جيسمي اند سبوف. في ليجون ليجون فايبز مع دالي نشار. في البلاغ السهريه ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون نلقاو هوز اتموسفيريك الكترو ميوزك. في المارتي كلوب الليله الكارنفال مع وثق لفخيه. في الفلو الكيتش العربي الأصيل مع هيثم وشريفة. في الفيرما تشاك دي جي سات. في البوبوت وبلاتين أكتوبوت ودي جي باو. في الفولامور سهرية نوي فول مع برانكو ياغي بوازيز شريكات ودالي دريدي. في المود زياد سعيد لايف برفورمانس ودبكة شو. في البي ايف كلوب هشك بشك دي شو ولينا بنعلي لايف باند. في البليونير جامارت نلقاو جان جون اون شو كيس. ما غير ما ننسيو زيدا غدوة لوبيرتور متاع لي جي ام سي, وتنجموا اكيد تلقاو لو بروغرام كامل على جي ام سي بونتين ولا لاباج فيسبوك متاع لي جي ام سي. نمشيو لسوسة وين تسمعو فينا على 90.1 اف ام. في الكول برو ليلة السهرية بلازير مع اندريا شامبيح بن تركيا ويوبي. في ستيبس الليلة لو رونديفو مع كاتي بون لايف كونسرت. ونختمو كالعادة بجربة وين تسمعو فينا على 89.2 اف ام. في الفيجا الليلة نلقاو دي جي بيلي. بون بلان مازلنا بعد يستنى فيكم الربح والكاش. زوز ملين وثمانية ميل يوم فيني ميني نوع التحدي ملا بيرفورمانس من عنده ناروما اليوم على حقيقة سينا ولا راهو الفرنسيسي ربحين بسكور. خليكم مع يوجيل كوراساوا.

موتشاك نينا سيمون سي لاين وومن على موزايك فيم في بنت الفيم توصلنا حتى للتسعة وخمسين دقيقة. مازال موصلين معاكم, مازال الميكسويت, مازالت الموسيقى أكيد موجودة. عنا بعد جونا التونسي, عنا المزود متاعنا ذاك ميغيب على طعام, عنا زيد الفار مع فاطمة عبد الرحيم, الريكاب متاع الجمعة كاملة كيما سنسناكم, وعندكم برشا موسيقى كعادة تستنى فيكم. فلاش مي باك مع ريحان ومارو أكيد في النص ساعة الأخرانية, خلينا نقولوا من الساعة الجاية. عندكم زيد الرابح والكاش زوز ملايين وثمانمية في نمينينا يستنوا فيكم كالعادة. معليكم كان تكلمون على 71 113 ألف, تدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا برشا كاش. أما خلينا كملوا نحكيوا موسيقى في سامبلينج.

0: Dumpling.
1: نحكيو على أغنية اللي غلب عليها الجو الصيفي. الحقيقة ترجعنا للذكريات الصيف، تحس الدنيا سخونة، سي بون باراسول، نمشيو نعومو في البحر، فلا عرفت نبداو نستنيو في الويكاند باش نمشيو نعملو تبحيرة. أغنية فانكي وجمعت بين أربع نجوم عالميين، والقيادة متاعهم كانت عند الدي جي الاسكتلندي كالفن هاريس. هذه فيوز اللي خرجت عام 2017.

Steve Bounces Volume 1. الغنية هذه لقاعة متاعها خفيف جوها في الديسكو فانك, وهي محاولة من كالفن هاريس باش يرجع لروح السيفنتيز والايتيز. غنية فيها أصوات فارل ويليامز, كيدي بيري, بيك شون. أما السر متاع الجاذبية متاعها الغنية الحقيقة هو البيس لاين اللي مأخوذ من ديسكو أنثم.

أغنية بيس لاين والجروف اللي نسمعه فيه في أغنية فيلز أصله جينا من أغنية Let's Groove الفرقة Earth, Wind and Fire الأسطورية واللي خرجت عام 81. الأغنية هذه جستمو في نفس ستيل فانك ديسكو كانت هيت عالمي ومعروفة بالفوكودر والبيس لاين اللي ما تنساش. هنا كالفن هاريس اخذي الكورد بروجريشن والبيس لاين اللي كتبها موريس وايت ووين فون نتاع Earth, Wind and Fire وعملوا عليها انتربولاسيون وإلا سامبلينج زادها لسين تجدد وباش يصنع غنية صيفية متكاملة. للعلم انه راهو عطاو موريس وايت وين فون الحقوق متاع تأليف في غنية فيوز للاعتراف بأصل اللحن كالعادة.

السامبلينغ هنا الحقيقة واضح، ثم الروح سورتو في البيس لاين هنا، مي بون فرد جونر تحس جوستومون اغنية فيوز حاجة بلو مودرن، سورتو لا كومبوزيسيون تاع كالفن هاريس، التغيير في النغمة، وزيدا لا كولابوراسيون راهو شوف مع فيرل ويليامز، مع كيري بيري، مع بيك شون. خليها الحكاية بعدت شوية على الالكترونيك، بعدت على لو دي ام الحقيقة اللي مستانس بيه كالفن هاريس، ولا حتى شوية كتكنو، ولكن مشيت في ستيل الفانكي ديسكو بوب. هذاك جوستومون لم اكيبا باهية مع كالفن هاريس، وسورتو الانسبيراسيون كانت من غنية باش تقعد الحقيقة خالدة في الأذهان، اسمها Let's Groove، Earth, Wind and Fire، وليت غنية Feels الكالفن هاريس.

0: ترامبلين بنتلف
1: بعد شوية على مزيكا فيم سبو إكسبريس موعد رياضة سورتور ليكاب نتاع زوز ماتشويت بالنسبة لبلجيكيا وتركيا وفرنسا وإيطاليا 3-1 لصالح بلجيكيا وواحد واحد فرنسا وإيطاليا. معكم بعد شوية مكي العوني في سبو إكسبريس والأخبار مع مراد الدريدي. هذا بلتي أنا.

0: ضيفة نجوم بودكاست السبت 3 أكتوبر.
1: علاش هيفا في بوليس لعبة تحبوه؟ خاطر أول مرة حاسوا المرأة عندها مرأة قوية عندها شخصية كيفا كيف رجال، بالعكس هي أكثر واحدة فيهم سيريوس تضرب معناتها تنجم تستعمل سلاح تجري تنقز، ما كناش مستنسين بهم الأدوار هذوك. معناتها حتى البنات في الشارع البنات الصغار ياسر حتى لتوا راهو العباد تعاود تفرج فيه بوليس، والبنات الصغار كله حتى كبار نشوف فيهم أنا معناتها 25 سنة يقول لك راهو أنا أكثر بيرسوناج نحبه هذاك.
0: الممثلة ريم بن مسعود. نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب موسيقى.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بالسوق المركزية بالعاصمة اليوم الجمعة تسفر عن تحرير 8 مخالفات صحية وثلاث محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. وتندرج هذه العملية الميدانية في إطار التدخلات اليومية والدورية لمراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية بالسوق المركزية بالعاصمة. وأكدت بلدية تونس في بلاغها اليوم أنها ستواصل مثل هذه التدخلات حرصا على ضمان احترام القواعد الصحية والمحافظة على سلامة المواد المعروضة وظروف حفظها، بما يساهم في حماية صحة المستهلك وتحسين جودة الخدمات بالسوق المركزية. الشركة التونسية للملاحة سيتيان تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات وفق بلاغ الشركة اليوم الجمعة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة الثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027. وذكرت شركة سيتيان أن كل هذه السفرات سوف تؤمن على متن السفينة قرطاج، وأضافت أن الهدف من هذه البرمجة هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين، مما يضمن لهم مزيدا من المرونة والراحة في سفراتهم. طبيب النساء والتوليد اللبناني الأصل المقيم في الولايات المتحدة لبيبة غلمية يؤكد أن الطب عن بعد تيلي هيلث يتيح تحسين متابعة النساء الحوامل، خاصة اللواتي عشن في مناطق بعيدة عن المدن والمراكز الطبية المتخصصة. وقال غلمية في تصريح لموزايك على هامش مشاركته في مؤتمر تيلي هيلث كونكت بتونس أن أهمية المؤتمر تكمن في جمع مختصين في مجال الرعاية الصحية عن بعد، مما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، مشيرا إلى أنه يمارس الطب عن بعد في الولايات المتحدة خصوصا لمتابعة النساء الحوامل المقيمات في مناطق تفتقر إلى الرعاية الطبية المتخصصة. وأوضح أن الرعاية عن بعد يمكن أن تساعد على اكتشاف بعض المشاكل الصحية خلال الحمل في مرحلة مبكرة، خاصة في الحالات التي تتطلب متابعة دقيقة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وأضاف أن الكشف المبكر يسمح عند الحاجة بتوجيه المرأة الحامل إلى مدينة أو مستشفى تتوفر فيه الرعاية المناسبة، بما يساعد على حماية الأم والجنين. في أخبار العالم، بدأت احتجاجات الطلاب الثانوية منذ 10 أيام في منطقة باريس، لكنها سرعان ما تحولت إلى كرة الثلج لتنتشر في أغلب أنحاء البلاد لتشمل لاحقا طلاب الجامعات، حيث أفادت التقارير اليوم الجمعة بوضع حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا، فيما لوح المعلمون من جهتهم بشأن إضراب عام في أحدث تطور لأزمة التعليم في فرنسا. ولا تبدو هناك أي بوادر عن انحسار الحركة الاحتجاجية، بينما تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة ترتبط بالموازنة والإنفاق العام وارتفاع أسعار الوقود وانتقادات بسبب سوء إدارة الموارد المخصصة لقطاع التعليم، وسط اتهامات للمعارضة اليسارية بتأجيج الأوضاع قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد السبت 3 أكتوبر، سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات، البحر عامة مضطرب إلى شد الاضطراب بالشمال والحرارة دون تغيير. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مكي العوني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الترجي الرياضي التونسي، يوم لعبة الفريق راجعوا اليوم للتمارين، والفريق باش يلعب نهار الأحد مقابلة ودية في البارك ضد الاتحاد العسكري الليبي. التمارين اليوم شهدت التحاق الملاعبية الدوليين بعد نهاية التزاماتهم مع المنتخب. بالنسبة للمدرب الجديد بابلو فرانكو، من المنتظر يوصل الليلة مأخر. مهاجم النادي الافريقي صدق قديدة باش يرتاح لمدة زوز أسابيع بعد الإصابة اللي تعرض لها مع المنتخب. بالنسبة لبقيتهم لعبة الكلوب كملوا اليوم تحذيراتهم مواجهة أهلي بنغازي الليبي غدوة مع 6 تاع العشية في مقابلة ودية في بنغازي. الاتحاد الدولي لكرة القدم صلت عقوبة المنع من الانتداب على النادي الصفاقسي وحتى الآخر تحيين 4 أندية تونسية ممنوعة من الانتداب من قبل الفيفا هي سيسيس آخر نادي وبالإضافة للاتحاد الرياضي المونستيري قاوف القفصة ومستقبل الرجيش. المقابلة الودية المبرمجة بين نجم المتلاوي وترجي رجيس وقع إلغائها بسبب تواصل إضراب لاعبي نجم المتلاوي. بالنسبة للمقابلة الودية المبرمجة بين الملعب التونسي والهلال السوداني تم تأجيلها الغدوة باش تلعب في الملعب الفرعي في رادس بسبب الأشغال في ملعب الهادي النيفر في باردو. الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن اليوم على عودة كأس العرب للأندية واللي باش تلعب في الفترة بين 21 جويلية و 8 أوت 2027. آخر نسخة كانت لعبت في السعودية في 2023. النسخة هذه من المنتظر في انتظار التأكيد الرسمي أنها تتلعب في مصر. كما قلنا الموعد الرسمي هو 21 جويلية 8 أوت 2027 يعني نحكيه على مسابقة باش تتلعب مباشرة بعد كاس افريقيا. كانت رشحنا بيان سور نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. دونك نهاية الموسم كاس افريقيا والراحة للملاعبية تنشوفوا من هنا حتى الجويلية شنو باش يصير خاصة انه زادة بداية اوت هو انطلاق الموسم الجديد بالنسبة للبطولة التونسية. دونك موعد كاس العرب في نسختها جديدة كاس العرب للأندية 21 جويلية حتى 8 أوت 2027. منتخب أقل من 23 عام سافر اليوم للتوغو وين يلعب نهار 30 مباراة بالدور الأول من تصفية الكان ضد البنين. مباراة الذهاب فاز فيها منتخبنا في الأولمبي سوسا 2-0. في دوري الأمم الأوروبية القمة وفت بالتعادل 1-1 ما بين فرنسا وإيطاليا ومباراة بلجيكا ضد تركيا وفت بانتصار بلجيكا 3-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: الهادي دنيا. انا شفت الزين على مزيكا فام. محليه محليه محليه جونا التونسي اللي يونسكم في كراهبكم سي سرويحكم واحده واحده في الكياسة. ما زاد يونسكم كنكم تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على مزيكا فام بونيت. يفكرنا ياسر ياسر بجو تونس الحقيقه وريحه البلاد وبارشة ذكريات مزيانه او قديمه. عندكم المساحه هذه نتاع مزيكتنا التونسيه في بنت الفام على 10 نتاع الليل. اما زاد عندنا حاجه اخرى مهمه ياسر نهار الجمعه الفار.
1: موزايك فار.
0: الفار كالعادة مع فطومة. فطومة اللي جمعة كاملة تقعد تعس على كل شيء تسمع في الراديو صباح وليل بش ما يفوتها حتى شيء. وانتوما زادة توصل لكم كل شاردة واردة اي زلة لسان اي غلطة تصير في لونتين اي معلومة هكا ليلي متفلتهاش فاطمة على خاطر عندكم الركاب نهار الجمعة في بنت الفام. وديما تلقاو اكيد الفار مع نادية صباح في اول ساعة من 5-6 متاع صباح. اما الركاب تلقاو في بنت الفام كل نهار جمعة. جمعة كانت مليئة ببرشة موجات إيجابية سرتو في أحلى صباح. تو نكتشفوا شنو اللي صاير. أي سيدي خلينا نسمعوا إزا بينغ
1: موزايك با.
2: مشينا للمرسى مشينا خلينا فكرة على أسعار قفة التونسي. هو أول دخلتنا
3: لحظة عارس وراك ما قلتوا لينا الفاصل. انت مغروم بالتريس؟
4: لا لا مش مغروم ستريس. في شعري لا وتاع تريس ولا نجم نعمل
3: تريس.
4: لا لا مش مغروم.
3: وحتى في تونس عنا عمر جمل رمز الوفاء مثلا.
5: عمر جمل ما يكون يدفع في الفلوس اكثر يمشي يخدم على روح.
6: حتدفع حاوريك اللي ما شفتوش. انا ما حتدفع انما ببلاش بلاش. ده انا ما اعرفش حاجه اسمها بلاش. انا بكلمكم بجد
5: يعني محترف. اعطيني قدش من واحد محسوب بتنحي وسام يحيى شويه كي وخليل كذا بيني يا اخوي العزيز نمى بالاحترافيه. الوفاء هذاك في حبي في
3: جمعيتي.
5: نخدم خوي نخدم على نلعب رجعت لعبت الجامعيتي هاز ربي 300,000 شنو زاد ما زاد لا يجيع الذئب ولا يشتكي الراعي. تبدا الناس الكل واضحه مع بعضها. خدمت لك ب 800 نقصد ربي على روحي ان نجيب عشية معنا ونتصرف ونلقى شنو زاد تاريخ نجي لولدي مثلا نجي ويقول والله يعني شنو اكلك وفاء ولا باش نوكلك معنا حب وغرامه
7: 30,000 جنيه ولا باخذ في الشان حين عني يا حين وني يا نهار ازرق.
3: علق قبل ما
8: الموضوع يعني ايه ما انا شنو مش نقول مثلا واحد بو يخدم ولده ويبيع في الحربش شركه عائليه لبيع الحربش. ايه هذه شنو
9: لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد.
4: في تونس سراج الدين الشيحي رياض البوعزيزي هذو ما اللي خليهم معنا الثرة.
3: ما بعد ما كملوا كارير حاج مشواراتهم الزوز
4: يكا واحد ما قضوا قضيته
10: باعوا روح.
11: انا بصراحه ما اعرفش يعني ايه التربيه الحديثه دي. يعني انا اجيب ولد قد كده اقول له تعمل كده كذا وما ماشي واقعد اناقشه عشان يقول ليه ما يعني ما تردوا بره وخلاص.
3: خذيت الفلوس نمشي على روحك.
12: باي
13: غميل. بعد شوية بش نحكيه على فضيحة من نوع آخر. هزت
3: يصبح فضايح.
13: اي سابحين
3: فور مع الفضايح
13: في فور
3: حبوا الفضايح فضلوا. اي دونك ما عادش أحلى صباح اليوم بش يولي أحلى فضايح بالتسعة عندها الصباح.
14: يا دي الكسوف يا دي الكسوف.
5: يعني وفي في روما احنا
3: افهمتنا على ذاك يزي ما عاد نزيدوا حتى
5: كلمه. توتي يقعد في روما الكونترا بتاعه ب 15 مليون اقل شيء. احنا مش تقعد هوني مش كيفاش معناها تقعد عاد وخر وخر ظهر لي بيمو في نقعد 800,000 في الهز ربي طلب طال ومش نوصل هكا هو عاد.
13: اخبار الاولاني في البارومتر اللي بتصوروا على صوتوا عليه
4: بالأحمر قايتكم مراد زد مراد صديقنا مراد جويني قايتوا في تقويم نطق الصباح معاكم خاطر أبدع
13: منيش بشقول أنا تاوى للمستمعين شوري قاعدة نتعرض له قبل الفقرة خليني سيك
15: اللهم فئرنا واغنيهم.
10: بوتسوانا مع شكون لعبت؟
15: والله لقيت اخبار بوتسوانا لعبت مع بعث بوحجلة مع لعبت مباراة ودية.
10: بوتسوانا لعبت مباراة ودية مع بعث بوحجلة.
15: نعم.
10: قديش؟
15: واحد واحد. هذا هو
16: برسمي
17: لحد هنا وزبطت بقى نهدى شوية بقى عشان نعد اليوم ده على خير.
3: انا ماني مديش جدي شغل خلاص الامور بلاي. ذكرني نادية معتها كي فمجال قلت في الخدمة وكل
13: قول انه الارتفاع متاع الاقبال على الاطباء يقول القطاع الخاص ويقول فما تسجيل حالات غياب عن العمل جسما مرتبطة باضطرابات نفسية. هذه
3: مانيش جاي غدوة.
13: وعليه
3: مانيش جاي غدوة.
18: انا مش مكتئب، انا عندي نقص في الفلوس، انا مفلس بس مش مكتئب.
13: من اكثر الناس انا وياك اللي قاعدين نتبعوا في قرض الشرف. تحسنا اول ناس باش نمشوا نصبوا المطر.
19: بقول لك ايه، اصبح وقول يا صبح.

0: مقصود من الحكومة أوي. الحمد لله الحمد لله، والأسعار رخيصة أوي أوي أوي. الحمد لله الحمد لله الحمد. والرغيف كبير والمواصلات فاضية والشقق كتيرة، وكل شوية تقولوا لنا فكوا الحزام فكوا الحزام. يعيش الحكومة.
1: أوصل متى إحنا المنشطين نحكي على روحي دموع معناتها.
2: إيه يحكي على روحك فوق على عصبي.
1: ما فيش واحد معناتها سوي نفس impossible. معناتها أنا الأولى اللي نستعرف معناتها. كل واحد كيفاش معناتها. أنا مثلاً نحب نمرض ونغيب غدوة.
3: متى أنتي تقصد الآخرين مستعرفوش وبرة بعد؟
1: لا أنا مستعرف متصالح. أنا مثلاً عندي التوتر كده واحد كده متوتر مثلاً، ونجي نجي على نادي ونجي على نادي على نادي على غالي على
3: غالي خف النظرة.
4: يعني عضو جامعي نال كل في الفيسبوك يعطي في رأيه، ولا حتى يقولوا له شكون أحسن مدرب الجولة يحط، ولا نهار هاو تنحيه.
5: هو بيدر دي ما يتصور
4: دي ما يتصور يبوزي هاو كتاو في مصر في مصر تحية لي والله في مصر والله والله صح لي
6: أمون لن يغفر لكم أبدا.
3: ذكركم بوتسوانا مع شكون لعب. بوتسوانا لعب مباراة ودية
7: مع بعض بوحجرة دي ما ذي معروف انهم ساعة حضروا مباراة نتاعهم لعبوا في تبرغة وفي واحد واحد
3: واحد واحد ولا مع المنتخب 2-2.
8: صلي على النبي يا ولدي صلي على النبي.
7: لحارس منتخب بوتسوانا من مواليد برج القوس مواليد 13 ديسمبر 94.
3: خسرت لي كنت برج القوس.
7: هما خاطر ديما يعطيو اللي في الكورة يعطيو اللي لا عمرو ما يعطيوش البرج تاع اللاعب.
9: طب انتو عايزين ايه بقى دلوقتي خلصوني
1: يعني. روحوا.
10: تحية تونس تحية تونس تحية تونس عاش شباب تونس.
11: مزيك فار.
3: اي اي اي ملا فار قديش كان مليء ب عنا كورة عنا باشو. أول حاجة ساعة باش نبدأ بها أنا ما عاد باش نعطي حتى كومنتير على مردود المنتخب الوطني التونسي. سي بطنيزي ما عاد شيسي ما بعد اللي بوتسوانا في اثنين معناه كونتر نصور قرطاج، ولكن كونتر بعض بوحجلة واحد واحد ما تشون ترين مولا أكثر لأقل. بون توت فاسون نتصور دالين نجمو نخمو في كارير متاع جول بعد اللي مارينا الجول متاع بوتسوانا، ثم أنا نجمو نضمو أصواتنا للأمينو سكاندر معناه نجمو بوسيبل على هو. شوف راهو من مواليد برج القوس حارس بوتسوانا، انا بدي مواليد برج القوس دونك ريت لي سينيول كل موجودين، احنا رينا البيرفورمانس رينا الكونديسيون فيزيك دونك نجمو بالحق نعملو ريزيرف نتاع قول علاش ليه دليل نهبطوا مع المنتخب المره الجايه. فوالا واضح. يا ربي يا ربي سيدي. كيف كيف اضم صوتي مره اخرى زاد الامين على الحاله النفسيه نتاع لي زانيماتور ميسالش مش نحكيوا على حتى حد اخر. اي ثم شويه مشاكل مش مشكل. الحمد لله الحمد لله لازمنا نطلبوا بهم كل شيء تشوفوا اي موضوع حسيله توت فاسون الفار نار سنة. الفار نار سنة. شوف والله فاطمة نعاود نشكرك مرة اخرى الحقيقة اللي ما تخلينا نفلتوا حتى شيء، اللي تخلينا ديما اعيننا موجودة في ليزيميسيون تاع مسيك الفيلم الكل هاكا كل نهار جمعة في بنت الفيلم الركاب متاع كل شيء كل شيء تلقاوه ديما مع الفار
11: مسيك فار بنت
3: الفيلم. بعد شوية عندكم الربح والكاش زوز ملين وثمانية مئة في التحدي نيوي نينا 2800 دينار على 71113000. بعد لحظات التحدي يستنى فيكم علش ليه تنجموا تركزوا بالكدي وتربحوها سيد الحكم، تركزوا بالكدي وتفكوا الكانيوتا تفكوا زوز ملين وثمانمئة الليلة. شوف سهلة ياسر أكزوا لي مليح مليح مليح وسيد الحكم مراو يطبق في قواعد اللعبة أوكا. حضرني لكم غنية تنجموا تبدأوا ترينيو بها بالكدي من عند فوديل وفي اللايف زيدا البيضة توت سويت

0: جو الراي وصلنا حتى للعشرة ونص نتاع الليل. انتم ما تسمعوا فيه بنت لفام, وبعد شوية عندكم فلاش مي باك مع ريحان ومارو. اون بون بلاي ليست, ان ميكس مزيان برشا نوستالجيك على الاخر. اما تعرفوا تو قيد شنو وقيد الربح والكاش.
1: بنت لفام
0: والربح والكاش اليوم معتبر ياسر الكنيوتة زوز ملايين وثمانية مية اليوم للربح في نوينينا تحدي كونت السيد الحكم. سيد الحكم عنده بارشة مستحفظ بها الكنيوتة, وسيد الحكم قال لكم راه وشوف لازم غلطة ليه باش تتربح الكنيوتة ذي, لازم زوز ملايين وثمانية مية يجي شكون حتى انذار ما ياخذوش, يجي شكون مركز خمسة على خمسة تعرف لازم يرد باله مليح مليح مليح مليح, وعنده الحق عنده الحق, هذيك أمانة عنده هو الكنيوتا. قالك لازم ما تخرج كان لي مستحقيها. أي اليوم عنا نعيم, نعيم معنا بالتليفون. هل يترى يا نعيم اليوم ينجم يفك الكنيوتا ولا ليش؟ نحولك يا نعيم.
2: أستاذ مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك.
0: صفا
2: الله يخي. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا نعيم.
2: فرحان برشا اللي سهلت لي فرصة.
0: والله حتى احنا فرحانين برشا اللي انت معنا بالتليفون يا نعيم اليوم, وعندك الفرصة اليوم باش نجم تربح معنا الكاش. حاضر ولا ايه؟
2: بالتوفيق من ربي.
0: هيا به يا نعيم, خليني من نفكرك ونفكر مستمعينا بقواعد اللعبة.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
0: نويني نو شوف يا نعيم, تعرفها؟ انا متأكد اللي انت تعرفها. صحيت عنا أخويا 60 ثانية دقيقة دقيقة من زمان ركزوا لنقولوا لأي لين يويني نو يس نو أي وهمة أي حاجة قريبة لهذم الكل راهي تخسرنا نهائيا بالضربة القاضية يا نعيم. باهي صحيت لا مازلنا مديناش نعيم. باهي عنا زادة حاجة أخرى لازمك ترد بالك منها, وبعد ما تقوليش ما في باليش عاد نمشيش تقعد مركز في أي وإلا لا وتنسالي الإنذارات. خاطر البارح داير البارح ثم شكون خسر معنا بالإنذارات, قعد مركز مع أي وإلا لا وتحصل عليها خمس إنذارات مش حتى ثلاث إنذارات. الإنذار يا نعيم تتحصل عليه وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع, وقت اللي زادة تعاود الكلمة أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك تسمع فيا مليح نعيم, تقول لي نسمع فيك مليح, تكون وقتها عودت الجملة كما هي والكلمة كما هي. حتى زادة مثلا نقول لك لباس نعيم, تقول لي لباس الحمد لله, تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا نعيم. باه الانذارات لحد الآن ينجموا يعاونونا, ولكن قديش من انذار عنا في الحق نعيم؟
2: ثلاثة
0: انذارات, ومع الانذار الثالث ينتهي الموضوع. قال لك سيد الحكم والله, قال لك الانذارات ما فيهمش لعب زيت هكا ولا نعيم
2: هكا هكا يا
0: كهو. اي حاضر نعيم.
2: حاضر.
0: واضحين قواعد اللعبة نعيم؟
2: مفهوم يا اخوي.
0: باهي زعما يا نعيم اليوم نفرحوا مستمعينا.
2: والله على ربي كذبون.
0: تعرف مستمعينا متشمتين فيه سيد الحكم.
2: دلالينا نشمتوا فيه.
0: والله اسمع. تعرف. اسمع اسمع اسمع. واضح ليش متشمتين فيه, ما واضح ما نستحقش نفسر.
2: أكيد أكيد. استحفر برشة بالكنيوسة معناتها لازم نحوها.
0: خويا شوف هو راوي يطبق في قواعد اللعبة, كل واحد نعطي وحق ونعرف سمعته مش لك الكل الحقيقة. ما ايش مش نقول لك راهو مركز مركز مركز, وتنجم انت تفرح مستمعينا كي تفكيلك الكنيوتة تضحك عليه انت متخليش هو يضحك عليك. هكا فرصتك اليوم يا نعيم, مش تركز معنا مليح مليح يا نعيم وبش تربح الزوز ملايين وثمانية مية.
2: ان شاء الله على ربي.
0: ان شاء الله خليه على ربي, ركزوا مليح مليح وبقدرة ربي الربح اليوم من نصيبك يا نعيم. يا اخوي لازمنا عاد اسمعني, كي تكبر الكنيوتا راه ثم تقاليد معينة لازمنا الشهيق زفير باهي. هاي تنفس معي نعيم.
2: معك
0: تنفس معايا نعيم.
3: معاك معاك
0: هي تنفس معايا نعيم في بالي بيك معايا. هاي اخوي هاي ما بعدنا ما بعدنا
3: اوكي
0: صحيت. ما خلينيش حتى نتنفسك يا سيد الحكم. اكاو نايم ملا حاضرين
3: ان شاء الله.
0: هاي سيدي يضحك ولا يقعد والله كي كيش يعني.
3: خليه
0: سعيد قل لي خليت انا اضحك عليه هنا بعد خليتي محسوس في عمله
3: ان شاء الله.
0: هاي سنايم نبداو ملا ما دامنا حاضرين اليوم نيويني نو تحدي كبير برشا زوز ملاين و800 في الكنيوتا ونايم محضر روحه وسيد الحكم زاد محضر روحه. هاي سنايم ردوا بالنا مليح مليح مليح ونركزوا في 60 ثانية باش نربحوا الكنيوتا. نيويني نو مع نعيم تبدا بعد 3 2 1 انطلاق.
4: هاي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا نعيم
2: معاك اخي الكريم تفضل.
0: اه تسمع فيها مليحه.
2: خمسة على 5
0: اخش بيك سكوت ملا نعيم.
2: 5 على 5 نسمع فيه.
0: وعليش عاودتها 5 على 5 برشا مرات؟
2: لا باش ناكد لك اللي انا قاعد نسمع.
0: ليه
5: اسم الله على ولد عمي اسم الله على ولد
0: عمي. والله نعيم خويا شحال يقولك
2: ايش
0: شوف اسالك حاجه نعيم انت تحش عملتها عملت كير قلت كير ليه مو خاطر عرفتك ليه هكا حسيتك اسمها دي وهكا شربتها في ساعه. يا نعيم يا نعيم يا اخي والله ما احليك والله يا نعيم ما احليك والله يا نعيم صدقني حتى احنا ما عندك حتى فكره قديش فرحانين ونسلم عليك برشا برشا برشا يا نعيم وعلى التاكسيستيه اللي يسمعوا فينا الكل يا نعيم.
2: شكرا الله يبارك فيك عايش بارك الله فيك استاذ
0: عايشك. اسمعني اسمع نعيم نعيم عاود هنا كليه هكا كليه اللي في ساعة قلنا ليه كيف في ساعة
2: لا
0: بسرعة يا نعيم والله محليك والله العظيم محليك يا نعيم وخليك اسمعني تعمل ديديكاس للعباد اللي تحبهم واللي ديما يسمعوك.
2: والله
0: من جل عائلة
2: كل مدام بنتي
0: اخواتي
2: في
0: قرية سيدي
2: بولين والناس اللي
0: يعرفوني
2: ان شاء الله
0: كون ما تشيت حتى حد يا عايشك. لا انا متاكد اسمعني الناس
2: اكيد
0: اكيد اكيد اسمعني انا متاكد الناس اللي تحب نعيم الكل وتعرف نعيم الكل سلمت عليهم ونسلموا برشا بالحق برشا برشا على التاكسيستيه اللي ديما ديما معانا وزيك وديما متونسين بينا الحقيقه ان شاء الله ربي يعينكم بالحق نعرف قديش تعبين خدمه بالليل وبالصباح وفي الاوقات الكل ان شاء الله ربي يعينكم اكيد يا نعيم وميرسي بوكو على تليفونك يا نعيم شكرا ليك. اي اي اي اي اي اي اي اي والله ايش باش نقول لكم والله نعيم للاسف وديعا وديعا وديعا اي اي اي اي اي بلاي هكاك سرعه البرق هك لي ديريكت نعيمك هاو للاسف اليوم ما ربحش الكنيوت ولكن هذا يعطي فرصة لنعيم انه سي بون تو ما عادش فما ستريس عنده هكا هاي فرصة وتعديت ولكن انتوما انتوما غدوة عندكم فرصة مش غدوة عاد نهار الاثنين نهار الاثنين الكنيوتا تكبر ونهار الاثنين فما برشا فلوس نجموا تربحوهم هي ما قديش فلوس انا ناكد لكم كنيوتا اسطورية ثلاثة آلاف أي ثلاثة آلاف أما مش ثلاثة دينارات ثلاثة ملايين ثلاثة ملايين كاش في بنت لفام وليه مش في بنت لفام كهو في نيوي نينو ثلاثة ملايين كاش يستنوا فيكم في التحدي الكبير. آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي ليش ملايين كاش في نمينينا كنيوتة كبيرة وصلنا لها في أكتوبر. فيسا فيسا العملية جيد. هذه فرصتكم هذه فرصتكم باش أول جمعة من أكتوبر نفل فرويحنا ونربحوا 3 ملايين فيني ميني نوع التحدي. التحدي مع السيد الحكم راس راس انتم وياه باش تربحوا 3 ملايين كاش.

0: في بنت لافير عندكم 3 ملايين و200، نزيدوا معاهم فك بلاستيك 3200 دينار في بنت لافير. 3 سوايع اللي في موزايكا فام يربحوك برشا برشا برشا برشا كاش، اغلى 60 ثانية في تونس. 3 ملايين كاش في نوينينو نهار الاثنين، من توا تبداو تحضروا روحكم، هذه تستحق انكم الويكاند تبداو تترينيو، تترينيو وحدكم، تترينيو مع اصحابكم، تترينيو مع عائلتكم. الفايده نهار الاثنين عندكم 3 ملايين كاش في نوينينو. نهار الاثنين تكلمونا مع 9 بالضبط 00 متاع الليل على 71 113 ألف باش تربحوا معانا 3 ملايين و200 في بنت لافام. الكاش يستنى فيكم، والكنيوتة تستنى فيكم، والتحدي مازال متواصل، غير حضروا لي رواحكم نهار الاثنين في بنت لافام.
1: بنت لافام
0: مازلت الموسيقى زادة، لازمنا نخليو لكم فرصة باش انه تسمعوا احسن الموسيقى. بعد شوية اكيد عنا الميكس متاع سلومة، عنا الكيتش، اما عندكم توا موندو اخر، موندو ياسر نوستالجيك، فلاش مي باك
2: ميوزك نوستاب.
3: دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك.
0: فلاش مي باك في بنت لافام نهار الجمعة. كل مرة يجي بحدنا شكون من اللي دي جي ريزيدون موزايكا فام، واليوم مارو وريحان بي تو بي في أحسن الموسيقى، الموسيقى النوستالجيك اللي نحبوها ونعرفوها. ومن بعد شوية عندكم موعد الأخبار مع مراد الدريدي والكيتش وذا ويكلي جروف. بعد شوية كيف كيف زادا نخدموا بنت لافام ذا تومورلاند فرينشيب ميكس. انتر تون انجوي فلاش مي باك على الأولى في تونس، هذه بنت لافام.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. في عملية أمنية مشتركة بين فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي وشرطة النجدة بقفصة وحدة تدخل تمكنت الأجهزة الأمنية بالجهة القبض على أحد مروجي المواد المخدرة بمدينة أم العريس وإيقافه في كمين دقيقة. العملية مكنت من حجز 5 صفائح من القنب الهندي وكمية من الكوكايين المعدل استهلاكه، إلى جانب أدوات للوزن والتقطيع وأموال متأتية من تجارة المخدرات. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائي بقفصة بالاحتفاظ بالمعني بالأمر لمواصلة الأبحاث في قضايا ذات صلة بالاتجار والترويج. كما شملت الحملة الأمنية التنشيطية حي الكسيلة بأم العرايسة، حيث تم إيقاف شخصين صادر في شأنهما برقيات تفتيش، أحدهما محل 6 مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية في قضايا سرقة وعنف. الإدارة الجهوية لصحة تونس تنظم اليوم الجمعة يوما مفتوحا حول الوقاية وتقصي سرطان الثدي، وذلك في إطار دعم برامج الوقاية وتعزيز التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتضمن اليوم المفتوح تنظيم عدد من الورشات التوعوية والتثقيفية التي تناولت جملة من المحاور، من بينها التقصي المبكر لسرطان الثدي من خلال الفحص السريري والتدريب على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي والتثقيف الصحي حول أهمية التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي، إلى جانب النهوض بالرضاعة الطبيعية والمساعدة على الإقلاع على التدخين والتحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني. كما مثلت هذه التظاهرة مناسبة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف المتداخلين في المجال الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر والتقصي المنتظم، لما لذلك من أهمية في تحسين فرص التشخيص والتكفل في الوقت المناسب. في أخبار العالم، السعودية تعتزم شن هجوم على حركة أنصار الله الحوثيين اليمينية ضمن خطة تعدها وفق خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة، وفق ما فدت به وكالة رويترز. ونقلت الوكالة عن 6 أشخاص على دراية بالتحضيرات للعملية المتوقع انطلاقها في غضون أسابيع، ويشارك فيها 100,000 جندي يمني، أن القوات اليمنية الحكومية ستقود العمل بدعم جوي سعودي. في 80 من عمره يترشح لويز إنياسيو لولا دا سيلفا لإعادة انتخابه رئيسا للبرازيل يوم الأحد المقبل، ومن أجل ولاية رابعة رهن العامل السابق في مجال المعادن على شعبيته وعلى حصيلة إيجابية لاقتصاد استعاد حيويته بعد فترة من التدهور. لكن في مواجهة ضغوط دونالد ترامب يجد لولا صعوبة في حشد المؤيدين لسياسته، إلى درجة أنه أصبح متقاربا في استطلاعات الرأي مع منافسه من اليمين المتطرف فلافيو بولسونارو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتابع اليوم الجمعة التدريبات العسكرية للمركز 2026 في منطقة شينيانيسك الروسية في جبال الأورال. وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الجمعة إن أكثر من 47,000 جندي شاركوا في مناورات استراتيجية أجريت في 11 ميدانا وبحر قزوين بهدف تعزيز مهارات القيادة والتصدي لعدوان خارجية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنت الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

قديش فيها نوستالجيا الموسيقى ذي الحقيقة. ميرسي بوكو يا سلومة لي ديما ديما ديما. سلومة موجود معنا في بنت لفام كل نهار جمعة بالكيتش الميكس اللي يخلينا نتفكروا برشا حاجات مزيانة. أما زيدا عنا برشا عنا طريح نوستالجيا توا توت سويت في The Weekly Groove. The Weekly Groove. The Weekly Groove. The Weekly Groove الليلة باش نرجعوا بيكم لآخر التسعينات أول الفينات هكا ليبوك متاع لي بالادور سي دي ليبوك متاع الكليب متاع ام تي في هكا برشا غنيات البوب اللي حفظناهم واللي حبيناهم واللي ريتشني ولينا نعقلهم من الكليب ديريكتومون. بعد شوية عنا الباك ستريت بويز اللي باش نبداو بهم عنا بريتني سبيرز سبايس جيرلز ان سينك برشا موسيقى تستنى فيكم.

0: Shakira, whenever, wherever على موزيكا فام. هذه موزيكا الفوب متاع اخر التسعينات اول الالفينات. اكلم تي في والسيديات والجو والمود هذاك الكل اللي نعرفوه ونحبوه يفكرنا برشا حاجات مزيانه. ديما ذا ويكلي جروف نقترحوا عليكم هكا اون بلاي ليست اتيم جوستمون تسمعوها في بنت لفام كل نهار جمعه. اما خلينا نمشيو الموند والالكترونيك ميوزيك تومورلاند فرنشيب ميكس.
1: People of tomorrow. Listen to now. This is Tomorrowland.
2: Tomorrowland. On Mosaic.

Tomorrowland Friendship Mix with Fort Coderi خلطنا الاخر بنت لفيم. بالنسبة لليلة ميرسي يا توت الكيف اللي كانت معنا ليلة دالي في الاخراج طرق في الديجيتال وائل في ستاندار. الغندب ممتعنا كل عادة في بنت لفيم من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل. كل عادة باش تلقاو احسن موسيقى لا بونيمور ومن غير ما ننسيو التحدي والربح والكاش نيوي نينا. بعد شوية موعد اخبار نص الليل على موزيكا فيم وانتر تون خليكم مع The Tomorrowland Friendship Mix with Fort Coderi. تصبحوا على خير. I don't care.

0: خروجة شتوية على موزايك فام. الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون الى عالم بنيديك مع اليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند. اخبار الجمعة باسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدال، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس المديرين التنفيذيين البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 335 مليون أورو، أي قرابة 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرق السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز أن ديوان الحبوب التونسي اشترى الجمعة نحو 100,000 طن من القمح الصلب في مناقصة دولية، وذلك على 4 شحنات تقدر حمولة كل منها ب 25,000 طن. رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش يؤكد لموزايك تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 2026، مبينا أن حصة السيارات الكهربائية في تونس بلغت 10.8% من إجمالي المبيعات منذ بداية السنة الجارية. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا يشدد على أهمية المحافظة على النخب والكفاءات التونسية وأن تحظى بالعناية اللازمة، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس نواب الشعب مع عضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عمل حاتم بن جميع. فرنسا تشهد موجة احتجاجات طلابية أدت إلى تعطل الدراسة في 564 مدرسة الجمعة وسط إشعال حرائق واشتباكات مع الشرطة، ويحتج الطلاب على سوء ظروف المدارس الثانوية في وقت أعلنت السلطات إصابة عشرات الطلاب والموظفين واحتجاز نحو 2,000 شخص، 90% منهم من القاصرين. وتحولت الاحتجاجات إلى قضية سياسية بعد تبادل الاتهامات بين الحكومة الفرنسية وحزب فرنسا الأبية اليسارية. أسعار النفط تنخفض بنحو دولارين الجمعة إثر موافقة القادة الأوروبيين على خطة فرنسية تقضي بالإفراج عن كميات إضافية من مخزونات الديزل، وجاء القرار استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لوح في وقت سابق بإمكانية فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة من الديزل. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 474 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة أسفرت عن تحييد 1540 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.